0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحة الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، سعداء بلقائكم مرة أخرى على موجات إذاعة اللامونستير في قناديل الخير. شكرا لاختياركم موجاتنا، أولى منوعاتنا الليلية من هذا الفضاء الرقمي الجديد، اللي نجدد التهاني لكل أسرة إذاعة المنسير بهذا المولود وهذا الإنجاز الرقمي الجديد. ولأنه نحن إذاعة المنسير والستوديو المركزي أصبح في حلة جديدة، ارتأيت أنه ضيفتنا تكون حاضرة معنا في المباشر باش تزيد حضورها رونق على رونق لهذا الاستوديو. مرحبا بضيفتنا اللي بعد شوية باش تكون بحضانة، هي الأستاذة سنة الفريقي. نحس سيدة بكلها حياة، كلها محبة، بكلها عطاء، سيدة العقلية متاحة مبنية على التطوع وعلى بذر الخير في أي مكان. بعد شوية باش تكون موجودة معنا. تحية لطفي المكي معاذ الحداد، أول نغم لكم الكل مستمعين، مع تحية حية الكوني.

0: مرحبا بكم مستمعينا، شكرا لاختياركم موجتنا قناديل الخير في إذاعة المنستير. قنديل ضاوي ليلى يجينا من مدينة المنستير. مرحبا بالأستاذة سنة الفريقي. ربما ديما ضيوفي نعطيهم حرية الاختيار في الأغاني، لأن نحب نعرف هكا ذوقهم، نحب الحصة تكون على كيفهم، نحبهم هما يختاروا الأغنيات، ولو حتى وراء الاختيارات زاد النجم نكتشفوا شخصية أخرى وجانب يعني من ذوقهم ومن اختياراتهم الفنية. هذا النغم الأول هو من اختيارك أستاذة سناء. نسألك علاش شنو علاقتك بالتجديد هذايا، لأنه شفناه موجة أخيرة جديدة في بلادنا، سواء الأصوات الشابة كما أمل المثلوثي، لبنى نعمان، فما زاد فنان كبير أنور براهم اللي خلى تاريخ كبير في الأغنية التونسية، عديدة هي وأسماء أخرى صراحة تغني لون آخر، في شوية التزام، فيها برشا رقي زادة، مش معناها لا ما عندهم لون مميز، ولا نخلي السؤال هذا يا بعض. مرحبا بيك ساعة. تقرب شوية للميكرو.
1: نشكرك على الاستضافة وإن شاء الله
0: إن شاء الله
1: إفادة،
0: إن شاء الله بإذن الله الإفادة توصل للناس من خلال إنهم يتعرفوا على تجارب مزيانة في الحياة، تجارب نقتديوا بها، تجارب حتى كان ما أسعفناش الوقت نبعثوا هكا رسائل جميلة في أبنائنا باش نحطوهم على الطريق الصحيح. ديما نقول أنك نجيب ناس عملت الخير في حياتها وتطوعت، مش من باب التشهير، لا، أول حاجة ساعة من باب إن نقدموا نماذج باهية في بلادنا، وقدش ما أكثرهم الناس الباهية في بلادنا. علاش نقعدوا نتصيدوا في الزلات باش نصبحوا نحكيوا بالناس؟ ليه نحبوا نحكيوا بالحاجات الإيجابية والحاجات الباهية والناس المحبة للبلاد والمحبة للناس، زادة كما قلنا رسائل باش نحنا نعرفوا كيفاش نحط ولادنا على السكة، كيفاش ولادنا نجموا نبنيولهم خطوة صحيحة في حياتهم. لأنه أستاذة سناء، هل محبة للآخر والتطوع وإنه إنسان يحب يقدم إضافة وما يكونش عايش لمجرد إنه عايش باش يخدم ويأكل ويشرب وكهو، لا عنده اهتمامات أخرى، هذا من الصغرى فيك وإلا اكتشفته مع يعني مع مرور السنوات؟
1: باش نعمل تصحيح صغير، منيش من مدينة المنستير، جيتك من المعتمر.
0: من المعتمر، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: جيتك خصيصا خاطر عجبتني برشا الفكرة متاع الميسيون، وانت كشخص كصحفية عندي تقدير خاص ليك. ويسعدني أني نكون معاك الليلة
0: في أول سهرية ليا في استوديو جديد في حلة جديدة. دشنو ما بعضنا سعيدة بوجودك معايا
1: أستاذة. يعيشك يعيشك مدام حياة. والله هو فترة فيا والفترة زيد تلقات معناها الكونتكست سوسيال، المحيط الاجتماعي اللي تربيت فيه والعائلة اللي تربيت فيه زادوا طوروه، خاطر العمل التطوعي وعمل الخير وكل راه ماهوش جديد علينا، راه في جذورنا.
0: اكيد
1: اني تربيت في جمال في حي يسميوه قبل ديار جدد، خاطر كله فيليت جدد صحيت بنيوهم هكا في طرف البلاد، ويسكنوا فيهم اطارات متوسطه، معلمين، اللي يخدم في القبعه، اللي يخدم في
0: هي كانت طبقة وسطى، تو ما عادش
1: صحيح، تو ما عادش، تو هبطنا اللوطة،
0: هبطنا ما عادش طبقة وسطى الحمد لله.
1: دونك كانوا الديار كلها فيليت صغيرونات ودايرين بان جاردان وكل، وبيبانا ما تسكرش وما نعرفوش بعضنا، تعرفنا على بعضنا معناها في الحومة كجيران. كانوا لي كلوتور واتين برشا، اللي تبدا متعدي قدام الدار يرانا في الفيراندا ساهرين ولا قاعدين ولا شنعملوا. في الصيف كيف يجي احنا باغ اكزومبل عندنا ماجل، لي سول اللي عندنا ماجل في الحومة، دونك العبين تاع الحومة الكل يجيو يتخسلوا بحذانا.
0: عشنا عشنا تربينا في الجو هذاك.
1: الكسكسي مثلا كيفاش كان يتكسكس بالتوازة، كل نهارين ثلاثة يتلموا
0: عند عائلة
1: في دار متجار هكاك تربينا، ودز الباب ودخل واللي تلقاهم ياكلوا جا بسم الله كما تعرف. ما عندناش اكل الفردانيه، الفردانيه هي الجديده علينا.
0: عشنا في مجموعه الحمد لله.
1: صحيح
0: في مجموعه عربي في عائله كبيره.
1: هي مش عربي الحومه، قلت لك هي حومه سوري.
0: اما الناس فيها عندها التقاليد متاصله.
1: صحيح دونك هو في اصولنا، رغم اللي وقتها معناها النساء نتاع الحومه الكل يخرجوا بسرسيري ما همش يخرجوا على رايته، لكن يجيوا يسهروا بحذانا جيرانا ونمشيو وميو معناتها كانت فما هكا كم من بول هكا انفتاح محليه. وعشنا الزغار الكل عنا بطحة زادة في وسط الحومة نكوروا فيها مع بعضنا، وكي تجي العاشورة نعملوا كل هجيجة ونكزوا ناس كل بنات وولاد. عنا دي سوفنير معناها فريمون محليهم ميرفيو. وبعد او فيل دو تون شنو صار، بداوا لي كلوتور يعليو، بداوا العباد يسكروا في بيبينهم، بداوا العباد ولاو يخافوا يحتاتوا،
0: تجبد فرواح الناس من بعضها.
1: الناس توا الفردانيه هذيك جاتنا من الغرب، راهي ما جاتناش من سي لا في مودرن مالوغوزمون. توا اللي يعيشوا في بلاص تلقى جار ما يعرفش
0: جار
1: ولا جنب، لكن احنا تربينا على هذيك ليشانج وتعلمنا من بعضنا كبار وصغار، وقعدوا لنا دي سوفنير محليهم محليهم. دونك ولينا توا ولينا شنو ولينا، كل واحد يخاف من الاخر، كل واحد يحب يكون خير من الاخر. فهمتك الاسبري دو كومبيتيتيفيتي اللي في نعلموه لصغارنا هذيك مخطر ياسر. ما تعلمش صغيرك باش يجي لول باش يجي خير من الاخرين، معناتها يلفا اكخازي لي زوتر باش هو يطلع. لا علمو يمد يده للاخر باش يعلموا حاجة، خاطر الآخر ينجم يعلموا حاجة أخرى. ديما فما إثراء متبادل في أي معناها علاقة هكا فيها أن إشانج، خاطر لو دون راهم يجيش من أنت تعطي. مثلا نجم تقول مثلا أني باش نعاون عائلة هذيك فقيرة عندها مشاكل كذا باش نعاونها كذا، أنت في بالك كي باش تعاونها معناها ما عندكش مصلحة. الناس هما يخموا ليه يخبي متاعه وفلوسه ويستحذق ويستخع. ليه أنت كي باش تعاونهم هذوكم ربي باش يرجحوا لك راه
0: ونعم بالله
1: ورجحوا لك ثاني ومثلث، مش من عند الناس هذوكم لكن من عند
0: من حاجه
1: بطريقه اخرى
0: فوالا من اي مجال اخر.
1: معناتها لا فغي ريشي سي شنو في اللي تعطيه مش في اللي تخبيه،
0: مش في اللي تملكه وتخبيه. قداش مهم ونحن في اخر سنه دراسيه نسميه توا التحصيل والنتائج، قداش مهم ان نربي ولادنا زاد على انه يحب الخير لغيره، باش غدوة نلقاه ناشط في مجتمع مدني، غدوة نلقى ولدي عنده أرضية حاضرة، هذه الأرضية اللي تحكي عليها، حتى وكان ما عادش فك العائلة الكبيرة، حتى في محيطه الضيق، نجم نلقنوا المبادئ هذه، حتى وكان ما عادش الوقت يسمح أني نعيش مع ولدي في عائلة موسعة كبيرة فيها 30 ولا نعيش، أما حتى في عائلتي الصغيرة وبالمبادئ اللي عنا في علاقته بزميله بأستاذه بالقيم بالأطراف، حتى هذو ما عائلة تسمى. قداش مهم زادا نعلم أولادنا زادا القيم هذه الجميلة اللي تربى عليها، مش يزمني نجيلول وكهو يزمني نجي خير منهم وكهو. بالحق نحن ربما برشا أولياء ما نش فاهمين تأثيرها في نفسية صغيرنا وفي تبعاتها بعد زادا.
1: ملا يطلع مواطن يخمم كان روحي لا ترحم الميت، هذاك باش يخمم لك على المصلحه الوطنيه ولا على باش يحافظ على الملك العام ولا لا.
0: ذاك اش قلنا قداش مهم راهو اللي تزرعه توا في ولدك باش تلقاه. استاذه سناء دخلت المنظمات
1: نحكي لك نكته
0: نحكيو
1: مني نربي في بنت ولدي توا دخلت للروضه، اما جلي غاردي بوندون 2 ans et demi عامين ونص وهي عندي، عاد تأثرت بي برشا في توا عمرها 3 سنين و3 شهور
0: ما شاء الله ربي يفضلها
1: عايشك. توا يجي عامل تالي ولا اقل شويه من عام مشينا لعيد ميلاد نتاع بنت ولد سلفي اللي هي اكبر منها بعام تقريبا. اي سيدي عملوا لهم انيماسيون كل حطوا لهم شوكولا في عظمات ولا شنو وخبيوهم لهم في الجرده ويلزم الصغار يمشيوا يلوجوا على العظم هذيك الشوكولا، واللي حصل اكثر عدد من العظمات الشوكولاته هذيك يزيد ياخذ جائزه. يكهو فسروا لهم الواحد انطلقوا يا هذه كلمة بنتي يا حميرة انطلقت خلي انطلقت يا سيدي بدأت تجري سيدي لما تعبيت قدس معني حفنة شعمت لهم هزتهم نتفرق فيهم مع الصغيرات الكل
0: محلى قلبها
1: يا أخي جيني رجل وستي قال يسمع فسدتها الطفلة راك
0: انت ربيتها هكا ليه محلى قلبها
1: لا لا لا برشا قال لي ما فهمتش اللي هو مش الكمبيتيسيون ويزمها تلم أكثر قال لي والطفلة اللي خذيت الجائزة هي من البنات اللي عطاتهم هي الوحدة
0: محلى قلبها
1: الشوكولات قلني نحب البارتاج
0: أثرت فيها ما
1: كل خلي البسمة هكا الحمد لله هذيك أهم القراية وأهم من برشا حاجات أنك تزرع القيم
0: باهي القراية وباهي نحب وليداتنا متميزين طموح مشروع للناس الأولياء الكل أما مش كل شيء ماهيش كل شيء دخلت منظمات شاركت في جمعيات مثلا
1: شاركت في تأسيس جمعية تونسية للزراعة المستدامة Association Tunisienne de Permaculture عام 2014 وشاركت دو مانيير انفورميل في موائد الافطار عملناهم في ساحلين في دار السلام مع سي هشام رستم الله يرحمه وعدينا رمضان كامل نطيب ونأكل هذيك كانت تجربة مزيانة برشا خاطر موائد الافطار جينيرالمون العباد يطيبوا لهم ويحطوا لهم بعد يجيوا ياكلوا ويمشيوا على رواحهم دونك فما هكا شويه احراج للعباد المنتفعين احنا خممنا قلنا نشاركوهم في تحضير العشاء
0: يجوا معاكم
1: يطيبوا معنا
0: كيما عائلة واحدة كيما العائلة
1: باش يحسوا رواحهم في عائلة في جو عائلي يجيوا يطيبوا معنا اللي ما تنجمش تجي بكري تقعد بعد تغسل معنا الماعون واللي فما الناس يتحرجوا باش يجيبوا عائلاتهم يجيوا ياكلوا قدام الناس يهزوا عشاهم فهمك دونك يعاونونا بعد يهزوا عشاهم مقيدين معناها قداش من عائله قداش كنا تقريبا 60 رقبه كل ليله
0: وعلى امتداد شهر كامل
1: وعملنا ليله النص عملنا لهم حفله نتاع ليله النص جاوا كلوب دو شام من سوسه وعملوا سهرية ما نحكي لك شو زينوا كنساوين وفي المكياج يمكيجوا لبعضهم
0: وراهم
1: فرحة كبيرة
0: ناس متعطشة للفرحة
1: وبعد شقان الفطر يتنصب الكينون فما واحدة متطوعة سبيسياليتي كينو قهوة وتتحط القهوة وكل حد قهوته في الززوة ونشرب القهوة مع بعضنا وبعد غناء وبعد حديث دونك تخلقت لحمة بين وصغيرات نعملوا لهم ديزاكتيفيتي وألعاب وكل في السهرية
0: تخلقت لحمة تقريبا يعني تقول أنت عندي التزام مع دار السلام باش نمشي
1: دار سلام أين الحقيقة
0: من وقتاش تمشي وقتاش تروح
1: نمشي نص نهار روح نص الليل
0: وعائلتك و
1: راجلي عطيتو لاخته قلت له رمضان هذه عند اختك دبر راسك اني معاهم بيان سور ناكل من الفاضل معناها زازي والهوما اللي جايين على خاطرهم واحنا اللي يبقى ناكلوه اني وموليت الدار ومجموعه من التوعين تطيب الحقيقه اني ما طيبتش كان ليله برك طيبت لهم شوربه اما اني لاهيه بالقضيه البرا ودبوس الغاز وفيت تمشي ثاني تجيب وكذا و اورغانيزاسيون
0: تنظيم
1: عام في وليل 27 عملنا تهور للصغيرات نتاع العائلات اللي معانا ولمينا لهم حوايج العيد زادة وشوية حلو ليلة العيد مروحين يبكيوا قالوا لنا أول مرة نحسوا رمضان محلي حسينا رواحنا في عائلة وتخلقت لحمة بين النساء وبين الصغار في بعضهم
0: الحمد هبيك لله.
1: هذيك أزين حاجة
0: في حق. ما الجانب التطوع في المجال الاجتماعي حاجة مهمة على الأخر وباهية. أما بعد النغم باش نسألك شنو اللي يجمع بين عمل اجتماع بين غرام بالطبيعة والفلاحة والبيئة؟ هذو مزوز معناه حسيتهم بعض على بعضهم شوية. لا تنقول لكم بعد إجابة خطراني عندي الإجابة.
1: عندك إجابة؟
0: عندي الإجابة. نحب بعد نسمعها من عندك نعرف شنو الجامع بيناتهم. أما علاش هكا وهكا وبعد معناها وين كنت أميل أنت وين كنت لقيت روحك أكثر؟ نسمع أغنية وبعد نرجع مكملين مع الأستاذة سنة الفريق اللي تنورنا الليلة بحضور جميل في هذا استوديو جميل لإذاعة المنستير.

0: مرحبا بكم، مازلنا مواصلين معكم مستمعين قناديل الخير من إذاعة المنسير. مرحبا بضيفتنا سنة الفريقي اللي منورتنا في هذا الاستوديو الجديد في إذاعة المنسير. أستاذ سنة مرحبا بك من جديد. العمل الاجتماعي نعرف لأنه خدمت مع برشا جمعيات، في الحقيقة قداش صعيب العمل في المجال الاجتماعي، مش سهل. راهو انت حكيت عليها فرحه ولما كبيره، اما كل نهار انت عندك التزام مع الناس باش تجيتك، كل نهار ربما كتروح انت نص الليل تخمم في غدوه. زعما الناس اللي عرشيناهم البارح نلقاو ما يكفين اليوم، لانه الناس تعيش يوميا تحت الضغط، وعندكم لبسة عيد وعندكم هذا كله. نقول ان شاء الله في ميزان حسنات هالناس اللي هذوما اللي يخدموا في المجال الاجتماعي. مجال الزراعي
1: اش دخل هذا في هذا؟
0: دخل هذا في هذا. هل هذا غرام؟ فما حاجات هكا في العائلة في الماضي هكا شوية من الصغرى فلاحة كذا، نتيجة دراسة، نتيجة مطالعات، كيفاش؟
1: باش
0: والجمعيات هذية في بلادنا شنو حضورها يعني، والإقبال عليها، وخاصة نحن شفنا بعد الثورة موجة كبيرة، جمعيات حقوقية، جمعيات في السياسة، جمعيات نسوية، جمعيات زادة خدمة برشا في المجال الاجتماعي في الحقيقة، لأنه تفتحت لها الباب على مصراعي. أما المجال الزراعي قعد نقول أهل الاختصاص ولا
1: باش إني كما قلت لك تربيت في فيلا صغيرة ودايرة بجريدة. بابا دوبل شرى الأرض قبل ما يبدأ يبني، مش شرى ثلاثة كرمات وزرعهم
0: يعني شجرة قبل الدار.
1: قال لي أخي مالا الخطيب جيجي يخطب بنتي يعايرها يقولها لكرمة لزيتونة، خطب بابا ما عندوش زيتون، بابا معلم
0: حضر لي الكرمة.
1: دونك تربينا فيك الجو متاع قراب برشا جردتنا، معناها سافي بارتي دو نو. الكرموس شبعنا بيه، الخوخ شبعنا بيه، ومشو حدنا ايفيدامون كالعادة يا خوخة كنتعنا خوخة بركة هكا في تركينا مثلا عندي ديما والدة كي نجمعوا
0: والخير للناس الكل.
1: قصعة كاملة تتعبى خاطر موتيب مع بعض والخوخ ويتفرق شقايل شقايل للحومة الكل، ما انت ما واحد ما ناكلوش وحدنا، فوالا. وهما زيدا يرحم والديهم حاجتك بقارس تمشي تدز باب خالتك فاطمة تجب تهز كعبتين ثلاثة قارس اللي حاجتك وتمشي على روحك، معناها بيبنا فريمون محلولين. دونك جردنا وقت اللي كبرت بون نحب شوية هكا جارديناج، ماركة هكا نزرع نوار حاجات هكا اورنمونتال. وبعد فما عام 2014 في 2014 عملت وقتها كنت نقري في الكوليج بيلوت في مستير، المدرسة الإعدادية النموذجية متاع مستير. حبيت نعمل متى يوم مفتوح فيه تحسيس على البيئة بصفة عامة الإيكولوجي، خاطر حسيت اللي صغار ناقصينك الوعي هذاك، فهمت؟ وحبيت نعملها يوم كامل ونعمل فيه معناها عديد الأنشطة، الصغار يتعلموا حاجة لكن يساهموا هما زيادة في المدرسة متاعهم،
0: ما يكونش نظري معنا، يزم يلمسوا التراب يزرعوا
1: لمسوا التراب وزرعوا عملوا فوسي فوسي. عملت لهم أنا تعلمت من يوتيوب وبعد مشيت علمتهم هم، عملت لهم أتولي هكا جمعة عشية، واللي عنده في دارهم طرف فايونس مكسر جيبه، واللي في دار جيرين واللي متعدي قدام مرمى بربي عندك شكعب فايونس مكسرة كل حد جيب شوية. قلت لهم اسمعوا، شفت المدرسة متاعكم هذه، يزم قبل ما تخرجوا منها تخليوا بصمة فيها، فهمت؟ بصمة جميلة مش نجرو أزجات أو كنت عدى قدام المدفن العددي دي ما نغزرك وقلبي كي نغمش على كل جردة خاطر الحيط الكل خضار قبل كنا نقريه ومكشوفين على الشارع كان فما قرياج معنى فيغ فورجيك هاو حديد حس الكار اللي تتعدى في القسم وحس العباد وزيد معناها كينا في الشارع معناها واتي برشا الحيط عمل هكا مور دو فيرتو مور فيجيتال هكا الزرده محليها ومنظر حلو ديما الخضار يرتح القلب خاطر احنا ربي ما خلقناش باش نعيشوا بين اربع حيوط راهو تو عايشين في صنادق صنادق
0: لكن هما ثلاثه يذهبنا الحزن
1: اللي هما
0: الخضره والماء والوجه الحسن
1: صحيح
0: ولا احلى من الخضره والخضرار ومنظر الطبيعه
1: ميل العبدي عاود
0: قديش ينحي ستريس
1: كونيكت مع
0: ينحي ضغط قديش صحيح اما الى اي مدى نحن واعين بهذا للاسف
1: يعني حبيت نوعي تلمذتي يعني عندي مربع صغير نتحرك فيه يزمني
0: نأثر فيه
1: نأثر أي. فيه معنى غاندي يقول سوي لو شانجمون كو فولي فوار دان لو موند كون انت التغيير اللي تحب تراه في العالم حولك فهمت دونك حبيت مع تلمذة دونك عملنا الفوسي زينا بها هكا اون فونتين خاصة والخاصة ديك باش يغسلوا فيها يديهم وباش يشربوا منها على خاطر وقت الشيش ما بعيدة برشا وكان في التواليتات والماء نتاعها يمشي يسقي الجردة عملناها باش نهب الجردة معناتها حاجة متكاملة فما كوهيرونس فما تناسق بين الأفكار الكل وقعدت نلوج شنو نجم نعمل آخر معناها ويزمني ندخل شوية فلوس باش وقتها عنا برشا طويول مكسرين الصغار هما اللي يكسروا فيهم من حين البولونات مدام طاولة مكسر ما عنديش طاولة يمشي يخرج يعمل دورة يجيب طاولة من عند الجيرين فهمت أي قلت لهم ذو ما طويولنا فهمت في داركم تكسرش الطاولة قالوا لي لا كيف لهنا
0: نستحفظوا عليها
1: نستحفظوا دونك احنا مش نعملوا انفنتير وباش من دونك فما زوز اولاد تكلفوا قالوا احنا باش ندوروا على القسيم الكل كل ساله باش نكتبوا سال كذا فيها قداش من طاوله مكسري عملوا لافونتير حسبوا قداش لازم بولونات وكل وليد تطوع من الفلوس لارجون دو بوش نتاعو قال اني من ولاد الشامخ وليد يقتل البدع هو شيطان كان مش قرا برشا قال لي مدام اني باش نشري المسامر الكل على جيبي اوه برافو قلت له صحيح وعملت لهم دوز ايكيب لتصليح الطويول فهمت وحاسين نلوج هكا على الانترنت شنو نجم نزيد نعمل اخر التويول بيان سور هما صلحوهم مع اكيب معها استاذ سي مصطفى حمامه نحييه
0: صحيه
1: محلي استاذ نتاع انجليزيه جايب الماتيريال نتاعو كل ودايرين به مجموعه هذوكم والجروب الاخر عندي صاحبتي فرنساويه روتريتي عايشه وقتها في سوسه جابت زاد الشينيول نتاعها اي وعندها الجروب نتاعها ويدوروا كل وحيد عندهم السالات نتاعهم حتى كملوا صلحوا التويول كل دونك نلوج على الانترنت شنو نجم نعمل اخر في اطار هذايا تحسيس على الايكولوجي وان ميم طون نحسن من المدرسه اللي نعيش فيها سي ان ليو دو في المدرسه ماهيش جوست نجي نقرا ونروح فهمت خاطر خاصه نتاع النموذج يعدي نهار كامل
0: هما
1: ياكلوا يفطروا غادي
0: فما شكون اللي بيت غادي يقيم
1: فما مقيمين جوستمون نلقى حاجه اسمها لا بيرماكولتور وقتها في كندا بديت نلوج يعملوا دي
0: وركشوبس
1: بعيدة كندا
0: لا عقلية ظروف
1: عقلية
0: حسيتها تنجم تنجح
1: كل شيء نجم ينجح إذا كان نحاولوا ونحاولوا حتى كان فشلنا المرة الأولى المرة الثانية لازم ننجحوا فهمت أما اللي ما يحاولش راهو كل شيء صعيب دونك عجبتني قلت يا محلاها فكرة البيرماكولتور ما سمعنا عنا في علاش في تونس عمرنا ما سمعنا بها ويعملوا هكا دي زاتوليي وركشوبس شنو نقولوها بالعربي
0: ورشات
1: يجيو الناس مثلا في فيرما يتعلموا كيفاش يزرعوا ويزرعوا معهم ولا الفيرما مثلا واحد مثلا باش يبني بنايه ايكولوجيه في يعيط للعباد منه هو يعلمهم كيفاش يبني ومنهم هما يعاونوا باش قلت له محلاه الاسبري هذايا معناها تجي انت تعاون حد وتت اون كونت
0: بارتي تتعلم معلومه وتتعلم شي تتعلم.
1: عملت هكا على جوجل حطيت بيرماكولتور تونيزي نلقى جروب بيرماكولتور تونيزي في في فيسبوك مازال كي حل فيها 49 واحد مامبر فهمت يا اخي دخلت قلت لهم يا محليكم فرحانه لقيتكم ومن نهارتها لصقت فيهم جمعت البيرماكولتور وكل يوم كل ليله ما نرقد كان ما نقرا لي بوبليكاسيون اللي في الجروب هذاك الكل ولي فيديو اللي هبطوهم نمشي نتفرج فيهم الكل ونعلق ونسال ونبربش فريمون عجبتني برشا. وقتها اتصلت بهم قلت لهم ما نجمش بربي واحد هما عاملين اسوسياسيون

0: واحد قال لي بيان سور نجي با دو سوسي. جاي على جيبو حبش حتى ياخذ فلوس نتاع الترانسبور. جاي من زغوان امين دراوي امين دراوي امين عندي شك في اللقب امين سلاوتي مش امين دراوي امين سلاوتي عندي صحة. جاي وعمل بريزنتاسيون باوربوينت كل تلامذة وحللهم هكا افاق فهمت
1: شبيك
0: فوالا الباماكولتور هذه شنية هي باش الناس يترجموها الزراعة المستدامة لكن هي ماهيش كولتور نتاع اغريكولتور بركة هي سي اون كولتور ثقافة فهمت هي كيفاش تعيش معناها وانت تحترم ثلاثة قيم أساسية prendre soin de la terre معناها تعتني بالأرض prendre soin des humains تعتني بالإنسان وبارتاجي إكيتابلومون معناها تقاسم الخيرات متاع الأرض بصفة عادلة بين العباد هذوما
1: القيم الثلاثة
0: صحيح المبنية عليها كان باش تبني دار تحاول ما تستعملش المواد الملوثة اللي كان بعد اخر حياتها الدار متاعك ما تكونش هي تلوث الارض كان باش تزرع حاجة تحاول ما تستعملش هك المبيدات الحشرية وكل واحد كل باش ما تقتلش الحشرات
1: ما تضرش الارض
0: ما تضرش الكائنات اللي تعيش على الارض واحنا بما ان كائنات نعيش على الارض زي ده يلزم نردوا بالنا على بعضنا فهمت
1: خندرسها معناها قيم التبنيت تاع
0: لها قيتها البيرماكولتور هذه تلخص لي معناها النظره نتاعي للحياه هذاك هو حتى باش نشري حاجه نشريها من الفريب خير من نشريها من المغازا على خاطر معناتها هذيك ديجا استعملها شكون اني نعاود نستعملها نعطيها حياه اخرى خير ما تمشي معناها ديشي تلوح و وبوليوشن زيادة فهمت أي حاجة قبل ما نلوحها نقول نجمش استعملها في حاجة أخرى مرة سمعت فما في إطار البيرماكولتور سمعت فما حركة مواطنية بدأت في إنجلترا عام 2008 صارت عندهم لا كريز ايكونوميك الازمه الاقتصاديه الحاده نتاع 2008 وهي بلاد كانت فلاحيه وبعد ولات كلها صناعيه سكروا كل المعامل الكل العباد الكل لقاو رواحهم معناها في بطاله العباد ولاو في حاله معناها صعيبه فما ثلاثة نساء تلموا مع بعضهم قالوا احنا مغرومين بالجاردة وفي انجلترا عندهم العادة هذية متاع جارديناج ما تنسيهم كلهم يعرفوا يزرعوا ويعملوا ده. احنا اللي نزرعوه في الدار الداخل علاش ما نزرعوش منه شوية قدام ديارنا هكايا ونكتبوا عليه incredible edible واللي متعدي ياخو صحيت فهمت عجبتهم الفكرة ثلاثة قالوا أين نلموا الناس اللي مهتمين بالشأن هذية ونحاولوا نوليوا مجموعة هكيك يكون التأثير متاعنا أكثر
1: أكيد.
0: فهمت لموا 60 شخص الغنية جاءت
1: والناس نفهم عرض
0: نكملك الحكاية من بعد الغنية
1: نكملوا الحكاية بعد الغنية ونحب نسمع زعما هالتجارب هذية في البلدان الباردة توتينا
0: والله توتينا نحكي لك شنو صار في مؤتمر
1: بإذن الله تبقوا معنا مازلنا مكملين معكم مستمعينا في قناديل الخير

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: مرحبا، رجعنا لكم جزء ثاني من قناديل الخير. مرحبا بالأستاذة سنة الفريقي الحاضرة معنا. هي سيدة تربية بامتياز، والجميل أنها عاشت مع أبنائها لحظات استثنائية، لأنه القسم حاجة والأستاذ اللي يقوم بالنشاط الموازي حاجة أخرى. صراحة يقرب أكثر من تلامذة
1: يتكاملوا.
0: خدمت، ربما أنت تعاملت مع جمعية، تعاملت مع مجموعات فيسبوكية، كما تعاملت مع تلامذتك في الأعمال التطوعية، وين لقيت روحك أكثر صراحة؟ ديما نقول أني التلميذ أميل لأستاذ صراحة.
1: والله كل حاجة فيها متعتها الحقيقة، ما نجمش نخير حاجة على حاجة. ذكري حكينا على الانكرويابل كوميستيبل هذيك نتاع انجلترا، كيفاش قلت والله من جربها في معتمر،
0: جربتها في معتمر.
1: اي هما خاطر بداوها عام 2008 ونجحت في البلاد نتاعهم. العبيد معناها ولاو يتعدي وينحي وشويه خضره شويه، وليت البلديه قالت لهم هاو نعطيكم عندي الاسباس هذا في عود زرعين فيه نوار وكل، ولاو ازرعوا فيه خضره وكل واستغلوه انتوما، ولاو يعملوا مهرجان كامل تاع انكريديبل ايديبل، ولاو العبيد يتبعوا فيهم في برشا بلدان من العالم.
0: مادام التجارب ناجحه نبنيو عليها، علاش لا؟
1: صحيت. يعملوا مثلا ورشه نتاع تطيب، يجيو الناس المستحقين، فهمت؟ يتعلموا كيفاش يعملوا مثلا سوب بحاجه بسيطه وكل، منهم يطيبوا معاهم ويتعلموا وياخذوا يعطيوا كلمه، وفما ايشانج، فما لحمه بينك. العباد كانوا ما يعرفوش بعضهم، هذيك فرصه باش تعرفوا على بعضهم، يعيشوا في ارض مدينه. وبعد في اخر الواحد كل واحد ياكل صحيفه الشربه نتاعو ويهز بيبسه شربه يروح بها للدار، معناتها تحفظ له كرامته.
0: تاثيرها الاجتماعي، تاثيرها الاقتصادي، تاثيرها الاجتماعي اقتصادي
1: نفسي.
0: معناها تقريبا معناها مسينا برشا جوانب بجست واحده. حاجه واحده
1: قلت لمن جربها في معتمر، جيت قدام الدار وخذيت زوز اصلاح حديد اللي هما نورمال ما باش يتلوحوا، قابتهم من اللوطا وزرعت فيهم، نسيت شنو زرعت وقتها، طماطم حبق ولا ما نعرف، وحطينا عليهم ورقه معناتها سيرفي فو سي غراتوي. كيفاش احنا جماعة فرنسا حاطين سيرفي فو سي غراتوي، احنا حاطين عنده ولا ما عندهش يهز بلاش. خاطر وقت الثورة فما واحد خضار كاتب بلاك اللي ما عندهش يهز بلاش، احنا كتبنا عنده ولا ما عندهش يهز بلاش. فهمت؟ يا اخي حماتي قامت تضحك عليا. احنا خرجنا نهارتها عندنا ورشة في حاجب العيون، هكذا ده في فيرما وكل ما قالت لي طيب يخليوهم لك ولا لما يهزوهم ولا يقطعوهم لك الصغار ويحن نسكن قدام المدرسة. قلت لها ميساج خل نجرب يا. قالت لي على كيفك. كم شيء روحنا العشية من حاجب العيون ما لقيناش ستيلات، لا ستيلات لا الوريقات،
0: لا الوريقات كل ما بعضه معناه.
1: ونعرفتها سبت دخلت هكا يا، قلت لها مريتهمش. قالت لي ايش قلت لك يعني؟ قلت لك برا امشي اسال فلانه جارتنا.
0: شوف
1: مشيت ندق. قالت لي لا ريت ولادها معناتها خذوهم من عند شكون هزوهم ولا شنو حاصيلو. مشيت لها قالت لي انا جابوهم الصغار هكا وهكا حاصيلو، رجعتهم لي عاود صدرتهم غاديكا. ونهار الاثنين حضرت هكا وريقات وعملتهم هكا فوتوكوبي صغير مكتوبين بالدارجه، نفسر فيهم في الشنية هذه انكرويابل كوميستيبل. قلت شكون مش يفسد لي وشكون مش يسرق لي، سورتو شكون يفسد؟ الصغار اللي مش فاهمين شنو الحكاية. وين قدام المدرسة قد مشيت لهم العشرة متاع الصباح قدام المدرسة وهما زحمة هكا يجيو يا جماعة، شفتوا اني مدام ثاني نسكن في الدار هذه ريتا، شفت اني نزرع فيك حاجات كل شيء، كنت تحبوا تزرعوا معايا يجي، وكنت تحب نعلمكم كيفاش تزرعوا ونعطيكم زي تزرعوا في دياركم. وبديت نفرق لهم في الاوراق، قلت لهم اما ايجا نقول لكم هذيك المزروع هذيك ملي لا تهزوا النبته لا تقلعوها لا حتى شيء، نعلمكم كيفاش تزرعوا ونعطيكم تزرعوا حاصيلوا فهموا. وليو حتى معناتها بعد قعدت الحكايه تقريبا 4 سنين حتى كيف تصير سرقه، سرقه محليها اي عندي صديق فرنساوي هو اللي بدا انكرويابل كوميسيب في فرنسا الكل، نقول له قول له فرانسوا يمون بري، يقول لي سي با غراف، يقول لي حاجه بسيطه، يقول لي ديما حضروا حدايه ريزيرف في الدار شتليت، هما تهزوا شتليت من برا وانت عاود ازرق افيك لو سوغير، قال لي رد بالك تتغشش راه احنا الهدف بتا... يقول لي اللي يتهز من قدام الدار ماهوش مسروق ماشي سرقه، هذيك هذا انت زرعته للعطيان معني
0: ان شاء الله يتهز باش يتزرع
1: صحيح مش... يهزو بتراب وهكا نقول لا سي مينيو والله هز هز باش يزرعها في دارهم
0: ان شاء الله ما
1: عندوش سيسير حتى كان يحب جوست يقطع ماهو يملصها ويطيشها ويتعدى. الحقيقه ما صارت لي حتى اكت دو فانداليزم هكا عبد جا فسد جوست للفساد، فهمت قلت لك ساعات هكا يجيو يهزوا النبته بترابها نخرج واحده اخرى عاود نزرعها. وليت يجيو محنا مثلا كيما نقولوا مره في الشهر مره في 3 جمعات نهار حد نقول لهم نهار سبت نقول لهم يا جماعه غدوا عندنا ورشه ايش نعملوا؟ نهبطوا للبلاصه بين الساحلين ومعتمر كيف البلديه تقص الشجر نتاع الشوارع وكل يجيبوا قدس وكل دي شيفير الكل غادي كتولوا يهزوه مقاول يقص ويهزوه هو من عشنو يعمل بيه. دونك البلاصه مقدس فيها برشا، دونك من اللوطه تلقى كتيغو تقوش عليه غبار حاضر، تلقى دو بوا مور، تلقى كها
0: هزوا
1: بالا وصحن مكسر في عود بالا ومسحه صغيره وشكاير شكاير، واحنا ماشيين نعرض نستل مطيش نهزو نحطو فيه اللي يلقى بدون ملوح يقول يا تتا هذه نجم ننقبوه من اللوطه ونقصوه منها ونزرعوا فيه صحيح، هذيك لو ريفليكس اللي نجحنا فيه فهمت. وليو عندهم نظرة أخرى للديشي الزبلة اللي هي مطيشة
0: والتي
1: هي غسوخس، هذيك هذيك
0: تروى كيفاش
1: تروى كيفاش نجم تصلها
0: نرسكلوها ونخدموها من جديد
1: صحيت ونجيبوا هذاك الكل
0: وذاك حاجتنا به في الحقيقة.
1: ونعلمهم مرة الأولى بديت قدام دالي بصندوق هكا لوح وريتهم كيف فرشنا الكاردونه من اللوطه برشا تيقان في كاردونه من اللوطه باش تشد الماء كيف نسقي، وبعده دي بوا مور حطب خشين ميت، وبعده حاجه اوراق نتاع اوراق ميت زاد شايح، وبعده حاجه ينكوش فيرت لازم نجيبوا كل قشور الخضره كل حد يجيب من دارهم ولا شويه حشيش
0: خضره يعني
1: وبعد من الفوق صحيت نحطوا فوقه شويه تراب ونزرعوا فيها ويجيو باش يسقيو ويجيو باش يتفقدوا ويجيو تتا هذي عملت نوارة بعد وليت نشري لهم المشيت الصغيرين عند مرأة عندها بيبينيير محليها طريق الوردانيين بين مسدايسة وردانيين مدام سلوى، نشري من عندها البلاتو يبدأ فيه شوية بتنجيلة وطماطم وفلفل وكل، ونعمل لهم كل واحد هكا قريت صغير نحط له فيه نبتة بتربت هذيك ويبداو يدقق قواتيني اعطيني نباتات ويزرعوهم فهمت في ديارهم، يجيني يقول لي تارة البتنجيله نورت ونورتها موف، ولاو يفرقوا بين النبتة البتنجيله فما صغار عمرهم اللي كلاو بتنجيله
0: ما يعرفوهاش
1: ما يعرفوهاش. عملت لهم نهار اني واختي تلبينا نحينا الحبق من قدام الدار تاع الباك هذيك الزرعين وحنا والصغار، ونحيت بتنجيله من الجرده اللي عندي وعملنا لهم مقارونه بالبتنجيله والحبق مش قال مقارونه قد هكا، وصدعيناهم اللي يخدموا معايا في ليزاتولي وكل ساعات يجيو 10 ساعات يجيو 15 ساعات هكا كنومبر مش توجور لي ما فما اللي ديما
0: حاضرين وفما
1: لي بنات وولاد وصغار وكبار وفما اللي تجيب اختها صغيره معاها وفما اللي حاسين محليهم محليهم. وفي الاكسيون هذيك دونك عملنا اول مره يتلموا في دار عبد، معناها لا فما لا عرس لا حتى شيء،
0: غير مناسبين
1: ما غير مناسب باش ناكلوا انت لو فروي دو نوتر ترافاي كوم
0: في مار في مار الخدمه
1: اللي خدمناها مع بعضنا. ومره قلت لهم باش نعملوا اجتماع. اجتماع على شفت الناس كل
0: كلها جاي للاجتماع.
1: يمشي واحد يقول الجماعة الكل على الفيسبوك لحد شيء صغيرات ما عندهمش. جاني وقتها واحد يقرق بربي يتا بربي خل نحضر معاكم، راني عمري لحضرت في اجتماع. هو مسكنا عنده شوية تخلف ذهني معناتها. قلت ما نعرفوش بكدا، قلت باش يعمل لي مشكله مع الصغار ولا باش نفك علي فركشه ليش مش يعمل دور بعد رجع لي التعب. ربي بربي خلنا نحضر في الاجتماع،
0: راني عمري ما حضرت الاجتماع.
1: قلت بربي يا خلي يدخل كها في الاجتماع. قلت لهم فوالا لوردر دو جور شنو عنا باش نشوفوا نقيموا شنو عملنا وشنو نجحنا فيه وشنو غلطنا فيه وشنو نحبوا نعملوا.
0: نقيموا خدمتنا،
1: نقيموا خدمتنا ونعملوا المشروع صحيت. صغار ما فيهم حد في الكوليج، راه كلهم
0: ابتدائي 12 سنه.
1: يقولوا لي سيتي سيتي، يقولوا لي مي سيتي خدتها حسيلو. جاو عملنا الاجتماع وبعد كل لما نعملوها لازم ما كان ناكلوا حويجه، ياما دي فروي ياما شويه سيترونات ودي بسكوي حويجه، خاطر باهي كيف ياكلوا قولك بيناتنا الماء والملح فهمت، يقرب زيد القلوب لبعضها
0: ويحب الصغير شكون يفرح بيه وشكون يود وشكون يعطيه.
1: بيان سور في الاجتماع هذاك حسوا اللي هما راهم صغر سنهم ينجم يكون عندهم تاثير على البلاصة اللي هم عايشين فيها، على محيطهم أكيد. على بلادهم. وقلت لهم وريتهم كيفاش معناها في انجلترا ولا معناها فما سيركوي كامل. قلت لهم نجموا احنا في معتمر يولي مثلا ما هو فما قدام داري وزرعنا قدام الحمام عجلة كبيرة متاع كاميون حطيناها قدام الحمام وزرعنا وزرعنا فيها، زرعنا قدام الوليد هذا الوليد اللي قلت لك يقرق يقرق
0: نهارتها في
1: وين باش نزرعوا صندوق الجي. قلت ندبر اني سنادق ما عندي عطوني جماعة المعامل كل صندوق لوح وكل مرة نحطوه قدام دار حد. بدا يقرق بربي تا بربي تا اني بابا مغروم بالنباتات ويسقي وكل ويتلهي بيهم وكل وين نحب قدام دارنا بربي. قلت هو عمره اللي جاي زرع معانا كل باش نعطي صندوق تي الاخرين نهار كامل يكلتو كل الاخر قال نحب اني، وبعد بنية اخرى قالت نحب قدام دارنا حمتنا الكل ما فيهاش. حتى قلت لهم بعد نعملوا ان سيركوي معناها شنو مسلك سياحي نتاع انكرويابل كوميسيف في معتمر، حتى احنا يجيو ناس سياح يعملوا الكواد ويعملوا ينجموا يعملوا دوره زاده من باك الباك، يتبعوا السيركوي نعملوا لهم هكا خريطه صغار ويتفرجوا في كل باك شنو مزروع ويشوفوا الصغيرات يحكيوا معاهم اللي زرعوا استغا. دونك عملت لهم هكا فيزيون فهمت. عاد بعد ما حكي وقلت له مش يعني راهو باش ناخذ القرار نتوما لازمكم تفهموا، دونك يتعلموا زاد يسمعوا بعضهم ويعطيوا الاولويه لبعضهم وحدهم وحدهم بكلهم تفهموا في الاخر اللي الوليد هذاك على خاطره عنده هكا
0: الاحاله الروح اللي فيهم
1: وعلى خاطر اول مره يجي معاهم يحبوا يشجعوه وحطوا له صندوق اللي بعده قدام دارهم عجبتني برشا. وصديقي هذا الفرنساوي يجي ما يمشي يعمل محاضرات في فرنسا والبرة من فرنسا زيدا يحكي على انكرويابل كوميستيبل، عاد فين يمشي يحكي على انكرويابل كوميستيبل لازم يعادي التصويرة متاع الصغيرات متاع معتمر اللي عاملين انكرويابل كوميستيبل زيدا هما. عاد مرة بعث لي تصويرة وهو في جامعة كبيرة في فرنسا متاع فلاحة وسالم عبية بالطلبة وهو عامل بروجيكسيون كبيره على الحيط وراه ويعمل في المحاضره نتاعو وفي التصويره صغار نتاع معتمر والباك الاولاني اللي هو قدام ده. قلت لهم باش نوريكم حاجة مزيانة برشا. يجيب جبت الداتا شو ودورت السالة قلبت الواحد وكل باش يقعدوا الكل باش نوريهم قديش معناها جيست صغير
0: انت تمشي من زبل
1: يحكيوا على مؤتمر في فرنسا. قلت لهم علاش؟ على خاطر انتو ما عملتوا اكسيون محليها مزيانة وما عملتوهيش
0: لمصلحتكم
1: مصلحتكم ذاتية عملتوها صحيح حاجة لبلادكم. جاي بعد هذيك من فرنسا وقال لي نحب نلتلاقى بهم الصغيرات ونمشيو نعملوا عندها نشاط بحث البلاصة هذي اللي مشيو فيها برشا زبلة حشيك عملهم وراهم كيفاش نعملوا تري سيليكتيف وكيفاش نجموا نبداو ننظفوا بشوي بشوي. قال فما سبيرال هذيك كيفاش نقول سبيرال بالعربي. قال مثلا نبداو ننظفوا البلايصه هذيا مع بعضنا نظافه نزيدوا نكبروا هكا شويه هاي نزيدوا نكبروا شويه شفت بشوي بشوي حتى تولي معتمر كلها نظيفه وبعدها نتمدوا ساحلين وبعد تولي تونس كلها نظيفه بعد تولي الارض الكل نظيفه. اما انتم ابدي وقال لهم هو يحكي بسوري وين نترجم لهم شيخ ومعنيها حسوا قيمتهم.
0: استاذ السنة ساعات واحد يقول اني نقري وجوج متك القسم ونزيد حتى كنا كي نتقاعد نحب نرتاح وما عاد شوفه ما برشا ما عادش. اما مش غريبه عليك بالروح هذه المزيانه الانسان المؤمن انه قادر على التغيير والتغيير ما يجيش بالكلام وما يجيش ونحن قاعدين مكتفين يدينا. مش ننقدوا كهو صغيراتنا والله لا والله يقطعوا ونزرع حاجه ما يهز الصغير معناه ما يتلهاش بهم
1: وعيه وفسر له يولي
0: وعيه وفسر له وانت قدوته زاد. وصغارنا يظل يتعلموا كي يشوفونا نمارسوا في الحاجه
1: صحيح.
0: ما يتعلموش من الكلام. قديش مهم بالنسبة لك أنت مواقع التواصل الاجتماعي باش خذيت أفكار وعطيت أفكار وما كانش فضاء بالنسبة لك متاع منعرفش نشوف فيديو بشوف حاجات
1: قديش دون أفكار تواصل بالحق تواصل أني مواقع التواصل الاجتماعي وقت اللي فما ناس تعرفت عليهم وبعد تلاقينا في الحياة والتوى ولينا أصحاب وعملنا مشاريع مع بعضنا وبرش حاجات مزيانين كان ما جاش
0: ما كناش نجمو نلتقي بيهم الناس
1: ما نجموش
0: لأنه المسافات طويلة كبيرة وحتى قول فين زعما باش نلتقي بيهم
1: صحيت ولا حلنا
0: حل أفاق كبيرة
1: حل أفاق كبيرة كبيرة باش نحكي مع بكري حكيت انت على كيفاش الانسان يزم يكون هو قدوه يعطي معناتها ليكزامبل
0: يعطي المثل
1: فهمت. ولدي توا تعرف اش يعمل ولدي مهندس عايش في بلجيكا
0: ربي يحفظه ان شاء الله
1: مشى خذ عام راحه مشى يعمل عمل تطوعي في السويد.
0: أمو شكون
1: فاش تعمل يا حسين نقص في الحطب يما هنا لا قص حطب لازم مرارة هو ما يحبش يتعب برشا ويحب كتيب ويحب موزيكا ويحب انترنت
0: تربي في القطن
1: يقص في الحطب غاديكا مع ناس من جميع أنحاء العالم يتلموا غاديكا بلاصة فيها دي مهرجانات متاع موزيكا ومتاع حاجات يجيوا ناس من طلبوا يحبوا على دي بينيفول متطوعين بعث دوموند نتاعو خذوه على شهر عجبته هذي سبتمبر اوت اللي فات عجبته قالوا ما نساش نزيد نقعد شهير شهرين اخرين قالوا له اقعد واكل شارب
0: في صحة حسين
1: واكل شارب ويتعرف على عباد ويتعلم في حاجات
0: تجربة حياة مهمة.
1: قال لي ما نحب نعدي نكمل العام معاهم وبعد تو نرجع للخدمه
0: مش هاربه الخدمه مازالش على مشوار طويل.
1: قلت له وليدي انت توقعت حقق لي في احلامي واني صغيره
0: وانا ما نجمش قداش هذا الوليد يبدا يدعم الافكار الجميله هذه. عندك مشاريع تتمنى تحققها صراحه فما حاجات هكا مشاريع بالحق تتمنى انها تصير سواء في مؤتمر ولا هي معتمر جزء صغير من تونس أما تنجم الفكرة منها تنطلق وتوصل تونس الكل علاش لي؟
1: عنديش مشروع معناها محدد، أما نتمنى العبيد يوليوا يغزروا للأرض والطبيعة بصفة مغايرة ويفهموا راهي مش الأرض حشتها بينا، راهو احنا حشتنا بها، يلزمنا نستحفظوا عليها على خاطر بليش بها احنا
0: ما فماش حياة.
1: وقاعدين نعملوا في في, في برشا بكو دو مال البلانيت، كيف اللي قاعد على
0: برشا جرأة منرتكبوا فيها،
1: كيف اللي قاعد على غصن الشجرة ويقص فيها بال انت مش فاهم اللي هو شيتي حوالو لي دكدك. دونك ماذا بيا اكثر شويه وعي، خدمه مع الصغيرات، اني كان يسيبوني نمشي نخدم في الروضه، مش اني كنت قاري في الجامعه وبعد
0: بعد مشيت
1: نقاري في الكوليج.
0: اكيد وين الصغار صغار وين التاثير اكثر، اكيد
1: تنجم توعي، تنجم تفهم، تنجم تكون عندك
0: تنجم تغير
1: صحيت.
0: شنو اضاف لك التطوع في حياتك صراحه، اجتماعيا ثقافيا حياتيا؟
1: والله اضاف لي ومازال قاعد يضيف لي، يعني توا الجمعه اللي فاتت مشيت عملت تطوعي في سيدي بوعلي. عندي صديقه تعرفت عليها توا عام ولا عام ونص، كنت عايشه في البرتغال، لبسنا عليها شهريه تضرب تسرع تعمل انفورماتيك يا الكل، وبعد ضررها لي
0: تحب تروح
1: مش هذيك، روحت شريت ثانية وعملت تكوين في البرماكولتور في الزراعة المستدامة، وبدأت بشوية كل مرة تزيد حويجة في الثانية متاحة، تزرع تبني كل مرة حويجة، دونك عندها مشكون يخدم على طول غادي كتخلص فيه، لكن ساعة تعيط تحط معناها على مواقع التواصل الاجتماعي شكون يحب يجي، كما قلت لك يتعلم، وكما الوفين كما الورك اواي برشا حاجات يجي يتعلم ياكل ويشرب ويبيت، فهمت، ويعاون فوالا، مش على طول النهار بيان سور يخدم انت بعض السوايع، لكن سورتو تحب تخلق هي كوميونيتي، فهمت، كوميونيتي تعيش بال اللي قلتهم لك بكري، معناها ثلاثة قيم اللي هو نحافظوا على الأرض ونحافظوا على الإنسان ونتقاسموا بطريقة عادلة، دونك الكل دون لا بيانفايونس والبارتاج وكل، دونك
0: مشينا
1: يجيو كبار وصغار. أني مثلا في عمري 61 سنة، عندي صحابي عمرهم 25 سنة 27 سنة،
0: أجيال الكل لأنك تلتقي وخطر الفكرة واحدة.
1: أني كي نمشي حتى كي ما نخدمش معاهم في الواحد هاو يصلحوا في يصنعوا في سالون بالباليت، هاو يزرعوا في الطماطم، هاو حتى كي ما نعملش معاهم ذيك نقول لها أني الكوجينة تهنى عليها، أني نطيب لهم غسيل ماعون حاجات، فهمت، وقطرت لها الورد ونشيحت لها الخزامة وحطيت لها في حاجات، فهمت، كل حد يشارك بها. هذوما كيف نمشي اني سيفغي نتعب وكل، اما فما متعة كبيرة انك تعدي وقت مع ناس محليهم خاطر كلهم يجيو ما عندهمش كيفاش يلوج على مصلحته ولا حاجه،
0: لا متقاسم ما مبدا تلتقي عليه، فما فكره
1: 66 كيف وراهم
0: تعيشوا عليها،
1: هما اللي عاطين الامل في تونس غدوة الحقيقه
0: ان شاء الله.
1: والله فما
0: الافكار دي
1: محليهم ويعاونوا بعضهم زيدا، بعد كنت عارفوا على بعضنا
0: أكيد.
1: اني نجم نعاونك في كذا، انت تنجم تعمل، فما بنيه ماجستمنت استدعيتها بحدي، عدت بحدي 4 أو 5 أيام، طفلة عسل معناها ديزاينر، فهمت، وعندها سيت في أمريكا تتعامل معاه تعمل ديزاين متاحة وكل. قالت لي أنت تعمل في التابلوات وكل، أنا علاش ما تحطش على سيت هدايا؟ وريني. قلت لها كيفاش يدخلوا الهدايا؟ ايه ايه
0: نتعامل
1: مليك أنا مالك. قلت لها علمتني برشا حاجات. وبعد قلت لها إيجا نقول لك ها التابلواتي اني نصور لك ونبعث لك تصويرات وانت تتلهي بالسيت وبالواحد خاطر صغيرة ومتكونة في هذيك قرايتها وكل دونك خير مني. وكيف ما حويجة نقسموها وكيف ما فميش
0: سماح زي
1: سماح اني نبيع في تابلواتي بطبيعتي معناها فهمت نعمل دي تابلو بالنوار المشيح مشيح النوار في الكتب كي ناس قبل وبعد نعمل دي تابلو لصق
0: محلاها روحك محلاها بالحق أهدافك في الحياة محلا إنسان كي يبدأ عارف روحه شي يعمل يملى وقته بعيدا عن تفاهات الوقت هذايا إنسان وقته معبي ليه خطر هو معبي خطر هو قلبه به خطر يعرف روحه وراسم خطواته مليح في الدنيا هذية يعرف روحه اللي هو ما جاش باش ياكل ويشرب ويخدم وكهو راي فما أفاق أخرى أرحب وخير فما إنسانيتك كيفاش تنجم تعيش هذا وكيفاش تعيش إنسانيتك. فرحانة أنك بحذايا أني في سهرة دي في أول سهرة في الاستوديو هذايا جميل ما لقيت أحسن من الاسم هذايا بش يكون حاضر معايا أستاذة خلت سمعة طيبة في المدرسة الإعدادية النموذجية في المنستير من أحلى الأساتذة اللي تعاملنا معهم وخلت ذكرى جميلة عند وليدات اللي فيهم توش كون راو أكيد أسماء كبيرة ما شاء الله يعني على خريجية المنستير
1: نحييهم الكل فما برجع قعدنا على اتصال وساعة ساعة يبعثوا لي تصويرة كيف يتقابلوا بعضهم في الخارج أكثرهم
0: أكثرتهم في الخارج طبيعي إن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب وين وين يمشي وينوروا البلاد هذه لأنه حتى كان هما موجودين البرة راهم توانسة
1: وإن شاء الله يجي نهار ويروحوا يجي وينوروا البلاد
0: إن شاء الله
1: البلاد زي دحشة
0: إن شاء الله شكرا لك على حضورك يعطيك صحة شكرا لك سيدة سناء الفريدي إن شاء الله نلتقيوا في قدم الأيام بإذن الله محلها روحك محلها الأفكار اللي خدمت عليها وإن شاء الله يا ربي مازال قدامك برشا عمر وبرشا صحة باش مازال وليدات معتمر وغيرهم زادة في حاجة ليك شكرا ليك لطفي الملكي عيشك من أحلى الأغاني اللي باش نودوا بها مستمعينا تعرف الناس اللي مروحتها وفي الطريق والناس اللي تخدم والناس اللي تسهر والناس الكل عادة عادة حسب خبرتي البسيطة في ذاعة المنسير بدأ لطفي بعثنا في الموجات يعني يميلوا يميلوا كثير للصوت هذا يا أم كلثوم الرائعة
1: فيني هم بوتي
0: ليك أنت والكل مستمعين الرافقون أغدا ألقاك إن شاء الله غدوة نلتقي بإذن الله

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله

الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: السيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب، إذاعة المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي، عيش الأمن.

Thank you.

لبداية من جديد مبارك إن شاء الله. فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا

الله ثاقلتم ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة

إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول

ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم

لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر

وارتابت وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة

خلالكم ولأضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم

لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وضاق

في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين ان تصبك حسنه تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولون

قول. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص

أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة التوبة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق ومن سوء الأخلاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافنا في قدرتك، وأدخلنا في رحمتك، واقض أجلنا في طاعتك، واختم لنا بخير عمل، واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا وإليك مآبنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إنا نسألك من خير ما تجيء به الرياح، ونعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. اللهم اجعلها رياح ولا تجعلها ريح. اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، واجعل قلوبنا تطمئن بذكرك، وأنزل السكينة في قلوبنا، وألزمنا كلمة التقوى، واجعلنا أحق بها وأهلنا. سبحانك أنت الحي لا إله إلا أنت رب العالمين، لك الحمد في الأولى والآخرة. أحي قلوبنا بالإيمان، وأطلق ألسنتنا بالقرآن العظيم على النحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا من أهل القرآن العظيم في الدنيا والآخرة برحمتك يا رحمن يا رحيم. رب ذا الجلال والإكرام، أكمل لنا ديننا، وأتمم علينا نعمتك، واجعلنا من عبادك الشاكرين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله العظيم.

0: عاد زيد بن كلاب إلى مكة لكن تحت اسم جديد، إذ صار اسمه قصي بن كلاب، لأنه نشأ في مكان قصي عن بلده ومارس التجارة بين أهله كشأن أهل مكة حتى صار ذا مال وفير. وبسبب ما تميز به قصي من مكانة في قومه، ولما حظي به من منزلة في مكة، كان من اليسير أن يكون محل تقدير سيد مكة حليل ابن حبشية الخزاعي الذي زوجه ابنته حبي، والتي كانت فاتحة خير بالنسبة لقصي، إذ زاد ماله وارتفعت مكانته. وكانت رعاية الكعبة لحليل الخزاعي، ترك أمرها ومفتاحها لابنته حبي زوج قصي، التي أسلمته لزوجها، وكان ذلك بداية الصراع الذي نشأ بين قصي وحلفائه، حيث هبت قضاعة لنصرته، لأنها قبيلة أخيه لأمه رزاح بن ربيع القضاعي، بينما انحازت قبيلة بكر إلى خزاعة، والتقى الطرفان في منى، ونشبت معركة حامية سقط على أثرها قتلى وسالت فيها دماء، مما حرك القبائل للتوسط بين المقاتلين، وأجمعوا أمرهم على الاحتكام إلى يعمر بن عوف الذي تعود العرب على أن ينزلوا على رأيه ويخضعوا لحكمه، فقضى بأن قصي بن كلاب أولى بالكعبة من خزاعة وأحق بمكة أيضا، وأن على خزاعة أن تخلي بين قصي وبين الكعبة ومكة. وهكذا تحقق لقصي الأمل الذي عاش له منذ أن عاد إلى مكة والتحم مع أهله، وراح يحن إلى ذلك الماضي البعيد الذي كان يعيش في وجدانه ووجدان أهل قريش، حتى تمكن من أن يتحقق الأمل بفضل كياسة قصي وفطنته، حيث صارت له أمور مكة ورعاية الكعبة، دانت له القبائل بالطاعة بعد أن وحد قريشا وجمعها، ولذلك سمي مجمعا، وكان ذلك عام 440 للميلاد، ولقد خلده لذلك التاريخ، كما خلده لأعمال أخرى تاريخية، فهو الذي أعطى مكة سكها الذي سيبقى بعد ذلك. لم تكن مكة في عداد المدن قبل أن يتولى قصي أمرها منظم مبانيها، وكانت قريش تهاب قطع الشجر في الحرم، فأمرهم بقطعه وقال:
1: وإلى الغد. بناء الكعبة.
0: منى محسن، والمخرج قتيبة إبراهيم.

يا فرحتك صليت وفرادة المصطفى، يا فرحتك صليت.

البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: عليكم اللعنة أيها الظالمون، اقتلوني واتركوا ولدي.
1: أبعدوها.
0: لا لن أبتعد، اقتلوني ودعوه، اتركوا ولدي.
1: خذي
0: ولدي. لا تقتلوه.
1: اقتلوه.

0: ماذا أسمع يا عيسو؟
1: وماذا سمعت يا سويد؟
0: أتهجرنا حقا؟
1: أشعر يا سويد أن عملي في هذه الأرض قد انتهى.
0: أتتركنا وتترك إسماعيل؟
1: ماتت هاجر وتزوج إسماعيل وتعرب وأصبحتم له أهلا.
0: ونحن أهل لك أيضا يا عيسو.
1: لا أنسى عاطفتكم ومحبتكم مدى الحياة يا سويد.
0: لا أستطيع أن أحول دون رغبتك هذه، ولكني سأكون متألما لفراقك.
1: وأنا سأتألم، ولكن هذه إرادة الله.
0: قضينا معا سويعات مرة وحلوة، فرحنا معا وتعذبنا معا.
1: يا سويد، لا حاجة لأن أوصيكم خيرا بإسماعيل.
0: أوصي إسماعيل بنا يا عيسو، فإدراكه وعقله وحكمته تجعله سيدا دون منازع.
1: أنت كريم الأصل يا سويد.
0: ولن أنسى أنه صاحب هذه الأرض، فنحن نزلنا على مائه وطلبنا جواره.
1: أنتم أهله وقومه الآن يا أبا الحارث، وله بكم عزاء وأهل وجيران.
0: هيا بنا إلى إسماعيل نجلس معه قليلا قبل سفرك.
1: هيا بنا.
2: أهلا بكم، تفضلوا.
1: أين إسماعيل؟
2: كنت سأذهب إليك الآن يا عيسو.
1: خير إن شاء الله.
2: ذهب إسماعيل منذ صباح أمس ولم يرجع.
1: وأين ذهب؟
2: قال إنه ذاهب إلى الصيد.
1: وكيف اتجه؟
2: ركب حصانه وأوغل في الصحراء باتجاه مضارب العمليق.
1: وهل اعتاد أن يغيب وقتا طويلا؟
2: أبدا، منذ زواجنا لم يتأخر مرة واحدة.
1: ماذا ترى يا سويد؟
0: نركب باتجاه مضارب العمليق، فإما أن نلتقي به وإما أن نستطلع خبره من العمليق.
1: لنذهب إذن، عسى ألا يكون قد أصيب بمكروه.
2: من هناك؟
3: عابر سبيل.
2: ماذا تريد؟
3: افتحي آجرك الله.
2: أنا أفتح، ماذا تريد؟
4: هل هذا بيت إسماعيل ابن إبراهيم؟
2: أجل.
4: أين أم إسماعيل؟
2: ماتت منذ زمن.
4: ماتت؟
2: أجل.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهل أنت زوجه؟
2: أنا هي.
4: وأين هو؟
2: ذهب يتصيد.
4: هل عندك طعام أو شراب لي ولرفيق الشيخ؟
2: ليس عندي شيء وما عندي أحد.
4: لعلك لو عرفت رفيقي غيرت رأيك.
2: لا يهمني من تكون ومن يكون رفيقك، ليس عندي طعام ولا شراب.
4: إننا قادمان من مكان بعيد.
2: كفاك جدالا.
4: طيب، سأسأل رفيقي وأعود إليك.
2: اسأل من تريد واذهب حيث شئت أنت ورفيقك. ماذا تريد؟
3: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له فليغير عتبة بابه.
2: سأقول له انصرف أنت ورفيقك الشيخ.
5: سويد، ماذا؟ هل وجدتموه؟
0: أمر إسماعيل غريب يا عبدت.
5: وما وجه الغرابة فيه؟
0: وجدناه في واحة قرب مضارب العماليق جالسا يتأمل.
5: هكذا؟
0: يتأمل فقط، وقد مضى عليه يوم كامل في تأمله هذا
5: دون طعام ولا شراب.
0: هكذا كان يبدو، لم نسأله ولم يخبرنا، ولكن لم يكن معه شيء من الزاد ولا أثر لنار أو طعام حوله.
5: غريب أمره.
0: ربما سمعنا ورأينا ما هو أغرب بعد قليل يا عبدت.
6: أدركوني. أدركني يا سويد.
0: ما وراءك يا سالمة؟ أحدث لإسماعيل مكروه؟
6: حدث المكروه لي يا سويد.
0: ماذا أصابك؟
6: طلقني إسماعيل.
0: طلقك؟
6: أجل، أجل طلقني، ردني إلى أهلي.
0: ولماذا؟
6: هكذا دون سبب.
0: مستحيل يطلقك إسماعيل دون سبب، مستحيل.
6: سبب تافه.
0: ما هو؟
6: بعد أن ذهبتم للتفتيش عن إسماعيل وقف بباب رجلان كهل وشيخ.
0: حسنا.
6: وتكلم الكهل فسألني عن إسماعيل، فقلت له إنه في الصيد وطلب مني طعاما له ولرفيقه الشيخ، فلم أطعمهما.
0: وكيف تمنعين عنهما الطعام يا سالمة؟
6: ولماذا أطعمهما؟ إني لا أعرفهما.
0: حسنا، وبعد ذلك؟
6: قال لي الكهل إنهما قادمان من مكان بعيد فلم آبى لهما.
0: وماذا قال لك بعد ذلك؟
6: ذهب إلى الشيخ الذي بقي على راحلته ولم ينزل، فتسارى ثم عاد إلي وقال لي أقرئي زوجك السلام وقولي له أن يغير عتبة بابه.
0: ها؟ عتبة بابه؟
6: أجل. وعندما عاد إسماعيل أخبرته على سبيل المباسطة بما حدث معي، فتجهم وجهه وأخرجني من بيته دون أن يقول كلمة.
1: أنت هنا يا سالمة؟ سامحك الله يا سالمة.
0: عرفت يا عيسو؟
1: عرفت، ولكن أنت لم تعرف يا سويد، وسالمة لم تعرف.
0: ماذا يا عيسو؟
1: عرفت من هو الذي وقف بباب إسماعيل؟
0: لا، لم أعرف.
1: إنه ماهر تابع إبراهيم ورفيقه.
0: ومن كان معه؟
1: إبراهيم. كان معه إبراهيم
0: أبو إسماعيل؟
1: أبو إسماعيل.
0: وأين هما الآن؟
1: عاد إلى أرض كنعان.
0: عاد إبراهيم دون أن يرى إسماعيل؟
1: دون أن يرى إسماعيل.
6: من أين لي أن أعرف؟ من أين لي أن أعرف؟
1: كان عليك أن تحسن استقبال ضيوف إسماعيل يا سالمة ولو لم تعرفيهم.
0: أرأيت يا سالمة أن هناك سببا؟
6: لم أعرف.
0: عاش إسماعيل كل حياته ينتظر زيارة أبيه، حتى إذا جاء أبوه طرد من بيت ابنه. لو كنت زوجي لقتلتك، انصرفي من وجهي.
6: ليتني أموت، ليتني أموت.
0: وكيف عرفت أنه إبراهيم يا عيسو؟
1: شاهدته تمار زوجي.
0: ولماذا لم تدعوه؟
1: سمعت صوتا أليفا فخرجت من بيتها واتجهت نحو بيت إسماعيل، فشاهدت ماهر يركب راحلته وإبراهيم يدير وجه راحلته ويوغلان في الصحراء.
0: وماذا فعلت؟
1: نادت ماهرا بأعلى صوتها وركضت وراءهما حتى حجبهما الغبار، فعادت باكية وقد عرفتهما.
0: وهكذا لم يلتقي إبراهيم وإسماعيل.
1: إرادة الله يا سويد، وإبراهيم لا يخالف إرادة الله.
0: ومتى ستسافر يا عيسو؟
1: لن أسافر الآن يا سويد، فقد عاد إسماعيل وحيدا وعاد بحاجة إلى بقائنا بجانبه.
0: بارك الله بك من صديق وفي يا عيسو.
1: قم بنا إلى إسماعيل نواسه ونخفف عنه.
7: هذه المرة غلبتك وغلبت عيسو يا سوي.
0: بماذا غلبتنا يا عبدت؟
7: اخترت زوجا لإسماعيل وأخذته إلى بيتها ورضي بها.
0: يا لك من امرأة ذكية، ومتى حدث كل ذلك؟
7: اليوم انتهى كل ذلك.
0: ومن هي العروس الجديدة؟
7: إنها سيدة بنت مضاد بن عمرو الجرهمي.
0: ابنة أختي؟
7: تماما، بعينيها وأذنيها.
0: حسنا فعلت يا عبدت.
7: سهرك مضاد كريم الشيم، بيته مفتوح للأضياف لا تنطفئ ناره.
0: هذه ترضي إسماعيل.
7: وإذا جاء إبراهيم مرة ثانية فلن يطلب من إسماعيل أن يغير عتبة بابه.
0: وهل عرف عيسو؟
7: عيسو ينتظرك لتقوما بالمهمة.
0: يعني أن نخطبها له من أبيها.
7: تماما،
0: نحن في خدمة إسماعيل.
7: عسى أن يرزقه الله من سيدة أولادا يملؤون هذه الأرض.
0: سبحان الله يا عبدت، إنه لم يرزق أولادا من سالمة.
7: أقول لك يا سويد، إن لإسماعيل شأنا خطيرا في هذه الأرض، وسنرى ذلك بأعيننا.
0: إننا راضون بحكم الله يا عبدت. ها لنخطب اليوم لإسماعيل.
8: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. صدق الله العظيم.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. مستمعي الكريم، الصدقة من أعظم أسباب فكاك النفس من قيد الشيطان وإخراجها من سلطانه، وهي من أعظم ما يصد عنه الشيطان والعياذ بالله، لأن الصدقة على وجهها إنما يقصد بها ابتغاء مرضات الله، والشياطين بصدد منع الإنسان من نيل هذه الدرجة العظمى. والصدقة من أعظم أسباب التداوي من مختلف الأسقام، ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: داووا مرضاكم بالصدقة، مثل إطعام الجائع وجبر القلوب المنكسرة كالمرضى من الغرباء والفقراء والأرامل والمساكين. قال ابن القيم رحمه الله: وللصدقة تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم، بل من كافر، وهذا أمر معلوم عند الناس، وأهل الأرض مقرون بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن أطعم مؤمنا من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنا من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. وعبادة إطعام الطعام ينشأ عنها عبادات كثيرة، منها التودد والتحبب إلى إخوانك الذين أطعمتهم، فيكون ذلك سببا في دخول الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا.
1: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة.
2: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج،
1: موسوعة الحج، موسوعة الحج.

أخي الحاج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو لك طيب الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويطيب لنا أن نصحبك في وقفات سريعة عبر برنامجنا اليومي موسوعة الحج.

0: يوم التروية
1: موسوعة الحج.
0: إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، استحب للذين أحلوا بعد العمرة وهم المتمتعون أن يحرموا بالحج ضحا من مساكنهم، وكذلك من أراد الحج من أهل مكة. أما القارن والمفرد الذين لم يحلوا إحرامهم فهم باقون على إحرامهم الأول، ويستحب في حق المتمتعين الاغتسال والتنظف والتطيب، وأن يفعلوا ما فعلوا عند إحرامهم من الميقات. وينوي الحاج بقلبه الحج ويلبي قائلا لبيك حجا، وإن كان خائفا من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط فقال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وإن كان الحاج عن غيره نوى بقلبه ثم قال لبيك حجا عن فلان أو عن فلانة أو عن أم فلان، ثم يستمر في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب للحاج التوجه إلى منى قبل الزوال والإكثار من التلبية، ويصلي وهو في منى الظهر.

0: والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية دون جمع. ويستحب أيضا للحاج المبيت في منى ليلة عرفة لفعله صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى الحاج الفجر مكث حتى تطلع الشمس ليوم التاسع من ذي الحجة، فإذا طلعت سار من منى إلى عرفات ملبيا أو مكبرا، لقول أنس رضي الله عنه: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن الأفضل لزوم التلبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لازمها. وينبغي للحاج أن يبتعد عن الرفث والفسوق واللجاج والجدال في الحج، ويغض بصره وسمعه وكافة جوارحه عما حرم الله، فهو في أوقات فاضلة وأماكن مقدسة ويؤدي شعيرة عظيمة. لذا ينبغي أن يحرص على أن يتزود من الطاعات والأعمال الصالحة، ويبتعد عما يغضب الله من قول أو فعل.
1: موسوعة الحج.

أخي الحاج الكريم، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى نتركك في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل.

أسعد الله صباحكم أيها الأحبة الكرام، سعداء نلتقي بكم من جديد في نور هذا الصباح عبر أمواج إذاعة المنستير، إذاعة الجميع. أسأل الله رب العرش العظيم أن يرفع قدركم بالذكر، ويملأ قلوبكم بالصبر، ويقضي حاجاتكم باليسر، ويبدل سيئاتكم بالحسنات والأجر، ويزيدكم رزقا بالشكر، ويمتعكم جميعا بالصحة والعافية وطول العمر. يا رب، هذا صباحك قد أشرق، ونحن عبادك قد سعينا إليك بالدعاء، فأحسن إلينا بعفوك، وارزقنا خيرك، واشرح صدورنا برضاك، واختر لنا ما يسعدنا وما يرضيك عنا. صباحكم صباح الخير والعافية، صباح البشر والتفاؤل، صباح المحبة الصادقة، صباح السعي والتوكل في سبيل الحياة.

مستمعي إذاعة المنستير، مرحبا بكم من جديد. هذا صوت الحبيب مرموش يسافر معكم في رحاب الكلمة الطيبة واللحن الشجي. قال أحد الحكماء لابنه: يا بني، كن جوادا بالمال في مواضع الحق، ضنينا بالأسرار عن جميع الخلق، وافتح سبيل الخير للغير، ويسر ولا تعسر على أحد، ولا تكن من الظالمين. هدانا الله جميعا لأحسن الأخلاق، وجنبنا مساوئها ومآسيها، وحصننا بجميل معانيها. آمين يا رب العالمين. ربنا اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، واستضاء بنورك فأنرته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصر بك فنصرته، واستغفرك فغفرت له، وأنت أرحم الراحمين يا رب العالمين. صديقي المستمع، تعامل مع حياتك كأنها حديقتك الخاصة. ازرع فيها ما تحب أن تجني، وما ترجو أن ينمو ويزهر فيها. اعتني بها، احرص عليها، قدم لها الرعاية والحب، وتفقدها من حين لآخر، ولا تنسى أن تنزع عنها الحشائش الضارة والسامة التي تعيق نموها وانتعاشها وتطورها وعيشها بسلام وأمان.

0: الصباح.
1: يا صاحبي، دع عنك أعباء الحياة وهمها، لا تقضي أيام الحياة تبرما.

إذا أصبحت عندي قوت يومي فخلي الهم عني يا سعيد، ولا تخطر هموم غد ببالي، فإن غدا له رزق جديد. أسلم إن أراد الله أمرا فأترك ما أريد لما يريد، وما لإرادة وجه إذا ما أراد الله لي ما لا أريد.

0: نور الصباح، إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: يا من نهضت باكرا لاستقبال إشراقة يوم جديد، احرص على وقتك في هذا الصباح واستثمره بما يعود عليك وعلى من حولك بالخير والمنفعة والفائدة. كن متقنا في عملك، مخلصا في وعودك، وفيا لمبادئك، واستثمر كل أوقاتك الجديدة في عمل نبيل يشعرك بالفرح والسعادة. وتأكد أنه عندما نقوم بعمل نحبه لا بد أن نتقنه لنزداد تقديرا ومحبة لذواتنا ونكسب تقدير واحترام الآخرين.

دع الأحزان واهجرها مليا، وعانق بالرضا وهج الثريا. هي الدنيا فلا تأسف عليها، وإن خابت ظنونك يا أخيا. فلو دامت لغيرك أو لغيري لما وصلت إليك ولا إلي. فسل تلك القبور وساكنيها، فقيرا كان أم ملكا ثريا. فسر يا صاحي في بر وتقوى، وعش حرا على الدنيا أبيا. صديقي المستمع، لو كانت الحياة إبرة لكان رزقك خيطا يأتيك من ثقبها. فاطمئن واهنأ، فما كتبه الله لك فهو لك، وما كتبه لغيرك لن تناله مهما فعلت. فلا تقلق، وأحسن الظن بالله، فهو الذي يغنيك ويرضيك، وهو الذي يفتح لك أبواب الرحمة والرزق ويعطيك.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: هذه إذاعة المنستير، ومنها نواصل رحلتنا معكم في نور هذا الصباح، في رحاب الكلمات الجميلة والأنغام العذبة، مع تحيات الحبيب مرموش. قال أحدهم: إن نقي النفس يتعب الناس أكثر من الخبيث، فلا أحد ينساه ولا أحد يجد بديلا أفضل منه. من خذلوه يعرفون أنه جوهرة نادرة ضاعت من بين أيديهم، ومن خدعوه يعرفون أنه حالة استثنائية لا تتكرر في حياتهم مرتين. طاقته الجميلة، روحه الشفافة المعطاءة، صدق مشاعره، نبل أخلاقه، عطاؤه اللامشروط، اكتفاؤه بنفسه، طيبته مع الجميع، كلها صفات الإنسان الحقيقي، وهي تجعل كل من خسره يندم على فقده، ولحسن نيته هو لا يخسر أحدا ولا يندم على أحد. الإنسان النقي تشفى جراحه مع الوقت، وينسى من أساء إليه، فهو يجد قلوبا تشبه قلبه في النقاء والسخاء، بينما من أساء إليه يدركون متأخرين أنه لم يكن مجرد إنسان عادي، بل كان فرصة عمر ثمينة، عندما تضيع لا تعود أبدا، لا تعود.

0: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير.
1: أوفى الناس من يسأل عنك عندما لا يراك، وليس عندما يحتاجك ويبحث عن اهتمامك. وإن سألوك عن الاهتمام فقل إنها كلمة السر التي تفتح القلوب. عندما طلب أحدهم من أحد الرسامين أن يرسم صورة لباب القلب، رسم قلبا جميلا رائعا، لكن لم يرسم للباب مقبضا. فسئل عن السبب فرد قائلا: أبواب القلوب تفتح من الداخل وليس من الخارج، فالذي يبقى في القلب ليس الأقوى ولا الأجمل ولا الأحب، بل الذي يبقى عالقا في القلب هو من لمس في الروح شيئا لم يلمسه أحد من قبله.

الوقت أيها الأحبة لا يغير الأشخاص بل يظهرهم على حقيقتهم. قال الخشب للمسمار وهو يدق عظامه: يا صديقي لقد جرحتني وآلمتني. فأجاب المسمار: آه لو أنك تعلم وابل الضرب على رأسي لعذرتني. فما أجمل أن نتعامل مع الناس بصادق الإحساس وخالص النية، فنحن لا ندرك ظروفهم وأوضاعهم الحقيقية.

كتبت إليك من عتب حكاية عاشق تعبي، رسائله منازله يعمرها بلا سبب، يعود إليك عند الليل حين تأوه القصب، يسائل كيف حال الدار، كيف مطارح اللعب، ويمسح دمعة سبقتك رغم تمنع الهدب. أنا أعطيت هذا الليل أسمائي وهاجر بي، جعلت نجومه كتبا، رسمتك نجمة الكتب.

حبيب هذا الصباح في هذا الوجود، قد تسكن قصرا وتضيق بك الحياة، وقد تسكن كوخا صغيرا ويشرح الله صدرك وتتنعم طعم السعادة. قد يكون لك إخوة وتعيش وحيدا بائسا، وقد تكون وحيدا وحولك إخوة رحماء يأتونك من كل فج عميق. فالحمد لله على أي حال، عند الفقد وعند النوال.

0: أعزائنا الكرام، أنسكم على مدار الساعة في إعداد وتقديم هذه الحصة الصديق الحبيب مرموش، ورفقتكم في إخراجها وتنظيمها الزميلة سامية مطاوة. دمتم بمحبة وصفاء، وإلى اللقاء.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
2: تمام الساعة 6:00، إشارة الوقت على موجتنا. صباح الخير مستمعينا، وأهلا بكم في أولى وقفاتنا الإخبارية لهذا اليوم. أعلن مفتي الجمهورية التونسية أن اليوم الثلاثاء 16 جوان 2026 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448، وبذلك يكون يوم عطلة رسمية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. سنة هجرية جديدة نرجوها أن تكون موفقة للجميع. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن أعلى كميات الأمطار المسجلة أمس الاثنين وإلى غاية الساعة 7 مساء بلغت 91 مليمتر في الكريب من ولاية سيديانا. وأضاف المعهد أنه تم تسجيل 50 مليمتر بالكة في المدينة مع تساقط للبرد، وكانت رياح قوية مصحوبة بأمطار غزيرة كذلك شهدتها المهدية مساء أمس تسببت في سقوط نخلة على سيارتين رابضتين بكورنيش المهدية، وقد تسببت هذه الحادثة في أضرار مادية للسيارتين. أشرفت رئيسة الحكومة على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة، حيث تم التداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي يحدد التوجهات والأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمسة المقبلة. في اليوم 109 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده وقعت مذكرة التفاهم مع إيران، ومشيرا إلى أنه تم فتح مضيق هرمز جزئيا. وأكدت وسائل أعلام إيرانية أن بعض السفن تمكنت من تجاوز خط الحصار البحري الأمريكي دون الاعتراض. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدأ يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

صباح الخير، صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين، صباح عام هجري جديد إن شاء الله يا ربي. مبروك عليكم الناس الكل إن شاء الله بصحة الأبدان. اليوم مفتتح شهر محرم 1448 هجري، اللهم اجعله فاتحة خير على الأمة الإسلامية وعلى تونس وعلى هذه الأرض الطيبة المباركة. هذه بشيرنا انطلقت معكم الآن وتتواصل إلى غاية الساعة 9. بشير الخير، بشير الأمل، بشير التفاؤل إن شاء الله يا ربي. الأمطار اللي نزلت البارح أمطار خير على بلادنا، على هذه الأرض. صحيح هي هبت نسمة شالها وهبت نسمة حلوة برشا، النسمة هذه اللي بدلت الأجواء الكل واللي خليت خاصة معناها عمل الوشواشة إنه ما يكونش موجود البارح يا هيثم. على كل إن شاء الله كل من يجينا من عند ربي خير إن شاء الله بإذن الله. هذه البشير بكل فقراتها تستقبل معكم أحلى صباحات النجم نقولوا سنة هجرية جديدة إن شاء الله يا ربي تكون طالع خير عليكم وإن شاء الله تعود عليكم بالصحة والعافية. مرحبا بالجميع.

وبطوني بارين من لوثة العار وعيث الجوى على الآماد حل فيك العفاف والشرف المحض محل الأرواح في الأجساد على ابن مريم.

0: يطعمنا من خير.
1: صباح الخير.
2: إذاعة المونستير تتمنى لكم أحلى الصباحات.

0: الصبح بدا يا فتاح يا كريم، يا ربي العمال عليك وشد فيك، صباح البركات والرحمات، صباح القلوب الطيبة المحبة. بعد الشدة يجي الفرج، وبعد التقلبات الجوية اللي شفناها البارح خلايا رعدية أمتار، إن شاء الله تكون فاتحة خير في هذه في مطلع هذه السنة الهجرية الجديدة. باش نعطيكم فكرة على أحوال الطقس، والأكيد الناس الكل تسألوا على أحوال الطقس، الخلايا الرعدية ما زالت متواصلة ولا لا، الأمتار ما زالت متواصلة ولا لا، من خلال آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي. طقسنا لليوم 16 جوان يتميز بأمطار متفرقة بجهة الشمال الشرقي خلال الفترة الصباحية، ثم ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد، فيما يكون الطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق. تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتكون قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل بالجنوب، مع دواوير رملية محلية، في حين تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. يكون البحر مضطربا بخليج جابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وتسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا، حيث تتراوح القصوى ما بين 26 و 31 درجة بالشمال، والمرتفعات ما بين 32 و 38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. هذا في آخر تحيين. طبعا أكثر تفاصيل على طقسنا بالنسبة لليوم والأيامات القادمة كالعادة في موعدنا الصباحي 8 غير درجين، باش يكون اتصالنا بالمعهد الوطني للرصد الجوي. الآن ما زلنا مواصلين مع الإيقاعات الموسيقية طبعا، ونحتفي هذا اليوم والأيام القادمة باليوم العالمي للموسيقى.
1: انتم معنا في بشير صباح.

0: سور السيف الجم سيدي علوان علموجة 95.7
1: البشرة السارة والكلمة الطيبة.

0: بشائر الصباح، كلمة ونغمة تحلي الصبحية.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
2: تسير الأكوان سيرها الحثيث من الانغلاق إلى الانطلاق، مدفوعة بقوة الحياة الكامنة في كل ذرة من ذراتها. وقوة الحياة هذه وإن تنوعت مظاهرها المحسوسة إلى ما لا نهاية له، هي في كل شيء وفي كل مكان وزمان. نظامها واحد، وطريقها واحد، وهدفها واحد، وهي التي في اندفاعها إلى الانطلاق من السدود والحدود والقيود تغير ولا تتغير، وتجدد ولا تتجدد، وتجعل للأشياء بداية ونهاية ولا بداية لها ولا نهاية. وما دامت دون مستوى الوعي فهي الغريزة، ومتى بلغت الوعي فهي الفكر والخيال والإرادة، أما متى تجاوزت الوعي فهي الألوهة. والإنسان كما أراه ما يزال على الحدود ما بين الغريزة وبين الفكر والخيال والإرادة، فبعضه حيوان وبعضه إنسان. فهو حيوان على قدر ما يحيا بغريزته، وهو إنسان على قدر ما يحيا بفكره وخياله وإرادته. وسيبقى بعضه حيوانا وبعضه إنسانا إلى أن ينفذ بفكره وخياله إلى نظام الحياة الشامل وغايتها الموحدة، وإلى أن تكون له الإرادة الواعية الفاهمة، ويسير بخطى مع النظام لا ضده وإلى الغاية لا إلى غيرها، ويسير بخطى لا تردد فيها ولا التواء. وإذ ذاك فهو الإنسان الإنسان، وفي مستطاعه أن يخلق من نفسه لنفسه ذلك العالم الذي ما برح يحلم به منذ أن عرف العذاب والشقاء والموت. لا مناص لنا من مطاوعة المشيئة الكونية الشاملة التي ندعوها القدر، فحيثما تاوعناها عن فهم وعن رضا كان نصيبنا الهناء، وحيثما تاوعناها عن جهل وعن كراهية كان نصيبنا الشقاء. فهي الأم ونحن أطفالها، وهي المعلمة والمهذبة والمربية ونحن تلاميذها، وهي المعيلة ونحن عيالها. ومثلما تستعين الأم في تنمية أطفالها، والمعلمة والمربية والمهذبة في تهذيب تلاميذها، والمعيلة في إعالة عيالها، تستعين بقوى كامنة فيهم على النمو والفهم والتعاون، كذلك تستعين الإرادة الشاملة في توجيهها الإنسان إلى غايتها بما في الإنسان من إرادة ومن قدرة على التفكير والتخيل والفهم.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: دايما صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين. هيثم وناس نجوى المهري صخيري رافقكم في أحلى صباحات أول يوم في السنة الهجرية الجديدة. إن شاء الله تكون مبروك عليكم الناس الكل، تحية ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، وين خاصة الناس اللي تمارس في طقوسها الرياضية في وضنها لكوتاق باش يسمعونا. مرحبا بكم، إن شاء الله يا ربي بصحة الأبدين، محليها النسمة في الصباح اليوم. كيف الناس اللي قاصدة ربي للسباحة للشطوط، تردوا بالكم، حافظوا على شطوطكم، نستحفظوا على المكان اللي احنا نقعدوا فيه، اللي نسبحوا فيه، اللي نتلموا فيه زادة. كيف خلينا بلادنا نظيفة محلينا، وخلينا نصيفنا نستقبلوا فيه السياح، نستقبلوا فيه أحبابنا وأصحابنا والناس اللي يزورونا في تونس. إن شاء الله يا ربي تكون إقامة ممتعة للجميع، وإن شاء الله يا ربي تكون موسم صيفي للأفراح والنجاحات، نتائج البكالوريا إن شاء الله على الأبواب. يا ربي نجحكم الناس الكل، نعرف كل أغلب البيوت التونسية قاعدين يستنوا في النتائج، خاصة بالنسبة للدورة التأسيسية. إن شاء الله نسمع عليكم الخير، وإن شاء الله نفرحوا معكم أكثر. خلينا نمشيو أبرز الأحداث، وتكون أحداث طيبة وجميلة في مثل هذا اليوم. يلا هيثا،
1: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم،
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: حدث في مثل هذا اليوم 16 جوان 1830 بدء الاحتلال الفرنسي على الجزائر.
5: هل يعقل أن تبدأ أطول فصول الاحتلال الحديث بصفعة؟ نعم، هذا ما حدث عندما صفع الداعي حسين قنصل فرنسا في الجزائر عام 1827، فجعلتها باريس ذريعة لإطلاق حرب استعمارية شرسة انتهت باحتلال كامل البلاد عام 1830. لكن هل كانت الصفعة حقا السبب؟ أم أنها كانت مجرد شرارة في مشهد كانت باريس تكتبه منذ سنوات؟ ألم تكن خيرات الجزائر وموقعها الاستراتيجي وظروف الدولة العثمانية المتدهورة عوامل كافية لتبرير الغزو؟ الاحتلال الفرنسي دام 132 عاما، لم يكن مجرد وجود عسكري بل مشروع تغيير شامل. أغلقت الزوايا، حوصرت اللغة، وتحولت الجزائر رسميا إلى أرض فرنسية، محاولة عميقة لتفكيك البنية الثقافية والدينية والاجتماعية، استبدال للهوية لا للإدارة فقط. لكن كيف واجه الجزائريون هذا الواقع الاستعماري؟ كيف قاوموا آلة استعمارية شرسة استهدفتهم في الدين واللغة والثقافة؟ من الأمير عبد القادر في القرن 19 إلى ثورة التحرير الوطنية في القرن 20، المقاومة لم تنقطع بل تغيرت أدواتها، بين السلاح والخطاب، بين المواجهة والتنظيم. تواصل النضال حتى انفجرت الثورة الكبرى في أول نوفمبر 1954، وكان الثمن باهظا. سنوات من الدم والمواجهة والمعاناة لتدخل الجزائر مرحلة جديدة من التاريخ. لكن يبقى السؤال، هل انتهت القصة فعلا بخروج آخر جندي فرنسي؟ أم أن معركة الهوية والذاكرة ما زالت مفتوحة؟
0: 16 جوان 1888، قام المخترع الأمريكي توماس إديسون باختراع أول جهاز لتسجيل الصوت الفونوغراف. توماس إديسون جعل الحديد يتكلم.
6: إديسون عامو وقد شكل ثورة في تكنولوجيا الصوت، إذ كان أول جهاز لتسجيل الصوت وإعادة بثه، وأحدث نقطة تحول صارخة في صناعة الموسيقى، واستخدم في مجالات عديدة كالتعليم والترفيه والأغراض المكتبية وحفظ الذكريات العائلية. فكرة الاختراع كانت المحاولات الأولى لتسجيل الصوت من قبل إدوارد ليون سكوت، الذي اخترع آلة أطلق عليها اسم الفونوتوغراف، وحصل على براءة الاختراع عام 1857. وكان عمل الجهاز يقتصر على تسجيل الموجات الصوتية على لوح زجاجي بغرض دراسة خصائص الصوت دون إعادة بثه. صمم أديسون جهازاً لتسجيل الصوت واستعادته، واعتمدت فكرة تصميمه على آلية مشابهة لتلك التي يعمل وفقها التلغراف.

0: إذ كان يعمل على جهاز يسجل نصوص الرسائل على شكل نقرات على شريط ورقي، ثم ترسل عبر جهاز التلغراف الذي يحولها مرة أخرى إلى نصوص. أوحى هذا الجهاز لأديسون بفكرة تسجيل رسالة صوتية وإعادة بثها بطريقة مماثلة، فصمم مخططاً للجهاز وقدمه للميكانيكي جون كروسي الذي حوله إلى نموذج قابل للعمل. وبالفعل نجحت التجربة، واستطاع النموذج التجريبي تسجيل الصوت ثم الاستماع له من جديد، وكان هذا أول ظهور لجهاز الفونوغراف أو ما يعرف بالعربية بالحاكي، وحصل أديسون على براءة الاختراع عام 1887، وتعني كلمة فونوغراف جهاز كتابة الصوت، وتعود في أصولها إلى اللغة اليونانية، وهي مكونة من لفظين فونو وتعني الصوت، وغراف وتعني الكتابة.
1: 16 جوان 1918، الكونغرس الأمريكي يعتمد قانون جديد ينص على سجن من ينتقد الحكومة الأمريكية. وفي 1963 رائدة الفضاء السوفيتية فالنتينا تريشكوفا تطير إلى الفضاء الخارجي على متن فوستيك 6، وكانت بذلك أول امرأة في التاريخ تطير إلى الفضاء، والمرأة الوحيدة التي أجرت طيرانا فضائيا منفردا دون طاقم. 16 جوان 1976، شرطة جنوب إفريقيا تطلق النار على مسيرة سلمية نظمها الطلبة السود لمناهضة سياسة التمييز العنصري، وقتلوا خلالها 566 طفل، وهو ما عرف باسم اضطرابات سويتو. في 16 جوان هذا اليوم، اليوم الذي يوافق اليوم العالمي للطفل الإفريقي الذي يحييه العالم في هذا التاريخ، من كل عام ذكرى مجزرة سويتو بجنوب إفريقيا عام 1976، كما قلنا ضد مئات الأطفال المحتجين ضد سياسة التمييز العنصرية. في مثل هذا اليوم ولد المطرب والفنان سعد عبد الوهاب، وهو ابن شقيق موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. بدأ مسيرته مذيعا في الإذاعة المصرية خلال فترة الأربعينات قبل أن يتجه للغناء والتمثيل. سعد عبد الوهاب الفنان الكامل الذي اكتشفه المخرج حسن فوزي وقدمه للسينما في فيلم العيش والملح، رغم قلة أعماله الغنائية إلا أنه ترك بصمة في الغناء العربي، ومن أشهر غني سمعنا هيثم.

0: احنا النهارده سوا. هي في الحقيقه الاغنيه هذه اشتهرت بصوت الفنان الكينج محمد منير، لكن في الواقع هي اغنيه لسعد عبد الوهاب، وبها نمشي ونتجول باش نعرفوا ابرز ما كتب من الاخبار في الصحف العربيه والعالميه في صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: في صحيفة القدس العربي، بطل خماسية السويد يوجه رسالة عاطفية لوالده التونسي. ترامب ينفي تقارير عن صندوق ب 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران ويصفها بالأخبار الكاذبة. وفي عنوان آخر، اتفاق ترامب مع إيران يثير تكهنات وشكوك في واشنطن رغم انتعاش الأسواق. دراسة ثلث الإسرائيليين يعتقدون أنهم يواجهون خطرا حقيقيا من اندلاع حرب أهلية بينهم، وإسرائيل في ضعف استراتيجي غير مسبوق. شهر الحرارة وتسخين المشاعر عنوان بإمضاء الكاتب سعيد خطيبي. وفي قسم الثقافة تقرؤون رواية الساخرون للشاعر أناتولي مارينكوف، رواية الحب والجوع والسخرية في زمن الثورة بقلم الكاتب العراقي جودة هوشيار. نساء كرة القدم، مقال بإمضاء الكاتبة شهد الراوي حيث قالت أخطأ الرجال حيث كانوا يظنون أن المدرجات آخر مكان يمكن أن يحتفظوا فيه بسلطتهم الرمزية، لكن النساء لم يحتجن إلى كسر بوابات الدخول، دخلنا بالقمصان وال الأعلام والضحكات والدموع والهواتف والرقصات وأحيانا بالصمت. الغراب المعلم، مقال بإمضاء أستاذ اللسانيات بالجامعة التونسية توفيق إجريرة. أبرز ما كتب في صحيفة العرب اللندنية، الاتفاق الأمريكي الإيراني في الميزان الخليجي غير كاف. لماذا لا يعني الاتفاق الأمريكي الإيراني نهاية الأزمة؟ وفي عنوان آخر، الحرب على إيران كلفة إنسانية تتجاوز حسابات السياسة. إجراءات صارمة تحول موريتانيا من معبر إلى سد أمام المهاجرين. وزعامة حفتر تجد صداها في باريس بقلم الكاتب التونسي لحبيب الأسود. في قسم الثقافة تقرؤون القصة القصيرة جوهرة السرد وبيت رمزي أعيد تشييده باللغة بقلم هيثم حسين. مهرجان السينما الإبيرية الأمريكية بالجزائر يطوع الفن السابع لخدمة الرواية والذاكرة.

0: من إذاعة المنستير مجدداً صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلاً بكم دائماً على موجتنا. إلى موجز الساعة 7 للأخبار اليوم الثلاثاء 16 من جوان 2026، إذن هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448، وبهذه المناسبة نرجو أن تكون هذه السنة الهجرية الجديدة موفقة لكل مستمعينا وعلى عموم الشعب التونسي. أشرفت رئيسة الحكومة على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة، حيث تم التداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي يحدد التوجهات والأهداف التنموية للدولة التونسية خلال السنوات الخمس المقبلة. قالت رئيسة ديوان وزير الصناعة والمناجم والطاقة عفاف الشاشي الطياري في تصريح للإذاعة الوطنية إن تجديد الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني للاعتماد يعكس مدى التزام الدولة التونسية بالمعايير الدولية ومصداقية المنظومة الوطنية للجودة والاعتماد. جاء ذلك خلال احتفالية أمس بمناسبة تثمين نتائج التقييم وتجديد الاعتراف بالمجلس الوطني للاعتماد، وأضافت أن هذا الاعتراف سيمكن من فتح آفاق أوسع أمام المؤسسات الوطنية لدعم نفاذ صادراتها إلى الأسواق الخارجية والحد من العوائق الفنية أمام التجارة وتعزيز ثقة الشركاء الاقتصاديين. المتفقد للمدارس الابتدائية المكلف بالإشراف على منصة جسور نبيل القروي المترشحين لمناظرة السيزيام وامتحان النوفيام إلى الولوج إلى منصة جسور ومتابعة حصص الدعم والمرافقة والمراجعة المتوفرة في إطار الاستعدادات لاجتياز الاختبارات. وانطلقت المنصة وفق ما أفاد به نبيل القروي دائما في تقديم الحصص المخصصة للتلاميذ المترشحين لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية والنموذجية سيزيام، وذلك إلى غاية 21 من جوان الجاري. تنطلق فعاليات المهرجان المتنقل للإبداعات الشبابية بزغوان اليوم على أن تتواصل إلى غاية يوم 6 من جويلية القادم تحت شعار شباب اليوم صناع الغد، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوي للشباب والرياضة بزغوان. وتستهدف هذه التظاهرة شباب الأحياء السكانية والمناطق الريفية بمختلف معتمديات الولاية، وتهدف إلى المساهمة في دعم المجهود الوطني للوقاية من مظاهر العنف والمخدرات. أبرز أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقيع اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب ضد إيران، وذلك قبل مراسم التوقيع الرسمية التي ستعقد في جنيف يوم الجمعة، معلنا أن نص الاتفاق سينشر قريبا. فيما أكد مسؤول أمريكي أن اتفاقا وقع إلكترونيا بين البلدين بين الرئيس الأمريكي ونائبه ديفانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، وتنص المذكرة على تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات تستمر لستين يوما قابلة للتمديد باتفاق الطرفين، كما تنص على الحفاظ على الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني طوال فترة التفاوض وإطلاق نقاشات فنية بشأن مستقبل تخصيب اليورانيوم وآلية التعامل مع المخزون الإيراني من المواد المخصبة. ويتضمن كذلك الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية مع استمرار عبور السفن دون رسوم لمدة 60 يوما. وقد أثار الاتفاق الأمريكي الإيراني المبدئي لإنهاء الحرب ترحيبا دوليا واسعا، حيث دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تنفيذه السريع والكامل، مؤكدا ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بشكل عاجل وغير مشروط، فيما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بأنه خطوة حاسمة نحو السلام. وفي المقابل أكدت إسرائيل على لسان وزير دفاعها إسرائيل كاتس أنها لن تنسحب من الأراضي التي سيطرت عليها في لبنان، محذرة من أنه في حال شنت إيران هجوما على إسرائيل على خلفية التطورات في لبنان فإنها سترد بالمثل. شكرا لكم حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: طيب صباح الخير،
3: صباح
2: الخير،
4: مبروك.
3: اتحلت عيني.

0: الفتاح يا عليم، احرك اتحرك ومعنا
1: الخير واتمنى قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الكل.

0: النبي
1: عليه الصلاة والسلام. نصبح عليكم بالبركة والخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع. عام هجري مبروك عليكم الناس الكل، إن شاء الله بصحة الأبدان يا ربي، وإن شاء الله بالخير والأخمير، وربي إن شاء الله معانا ومعاكم أجمعين. ربي وفق الناس اللي توا قصد ربي في الثنية في الطريق للعمل، حتى في نهاير اليوم اللي هو نحتفل به ويوم عطلة بالطبيعة، نحتفل بالسنة الهجرية في طقوسنا وعلى عاداتنا وأجواءنا، والكسكسي بالقديد والمرقاز والملوخية والأجواء هذيك. والأهم من هذا الكل هي اللمة العائلية، وما أدراك ما اللمة العائلية. كيما أنتم ملمومين معانا على موجات إذاعة المونستير وقيت، باش نقول لكم اصنع أو اصنعوا لنفسك، اصنع لنفسك يوم جميل، ولا تنتظر جمال يومك من أحد. الأكيد اليوم باش نصنعوا مش أيامنا فقط، يعني كيفاش نبدأ نهارنا كيما نحبوا احنا، كيفاش نأسوا لروتين حياتي يغير الواقع متاعنا نحو الأفضل. معانا في عيشها أحلى ضيفنا طبعا اللي هو متعود في كل ثلاثاء ينورنا في هذا الركن خاصة.
2: عيشها أحلى.
1: حسين تاج، مدرب تنمية البشرية أخصائي نفسي. حسين مرحبا بيك، كل عام وانت حي بخير، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، صباح النور أستاذة نجوى، ليك ولكل أوفياء إذاعة مستير، إن شاء الله كل عام وهم حيين بخير وانتم حيين بخير.
1: أمين يا رب العالمين. إذا نحبوا في العطلة هذه معناها كنحسنوا من الروتين متاعنا، فما برشا ناس تقولك معناها عييت من الروتين على مستوى عام كامل، ماك تعرف الواحد يجري ما يلحق، النسق سريع جدا عام كامل مع الدراسة مع القراية مع الخدمة مع كل شيء. معناها كيفاش احنا نستغلوا الصيف هذايا كما يجب، مش بالضرورة انه نصبحوا راقدين زي كيف كيف نمشيوا للبحر فقط، لا علاش لا، ما نأسسوش الى روتين يومي يغير من حياتنا معناها تدريجيا نحو الحياة، ويكون هذاك الروتين متاعنا القادم.
3: يعطيك الصحة أستاذة، فعلا الموضوع مهم جدا جدا. نحب نقول أو نبدأ صعب معلومة صادمة شوية، أنه كل المبدعين عندهم روتين صباحي وروتين ينهيوا به يومهم، هو سبب في إبداعهم وسبب في نجاحهم في هذه الحياة. كيف هذا نفس الشيء، أنه كل الفاشلين للأسف عندهم روتين هذا هو اللي كان سبب في تراكم الفشل متاعهم أو في سوء إدارة وقتهم وإدارة حياتهم. يعني كل الناس مبرمجين على عادات معينة، هذه العادات هي اللي بتحدث فرق. إذا عادات إيجابية تخدم أهدافنا فستحقق الحياة اللي تحب عليها بيسر وسهولة، لأنها أصبحت على الطيار الآلي، أصبحت روتين. روتين هو شيء نعمله بشكل تلقائي من غير ما نشعر، من غير مجهود. فما الناس تعمل الرياضة يوميا أو الدوش دوش بارد يوميا، يقول لك فيش تعمل فيها، يقول لك راني سنست روحي بها، فأصبحت تلقائية مهما كان الطقس نعملها. دونك هي أني نمرر جملة من المهارات إلى الطيار الآلي أو إلى برنامج العادات في عقلي، وبعدها تولي تصير بشكل سهل بشكل يسير بشكل روتيني. الروتين هو رمز الأمان بالنسبة للعقل متاحنا. احنا كنا بدأنا نفطره أو نتغدى كل نهار نص نهار، معناتك وحدها بعد فترة تعطيك إشارة هي تولي، يعني تولي كنا تفطر في وقت آخر يمكن تتقلق شوي. حتى الأجهزة بتاعنا مبرمجة على أنها تحب العادات. وفي نفس الوقت زادة فما شق آخر اللي هو عكس الروتين، اللي هو الإبداعات الكرياسيون. لو فما جزئين لازم يكونوا متناغمين بين الأشياء اللي نحطها على الطيار الآلي ونجعل منها روتين، وبين زادة النشاطات اللي فيها إبداعات. دونك أنت حتى تبدأ يومك صح فعلا بطريقة صحيحة وفرصة، خاصة الشهرين نتاع العطلة أو ثلاث شهور بالنسبة للطلبة أو التلاميذ ولا بالنسبة للناس كل، حتى تبدأ يومك صح أنك فرصة باش تبرمج نفسك، خاصة أن الإنسان نجم يتبرمج في 20 يوم 21 يوم على عادة تقعد معاه حياة عمره من بعدها وتحدده فعلا مصيره نحو الأفضل. دونك حتى تبدأ يومك صح.
1: نعم حسين، يا ريت نبداو حتى بالخطوه ما نصعبوهاش على برشا ناس. خلينا حتى العطله نتاعك هي 15 يوم 20 يوم اللي هي
3: بالضبط.
1: حاول انك تبدل في ال 20 يوم هذوكم ولا ال 15 اللي خديتهم، اكيد 10 ايام ليه في الصيف، خاطر 10 ايام نقول على السلامه وبسلامه في ساعه اي، ما 15 وما بين 20 يوم تحاول تستغل هيك النهار كل يوم، تحاول انك تعمل برنامج كل نهار، تعمل برنامج مع روحك في تفرهي تجديدك، في خرجتك في القراءة، في المطالعة، في دخل عادات جديدة، زادك العادات هذيك، تقسم وقتك محليه راهو كي نقسم الوقت باش نجم نربح أكثر العطلة متاعي كما يجب، وهكا نكونوا بدلنا الروتين وكسرنا الروتين. هكا ولا حسين؟
3: أكيد أكيد. وتقول القاعدة أنه اليوم الجيد يبدأ قبلها بيوم، يعني مش تبدأ يومك صح لازمك تبدأ تنهي اليوم اللي قبله صح، يعني مربوطين ببعضهم هما. دونك كنصيحة أولى، جهز اليوم الغد أنك تنطلق صح. حاول أنك مثلا ترقد بكري قبل الساعة العاشرة. أغلب الناس أو الناس المبدعين اللي صنعوا كل ما هو ذكاء صناعي، كل ما هو جوجل وأمازون ولا وسائل التواصل الاجتماعي، كلهم اللي صنعوا وسائل التواصل الاجتماعي يقول لك كلهم يرقدوا ما بين 9:30 و10:30.
1: يرقدوا بكري ويقوموا بكري.
3: أي فوالا، لأنهم باش يقوموا يصنع لك منظومة كاملة تاع التواصل إلا ما يكون هو عنده العقل الإبداعي، لأنه العقل الإبداع والإبداع متاعنا عادة يتطلب أنك ترقد العشرة وتقوم الأربعة. أقل ما يمكن يعني أنك تقوم الأربعة تصبح، تجد تبدأ حياتك من الأربعة تصبح مثلا. عادي طبيعي جدا. وتكون أنت 6 ساعات الهامين المقدسين بالنسبة للعقل بشي يعاود يرمم نفسه ويعاود ينطلق ويعمل دمار جديد، هي من العشرة أفضل وقت من العشرة بتاع الليل للأربعة. زي حسب الاستثناءات، يبقى عندك مناسبة، عرس، مهرجان، حاجة. أما يكون وقتك الطبيعي هو قبل الساعة العاشرة، تكون أنت جهز نفسك قبل بساعة للنوم باش ترقد العشرة بتاع الليل. كيف ممنوع استعمال الشاشات قبل العشرة بتاع الليل، 9 بتاع الليل دونك ممنوع باش أنت تنجم ترقد ب وما تشتتش عقلك. تكتب أهم الإنجازات، تختم الساعة الأخرى بين 9 و10 أنك تكتب أهم إنجازاتك اللي عملتها خلال اليوم. لازمك تسلم للعقل الباطن قبل ما ترقد إنجازاتك، مش تسلموا شكاوي متاعك أو تسلموا إخفاقاتك أو تحاسب نفسك حساب عسير وترقد على مشاعر.
1: معناها يلزمك ترقد على الأخبار الجميلة وعلى الأشياء الجميلة وعلى المشاهد الجميلة وعلى
3: شلي خلال اليوم تعلمت واستفدت. اكتب الأشياء اللي تستحق منك التقدير والإنجاز والامتنان. وتكتب زادة مهام يوم الغد. لازم نسلم عقل الباطن، شفت انت عليه، نسلم من العقل الباطن قائمة بالمهام اللي نحبها غدوة، مش هو في خلال النوم يقوم بمعالجتها وغدوة صباحنا عندي أفكار إبداعية وأفكار مرتبة أنا هي بشهدة بهلولة والثانية وحدها جي تلقاها سبونتانية من غير مجهود، ناخذ قرارات صحيحة طول فورا لأنه الوقع معالجتها خلال الليل وخلال فترة النوم. دونك تقرا توكيدات زاد ايجابيه، ترقد على توكيدات ايجابيه، ما تجيش انسان يرقد على شبيني قلبي يدق، شبيني متقلق، شبيني ما تعديت اليوم. يعني تسال الاسئله الخطا راك مش خلال النوم مش تجيك على شكل احلام وكوابيس واجوبه خطا. دونك تقرا توكيدات ايجابيه، انا في طريقي نحو الافضل، اني تزداد اكثر واكثر امام الكاميرا، ولا انا اتحدث بتلاقى امام الجمهور وتزداد مهارتي يوما بعد يوم. الايحاءات هذه من شانها لو ترقد عليها وتكررها على كلاش فما اذكار الصباح واذكار المساء، اشياء تطمئننا، اشياء تزرع فينا التفاؤل والغدوه، اشياء تبعدنا على الامراض النفسيه، اشياء تقوينا
1: وتحسسنا بالطمانينه معناها نوعا ما، ولا احنا لباس والحمد لله. الاكيد في كل الاحوال احنا لباس والحمد لله. الفائده في العزيمة، في الإصرار، إنك تفهم فاش قاعد تعمل، تغير معناه نحو الأفضل. قول فما عادات سيئة بطبيعي لازمني نحيها، صيف السنة باش نخلي روحي على راحتي شوية ونخلي روحي نمشي شوية الواحد يرفه على نفسه، لكن يحاول يعمل أجندة في نهاره باش نجم يستغل نهاره كما يجب. كما قلت ما فيها باس، محلينا راه نقول فيه الروحي راه الكلام هذا مش كان لكم انتوما. هكا ولا حسين؟
3: أكيد. كيف تقدر تنجم تطرح أسئلة توكيدية؟ هذه رائعة جدا. فما التوكيدات الإيجابية وفما الأسئلة التوكيدية. الأسئلة التوكيدية يعني يعني زعما شنو الأفكار الرائعة اللي باش تجيني غدوة وتلهمني وتخليني نحقق الحرية المالية؟ زعما شكون من الأشخاص الرائعين اللي باش يبعثهم لي ربي في طريقي ويعاونوني؟ زعما شكون من الناس اللي باش نتعرف عليهم يكونوا فعلا دفعة نحو الأمام؟ زعما شنو هي الأفكار الإبداعية اللي باش تراودني؟ زعما شنو عنوان الكتاب اللي باش نألفه؟ أطرح أسئلة بدون أن تجيب ورقد على هذه.
1: ورقد على هذه تو الصباح تلقى الإجابة. راه فما تو الناس تسمع فينا يقولوا بربي فاش يقولوا هذوما، راه ثبتوا في كلامنا وركزوا في كلامنا، ركزوا معنا شوية.
3: الحديث الداخلي مهم جدا.
1: أحكي مع روحك، أي تحكي مع روحك، أي محلاه الإنسان كي يحكي مع روحه. شكرا لك حسين على كل باش نجموا نختموا الساعة، الوقت يمر بسرعة الحقيقة، ومحلاه الكلام في الإطار الإيجابي معناه كما قلنا.
3: أكيد أكيد أكيد. دونك فكر انك ترقد على في ال5 دقائق الاخيره وتخيل نفسك وراء نفسك عايش حلمك اللي تحب تحققها مستقبلا، انت انتسيب تستشعر في المستقبل وترقد عليها وتذهل من النتيجه فعلا عن طريق هذه الافكار والنصائح اللي قلناها.
1: نعم، شكرا لك حسين ديش، تحياتي لك، نتلقى بك إن شاء الله في الأسبوع القادم في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات في بشائر الصباح، وإن شاء الله بشائرنا طالع خير عليكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا. فايا في اليوم العالمي للموسيقى، أحلى صوت أنا نحبه اليوم، تقول غني غني للحياة، غني للإخاء، للحب، للمحبة، للتضامن، للمة العائلية اللي أحنا قاعدين نعيشوا فيها بعد شوية الأكيد مع العائلات في يوم اليوم، يوم عطلة، يوم نحتفي به العام الجديد، العام الهجري الجديد.

0: هارون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أنا اسمي ريم، عمري 5 سنوات وعندي شكل مزيان. نعرف انهارات مشينا البس هذيك فيها برشا غنيات، مشينا للثلاثة لوتيلات، هي الطيارة وزناجمة تهزك بصباها تليل. هنقضوا في الطيارة برشا، طيارة كبيرة برشا، والنجم ناكلوا فيها العشاء. طارة دي ساري غرطة، والعشاء هو شوية جبنة مع الهريسة. شوف برشا ألعاب الزيامي، شريط شوية ألعاب، مشريط أحواج مزيانين ليها وزاد عليا والغوية والبابا. مشريط بعض أحواج مزيانين ثلاثة البيس. أما نمشوا على سقينا باش نلقاو اللوتي. بعد مشينا للتاكسي، نعرف نغني غنية بالعربي، نعرف نغني هذي

الشعر جنات وروع وروع وروع ضحكات للضحكات جنات الأغنيات سقسق للعصر تطبو أحاطة تبو تبو أكيك نغنيها رشو قلكم باي باي.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. العرج عند الأطفال هو علامة نجم تدل على عدد كبير من الأمراض. الأمراض هذه تختلف حسب عمر الصغير وحسب العلامات المرافقة. مجموعة من الأمراض هذه تشكل حالات استعجالية اللي إذا كان ما داويناهاش بالوقت نجم تتسبب للصغير في إعاقات تمشي معاه حياته كاملة. مثلا التعفنات الجرثومية للمفاصل للعظام اللي نشوفوها في جميع الأعمار واللي العرج يكون فيها مرفوق بإسخانة. مثلا عند المراهقين خاصة الأولاد اللي عندهم شوية وزن زايد مرض الانزلاق الغضروفي للورك، ولا هو مرض ينجم يتسبب في إعاقة تتواصل حياته كاملة. لذا إذا كان لاحظنا إلى صغيرنا بعد ما كان يمشي بصفة طبيعية ولا يعرج، حتى ولو كان فما إصابة وإلا طيحة، لازمنا في أقرب وقت نهزوه للاستعجالي باش يتم التشخيص والعلاج في الوقت المناسب. مع تحيات الدكتور يوسف عثمان.
0: دقيقة صحة.
2: والسابعة والنصف صباحا بإذاعة المنسيرة. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. اليوم مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 48 و400 ألف. مجلس الوزراء يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من موقع إلكتروني احتيالي ينتحل هوية مؤسسة مالية. ترامب يتعهد بفتح مضيق هرمز دون رسوم، وطهران تؤكد انتهاء الحرب بجميع الجبهات، ويوم الجمعة المقبل توقيع الاتفاق. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة 8:00. إلى اللقاء.
3: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7.
4: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
3: يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناء. بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين. من العشرة متاع الصباح
4: عناوين قارة
3: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
4: وفي المواضيع والمسائل
3: اللي تهمكم وتشغلكم.
4: وهذه
3: أحلى صبحية على إذاعة المنسبة.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية بالمنتخب الوطني التونسي ومشاركته في مونديال كرة القدم. رسميا الفرنسي هيرفي رونار مدرب جديد للمنتخب خلفا لصبر اللاموشي اللي صارت البارح، رسميا القطيعة معاه ومع كامل الإطار الفني. بالنسبة لهيرفي رونار يوصل اليوم للمكسيك للإشراف على متبقى من مشوار المنتخب في كأس العالم، ومنتظر دوما يوصل باش يكون فما جلسة عمل بالمسؤولين في الجامعة التونسية لكرة القدم لتحديد ملامح المستقبل القريب والبعيد في خطو في تدريب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. بالنسبة لإيرفي رونار عنده خبرة قارية ودولية، نذكره كان سبق وأنه توج بكأس أمم إفريقيا مع منتخب زامبيا سنة 2012، منتخب الكوديفار سنة 2015، كما قاد المنتخب المغربي إلى نهائي كأس العالم، وأشرف على المنتخب السعودي في التصفية المؤهلة للمونديال قبل مغادرته منصبه قبل انطلاق النهائيات. بالنسبة للنتائج البارحة في المونديال، المنتخب الإيراني يتعادل 2-2 مع منتخب نيوزيلندا، المنتخب المصري يتعادل هدف لهدف مع بلجيكا، نذكر بلجيكا اللي كانت فازت علينا 5-1. نشوف المنتخب المصري خبر الأسبقية منذ دقيقة 21 عن طريق إمام عاشور، ثم التعديل كان المنتخب البلجيكي محمد هاني ضد مرمي في دقيقة 67. منتخب السعودية أيضا ما قصرش البارح بعد ما تعادل مع منتخب الأوروغواي هدف لهدف، انطلاقة أيضا موافقة للمنتخب الخضر، كان افتتح النتيجة عبدالله العامري في دقيقة 41 قبل ما يعدل الأوروغواي قبل 10 دقائق من نهاية المباراة، تعادل هدف لهدف. وأبرز نتيجة الحقيقة تحققت البارح هو تعادل منتخب الرأس الأخضر مع منتخب إسبانيا تعادل سلبي 0-0. بالنسبة للبرنامج اليوم، منتخب فرنسا يلعب مع السنغال 8 متاع الليل، 11 متاع الليل العراق تلعب ضد النرويج، ماضي ساعتين متاع الصباح الأرجنتين ضد الجزائر، وفي 5 متاع الصباح منتخب النمسا يواجه منتخب الأردن. على المستوى المحلي تتواصل حملة بيع اشتراكات فرع كرة القدم بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري، وكذلك تذكر الدعم عبر منصة usmogishi.in. تم جمع مبلغ قدره 20,800 دينار حسب آخر تحين في النزاع رقم 4، نزاع اللاعب شريف بوديان من أصل 41,300 دينار، والحملة أكيد متواصلة بالنسبة لجماهير الاتحاد الرياضي المنستيري. الترجي التونسي أعلن بصفة رسمية تعاقده مع المدرب الروماني لوتيرو ريجي كامب لتولي الإشراف من جديد على الفريق الأول لكرة القدم. النجم الساحلي تم الإعلان عن إلغاء الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت مقرها يوم 19 جوان الجاري، وذلك تبقى لأحكام الفصل 24 من النظام الأساسي للفريق. آخر أخبار نختم به كرة اليد، والحقيقة تعيين وتشريف من قبل الحكم الدولي السابق سومية عبيد اللي تم تعيينها ضمن مجموعة خبراء لجنة التحكيم وقواعد اللعبة بالاتحاد الدولي لكرة اليد في مجال الحكمات الإناث بصفتها عضو مراقب إلى غاية سنة 2029. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكرا على حسن المتابعة، موعدنا الرياضي القادم إن شاء الله مع نص نهار وعشرة دقائق. بشير الصباح تتواصل مع نجوى وهيثم، متابعة طيبة.

0: إن شاء الله نتعودوا على الخير، وإن شاء الله نتعودوا على الكلمة الحلوة، ونتعودوا على نسلم ونصبح ونتمنى ولغيرنا كل خير يا ربي. أهلا وسهلا ومرحبا بيكم، بشيرنا تتواصل معكم حتى للتسعة. مرحبا الناس الكل عشنا على إيقاع التقلبات الجوية، خاصة الساحل التونسي نجم نقول البارح خلايا رعدية، أمطار قوية. أكثر تفاصيل على طقسنا بالنسبة لليوم والأيامات القادمة نلقاه في المعهد الوطني للرصد الجوي. بليل، صباح النور والسرور، اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا نجم، مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي ذات المنسير، وان شاء الله عام مبارك ليك وللجميع. ان شاء الله
0: ان شاء الله بدايه عام هجري جديد تكون مباركه علينا، خاصه بالامطار اللي البارح. كيفاش نجموا نحطوا الساعه الوضعيه كلها البارح في التقلبات الجويه في اطارها؟
1: والله الحقيقة البارح لاحظنا وسجلنا مع نشاط كثيف يتسمى مع الخلايا الرعدية، نظرا لحمل الحرارة اللي كانت موجودة تكثفت السحب. أولا في المناطق الغربية للشمال الوسط بدأت الخلايا الرعدية مغادي، وبعد اتجهت نحو المناطق الشرقية وشملت معتها أغلب مناطق الشمال الوسط وأيضا محليا الجنوب. كمية كانت نسبيا هامة ومعتبرة خاصة في بعض الولايات. بالنسبة لجهة الساحل معتها في المسير كانت 5 ملم من السير، كذلك بالوردانين في جمال 13 ملم، في السيدة 12، في الموكلين 14، في المهدية كانت 9 ملم، في سيدي بنور أيضا 9، قصور السيف 7، الجم 19، السويسي 4، شربين 6، الشابة 2، وأبيرة 5. بالنسبة لولاية سوسة كانت الكمية تقريبا معتها متوسطة بين 5 إلى حدود

0: 13 مليمتر، كنز 8 في سوسة، القلعة 8، شت مريم 9، كنتار 16، وبساكر 5 مليمتر. وأهم الكميات اللي مسجلة معتها البارح معتها كأعلى درجات أو أعلى معتها كميات كانت في الكريم ولاية سيلينا وصلت إلى حدود 94 مليمتر. أيضا في كافور 32 مليمتر. الكيف تروحت الكميات معتها من 4 إلى 54 مليمتر وصلت في حدود الكيف مع معتها وجود معتها السيول. جندوبة معتها من 1 إلى 9 مليمتر. في بيجة معتها كانت كميات من 1 إلى حدود 37 مليمتر بيت برسق. ولاية تنس الكبر أيضا كانت فيها الأمطار معتها. أيضا في تونس تروحت الكميات من 1 إلى 5 مليمتر. أهم كذلك في ناروس معتها من 4 إلى 8 مليمتر. في منوبة من 1 إلى 3 مليمتر. في أرينا من 1 إلى 2 كذلك هو الحال في بنزرت. القيروان كمية نسبين معتبرة خاصة في الشبيكة 32 مليمتر تروحت بين 4 و 32 مليمتر. في القصرين أيضا أهم كمية كانت 17 مليمتر في تالة. سيدي بوزيد أيضا من 1 إلى 9 مليمتر. قفصة سيدي عيش كسرت إلى حدود 15 مليمتر. في صفاقس من 1 إلى 3 مليمتر. وكذلك معتها آخر كمية سجلناها كانت في دوز من ولاية قبلي 2 مليمتر. معتها ساقط البرد التبروري اللي كان معتها موجود البارح خاصة في ولايتي الكيف وسيليانا. وكما حكينا معتها الخلايا الرعدية معتها كانت كثيفة النشاط خلال يوم أمس مساء يوم أمس وفي الليلة الفارطة. اليوم ايضا من ثم نشاط ايضا للخلايا الرعديه لكن بصفه اقل بكثير من يوم امس ان شاء الله. بعض السحب اللي بتكون موجوده بالتالي بتتكاثر تدريجيا في المرتفعات الغربيه للشمال الوسط خاصه ناحيه القصرين الكيف، ثم تشمل معتها تدريجيا معتها سيدي بوزيد القروان ومحليا ايضا ولايه الزغوان مع امكانيه ايضا ليتساقط محلي للبرد. الريح اللي مش تكون من القطاع الشمالي على مناطق الشمال، من القطاع الشرقي على الوسط والجنوب اللي تكون قويه شويه خاصه بالجنوب مع ظهور دوير رمليه محليه وتبقى ضعيفه لمعتدله بالنسبه لبقيه الجهات. حاره البحر عامه قل الاضطراب مع دافي خليج كيبس باش يكون مضطرب. انخفاض طفيف اليوم نشهدوه في درجات الحراره معتها بدرجه الى درجتين مقارنه بيوم امس، ومشت تروح القصوى اليوم بين 26 و 31 درجة على المناطق الساحلية بما في ذلك جهة الساحل وكذلك المرتفعات، وبين 32 إلى حدود 38 درجة بالنسبة لبقية الجهات. وتبقى ديما في الجنوب معتها درجات نسبيا مرتفعة خاصة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب تكون في حدود أو أقصاها تكون في حدود 40 درجة. يوم غد ان شاء الله الاربعاء معناتها تبقى السماء مغشيه بسحب قليل على اغلب المناطق تتكاثف محليا خاصه في فتره ما بعد الظهر بالوسط الغربي او المرتفعات الغربيه لمناطق الوسط مع تواصل هبوب الرياح من القطاع الشرقي اللي باش تقوى شويه خاصه في الجنوب مع دوير رملي محلي وتبقى ضعيفه لمعتدله بالنسبه لبقيه الجهات. درجه الحراره ارتفاع طفيف في الشمال الوسط وتبقى في نفس المعادلات بالنسبه لمناطق الجنوب. وبالنسبه لبقيه الايام القادمه ان شاء الله يوم الخميس استقرار في حاله الطقس كما هو الحال في درجه الحراره، وبداية من يوم الجمعة نشهد من جديد ارتفاع في درجات الحرارة اللي بش يكون ملحوظ أكثر خاصة في نهاية أسبوع أيام السبت والأحد.
1: نعم شكرا لك بلال اليحيوي، تحياتي لك ويوم سعيد وإن شاء الله يا ربي ربي يقدر الخير هكا ولا نقوله
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. تحياتي لك وإلى اللقاء. مواصلين معكم لقاء البشائر حتى لتسعة، بعد شوية نستقبل زملائنا من قسم الأخبار والنشرة الإخبارية الأولى، بعدها أكيد خبر وتعليق والفقرات تأتي تبعا.
2: إشهار
3: 90 دقيقة جرحة 90 دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طائرين، ما لضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي وعدي لابونمون تاعك على بي.net.ان بي.net.ان ولا كلمنا على 71 100 440 بي. الانترنت معنا خير.

0: التمام 8 صباحا على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها: مجلس الوزراء يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط تنمية 26 و2030 و2000. تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا. دونالد ترامب يتعهد بفتح مضيق هرمز دون رسوم، وطهران تؤكد انتهاء الحرب بجميع الجبهات، ويوم الجمعة المقبل توقيع الاتفاق. إلى تفاصيل النشرة. اليوم الثلاثاء 16 من جوان 26 و2000 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 48 و400 ألف هجري، وبذلك يكون اليوم هو يوم عطلة رسمية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. فسنة هجرية جديدة سعيدة على كل المستمعين، وكل عام وأنتم بألف خير. نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منه، أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أمس على اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة. الاجتماع تداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26 و2030 و2000 الذي يحدد التوجهات التنموية للدولة وأهدافها خلال السنوات الخمس المقبلة. وتم خلال الجلسة مناقشة وثيقة مخطط التنمية التي تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية تشمل التوجهات العامة والأهداف التنموية والتنمية المجالية والسياسات التنموية. التفاصيل في الورقة التالية مع حليمة فيلة.
2: التقارير التي أعدتها المجالس المنتخبة أبرزت جملة من التحديات الهيكلية المتراكمة وتفاوت في مؤشرات التنمية، من بينها تسارع نسق التطور التكنولوجي واشتداد المنافسة وتقلب أسعار المواد الطاقية والغذائية والمواد الأولية. وانطلاقا من هذه التحديات، تضمن مخطط التنمية 2026-2030 جملة من الإصلاحات وبرامج الاستثمار تتمثل في ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة من خلال تقليص معدلات الفقر والهشاشة وتعزيز منظومات الحماية الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص في النفاذ إلى التعليم والصحة والشغل والسكن اللائق وتحقيق تنمية مجالية متوازنة واندماج اقتصادي واجتماعي شامل وعادل بين الجهات عبر الحد من الفوارق المجالية وتعزيز جاذبية الجهات. كما تشمل هذه التوجهات تعزيز النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية من خلال دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتعزيز الابتكار والبحث وتحفيز الاستثمار وتطوير وبناء الموانئ والطرقات وسائر المرافق الأساسية، إلى جانب تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي والحفاظ على بيئة سليمة عبر حسن استغلال الموارد المائية واستدامتها وتعزيز الاستقلالية الطاقية والحد من التلوث والمحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي والنهوض بالمنظومات الفلاحية. ويتضمن المخطط كذلك تحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العام من خلال الرفع من أداء الإدارة وتطوير الإطار التشريعي والترتيبي وإصلاح الهياكل والمؤسسات العمومية. ونصت الوثيقة كذلك على اعتماد منظومة متابعة وتقييم دورية لتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع التنموية من خلال إعداد تقرير سنوي في إطار الميزان الاقتصادي، إلى جانب إعداد تقرير تقييمي نصف مرحلي حول تنفيذ المخطط.
0: قالت الأستاذة بجامعة تونس المنار والمسؤولة عن مشروع مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا حنان بوسي في تصريح للزميلة تبر نعيمي أن تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا وتعمل على مزيد تطوير أنظمتها الصحية لمواجهة المخاطر الصحية والأوبئة. وأضافت على هامش منتدى تونسي الإفريقي الأول حول المرونة ومجابهة المخاطر والأوبئة أمس أن مشروع المؤشر الإفريقي للأمن الصحي مستوحى من مؤشر الأمن الصحي العالمي الذي يصنف قدرات الدول على الاستجابة للأوبئة والجوائح بهدف تطوير القدرات العالمية للتصدي للأمراض المعدية.
3: ما مشروع مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا، هو مؤشر انسبيري من المؤشر العالمي The Global Health Index. شنو نتلهيو في البروجي هذية؟ تقييم كل الدول الإفريقية خاصة السيستيم دو سونتي متاحهم من ناحية الجاهزية لتحدي المخاطر والأوبئة اللي تدخل. تعرف كل مرة فما دي بانديمي إميرجانت، توا مثل فما الإيبولا عاملة أوت بريك في الأفريق. خليونا نخمو إن نعملو مؤشر خاص بإفريقيا، لأنه تحب ولا تكره لازم نخدمو بطريقة مختلفة في الكونتكست افريقيا. والانفستيسمون موجود، قاعد يتزايد في تونس، الانفراستركتور تتحسن، الرقمنه تساعد برشا انه اون كوليكت لي دوني، نخدموا مع بعضنا ان ابروش ملتي سيكتوريال ما بين الوزارات الكل باش نتناقشوا على كيفاش نجموا نحسنوا اكثر لا كوبيراسيون اونتر لي سيكتور الكل. الخدمه باهيه وفي تونس قاعده ماشي، اما باش تظهر اكثر نخدموا اكثر على الفيزيبيليتي نتاعنا، باش المقيمين كي باش يعطيك سكور يلقى ايفيدونس اون بوبليك بارتاجي على تونس اش قاعده تعمل. التصنيف تحسن سكور، لو سكور نتاع تونس برسك الى دوبلي في لا بلوبار دي زانديكاتور.
0: أكد رئيس المنظمة الدولية للاعتماد إبراهيم الحولة أن الاعتماد منظومة خفية عن المواطن العادي، إلا أنها موجودة في عدة منتجات وخدمات يستهلكها والتي تصبح قابلة للاستغلال وموثوق فيها إثر شهادات تقييم للمطابقة وعملية التحقق في المخابر. وأضاف في التصريح لخولة السليطي خلال إعلان نتائج حصول تونس على تجديد عضوية مجلس الاعتماد في اتفاقية متعددة الأطراف أمس، أضاف أن الاعتماد حاضر في القرارات والإجراءات التي تقرها الدولة، وأنه ليس مجرد إجراء فني بل هو آلية لبناء الثقة وأداة استراتيجية لدعم الصناعة والتصدير وحماية المستهلك.
4: الاعتماد هو منظومة خفية على المواطن العادي، لكنه كلما استعمل شيئا كما كان منتج أو حتى خدمة من الخدمات فإن وراءها هناك ثقة. هذه الثقة تبنى من خلال شهادات تقييم المطابقة، من خلال المختبرات وجهاز التفتيش. في تونس المركز الوطني للاعتماد هو جهاز وطني يقوم بتمثيل الجمهورية التونسية على المستوى الدولي، لكن أيضا يبني الثقة في المنتجات وفي الخدمات التي يتم تصديرها واستعمالها من طرف المواطنين. من خلال عضوية الجهاز الوطني للاعتماد تيوناك في المنظمات الدولية، فإن هذا يضمن سلاسة تبادل المنتجات على المستوى الدولي. فبذلك حصول المجلس الوطني للاعتماد في تونس على الاعتراف الدولي يمكن هذه المنتجات من الوجهة الأسواق الدولية والأوروبية من خلال مطابقتها لهذه المعايير.
0: في موضوع آخر، حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. ودعت أسمى جراحي رئيس فريق المساندة على الخط بالوكالة إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبورة.
5: بيانات قاعدين نربطوا في موقع إلكتروني متحير يستعمل هوية مؤسسات مالية ويقلد نفس التصميم والمحتوى نتاع مواقعها الرسمية، باش هنا يغرر بالمستعملين ويخليهم يدخلوا معطياتهم الشخصية والحساسة في استمارات تكون مشبوهة. لهنا ندعو المواطنين باش يكونوا حذرين أكثر، ما يتفاعلوش مع الموقع هذا وما يعطيوش حتى معلومة شخصية بنكية وإلا بيانات المرور نتاعهم. وباش ما نقوش في عملية التحير هذه ننصحوا برشا حاجات، أهمهم تأكد مليح من عنوان الموقع قبل ما تدخل أي معطيات شخصية. مثال الموقع ينجم يكون www.abc.cn، ذلك يكون هو رسمي، أما كي تثبت فيه ساعات تلقى www.abc.com/tn، لهنا يولي الموقع مقلد ماهوش هو الرسمي، لذا يزلنا ثبته في اليوم تاعك الموقع هذاك. لذا ما نضغطوش على روابط اللي جينا عبر الإيميل ولا الاسماس ولا تطبيقات التواصل الاجتماعي إلا إذا كان المصدر موثوق. ما نشاركوش كلمات المرور نتاعنا وأرقامنا السرية ولا معطياتنا البنكية في مواقع مش رسمية. لازم تتأكد اللي الموقع اللي تدخل يكون موقع رسمي المؤسسة المعنية، تدخل خدماتها كان عبر القنوات الرسمية المعروفة، وكان تلاحظ اللي الموقع وإلا الرسالة المشبوهة تحاول تجمع معطيات شخصية وإلا مالية تطلبها منك، لازمك تبلغ فورا الجهات المختصة.
0: دخل الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مرحلة جديدة مع اقتراب موعد التوقيع الرسمي في سويسرا يوم الجمعة المقبلة بعد توقيع مذكرة تفاهم إلكترونيا في خطوة تنقل الملف من مرحلة وقف التصعيد العسكرية إلى اختبار تنفيذ التفاهمات السياسية والنووية والأمنية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي أبدا وتعهد بفتح مضيق هرمز من جديد دون رسوم بعد نزع الألغام. من جانبه قال الجيش الإيراني إنه سيدعم أي اتفاق يضمن مصالح إيران. وقالت الخارجية الإيرانية إن انتهاء الحرب في كل الجبهات ومنها لبنان جزء غير قابل للتغيير في مذكرة التفاهم. وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون شدد في اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيراني على أن استقرار لبنان وأمنه وسيادته أولوية وطنية، فيما نقلت صحيفة معارف الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بات شبه وحيد من دون مستشارين مقربين إلى جانبه. نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. مجلس الوزراء يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و 2030 و 2000. تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا. شكراً على حسن المتابعة والاهتمام. مع أجمل تحية هيثم والناس ونصير السكلي بشار الصباح، ما زالت متواصلة مع نجوى المهري. إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوا مشوى فواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية، 8 غربة في بشائر الصباح بعد نشرة نصف النهار، الأربعة متاع العشية. إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: كل عام وانتم حيين بخير. عام هجري مبروك عليكم الناس الكل، كل سنة وانتم بألف خير. إن شاء الله يا ربي تتحقق في العام هذا الهجري كل طموحاتكم، كل آمالكم، أحلامكم، نجاحاتكم. ربي معكم الناس الكل وين ما كنتوا تتواصلوا معنا على موجات إذاعة المناسير في بشائر الصباح اللي تتواصلوا معكم حتى للتسعة. نرحبوا بالناس الكل. نجلة عطية في الإخراج الرقبي، مرحبا بيك نجلة، كل عام وانت حي بخير. عليا المنصوري في التنسيق، مرحبا عليا، أهلا وسهلا. هيثم والناس كالعادة ونجوى المهري صخيري يواصلوا معكم اللقاء إلى غاية التاسعة. نمشي والفقرتنا الموالية خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق،
2: خبر وتعليق.
0: أنا ديما نرحب بيه عنا برشا على اللقاء هذايا الأستاذ مزري تبقى، مرحبا أهلا وسهلا نورتنا.
3: صباح خير، صباح خير نجوى، صباح خير كامل الفريق العامل معاك، صباح خير كل مستمعي ذات المنستير. عنا برشا صحيح.
0: أيه أيه، عودة ميمونة لما حالة إلى قواعدك. احنا نعرفوك ديما حتى بعيدة عنا وانت معنا. خبر وتعليق بتبيع بعد شوية باش نمشيو نعملوا جولة في أبرز الأخبار على صعيد الوطني والعالمي أيضا، لكن قبل هذي عن الأجواء اللي بها الفايدة اللي تعيشها توينسا اليوم اللي هو العام الهجري أو العام العام الهجري. يقول لك يا سيدي نهار كبير، أي نهار كبير فيه كل عاداتنا وتقاليدنا ولما على الكل هيك.
3: العادات والتقاليد تحافظ على خصوصية المجتمع وعلى وعلى الطابع متاعه. بطبيعة الحدث عنده بعد ديني كبير برشا، ونعرف التعلق التونسي بكل العادات خاصة في علاقة بالموروث الديني بتاعنا. دوك إن شاء الله سنة هجرية مباركة على الجميع، فيها برشا دروس. مانيش مختص باش نعطي دروس ولا نجم نتكلم، لكن مش اختصاصي. ولكن إن شاء الله سنة هجرية مباركة على الجميع. والهجرة في حد ذاتها هو حدث يبين أنه الحدث يخلقه الإنسان ليس المكان اللي هو موجود فيه، ومن هنا جاءت هجرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. دوك إن شاء الله سنة هجرية مباركة عليك على كل مستمعي إذاعة منستير.
0: أيضا العائلات التونسية اليوم إلى جانب تحتفل وتحتفي بالسنة الهجرية، زاد كيف كيف عايشين على حسابهم أكيد يستنيو خاصة البكالوريا وما أدرك ما البكالوريا، واللي بشي عديو النوفيام واللي يستنيو معناها في النتائج، خاصة جماعة البكالوريا اليوم بربي الأمهات والعائلات والكل. خليكم اليوم أليز هكا ولا لي، خليكم بربي متفرهدين متأملين خير إن شاء الله.
3: كيف ولا دم الأمل الموجود يقعد بصعب شوي، ولا كامل يكون جميش يكونوا استرسية، خطر في طبيعة الإنسان معناها حتى مهما كان، حتى يكون متأكد من نتيجة في حالتها الكل يقعد ديما استرسية وتقعد
0: ذلك تعطي حط روحي في بلاستها
3: أنا سني ربي عادية الباك التو، كل ما هو تعد فما بيريود متاع باك ندى استرسية، حتى كين يستير، حتى كين صلى، حتى كين عس. دوك فانت كانت في الاخر تقعد هي محطة مهمة اجتماعيا وتربوي.
0: نعم بي احنا رحبوا بيك من جديد. احنا مش نطولوا برشا معناها في نقطتنا هذه وفي جولتنا في خبر وتعليق. أخيرا معناها تنفس العالم السعداء أستاذ، يعني مبدئيا نقولوا انتهت الحرب. يعني تونس كيف تستفيد تونس من نهاية الحرب هذه أو من
3: هو الأحداث هذه؟ اكزاكتوم، وهي الأحداث معناها على الميدان وقفت صحيح، ما عادش مش نسمع ممكن تبادل اطلاق نار اكسيتيراغ، رغم أنه الكيان الاحتلال الصهيوني ماهوش باش يسيب باش يحاول يعاود يشعل النار، لكن قولوا أنه فما اتفاق معناها هو سيتم إمضاؤه معناها في جنيف، ولكن الاستطباعات نتاعه مازالت باش تتواصل بصراحة، حتى خاصة على الدول، هو جميع الدول مش كان تونس فقط اللي تعتمد على جزء في اقتصادها على على على التصدير، على التوريد معناها تشري سلعة من برا، وهذا الطريق نتاع عملية التصدير التجارة العالمية تأثر وسيتأثر بما حدث في مضيق هرمز، إضافة لارتفاع أسعار المحروقات والتأمين، هذا الكل باش يأثر على الأسعار. وأكيد باش تأثر تونس كما كل الدول باش تأثر. أعتقد أنه باش تكون فترة ممكن مش طويلة برشا، ولكن ستبقى الاستتباعات وبعد ستعود الأسعار إلى طبيعتها، لأنه ارتفاعها ما يأثرش فقط على تونس، يؤثر على كل الدول. فيها أمريكا مثلا اللي هم الآن يحتجوا على ارتفاع سعر المحروقات عندهم هما اللي تزاد ممكن 200% أكثر. دوك أعتقد أنه ما زلنا خبر ممكن يرجع شوية استقرار، يرجع ممكن سعر الذهب إلى حالته لأنه ارتفع بصفة كبيرة، لأنه هذاك الملجأ الآمن للاستثمارات، وترجع ممكن التوازنات، ولكن دائما نحن في تونس ديما نقعد مربوطين بسعر البترول، برميل البترول اللي دائما فليكتاسيون يطلع هابط يطلع هابط، هذا ما يخلي وانه فما تاثيرات على ميزانيه تونس، ميزانيه نتاع الجمهوريه التونسيه، ولكن اعتقد ان الاستتباعات ما زادت باش تتواصل شويه الى انه ترجع الاستقرار، وهذا ما يخلي الحكومات والميزانيات تتاقلم مع الوضع الجديد.
0: نعم نقول القادم أجمل إن شاء الله بإذن الله.
3: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
0: وساعات فما تأخير كبير برشا، اللي يقول لك السلعة ما زلت في البحر، ما زلت السلعة في كل شيء، معناها الإلكترونيات كل السلع تقريبا، معناها اللي
3: معنا في تونس حتى سم العلوش ارتفع مضيق هرمز، روك عايش معنا علوش مش مضيق هرمز دوك نعرف التوازة ما نيت
0: الشماعة اللي
3: يتحايلوا على الوضع باش يغليوا الأسعار الغالب.
0: نرجع للشأن الوطني بالطبيعة. مجلس الوزراء صادق أمس على مشروع المخطط الخماسي التنموي 2026-2030، أهم ملامحه.
3: بون نلبس لوناتي خاطر سيب بيت نعزوز واسمع معناها لازم منقرا كان مش فما واحد قال لي يا اخي تزين في روحك يا ودي، قلت ما عادش نجم نقرا من قريب الله غالب سبحان الله.
0: هي تو الدنيا وخاصة واحنا استعمالنا مع كل ما هو تكنولوجيا
3: هذا هو هذا هو هذا هو معناها غزرنا ديما الليكرون والتلفزيون التلفزيون من الليكرون قريب شوية يأثر معناها
0: أصبح أكثر معناها
3: اكزاكت يأثر برشا على النظر باش نردوها حصة طبية أنا وأنت نجم ونجم نمشيو نحكيو حتى على الكاميرا تعرف أنت باهي. على كل حال هو شنو مخطط التنمية؟ مخطط التنمية هو وثيقة استراتيجية مرجعية يتم إعدادها كل خماسي، فما احنا تونس قبل كانت تعمل في مخطط عشرية مع تغير الوضع الإقليمي وتسارع الأحداث، مخطط عشري ممكن ما يكونش متأقلم مع التغيرات دونك ولا أصبح مخططات خماسية 26-30 في 2026-2030، واللي هي ورقة ما نقولوا احنا ورقة كما نقولوا فيدروت، ورقة الطريق خارطة الطريق المصطلح هذا اللي فيه السياسات وفيه فيها يعتمد على ثلاث محاور. أولا يكون فيه تقييم أو قراءة للواقع يعني المخطط القديم شنو وصل يعطينا تقييم، ثم يعطي نقاط القوة ونقاط الضعف في المنوال التنموي الحالي، ومن بعد يعطي استراتيجيات أو نقاط يكون الهدف متاع المخطط هذا هو بلوخها ونمشي وحسب التطورات. دوك هذا هو بالنسبة للمخطط التنموي متاع تونس.
0: أيضا فيه جدول الأعمال زي عدد من المشاريع القوانين الأوامر
3: التنموية هو الاجتماع متاع الاجتماع الوزاري اللي هو مفروض يشرف عليه رئيس الجمهورية وأشرفت عليه رئاسة رئيس الحكومة بتفويض من السيد رئيس أنه بتبيع من بين جدول الأعمال متاعه هو المصادقة مصادقة المجلس على مشروع المخطط التنموي وبعض المشاريع الأخرى اللي هي في التسيير اليومي للإدارة. دوك الجديد في المخطط التنموي هذا أنه اعتمد على أساسا ما جاء في الدستور التونسي اللي يقول وأنه القرار السياسي والقرار يصدر محليا ثم جهويا ثم إقليميا ثم وطنيا بالتالي المشاريع المقترحة في هذا المنوال التنموي وفي هذا المخطط التنموي بتاع تونس 26-30 انطلق بمشاريع مقترحة من المجالس المحلية التي مرت على المجالس الجهوية فيلتر الأولاني، ثم مرت على المجالس الإقليمية وصولا إلى المجلس الأقاليم والجهات. دوك دو تروا فيلتر، ولكن الأساس والمنطق في الأمر أنه المشاريع والمقترحات الموجودة منطلقة من المواطن لأنه أول ما يسمى بديمقراطية القرب والمجالس المحلية اللي هي في علاقة مباشرة بالمواطن. دوك أعتقد أنه هذا استيون جديد حاجة جديدة.
0: وخلينا نذكره زيدا أستاذ أنه المخطط هذية يعني كان محل متابعة دقيقة ومتواصلة من سيادة رئيس الجمهورية يعني خلال مختلف المراحل متاعه والإعداد والإعداد متاعه، وخاصة أنه لأول مرة في تونس يتم اعتماد منهج تصاعدي كما كنت تحكي ينطلق من المستوى المحلي الجهوي ثم الإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني.
3: وإحنا عندنا ميزانية 2026 اللي تخدمت في 25 إضافة للمشروع هذا هما المخطط التنموي هذا اعتمدوا كما قلنا على سياسة القرب أو ديمقراطية القرب، وبالتالي كما قلت أنت النسق التصاعدي والمشاريع انطلقت من المواطنين، وذاك المواطن يمكن أنه يتقدم بمقترحات أو النواب نتاع المجالس المحلية الموجودين في كل عمادة في تواصل مباشر مع المواطنين يقدم مقترحات. دوك هذه تعتبرها نقطة قوة في انتظار تفعيل المقترحات هذه أو المشاريع هذه، لأنه تفعيلها زاد كيف مهم جدا ويرجع الثقة للمواطن وأنه الدولة تسمع فيه والأهمية هذا أنه كل جهة وخصوصيتها في المشاريع التنموية. المشروع لا. التنموي اللي يمشي في مدينة مونستير ما ينجمش يمشي في زغوان مثلا
0: في
3: أو في
0: مدينة أو أخرى أو في
3: وبالتالي إكزاكتمو هذا يعتمد على خصوصية كل جهة وكل مدينة في المشاريع التنموية التي يمكن أنه ترفع في مؤشرات التنمية. ترفيع في مؤشرات التنمية يعني ارتفاع في نسبة التشغيل والتنقيس من نسبة البطالة. دوك مبعوض مع بعضه. فما البعد الاجتماعي ونعرف أنه تونس تعتمد على مشروع على الثورة نقول احنا اجتماعية خاصة من خلال المشاريع القوانين اللي تم مصادقة عليها في مجلس النواب أو البرامج أو المشاريع تقدم بها رئيس الجمهورية. دوك فما تعزيز البعد الاجتماعي للمشاريع التنموية في تونس، وهذا ما يخلي أنه تونس دائما تعتمد على جانب اجتماعي في مساعدة المواطنين ولا المشاريع الموجودة. اقتصاد أكثر صلابة، توجيه المشاريع حسب خصوصية المناطق. بقى فما نقطة مش موافق بها برشا، ولكن ما مش باش نحدث فارق، ولكن الحديث دائما على الجهات الأقل حظا. أنا أعتقد أنه من جاءوا في بعد 2011 جعلوا كل مدن تونس كلها أقل حظا نظرا لسياسات أو لخيارات سياسية كانت مبنية على أسس غلطة برشا. مش باش نرجعوا للموضوع هذا، ولكن أعتقد أنه كل مدن تونس أصبحت ذات أولوية، وبالتالي يجب التوجيه المشاريع حسب خصوصية الجهات ليس حسب التصنيف الأكثر والأقل حظا، لأنه كلهم كل مدن تونس أصبحت تعاني من هالنقطة هذه. التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، واللي هي من النقاط المستقبلية دائما كل المشاريع التنموية المخططة التنموية تعتمد عليها. هذه ورقة طريق يجب على السادة الوزراء الاعتماد عليها والتفرع، لأن هذه ورقة شاملة. كل وزير باش ياخذ كل النقاط اللي تهم المشروع متاع الوزارة متاعه ويزب شوية شجاعة. أنا دائما ما أعيبه على الوزراء الحاليين غياب الشجاعة. عندك انت من السلطه، راس السلطه التنفيذيه عطاك كارت، عطاك ورقه خضراء، عطاك كارت بلونش ديزو احنا باش تقدم. دونك انت ظهرك محمي، تفضل اخدم. انا اعتقد انه وزير يجب انه يكون عنده برنامج سياسه يخدم على اساسه ويستمد شرعيته من شرعيه راس السلطه ويتفضل اخدم، لانه المواطن يسمح يحسب الفرق.
0: شكرا لك استاذ مزري، تبقى نتلاقاو ان شاء الله في الايامات القادمه طبعا في نفس الاطار اللي هو خبر وتعليق ومع اخبار اخرى. هكا نكون وصلنا الى نهايه فقرتنا. احنا في بشيرنا مازلنا متواصلين معكم الى غايه الساعه التاسعه. اهلا بالجميع.
1: إشهار الكوب دي مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص، 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.

من إذاعة المنستير مجددا. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. معرض الصحافة لهذا اليوم تحديدا في عناوين صباح تقرؤون: لإحكام التصرف فيها مبادرة تشريعية جديدة تتعلق بالمواد الكيميائية الخطيرة، بعد تحذير وكالة السلامة السيبرنية من هجمات بقصد الاحتيال، الأمن السيبرني يعتمد على طبقات حماية متعددة بسبب تنوع ابتكارات المهاجمين في كل العالم، ضرورة تجديد اليقظة واتخاذ التدابير اللازمة، الحرائق تلتهم أكثر من 35 هكتار من الزراعات الكبرى في أقل من شهر، من بينها مشروع مخطط التنمية 2026-2030. مجلس الوزراء ينظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية. من هذا المقال تحديدا اخترت أن أستعرض أبرز ما صرحت به رئيس الحكومة سارة الزعفراني الزنزري حول مخطط التنمية 2026-2030، حيث ذكرت بأن هذا المخطط كان محل متابعة دقيقة ومتواصلة من رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال مختلف مراحل إعداده، خاصة وأنه لأول مرة في تونس يتم اعتماد أو يعتمد المخطط على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي فالجهوي ثم الإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني، حيث تم التأليف بين التقارير المعدة في الغرض من قبل المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، بما في ذلك كذلك المجالس الأقاليم. أيضا تقرؤون في جريدة المغرب وفي عناوينها اليوم: رغم تذبذب النسق الاحتجاجي مع اقتراب فصل الصيف، التحركات المدنية حاضرة بقوة وقطاعات هامة تهدد بالتصعيد. بعد اللقاء المباشر بين ممثلي المعطلين ورئيس الجمهورية، تطمينات رسمية بقرب الإنصاف وتمسك بتفعيل القانون عدد 18. في أبرز ما كتب في هذا المقال أن ملف أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل شهد خلال الساعات الأخيرة تطورا جديدا، بعد إعلان ممثلين عن المعطلين عقد لقاء مباشر مع رئيس الجمهورية بقصر قرطاج، في خطوة اعتبرها العديد من أصحاب الملف مؤشرا على دخول القضية مرحلة جديدة من المتابعة على أعلى مستوى في الدولة. وكشفت نوال الأحمر ممثلة عن المعطلين ضمن الوفد المشارك في اللقاء أنه تمت دعوتها رفقة زميلها إلى قصر الرئاسة، حيث التقيا رئيس الجمهورية بشكل مباشر، وأكدت الأحمر أن رئيس الدولة شدد خلال اللقاء على أن النص الترتيبي الخاص بتنفيذ القانون عدد 18 ما يزال قيد الدرس والمراجعة حتى يكون في مستوى تطلعات جميع المعطلين عن العمل ودون استثناء. كذلك اليوم تقرؤون في جريدة الشروق العناوين التالية: بعد 6 أشهر من الانتظار الرئيس يتدخل لإنصاف أصحاب الشهادة المعطلين. تقرؤون أيضا: ما بعد الهزيمة القاسية للمنتخب، التونسيون ساخطون. بعد الهزيمة بخماسية أمام السويد، الصحافة العالمية تسخر من منتخبنا. وتعلق الشروق على هزيمة المنتخب بالتالي: حين تهيمن الارتجالية لا يمكن إلا أن تقدم صورة فضيحة لمنتخب ضعيف متواضع الإمكانيات، هو مرآة لكرة القدم التونسية بكل علاتها وعيوبها. فالهزيمة المونديالية المسخرة لم تسل الحبر فقط في الإعلام الوطني، بل سلطت عليها الصحافة الدولية أنظارها وتحاليلها. من ذلك موقع راديو مونتي كارلو الذي عنون بالتالي: السويديون يذلون نسور قرطاج ويتصدرون المجموعة. ونبقى دائما في جريدة الشروق حول ملامح انتهاء الحرب بين أمريكا وإيران، وتعنون بالتالي: فشل الخيار العسكري والضغط الدولي وصمود إيران، لهذه الأسباب توقفت الحرب. كذلك تقرؤون: ترحيب دولي واسع بالاتفاق الإيراني، وكذلك ينتظر توقيعه يوم الجمعة بنود الاتفاق الأمريكي الإيراني. في أبرز ما نشر على امتداد هذه المقالات: وبالرغم من أنه لن يتم الإعلان عن محتوى الاتفاق بشكل نهائي إلا خلال مراسم التوقيع الرسمية المرتقبة في سويسرا يوم الجمعة القادم، فإنه حسب ما تسرب من الأطراف المشاركة في التفاوض يتضمن الاتفاق إجراءات فورية التزم كل طرف بتنفيذها منذ لحظة الإعلان عن التوصل إلى اتفاق، وهي تشمل وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل جبهات، وإعادة مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، ورفع الحصار عن إيران. وقد قال ترامب بأن الاتفاق يتضمن التزام إيران بعدم امتلاك أسلحة نووية مستقبلا. واعتبر ترامب كذلك بأن التفاهم الجديد يمثل
تمثل جدارا منيعا ضد أي مساع إيرانية للحصول على سلاح نووي. هذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية معرض الصحافة لهذا اليوم. لكم أجمل تحية هيثم والناس وحلمة فيلة. إلى اللقاء.

0: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1
1: في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
2: في برمجتنا
1: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات
2: في برمجتنا
1: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
2: في برمجتنا
1: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي. إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم.

0: هذه أجواءنا الاحتفالية بعام هجري جديد. إن شاء الله يا رب يكون مبروك عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتتواصلوا معنا على موجات إذاعة المنستير بالاستماع وبالمشاهدة. تحياتي لكل أصدقائنا وزملائنا ولكل من تواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك ولكل من صبح علينا اسم نرحب بكم الناس الكل. فقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: الكلمة باش تكون للأستاذ عامر بحبة، أستاذ الخبير في الطقس والمناخ. وإحنا مش نبعدوا بيكم برشا، باش نمشيوا البارح بركة من بارح لليوم. تقلبات جوية، خلايا رعدية، الطقس اليوم حديث الناس نجم نقولوا. مرحبا بك أستاذ، أهلا وسهلا، كل عام وانت حي بخير.
2: مرحبا أستاذ نجوى، صباح الخير وتحية للسادة المستمعين على إذاعة المنستير.
0: يعيشك أستاذي، مرحبا. بدينا نشموا ريحة الملوخية يظهر لي هكا ولا ليه، رغم الطقس والكل راهو نخم وإحنا التونسي هكا هو هكا ولا ليه أستاذنا.
2: أيوه. وهو كذلك اليوم تونس الكل ملوخية وقديد.
0: وقديد به التقلبات الجوية والخلايا الرعدية في طنبك الصيف، معناها اليوم مش كيفاش نجموا نفسروا طقسنا؟
2: إيه هذه نسميوها يعني أمطار الحمل الحراري والتضاريس، يعني عادة تكون موجودة في الفترات الحارة يعني في أول الصيف كما توا ولا حتى في آخر الصيف. تذكروا زادة نسجلوا زادة كل عام في شهر أودك الأمطار كي المعروفة، عادة تكون موجودة في المناطق الغربية التونسية الجبلية خاطر التسخين النهاري هكايا السخان متاع النهار، دونك المناطق المرتفعة الجبلية تسهل عملية صعود الـ يعني الهواء ذي الحار يصعد لفوق كي تكون فما هواء بارد في الغلاف الجوي، دونك يعطينا تكون السحب ذي. السحب عادة تعطينا أمطار غزيرة في وقت وجيز وكما قلت عادة تكون في المرتفعات الغربية، ثم في بعض الأحيان كي تكون الحالة متاع عدم الاستقرار نسميها حالة عدم الاستقرار كي تكون قوية، دونك التقلبات تتوجه من الغرب ديما من الغرب إلى الشرق، دونك توصل ساعات للولايات الشرقية. وذي الوقوع يوم أمس بالضبط، دونك يوم أمس سجلنا حالة عدم استقرار كما كانت متوقعة الحقيقة كانت قوية، وذي معناتها من كمية الأمطار ومن الظواهر المناخية اللي سجلناها يوم أمس. نعطيكم بعض الكميات يعني باش نفهموا يعني قوه الوضعيه. مثلا في يعني ولايه سليانه وصلنا الى 94 ملم في الكريب. 94 ملم يعني كميه ضخمه عاده نسجلوها في المنخفضات كي القويه الشتويه مش توا في يعني في الصيف. كيف زاد ولاية سليانة كانت هي تقريبا على رأس القائمة، بوعرادة 56، العروسة 52، قعفور 32، سيدي برويس 56 مليمتر، كما قلنا الكريب 94، ولاية الكاف زاد سجلت كميات يعني مهمة وصلت حتى 50 مليمتر في مدينة الكاف مع سيول، وكنا نشرنا يوم أمس على صفحة المرصد التونسي للطقس المناخ الصفحة التي أديرها عدة فيديوهات لأمطار غزيرة ولجرائم الأودية ولجرائم المياه في عدة مناطق تونسية كما قلت، خاصة على رأس ولاية سليانة ولاية الكاف. القيروان زاد كيف يعني سجلت كميات وصلت حتى ل 32 مليمتر في العلاء، فما برشا كميات أخرى 20 و 30 مليمتر. طبرسق زاد في ولاية باجة 40 مليمتر، وفما حتى مناطق أخرى. كيف زاد في ولاية المنستير الكميات تقريبا كانت من 7 إلى 16 مليمتر على كمية في المكنين 16 مليمتر، فما بعدة مناطق أخرى في المستير 7 8 9 10 مليمتر 12 مليمتر 14 مليمتر. ولاية سوسة، القيروان كما قلنا، سيدي بوزيد، القصرين، حتى في صفاقس فما كميات أمطار، وحتى في ولاية شمال تونس الأخرى، ولكن الذروة كانت في ولايات خاصة سليانة الكاف وشمال القصرين وزغوان والقيروان، هذه المناطق اللي هي المرتفعات الغربية كما يعني كما قلنا. دونك وضعية كلاسيكية أستاذة نجوى، ولكن في الحقيقة كنا يعني في العادة نسجل كميات متاع 10 20 30 40 مليمتر، ولكن 94 مليمتر في الكريب وفما حتى كميات أخرى تجاوزت 50 مليمتر تعتبر كميات كبيرة واستثنائية، مش ديما نسجلناها وقبل مش أول مرة، ولكن مش ديما نسجلوها.
0: نعم، معناها كي نجي ونقولوا حالة الصدود التونسية اليوم
2: ما عندناش أرقام لما حالة جديدة ما تعرفوا مع وزارة الفلاحة ما عادش تنشر، ولكن احنا خليناها في فترة في يعني منتصف الربيع وفي أواخر فترة الربيع، يعني تقريبا النسبة كانت حوالي 65-66%. أكيد

0: تحسنت برشا برشا، رغم
1: نعم
0: ما ننساوش لو كنا وما توصلنا في السنة الماضية 19% فقط نسبة
1: والحمد
0: الانتلاسيون.
1: لله والحمد لله.
0: توا وصلنا يعني تقريبا اكثر من 3 مرات، يعني اكثر من يعني فوا تروا والاكثر، قلنا فتنا 60%، فتنا حتى ل 66%، ولكن مع الاستهلاك هذا اللي قاعدين نعيشوا فيه توا فتره الذروه في الصيف، مع التبخر الى اخره، دونك النسبه باش تبدا تتراجع، وحتى حد ما يضمن ان الخريف القادم باش يكون ممطر، دونك ماذا بينا كي يبدا عن الماء نستحفظ عليه باش لا قدر الله كان المطر معناتها ما جاتش في وقتها، اذا كان الكميات كانت اقل على الاقل نلقاو ما نستهلكوا لين ربي يرحمنا مره اخرى. ومن
1: نعم
0: زاد عن محطات لتحليه مياه البحر زاد في صفاقس في سوسه، فما حتى في مناطق اخرى هذه زاد باش تعاون برشا، لانه قبل كانت ما عندناش المحطات هذه، هذه ان شاء الله باش يعاون برشا، اما لازمنا نحافظوا على الماء، حتى لو كان عندنا الماء، حتى
1: نعم
0: لو كان عندنا السدود وضعيه جيده، حتى لو كان عندنا تحليه مياه البحر، نحافظوا على الماء حتى حد ما يعرف لانه السنه الجايه باش تكون ممطره ولا.
1: نعم شكرا لك على النصائح والمعطيات استاذ عامر بحبه الخبير في الطقس والمناخ مناخ تونس. احنا نقول ان شاء الله زينه وربي معنا، واحنا ديما هنا نحاول نقدموا معناها التوعيه وخاصه المعطيات اللي يلزمها تتقدم على موجات اذاعه المونستير. تحياتي ليك ونهارك زين، الى اللقاء.

مسكو حناء. إيه والله أجواء تونسية بحتة. طبعا نعرف أن الصيف في برشا جو وجواء المناسبات والأفراح، وإن شاء الله يا رب يكمل عليهم النجاحات. تحياتي لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. رياض الزين كان في الموعد مع النغم هذية. خلينا نمشيوا للشابة شبابة، نمشيوا إلى منطقة جميلة جدا، منطقة سياحية، منطقة بحرية، منطقة فيها برشا أجواء جميلة، العادات والتقاليد اللي تفوح منها الشابة المزيانة، الشابة الشبابة، وخاصة كي يحكي عليها سيد ناصر المكشر. مرحبا بيك سيد ناصر، أهلا وسهلا. طبعا أسعار السوق معك، باش نعملوا جولة في أسعار السوق.

0: بتبيع هيثمية ما تسيلش مش مشكل معني فرحانة برشا اللي باش نقدم سناصر المكشر هيك قولي لي مرحبا.
1: شكرا بارك الله فيك. صباح النور.
0: مرحبا بك أهلا وسهلا.
1: شكرا صباح النور إن شاء الله سنة هجرية مباركة على الجميع وعلى المستمعين وأيضا إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لإذاعة مسير وفي استديوهات جديدة وأيضا بحيويتها المعهودة إن شاء الله.
0: نعم نحن في انتظارنا في انتظارنا تجي بحضينا الحقيقة سي ناصر. مرحبا بك أهلا وسهلا.
1: يسعدني جدا ويشرفني إن شاء
0: الله. يعيشك شكرا شكرا بي. خلينا نمشي ونتجولوا معك. احنا اليوم يوم كبير برشا عنا يوم عظيم نحتفلوا معناها بالسنة الهجرية الجديدة. عنا الطقوس العادات التقاليد شنو الأجواء وشنو الجديد في الشيء خاصة.
1: والله هو تقريبا موحدة هي طقوسنا يعني كلها يعني الكسكسي والقديد باعتبار أنه نحن نجيه بعد العيد الأضحى وهذا متوفر تقريبا لدى أغلب العائلات وأيضا الملوخية اللي هي أيضا دخلت في عاداتنا وتقاليدنا بالنسبة للعائلة التونسية يعني تقريبا نفس الإجراءات ونفس التقاليد في كامل البيوت الجمهورية التونسية.
0: نعم بي خلينا نتجول معك خلينا نشوفوا معناها من الخضرة من الحوت يلا للغلة.
1: الحمد لله على سلامة بحارتنا البارح في العاصفة اللي شهدتها تقريبا ساحل كل شهدها وخاصة ولاية مادية كانت قوية والشاب كذلك وإن شاء نقول الحمد لله لباس وإن شاء الله معناها باللطف. ولكن هو الهام في هذه المراسلة هو عودة الأسعار إلى تقريبا معدلها المعتاد يعني نقولوا رجعنا للأسعار العادية متاعنا
0: عادت ريما إلى عادتها القديمة.
1: والله إن شاء الله إن شاء الله حالياً إن شاء الله حالياً لباس معناها لأنه فعلاً معناها رو تعرف رأي نقطة استفهام كبيرة نقولوا معناها خاصة طماطم في الفترة السابقة معناها كان معناها في أسعار مرتفعة ومشتة برشا وأيضا بقية لكن الحمد لله الآن رجعنا تقريبا لمعدل الأسعار اللي يعرفها التونسي واللي هي بتحل تمثل معيشته اليومية معناها. بالنسبة للخضار بصفة عامة استقرار كما قلنا الفلفل دينارين 3500 طماطم أيضا شوف معناها مين كنا في 3 دينار 800 اليوم صبح من دينار لدينار و200 البصل أيضا دينار و200 البطاطا دينارين ولد القمرة أيام السابقة كان ب 5000 6000 حتى 7000 اليوم ولا معناها من دينار حتى لدينارين كرم دينار و500 الباذنجان دينارين القرع دينار و500 دينارين الخس دينار وليتي دينارين بالنسبة للخضار الورقية 500 ملي واسف النارية دينارين بالنسبة للغلال ومتوفرة بكميات كبيرة خاصة الصيفية الخوخ 3 دينار و500 5 دينارات حسب النوعية
0: لا.
1: مش ماشي كيف كيف 3 دينار و500 5 دينارات حسب النوعية والنوعية الجيدة الحقيقة لأن الموسم أمطار جيدة والغلال يعني طيبة في الفترة دي الدلع أيضا سعره مقبولة معقودة من 500 ملي حتى 700 ملي رغم أنه ما رافق الدلع من بعض الإشاعات نقولوا إن شاء الله ما تكونش صحيحة وأثرت هي الأسعار ولكن الحادي في متناول المستهلك التونسي البطيخ أيضا من دينار و300
0: نعم
1: تفاح 5 دينارات مازال فال جديد 5 دينارات 6 دينارات الجاس أيضا 8 دينارات يعني 18 دينار والعوينة 5 دينارات بالنسبة للحوم الحمراء بقات حقيقة في عليائها العلوش 57 دينار الهبرة بقري 44-45 حتى 46 دينار بالنسبة 43-44 جنب 43 دينار الدجاج الحي انخفض اللحوم البيضاء انخفضت نعرفوا أنه إذا كانت وفرت الأسماك خاصة الأسماك الزرقاء هو اللحوم البيضاء تنخفض 4 دينارات و300 4 دينارات و400 الخضر الدجاج 10 دينارات 11 الدان 11 دينار و500 الاسكالوب 18 دينار و800 بالنسبة للأسماك متوفرة البعض معنى مش كمية كبيرة لكن متوفرة الكلامار 18 دينار السبار 7 دينارات شكومبر 8 دينارات جوي جوي الكروفات روزي 20 حتى 29 دينار التريلي 13 دينار السردوك من 6 دينارات ل 16 دينار المنكوس 7 دينارات البتاف من 15 ل 21 دينار المناني 36 دينار والحلوف من 21 ل 12 دينار نعم 22 دينار نعم
0: نعم شكرا ليك سي ناصر يعطيك الصحة عطينا فكرة اليوم المهم توا تونسي كي يمشي يدخل معناها النجم يقولوا احنا السوق او المرشي نتاع الشابه باش يعبي قفته ويروح هكا ولا لا المهم عنده الدلاع مضمون الدلاع مضمون ها
1: لا لا ما كل شيء مضمون بحول الله
0: الحمد لله
1: ان شاء الله وفعلا هو الفتره دي بدينا معناها ان شاء الله نحن ننتظر نتائج بكالوريا ونتائج اولادنا الكل في الامتحانات يعني ننتظروا من اخر شهر جوان انه نبدا نستقبلوا في العائلات التونسيه في مصايفها وفي يعني تجوالها في الصيف
0: نعم شكرا ليك سناصر، تحياتي ليك، شكرا وتحية خاصة لكل أهالي شابة المزيانة. إن شاء الله يا ربي نقول إن شاء الله زينة للناس الكل، تحياتنا لك وإلى اللقاء. وإحنا باش نختموا بالحفالي إن شاء الله يا ربي نسمع عليكم الخير، إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله بالتوفيق، كل عام وانتم حيين بخير، عامكم مبروك، عام هجري إن شاء الله يعود عليكم بالصحة والعافية. الناس الكل زميلتي ربح عبد اللوي تاخد علي المشعل، وإن شاء الله بعد شوية تكون معاكم في برامجنا اللي تتواصل معاكم على موجات إذاعة المنستير. تحية لكل مستمعينا ومشاهدينا، وخاصة لكل من بعثنا باقة ورد وكلمة حلوة يصبح علينا بها. تحيتنا لكم وإلى اللقاء.

0: تمام 9 صباحا على موجة إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
0: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. قالت الأستاذة بجامعة تونس المنار والمسؤولة عن مشروع مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا حنان بوسي إن تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا، وتعمل على مزيد تطوير أنظمتها الصحية لمواجهة المخاطر الصحية والأوبئة. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمية بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. شهدت ولاية الكاف مساء أمس نزول كمية هامة من الأمطار مصحوبة بتساقط البرد في بعض الجهات، مما تسبب في تضرر مزارع الحبوب والأشجار المثمرة، خاصة في معتمدية ساقية سيدي يوسف ومعتمدية الكاف الغربية. أتى حريق اندلع بعد ظهر أمس بمنطقة سيدي عامر بتستور من ولاية باجة على حوالي 3.5 هكتارات من مساحات القمح الصلب وعلى نصف هكتار من نسيج الأعشاب وبقايا الحطب، وفق ما أكدته الحماية المدنية بباجة. تنتظم بداية من اليوم وإلى غاية 19 من هذا الشهر فعالية دورة الجديدة لمعرض بيج أفريكا 25 و2000 بقصر المعارض بالكرمة، وتجمع التظاهرة أبرز الفاعلين والخبراء في قطاعات الطاقة والاقتصاد الأخضر واللوجستيك والبنية التحتية والنقل والمالية ضمن برنامج اقتصادي وعلمي يسلط الضوء على فرص الاستثمار والتنمية في إفريقيا. تنظم جمعية صيانة مدينة نابل اليوم وغدا مهرجان عرائس السكر، وتعد هذه التظاهرة التراثية الشعبية مناسبة هامة لإحياء العادات المرتبطة برأس السنة الهجرية ودعم الحرفيين والأنشطة التقليدية المرتبطة بصناعة عرائس السكر. دخل الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مرحلة جديدة مع اقتراب موعد التوقيع الرسمي في سويسرا يوم الجمعة المقبل بعد توقيع مذكرة تفاهم إلكترونيا، في خطوة تنقل الملف من مرحلة وقف التصعيد العسكري إلى مرحلة اختبار تنفيذ التفاهمات السياسية والنووية والأمنية. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنسير،
3: أحلى وانتوما،
4: أحلى وانتوما،
5: وانا وانت،
6: وانا وانت،
3: أحلى وانتوما،
4: أحلى وانتوما،
3: وكل اللي يسمع فينا،
4: أحلى وانتوما وكل اللي يسمع فينا. من العشرة لنصف النهار في إذاعة المنسير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الأربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
3: تتعدى صبحيتنا عالكيف،
4: مع اللقاءات الاستضافات الحوارات والنقاشات، تتعدى صبحيتنا عالكيف. عالكيف.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
7: مرحبا بكم، اليوم نعيشوا مع مونديال 1998 في فرنسا، النسخة اللي اعتبرها برشا فنيين من أجمل نسخ كأس العالم في التاريخ. المونديال هذا كان خاص برشا، خاطر لأول مرة يشاركوا فيه 32 منتخب، وهو محاول بطولة لمهرجان كروي عالمي كبير في 8 مجموعات، منافسة شرسة من البداية. الكبار الكل كانوا حاضرين، البرازيل حاملة اللقب، فرنسا صاحبة الأرض، الأرجنتين، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، أما زاد مفاجآت قوية كما كرواتيا اللي دخلت لأول مرة في تاريخها. كرواتيا كانت من أجمل قصص البطولة، وصلت نصف النهائي في أول مشاركة لها، وخلت العالم الكل يتفرج فيها بإعجاب. البلد المنظم المنتخب الفرنسي بدأ يقوى تدريجيا واختف الأدوار الصعبة حتى وصل للنصف النهائي. تألق المدافع تورام اللي سجل أهداف تاريخية ضد كرواتيا وقاد بلاده لأول نهائي في تاريخها. من جهة أخرى البرازيل كانت تمشي بثبات، وصلت النصف النهائي قبل ما تتجاوز هولندا بضربة جزاء وتضمن مكانها في النهائي في 12 جويلية 1998 في ملعب فرنسا بساندوني. العالم الكل كان يترقب النهائي الكبير بين فرنسا والبرازيل، زيدان ضد رونالدو. المفاجأة بدأت في الشوط الأول، زيدان يسجل زوز أهداف بالرأس ويضرب البرازيل بقوة ويصدم العالم. في وقت بدل الضيع يكون الهدف الثالث وتحسم فرنسا النهائي 3-0. فرنسا توجت بأول كأس عالم في تاريخها في ليلة دخلت التاريخ من أوسع أبواب. أما البرازيل خرجت بخيبة أمل، خاصة بعد الجدال اللي دار حول جاهزية رونالدو قبل النهائي. وهكا كان مونديال 1998 بطولة السحر النجوم والمفاجآت الكبرى وبداية عصر جديد كرة قدم. نتلقاه في مونديال 2002. إلى اللقاء.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
5: يا راحلا من مكة القلب مكتوي، والشوق في عينيك نارا تكتوي. خرجت لا خوفا ولكن رحمة للعالمين، وللدجى ضوء الهدى. ترك الديار وفي الفؤاد تعلق، لكن أمر الله أعلى مرتقي. نام العدو على طريقي أذاهم، ومضيت تحفظك السماء وترتقي. في الغار كان الصدق يحرس صاحبا، والله قال لا تخف فتنفسا. يا صاحب الغار الشريف أبا بكر، ما خاب قلب باليقين قد امتلأ. صارت خطاك إلى المدينة نورها، فتفتحت أبوابها شوقا وصفا. طلع البدر على الربوع مهللا، وتراقصت أرواحهم فرحا وهنا. هذه الهجرة ليست انتقال مسافر، بل أمة بنيت ودين قد سما. صلى عليك الله يا خير الورى، ما لاح فجر واستفاق لنا الضحى.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص والخاص جدا، حيث يسرنا أن نفتح معكم صفحة جديدة من صفحات الزمن المبارك، صفحة يطل علينا منها عام هجري جديد يحمل في طياته الأمل ويوقظ في القلوب معاني الهجرة، هجرة الروح نحو الطمأنينة وهجرة النفس نحو الأفضل والأجمل. وفي هذه المناسبة العطرة نقف اليوم عند العام الهجري الجديد 1448، لا لنقرأ الأرقام كتنبؤات بل لنتأمل رموزها ودلالاتها الروحية التي استأنس بها بعض المهتمين بعلم الحروف والأعداد، حيث رأوا في هذا الرقم إشارات إلى معاني العطاء والمجد والبركة. العدد 14 عند بعض أهل هذا الفن ارتبط بسم الله الوهاب بما يحمله من فيض ورحمة ومنح وعطايا إلهية لا تنقطع، والعدد 48 ارتبط بسم الله الماجد الدال على السعة وعلى الرفعة وعلى الكرم، وكأن هذا العام في رمزيته الجميلة يدعون إلى أن نستبشر، يدعون إلى أن نقبل على الحياة بقلوب عامرة بحسن الظن بالله، وأن نجعل من أيامنا القادمة مساحة للمحبة، للتسامح، للبذل وللتجدد. هي ليست قراءة للغيب، لأن الغيب عند الله وحده، لكنها وقف التأمل، نستلهم منها التفاؤل، نستحضر من خلالها جمال الأسماء الحسنى وأثرها في بعث الأمل داخل النفوس. فمرحبا بهذا العام الهجري الجديد، عاما نرجو أن يكون عام خير وبركة وأمان وسكينة وفتح ورحمة على تونس وعلى أمتنا العربية والإسلامية جمعاء، وكل عام وأنتم بخير. وتحية تأتيكم هذا الصباح من علي المنصوري، نجل عطية بن محمد، هيثم والناس، وربح عبد اللهوي، مرحبا بالجميع في هذا اللقاء الخاص المتواصل حتى العاشرة صباحا. ويسعدني أن ألتقي هذا الصباح ضيفي اللي نورنا في الأستوديو، مش بوصفه المختص النفسي في العادة يجي بحذنا في أغلى ما عندي، لكن بوصفه رجل الدين والإمام، مرحبا علي زوي، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك أخت ربح، مرحبا بجميع مستمعي ومستمعات إذاعة المنسير في هذا المكان الجميل، في هذا الفضاء الجديد اللي نهنيه به إذاعة المنسير وأحباب إذاعة المنسير، استوديو الرقمي الجديد إن شاء الله.
0: مبروك علينا جميعا
1: إن شاء الله، استوديو مبارك بالخير والبركة في هذا العام الهجري الجديد. وخير الكلام هو أن نبدأ بالصلاة والسلام على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عن الهجرة في سياق ما ذكرتي، الغريب أنه الهجرة تمت في شهر ربيع الأول، ولكن الصحابة في اجتماعهم خيروا أن يبدأوا رأس السنة الهجرية بمحرم، يعني ولم يجعلوه في ربيع الأول، وهذا دليل أو كناية على أي شيء وما قصدهم في ذلك. محرم يأتي بعد عام الحج، وبعد الحج اذهبوا فأنتم مغفور لكم، يعني يعود الحاج وقد تخلص من ذنوبه مقبلا مولودا من جديد. بداية العام الهجري هي بداية ولادة جديدة وتخلص من ذنوب وآثام. نعم. الحاج حين يعود وقد كيوم ولدته أمه مستقبلا عاما جديد، فكذا العام الجديد نسأل الله أن نستقبل به أياما جديدة، أيام خير وبركة، أياما نقبل فيها على الله وتزداد فيها طاعتنا وتزداد فيها إيماننا وتزداد فيه فهمنا واقتداؤنا بهذا الذي هاجر صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، الهجرة أستاذ ليست مجرد تاريخ، يعني شنية الرسائل العميقة التي تحملها الهجرة للأمة إلى اليوم، وكيف جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب؟
1: نعم أخت ربح، الهجرة باب واسع كحدث تاريخي، هو باب عظيم، الدروس فيه عظيمة، يعني نستطيع أن نتناول الهجرة من زوايا مختلفة. الباب الذي ذكرت حضرتك باب التوكل. الهجرة لم تبدأ حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل أن يهاجر بأيام، بدأت الهجرة قبل 3 سنوات حين بدأ صلى الله عليه وسلم يخطط في ذلك، بأن بدأ مفاوضات القبائل التي كانت على استعداد أن تستقبله، وكانت الأنصار. لو نظرنا إلى الجزيرة العربية من باب جيوسياسي واسع، رأينا أنه في المدينة كانت هناك قبيلتين يتنازعان، الأوس والخزرج اللي هما الأنصار، كان معهم اليهود، وكانت اليهود عادة ما تبشر بقدوم نبي منهم يستأصل شوكة العرب. يعني شوف كيف أن الزمان وأن الإرادة الإلهية كانت تعد لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اليهود كانوا يعتقدون أنه منهم، فكانوا يفتخرون على الأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل وفود الحجاج قبلها بسنوات يعرض نفسه عليه. وافق الأنصار. علاش وافقوا؟ قالوا إن كان هذا النبي هو النبي الموعود فقد أفلحنا. يعني كانوا يريدون منازعة اليهود، سيكون هذا النبي إن كان منا. فكان سبحان الله استعداد نفسي وسياسي وزمني لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق. وكانت المفاوضات في السنة الأولى مع الرجال، ثم كانت بيعة النساء في السنة التي تليها، ثم كانت يسميها بيعة الحرب، حين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهود والمواثيق منهم أنه إذا قدم عليهم فإنهم سينصروه. يعني لم يكن أن قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقرر أن يهاجر، لا كانت هناك اتفاقيات وتحذير، بل الأمر أوسع. بعث سيدنا مصعب بن عمير قبلها بسنتين يعلم الناس الإسلام بعد أن أخذ الموافقة. يعني استعداد عجيب، هذا يعني تحضير.
0: يعني كأنك تقول أن الهجرة تعلمنا الصبر، تعلمنا التخطيط وإدارة الأزمات.
1: فعلا أهم حاجة هي التخطيط، هذا الدرس الأول الذي ذكرته. من الدروس أيضا المستفادة من الهجرة التوكل، وتوكل على الله والأخذ بالأسباب. كيف؟ كيف هو نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ الأخذ بالأسباب يعني علمه الأنبياء جميعا، ونجده يعني في القرآن في كثير من السور. ما معنى أن تأخذ بالأسباب؟ الله حين حملت السيدة مريم وكان يسيرا على الله أن يؤتيها الرطب، أمرها بماذا؟ أمرها وهزي إليك جذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال لها ربي هل يعقل لامرأة النفس أن تحرك نخلة حتى يسقط عليها التمر؟ ولكنه أمرها أن تحرك شيئا لا يتحرك.
0: هزي إليك بجذع النخل،
1: هزي لن يتحرك وهي نفس، كان يمكن أن يسقط عليها التمر، لكنه أمرها أن تحرك وأن تتوكل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن ينصره الله، بل هناك سؤال يطرح نفسه، لماذا لم تقم دولة الإسلام في بلاد الله الحرام؟ كان يمكن لله أن ينصره، لماذا لم تقم في مكة وفيها بيت الله الحرام؟ قامت في مكان ناء عن مكة ب400 كيلومتر، وبدأ من هناك، لأن الله أراد أن يعلمنا أن الأصل في الأشياء هي القيم، هي المعنى، هي الذات المعنوية، ليس المكان ولكنها المعاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ هجرته سار أبا بكر، ذهب إليه في منتصف النهار ملثما، وأسره بنيته وعزمه للهجرة. لم يبح بالهجرة إلا قبل موعدها بنصف يوم لأبي بكر، واتخذ يعني وعزم السفر، فاتخذ الزادة، واتخذ الراحلة مع أبي بكر، واتخذ الدليل الذي سيدلهم، ووعده بعد 3 أيام عند غير ثور. بل أجمل من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة خرج في اتجاه اليمن، المدينة في الشمال واليمن في الجنوب، خرج في اليمن حتى يضلل من سيتبعه، وكان عزمه أن يذهب إلى الشمال فخرج إلى الجنوب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قاعدا فقام فقرر أن يهاجر، لا، بل اتخذ أسباب رغم أنه مع الله، أن الله معه، واتخذ في ذلك أشياء وتفاصيل دقيقة تؤكد حرص النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تخطيطه. إذن الأمور لا تكون هكذا، لا تكون بالأحلام، وإن كان نبيا فقد أمر باتخاذ الأسباب. نعم. يعني والناس فينا تجدنا من يحلم أحلام اليقظة، من يتمنى أن تزول همومه ومشاكله ومآسيه بالأحلام، أو أن يجلس في المقهى، أو أن يجلس ويضع يده على خده آملا أن تتغير الأمور.
0: نعم.
1: أمرنا باتخاذ الأسباب.
0: شنو الفرق ما بين الهجرة الجغرافية والهجرة المعنوية؟ وهل يحتاج الإنسان اليوم إلى هجرة داخلية نحو الأفضل؟ وكيف يمكن تحويل ذكر الهجرة إلى سلوك يومي في حياتنا، كما أشرت من يجلس في المقهى ويبقى بالانتظار؟
1: نعم، استمرت الهجرة حتى الفتح، حتى فتح مكة. كل من كان يهاجر سمي مهاجرا إلى فتح مكة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح. ولكن يسمى مهاجرا كل من هاجر من الباطل إلى الحق، كل من هاجر من الحرام إلى الحلال. والهجرة باقية إلى يوم الدين، فيش في معركة الحق بالباطل. أمرنا أن نهاجر دائما، أمرنا أن نهاجر وأن نغير من سلوكنا. صحيح هي هجرة جغرافية، ولكن أبقت أثرا معنويا عظيما. أمرنا نحن المسلمين أن نبقى في حالة هجرة مستمرة على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، فاش في أن نغير وأن نهاجر من خلق سيء إلى خلق عظيم، وفي والتوبة في ذلك هجرة. أن نهاجر بديننا، أن نهاجر من الضعف إلى القوة. حين يشتغل الإنسان اليوم، حين يشتغل ويخدم الوطن متاعه فهو في هجرة، حين يغير الواقع إلى واقع أفضل فهو في هجرة. الهجرة هي حركة دائمة، حركة مستمرة من الأسوأ إلى الأحسن، من الحسن إلى الأحسن أيضا. المسلم في حالة هجرة دائمة، هجرة أخلاقية، هجرة سلوكية، هجرة عملية.
0: نعم.
1: هذا ما تعلمونه الهجرة.
0: نعم، نحتاج اليوم أن نهاجر أيضا. فكيف يهاجر الإنسان مثلا من الخوف إلى الطمأنينة؟ وهل يمكن أن تكون الهجرة ابتعادا عن العلاقات السامة أحيانا أو العادات السيئة؟ وفما سلوكيات اللي قاعدة تستنزف في راحة الإنسان النفسية، فكيف نهاجر منها؟
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة. يعني شو الإنسان الثابت على الأخلاق، الإنسان اللي يثبت، يعني الهجرة كفكرة حركة ليس بالضرورة حركة، كما ذكرت يعني أن نهجر المعاصي وأن نحو الطمأنينة هي هجرة. شو معناها العبادة في الهرج؟ يعني العبادة أيام الفتن. الهرج هو القتل، هي الفتن، هي الفوضى. عبادة ربي وأن تثبت على العبادة أيام الفتن الكبرى، هذه أكبر هجرة. ليس هناك حركة في هذا، ولكن شوف من أعظم الأشياء أن يكون الثبات، عدم الحركة حركة. هنا مبدأ عظيم، الصمود، الثبات هي أعظم هجرة وإن لم يكن فيها حركة.
0: نعم.
1: لأن القصد العام من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شنيه؟ هاجروا جميعا بدينهم، ثبتوا على دينهم. فنحن حين نثبت على أخلاقنا، حين نثبت على مكاسبنا، حين نحافظ على بلدنا، حين نحافظ على الأخلاق، ندعم الأخلاق، حين نحافظ على بعضنا حينما يحفظ أحدنا غيره، يعني العبادة المقصود بها عبادة في الهرج، يعني كل العبادات، كل الأخلاق، الثبات على الصراط المستقيم هي أعظم هجرة في هذا الزمن. أن يهجر الإنسان مثلا مناسبة الهجرة دي، أنا كنت قائما عن سلوك سيء، اليوم قررت أن أهاجر، أن أترك هذا السلوك وأن أهاجر إلى ربي، أن أغير. الهجرة في معناها العظيم هي التغيير، التغيير مطلقا، سواء تغييرا كان مرفقا بحركة أم كان مرفقا بثبات. الهجرة هي هذا، الهجرة هي هذه الحركة المعنوية الداخلية من الباطل إلى الحق.
0: نعم،
1: هذه هي من أعظم معاني الهجرة.
0: نعود بعد قليل، ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: طلعة الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99
1: 99.
2: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.

0: ما زلنا معا مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الخاص وفي هذه الحصة الخاصة المتواصلة معكم حتى العاشرة صباحا، واللي تأتيكم عوضا عن برنامج أغلى ما عندي. نحكيه اليوم في دلالات ورسائل الهجرة النبوية، وتحدثنا في البداية على أن الهجرة ليست مجرد تاريخ وإنما هي رسائل للإنسانية وهي دلالات معمقة. محورنا الثاني ضيفنا الكريم الأستاذ علي زواي. العام الهجري الجديد هو فرصة للمراجعة لا للوعود فقط. لماذا مثلا يفضل كثيرون في تحقيق التغيير رغم كثرة الوعود مع كل بداية سنة؟ يعني يحذرون من الفشل لأنه لابد من العمل قبل الوعود.
1: فعلا، يعني دائما استقبال مناسبة أو استقبال سنة متصلة عادة ما تكون متصلة في الأذهان بالتغيير. يعني مثال بسيط نعيشه تقريبا كلنا هي بناء نفسي. لماذا ننتظر يوم الأحد حتى نفرح؟
0: نعم.
1: لماذا لا نشتغل أثناء الأسبوع ونحن سعيدون كسعادتنا بعطلة يوم الأحد؟ ما الذي يقدمه يوم الأحد كسعادة؟ أيضا في السنة، هذه السنة الجديدة، سنة يعني هذه 1448، كثير منا يبني وعود. هذا اسمه التمني. نحن نمني أنفسنا أن نحقق أشياء، وهذا التمني ربما يسكن قلقا داخلنا، يعني حاجة تتسمى في علم النفس لبروكراستيناسيا، يعني التأجيل. نمني أنفسنا بكثير من الأشياء حتى نهدأ، ونحن نعلم أنه لن يتحقق منها شيء. الأمور والأحوال لن تتغير بالأمنيات.
0: نعم.
1: وديننا هذا هو دين عمل وليس دين أمنيات.
0: نعم.
1: لكن الكثير منا يفشل في أن يعني يمر إلى التنفيذ، يعني سي باسي الاكت، تتولي حاجة صعيبة. علاش؟ لأنه كأحساس مجهم عليا أو نأجل أو أو أو أو. دليل علاش؟ على ضعف، على وهن نفسي، على مخاوف. مخاوف من قبيل الثقة بالنفس، مخاوف من قبيل هل سأستطيع، هل أنا قادر، هل يحق لي. أيضا صارت المجتمع والحضارة حضارة استهلاك.
0: نعم.
1: وليست حضارة إنتاج. بلادنا مثلا تحتاج إلى الإنتاج، تحتاج إلى ناس يحبون العمل، يعشقون العمل.
0: نعم.
1: لا يمكن أن نبني من دون أن نبادر.
0: نعم.
1: لا يمكن أن نأخذ قبل أن نعطي. قاعدة في الكون هذه.
0: نعم.
1: لا تستطيع أن تأخذ إلا أن تعطي.
0: إذن كيف نقوم بمراجعة أنفسنا يعني من غير ما نوصل لمرحلة جلد الذات؟
1: طيب، عادة حتى شوف المتأمل للهجرة يلاحظ أنه النبي صلى الله عليه وسلم بنى الهجرة في 3 سنوات.
0: نعم.
1: هو يوم هاجر فيه أسس دولة وامبراطورية كبيرة، بدأ بعمل متاع 3 سنوات. تحقيق الهدف لا يكون برسمها فقط.
0: نعم.
1: النية ما لا تكفي، لكن التخطيط. الغريب مش هذا، إنه حتى اللي يخطط مزروب.
0: نعم.
1: تحقيق الأهداف يكون بأن نجعلها
0: كل حاجة يلزمها تأخذ وقتها،
1: تأخذ وقتها، أيضا تقسيمها إلى أهداف صغيرة.
0: نعم.
1: بالضبط. حتى علاش؟ لأنه النفس تحتاج إلى أن تشبع.
0: نعم.
1: لكن تشبع باش؟ بالامتنان، ريكونيسانس. إذا أنا نحط هدف كبير لن أبلغ الامتنان هذا، إذا شو نعمل؟ هذا الهدف العظيم سأجعله مراحل، أهداف، هديفات. يعني هدف أول، ثاني، ثالث. فكلما حققت هدفا أفرح، هذا يعطيني شحنة أن أواصل.
0: مهم جدا خاصة مع بداية العام الجديد أنه نحس أنفسنا بروح مختلفة متجددة عندها أهداف معينة باش تسعى لتحقيقها في العام المقبل، لأنه للأسف شديد نحن نكتفي بالفولكلور، نكتفي بالعادات، تطيب ماكلة معينة، اللي عامل الكسكسي بالقديد، اللي عامل الملوخية، اللي عامل، أما اللي به الفايدة على أرض الواقع، هل نحن في خضم الاستعداد للبناء والتشديد والتشييد؟ هل نحن واعون بدقة المرحلة ومختلف الرهانات اللي لازمنا نشتغل عليها اليوم مع بداية عام هجري جديد؟
1: صحيح صحيح، فعلا الكلام اللي قلته كلام سيادتك مهم مهم جدا. ثقافة البناء وثقافة التخطيط.
0: نعم،
1: يعني في مجتمع الاستهلاك صار إرادة الوصول وتحقيق الهدف عملية مسترجلة أو ما هيش سريعة، السرعة السرعة السرعة.
0: نعم.
1: لا، كما ذكرتي حضرتك هذا العام سنستقبله بأهداف قابلة للتحقيق.
0: نعم.
1: مع بجنب الملوخية والكسكسي هذاك نحط هدف أو بعض الأهداف، فقط الشرط أن تكون قابلة للتحقيق.
0: نعم.
1: ما هيش أهداف عالية جدا، خطأ.
0: نعم.
1: طيب، لو كان كل واحد منا يحط هالأهداف هذه البسيطة ستتقدم. أيضا من الأشياء الجميلة اللي سعيدنا أن لو كان تترسخ هو أن يعمل الفرد من أجل المجموع، أن نعمل جميعا من أجل أن يكون من أهدافك نفع البلاد متاعك.
0: نعم.
1: تخلي من عاداتك أنه كما أنت باش تعمل مشروعك الخاص، كما أنك باش تعمل أشياء خاصة، تقول سأجعل من أهدافي أيضا أن أنفع بلدي في أي مستوى. هذا الشيء الجميل، لأنه مسألة المجموعة، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال هذه الكلمات، قال والله إنك لأحب البلاد إلى الله، والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومي أخرجوني، أو في حديث ولولا أني أخرجت ما خرجت.
0: نعم.
1: كان يحبها، كان يحب مكة، كان كثيرا في المدينة ما يجلس بين أصحابه يتسامرون حول شوارع مكة، تراب مكة. فكان مما ذكر عليه الصلاة والسلام كان يقول كان هناك حجر يسلم علي كلما مرت.
0: نعم.
1: قبل النبوة. تعش معناها يتحدثون وقلوبهم معلقة بمك،
0: ولكني أحب المدينة أكثر.
1: لا لا، نحن نحكي عليش على الوطنية.
0: نعم.
1: على حب الوطن.
0: نعم.
1: على حب الأرض. هذه من الأشياء، يعني حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم جزء منه كان في مكة.
2: إشهار بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان، صالونات بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
0: الأكيد أنه الكثير ممن زار مكة والمدينة يشاطرونني الرأي، لأنه حقيقة المدينة أهلها طيبون، مستبشرون، ضاحكون، أجواءها رائعة جدا أكثر من مكة.
1: فيها أعظم من ذلك.
0: نعم.
1: فيها خير الخلق.
0: نعم.
1: إن شاء الله ربي يمتع ويفرح كل من اشتاق إلى تلك البقاع في المدينة. السكينة تخرج من الجدران، فرح. نعم. الجدران فرحة بمحمد صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
1: المكان فيه شيء غريب، الغرابة اللي في المكان هذه السكينة، هي النبي صلى الله عليه وسلم.
0: والإنسان ما ينجمش يحكي هذه تجربة تتعاش، ما تتحكيش.
1: فعلاً. فعلاً.
0: خلينا عمليين أستاذ علي زوي، خلينا نحكي يعني على الشباب اليوم، الهجرة في عيون الشباب إن صحت العبارة. الإدمان الرقمي من أكبر تحديات الشباب اليوم،

0: أو في بعض الأحيان ما نراه من انتشار للعنف لتوهن القيم والمنظومة القيمية سبب ضعف الانتماء، فقدان الهوية الموحدة، غياب هوية. حين تنشئ جيل لا ينتمي لأي شيء،
1: نعم،
0: ليست لديه قدوة، غياب القدوة هو من أكبر المشاكل. نحن ربينا عن أشياء يعني متعلق بالفن الفلاني، نعيش عقدة شعور بالنقص عظيمة. الفريق القومي مازال كيخسر،
1: نعم،
0: شوف العقدة النفسية اللي في في في في اللاعب التونسي، فاقد ثقة في ذاته. هذه أمة ربيت هكذا، فاقد الثقة في ذاتها، ما عندهاش هوية. عشنا وربينا أولادنا على معركة متاع هوية، يعني الشارع يقول أوروبا، المسجد يقول مسلمين، الأعلام
1: مش نوع من المغالاة والمبالغة أستاذ التعميم، يعني
0: لا لا،
1: لأنه في الحقيقة زد عدنا أولادنا اللي عرضت عليهم يعني أمكنة فيها الكثير من المال وفيها الكثير من يعني المناصب السامية، ولكن اختاروا تونس.
0: صحيح، ولكن الغالب الأحوال ما نعانيه اليوم من نشوفه فيه المجتمع، قد تقول لي أنت هذه نظرة سوداوية، هي
1: قاعدة نقول فيها في قلبي.
0: لا، هي نظرة يمكن تشعل في اللمبة الحمراء. بلادنا باهية،
1: أنا ننطلق من روحي، ما يعني
0: لا خلينا،
1: لا أرى لتونس بديلة.
0: لا، أنا ما قلتش إن نحن لا، اضطراب الهوية، اضطراب الانتماء،
1: نعم،
0: مش معنى إنه ليس في تونس من يحب تونس، لا قطعا لا، اضطراب يعني حين نتعرض للضغط هذا نهرب، وإن كان نحب تونس، لا، الحب يكون إنك تخدم، إنك تأمن تؤمن إنه الأرض هذه
1: بلادي وإن جارت علي عزيزة.
0: هذه هي،
1: نعم.
0: ولكن نحن التنصل من المسؤوليات، الهروب، هذا يخلي أنه هل الشباب فقد الإيمان بالأشياء. طبعا يعني في كل ما مش نتحدث في موضوع يعني لابد أن نستثني، ولكن يعني شر البلية ما يضحك، وهذه هي قاعدة عموم البلوى، عامة البلوى، وإن كان فما ناس باهين وبرشا ناس باهين، أما البلاء عام. لكنه الأرض، فما فرق بين تونس كبلاد اللي هي يجب لكل تونسي أن يكون فخور بهذه الأرض، فخور بالانتماء لهذه الأرض، فخور بتاريخ هذه الأرض، فخور بأهل هذه الأرض، فخور حضارة هذا البلد، فخور بكل شيء في هذا البلد. هذا اللي أنا حكيت عليه على الانتماء للأرض، الانتماء للجذور. هذا مهتز مستهرئ. يعني فما فرق تحب أن تفعله وما تفعله في الوقت الحاضر. الهجرة تعلمنا أنه ربما آن الأوان أن نتغير، أن نغير شيئا ما في كيفية خدمتنا للواحد. يبدأ بروحه، يغير روحه،
1: نعم،
0: يغير عيلته، يغير الحومة متاعه، يغير أشياء في تفكيره.
1: نعم.
0: حكاية التنمر هذه البلوى متاع الإدمان الرقمي،
1: نعم،
0: علاش؟ الأولياء الكل مدركة للخطر، والأولياء الكل تحارب، نهزوا يلعب رياضة، نهزوا النوادي، نحاول نعلم ونحاول نقريه، نحاول. لكن الإشكال هو أنه دائما ما يكون هذا التكوين مشروطا بشيء ما.
1: نعم.
0: إذا ما نعلمه باش يقرأ، نعلمه الغاية،
1: نعم،
0: مش نعلمه باش نبنيه. مثلا ونحن كنا ما زلنا في صلب امتحانات، علاش عنا عقدة الشهادة هذه؟ علاش التلميذ اللي ما ركبوا له في مخه أنت لن توجد إلا بالشهادة، لست إنسانا إلا إذا حصلت على شهادة؟ هل مات كنت
1: فكرة ترسخت في المجتمع.
0: شوف أعطيك مثال بسيط وعجيب. ناقش هال

0: الأيامات هذه حول البكالوريا في فرنسا. البكالوريا في فرنسا هي وسيلة عبور، جبت العشرة تتعدى، لكن كيف يقيم وعلى أي أساس يتخذ التوجيه في البكالوريا حسب رأيك؟ على السنتين الأخيرتين. يعني أنت تجي التلميذ متميز ذكي، ما كانش حاضر أيامات الباك، تصير ولا ما تصير؟
1: تصير.
0: أنا نحطمه، أنت ما تسويش إلا قدرك الأربع أيام. وتاريخي أنا كيفاش تحبه تلميذي أمن بالتاريخ، يأمن بالانتماء، وأنت حطمته وحكمت عليه في 3 أو 4 أيام. علاش الناس اللي تفهم تأمن بالإنسان، الإنسان البشر، تستثمر في الإنسان.
1: نعم.
0: ماشي الإنسان ليس رقم راه.
1: نعم.
0: الإنسان هو تاريخ.
1: وإحنا نحكيه على الإنسان ونحكيه على الشباب ونحكيه على ضرورة الهجرة الداخلية النفسية. نعم. المعنوية. نحكيه على جزء مهم من المجتمع التونسي وتم الاشتغال عليه كثيرا، وهن نساء بلادي كما قال صغير ولاد أحمد، نساء ونصف. وأعتقد أنه الاشتغال على أهمية ودور المرأة التونسية في مجتمعنا مستلهم من سيرة الرسول العطرة ومن سيرة الإسلام ككل. فما نساء في الإسلام يعني استعان بهم الرسول وكانوا له خير سند، كيف يعني نجم نتعلم من السيدة خديجة رضي الله عنها في الدعم النفسي وفي الثبات اللي كان لها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أسمى بنت أبي بكر جسدت معنى الشجاعة وتحمل المسؤولية. وأريد أن أسأل، لماذا يجب تسليط الضوء أكثر على دور المرأة في صناعة تاريخ البشرية؟
0: سؤال وملاحظة جميلة جدا في سياق ما ذكرت في الهجرة.
1: نعم.
0: الغريب فما مواقف في تاريخ الإسلام كانت مواقف فارقة، محطات فارقة. أسماء بنت أبي بكر لو لم تصمد حين ضربها أبو جهل وده جاء إلى المنزل، أين أبوك؟ قالت لا أدري. ضربها ضربة أسقطها حتى قالوا سقط قراتها.
1: نعم.
0: يعني شو اسمه القرط أو القرط متاعها تنحى من أذنها. الضربة كانت عنيفة لكنها لم تخف، خفتش منه. وكتمت سر النبي صلى الله عليه وسلم. تصور أنها خافت وانهارت وانهزمت وقالت لهم مشاو لك البلاصة، توقفت الهجرة.
1: نعم.
0: يعني غريب. سيدة خديجة ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له خير سند معنوي ومادي.
1: نعم.
0: رضي الله عنها وأرضاه. أم سلمة الغريب مثلا في صلح الحديبية كانت مش تم فتنة عظيمة وكبيرة برشا.
1: نعم.
0: جاءت أم سلمة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم قم يا رسول الله فاحلق وإلى هديك فانحره، وما تكلم حد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه المسلمون وسكنت الفتن. المرأة في ديننا والمرأة في الإسلام مش نحكيه على أنه أساس. إذن العناية بالمرأة الإشكال فين؟ يمكن العناية بالمرأة كإنسان يمكن هذا ما نفتقده.
1: نعم.
0: العناية بالمرأة كأم، قيمة الأم قيمة الأشياء وليس صورها.
1: نعم.
0: يعني المرأة تتحمل في أعباء عظيمة.
1: نعم.
0: تعمل وتربي. يعني الهجرة ربما جاءت حتى تخلينا نغير كل هذا.
1: نعم. شكرا جزيلا لك أستاذ علي زواي على هذه القراءة المعمقة في معاني الهجرة، ونحن نحتفل بالعام الهجري الجديد. مرة أخرى نقول كل عام وأنتم بخير. وأريد أن أختم بالقول، الهجرة ليست فقط رحلة من مكة إلى المدينة، هي رحلة دائمة من الضعف إلى القوة، من الظلام إلى النور، ومن اليأس إلى الأمل. إذن عام هجري جديد لنجعله بداية أجمل لقلوبنا ولأرواحنا، وكل عام وأنتم بخير. شكرا هيثم والناس، علي المنصوري، نجل عطية بن محمد، حسام نوار، دمتم على محبة وإلى اللقاء.

0: تمام العاشر عالم إذاعة المنستير. موجز الأخبار. صباح الخير وإن شاء الله عامكم مبروك. انعقدت بمقر ولاية سوسة جلسة عمل خصصت لإعداد برنامج حملات الفحص الفني العارضي للمركبات في إطار معاضدة الجهود الوطنية للحد من حوادث الطرقات والرفع من مؤشرات السلامة المرورية. وتم خلال الجلسة تقديم عرض من قبل رئيس الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني للسلامة المرورية، استعرض من خلاله أبرز مؤشرات السلامة المرورية بالجهة، حيث سجل شهر جوان ارتفاعا ملحوظا في عدد حوادث المرور الناتجة أساسا عن عدم احترام قواعد السلامة المرورية. يحرص أهالي ومتسكنو ولاية نابل على استقبال السنة الهجرية باحتفالات بهيجة وعادات متميزة تنفرد بها الجهة، منها بالخصوص صناعة عرائس السكر التي توارثوها على مر السنين وتشبث بها لتصبح رمزا لهذه المناسبة الدينية وجزءا لا يتجزأ من هوية المدينة وذاكرتها الشعبية. ويضفي هذا الاحتفال حركية تجارية هامة تشهدها أغلب معتمدات الجهة، حيث تستقبل العائلات النابلية السنة الهجرية الجديدة في أجواء احتفالية كبيرة تملأها الفرحة، وتتحول خلالها المحلات والدكاكين إلى فضاءات خاصة لعرض عرائس السكر وكل المستلزمات المرتبطة بالتزيين مثل رأس السنة من الفواكه الجافة والحلويات. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أنه تم الاتفاق على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع الناخب الوطني صبري اللاموشي وتعيين المدرب الفرنسي إيرفي رونار خرفا له للإشراف على المنتخب الوطني في بقية مشواره ضمن نهائيات كأس العالم. وأضافت الجامعة أن القرار شمل أيضا إنهاء مهام كامل الجهاز الفني المساعد الذي اصطحبه اللاموشي، بما في ذلك المدرب المساعد ومدرب حراس المرمى والمعد البدني ومحلل الأداء، مقابل الإبقاء على وهب الخزري. وأوضحت الجامعة إيرفي رونار سيبشر مهامه رسميا على رأس الإطار الفني للمنتخب الوطني بداية من اليوم الثلاثاء بمساعدة فريق عمل يضم مدربا لحراس المرمى ومحللا للأداء من اختياره. تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف اليوم الثلاثاء لتتراوح القصوى بين 26 و 31 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل، وبين 32 و 38 درجة ببقية الجهات، لتصل إلى 40 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب. السماء ستكون مغشت ببعض السحب بأغلب المناطق، تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد يشمل محليا الجهات الشرقية، ويكون البحر مضطر بخليج جابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. أخيرا أعلنت إيران انتهاء الحرب، مؤكدة أن التنفيذ الرسمي لمذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة سيبدأ الجمعة القادم. وأوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن مذكرة التفاهم تنص على وقف الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية، مشيرا إلى أن طهران اعتبرت منذ اليوم الأول أن انهاء الحرب في لبنان يمثل أساسا لإنهاء الحرب مع إيران. وكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 صباحا. كبارنا في عيننا بعد الفاصل مع وطف جبلي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: يومياً من العشرة نصف النهار،
3: من العشرة نصف النهار
2: مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم.
3: يومياً احنا في خدمتكم.
2: عناوين تقدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزاد الامتاع.
1: صوت أوضح، صورة أجمل.

0: تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.
1: صباح النور، صباح الورد. 5 دقائق بعد الساعة 10 على موجة إذاعة المنستير، مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الخاصة، هذه الحصة الخاصة بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، عام جديد 1448. ربي يجعله عام خير وبركة على بلادنا، على كل الأمة الإسلامية، على فلسطين ربي ينصرها، على السودان، على كل أمة مضطهدة. إن شاء الله يا ربي العام هذا يكون عام خير وبركة، وإن شاء الله ربي يبدل فيه الأحزان أفراح. إن شاء الله يا رب يكون عام يتسع فيه الرزق وتقضى فيه الحوائج، آمين يا رب العالمين. مرحبا بكم معنا من هنا حتى نصف النهار، مواصلين مع بعضنا اللقاء هذايا المباشر. تنجموا تقدموا معايداتكم، تنجموا تقدموا تهنيكم، وبالمناسبة زادة هذه العام الجديد الهجري أيضا عندنا مناسبة أخرى عزيزة على قلوبنا، هي عودة حجاجنا الميامين من البقاع المقدسة بعد ما أدوا الفريضة متاحهم، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور. ومرحبا بكم زادة في معايداتكم على الرقم 73 460 800، أو زادة عن طريق صفحة الإذاعة. تحية تصلكم من زملائي الكل في الإخراج الفني محمد سيزية، في الإخراج الرقمي نجل عطية وحسام نوار، وفي تنسيق فقرة الحصة زميلتنا عليا المنصوري. تحية الأولى هدية للجميع، مرحبا.

0: الصلاة والسلام، مرحبا بكم من جديد أنتم في الاستماع إلى حصة خاصة بالحلول السنة الهجرية الجديدة 1448، إن شاء الله سنة خير علينا الناس الكل، وأيضا بعودة حجيجنا الميامين. حصة هذه خاصة بكم أنتم 73 460 800، تنجموا تقدموا تهانيكم ومعايداتكم كيف كيف على صفحة الإذاعة. مرحبا بكم معنا. باش نبدأ بضيوف الكرام اللي حاضرين معايا، نرحب بهم نشكرهم برشا على الحضور. سي محمد بوستة الوعظ الديني، مرحبا. سي مراد، سامحني، مرحبا سي مراد، شنحويلك؟ صحة لباسة؟
1: الحمد لله، الله يحفظك.
0: ربنا شوية فقط،
1: الحمد لله بخير، الله يحفظك. الحمد لله،
0: نعرف شوية تعب على خاطر سفرة طويلة هكا ولا؟
1: صحيح
0: أما تعديت لباس والحمد
1: الحمد
0: لله.
1: الحمد لله، شوية تعب وبعد تجيل راحة إن شاء الله.
0: الحمد لله، إن شاء الله دمكم مغفور إن شاء الله، وإن شاء الله الحج هذية إن شاء الله مبارك عليكم، وإن شاء الله بعد السبيعتين هذوما نخليكم ترتاح. نحن توشدكم ساعتين تحكيونا على الرحلة
1: وبعد
0: ترتاح. مرحبا بكم معنا. زيدة زوز حجاج، نرحب بهم برشا، زوج وزوجة. نبدأ بمدام عايشة، مرحبا مدام عايشة بعزيزي، شنحويلك؟
2: لاباس الحمد لله.
0: صحة لاباسة؟
2: لاباس الحمد لله،
0: علينا سلامتك.
2: سلم راسك خليك.
0: وقتش جيت؟
2: نهار الجمعة.
0: نهار الجمعة، مرحبا
2: بيك.
0: ارتحت شوية؟
2: ارتحت شوية.
0: أما الفرحة الإنسان ما تخليوش يرتاح، والعائلة
2: فرحانة حتى النوم ما نرقدوش، نبدأ فرحانة تبارك الله ما شاء الله.
0: ربي إن شاء الله يشدك بالصحة. تحكي لنا على الفرحة هذه، نسموها معك ومع سي عمار. سي عمار صباح النور، مرحبا.
3: صباح الفل، أهلا وسهلا، مرحبا.
0: شنو أحوالك؟
3: الحمد لله، فضل رب لباس، رب يبارك فيكم إن شاء الله.
0: الحمد لله،
3: شكر الله.
0: كيف كيف كانت رحلة مع بعضكم؟
3: كان نعرف مع بعضنا الحمد لله، وقمنا بالواجب والمناسك كما ينبغي، والحمد لله عنا ربي، والحمد لله وعدنا لتونس سالمين الحمد لله. القناة حاطة به الحمد لله، فضل ربي ونقول له الحمد لله. كتبه شوية تعب أما الحمد لله،
0: الحمد لله يا رب،
3: يسرنا ربي وامورنا والحمد لله.
0: أول مرة سي عمار تمشي للبقاع المقدسة؟
3: لا، مشيت قبل، عملت عمرة قبل.
0: عملت عمرة؟
3: أي، عملت سابق عمرة، وهذا الحاجة إن شاء الله كتب لي ربي بعد 14 عام سجل في المقيد.
0: 14 عام،
3: نعم.
0: الحمد لله، حن ربي ومشيت السنة.
3: الحمد لله،
0: مشيت من المنستيرة.
3: مشيت من مطار المنستير. من
0: أيوة، من مطار المنستير الحبيب اللي بدولي. أحكي لنا شوية توا على الرحلة متاعك هذية، تنرجع بيك شوية لتالي قبل ما تمشي.
3: نعم.
0: وبعد ما مشيت وجيت.
3: نعم.
0: تحس روحك تبدلت فيك حاجة؟ ثم حاجات تبدلت، شنو اللي حاسين تبدل؟
3: والله احنا تو بالنسبة للحمد لله انسان تراقب برشا المعاد الحاجة ضيبة جي بحت تراقب
0: برشا متشوقين كيفك
3: بقوم شوقين. أيوة. يسعكك فيه ومنطالة شوية، ولكن الحمد لله. حضرنا عمان استعدادات باهية طيبة، حضرنا كما تعرف علبنا الشيء ما كلات غادية كنمشو بيها.
0: أيوة.
3: راكح نمورنا،
0: حزيتوا كل شيء من هنا،
3: حضرنا كل شيء من هنا من هنا. حضرنا أمور مادية زاد لباس، صحيا لباس، أمنيا لباس.
0: أيوة.
3: مشينا سافرنا، ما خرج من مطار مستير حبيب ورقيب الدولي مهن مستير، مشينا دركت المكة، مشينا المكة الغديكة. الحكاية كان ما نكذبش عليك،
0: في العادة ثم شكون يمشي للمدينة قبل؟
3: ثم شكون، ثم قبلنا مشاو للمدينة.
0: انتم مباشرة مشيتوا للمكة؟
3: احنا مشينا مباشرة للمدينة، احنا مشينا نهار 18 ماي المدينة. أيه. مباشرة
0: فهمت، مشيت المكة.
3: المكة. المكة. سمحني، مشينا المكة مباشرة.
0: أيوة.
3: مشينا المكة مباشرة غديكة.
0: أيوة.
3: فهمت.
0: يعني مغادر. أول حاجة ريتها هي المكة، هي البيت.
3: أي البيت ما شاء الله. أيوة. الحمد لله.
0: هي.
3: أي. مشينا قديك هذا مستر قديك، مشينا قمنا في نزل اسمه منارة غزة.
0: أيوة.
3: قمنا ثاني كده مشان قديك
0: قريب قريب لل
3: قريب مش بعيد قريب. نعم. قريب الحقيقة، وباهجة ممتاز في الحقيقة راحية. لكن حاطة من طرف المرشدين الدينيين الحقيقة قديك بارك الله فيه، مشكورين الحقيقة زادة باهية. دوما وصلنا غاديك، قمنا مشينا في الليل خلطة باش يتفاداو السخانة في النهار، مشينا عملنا عمرة في الليل.
0: أيوة.
3: في مكة عملنا عمرة بطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة، بحاطة بطبيعة المرشدين اللي معانا قديك الحكاية، هم زادة كانوا بالواجب بصراحة كما ينبغي.
0: نعم.
3: وبعدين رجعنا قعدنا في غاديك نقوم بالصلوات كما تعرف كذا حتى اليوم الحج.
0: الحمد لله،
3: الحمد لله،
0: تعديت سلامات لباس،
3: تعديت سلامات تم شوية الحقيقة. أي. يتبدل الطقس علينا شوية، تفكنا الحمد لله، تجاوزناها مرحلة والحمد لله كل شيء كان على سمرة.
0: الحمد لله يا رب.
3: الحمد لله يا رب.
0: خلينا نسمعوا زيدة كيف كيف زوجتك العزيزة، كيفاش كانت الرحلة مع بعضكم؟ سجلتوا مع بعضكم أنتم ولا كيفاش؟ كي بعثوا لكم الاثنين؟
2: بعثونا الاثنين مع بعضنا.
0: الحمد لله.
2: إيه الحمد لله يا رب.
0: أيوة. مشيت وحكي لي كيفاش كانت الرحلة متاعك، كيفاش عديتك الأيامات؟
2: بس الحمد لله يا ربي، مشينا كما قال لك أنا كحكى لك.
0: أي. ديتوا بمكة ومن بعد مشيتوا للمدينة.
2: مع بعضنا الناس كلها. أيوة. بعضنا. إيه. ولا باس الحمد لله.
0: أول مرة أنت تمشي؟
2: أول مرة.
0: أول مرة كيفاش لقيت غادي الأجواء؟
2: عجبتني باهية الحقيقة، فرحانة بالحج وفرحانة باش نمشي لبيت الله، فرحانة مشيت معناها مريضة تعبة غادي وليت لباس عليا
0: يا زياد.
2: والله لباس
0: والله عليك، يعني غادي كان نسيت التعب والمرض،
2: نسيت كل شيء نسيته. لا بأس الحمد لله، مشينا كما قال لك عملنا عمرة الأولى، وبعد تالي قعدنا شوية عملنا الحجة، وبعد تالي بدينا بالعمرات، عملت عمرة البابا عمرة اللمة.
0: أيوة إيه ما نسيت حد معني.
2: ما لا بأس الحمد
0: ذكرت لله، ذكرت ميمتك وبيك موجودين هما
2: الحمد لله موت
0: الله يرحمهم ينعمهم. إيه أيوة
2: والحمد لله أنا مع صاحباتي ثم لا بأس، لقيت نساء باهي زاد ساكنين وياهم فرد شومبرا مع بعضنا.
0: إيه
2: بهين الحمد لله والشكر لله ولا بأس الحمد لله يا رب.
0: تعديت رحلة طيبة والحمد لله.
2: باهية عجبتني باهية
0: الحمد لله. طيب نعيطوا لك الحاجة عايشة
2: إن شاء الله.
3: شارك بالمنة إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يتقبل منكم يعطيكم الصحة. هم زلنا باش نحكيه معاكم، خلنا نعود نحكي شوي مع سي مراد. سي الحاج، الحاج مراد بوستة مرحبا.
4: خليك مرحبا بك.
0: كيفاش كانت رحلتك؟
4: الحمد لله لا
0: بأس. أنت زي ما عاد
4: مش دي
0: قديش تقريب من
4: هذه المرة الثالثة مرشد مرشد ديني الحمد لله رب العالمين، ربي وفقنا
0: يعطيك الصحة
4: خدمة الحجيج.
0: أيوة ليكي بدي
4: الغاية
0: أحكي لنا مثلا قديش يمشيوا معاك؟
4: احنا في الطيارة زوز مرشدين،
0: زوز مرشدين،
4: زوز مرشدين وزوز مرافقين من شركة الخدمات. قبل كنا أكثر، كنا نمشيوا بالخمسة مرشدين، تكون المسألة أكثر يعني إحاطة، لكن الحمد لله احنا تجاوزنا هالعدد هذايا، النقص في تجاوزنا النقص في العدد هذايا بالخدمة.
0: أيوة.
4: حيث كان تحدي بالنسبة لنا كمرشدين دينيين لأن العدد صار قليل برشا.
0: أيوة.
4: قبل نمشي تقريبا 300 مرشد في البعثة الدينية.
0: نعم.
4: تولينا تقريبا 60 فقط.
0: أيوة.
4: لكن الحمد لله وفقنا ربي لخدمة الحجيج كما ينبغي.
0: مثلا بالنسبة لك أنت سي مراد قديش معك حجيج؟ أنت اللي لهي بهما؟
4: عن طيارة كاملة 270 تقريبا.
0: 270. أنت وحيد اللي
4: أنا ومرشد آخر.
0: أنت مرشد اثنين كهذا.
4: اثنين مرشدين.
0: أي مسؤولية كبيرة.
4: المسؤولين على الأمور الدينية اللي هي طواف وسعي والإرشاد الديني بكل ما فيه من أسئلة إحاطة دينية. وفما اثنين مرافقين لتابعين شركة الخدمات الوطنية والإقامات اللي هما لهين بالأمور اللوجستية الأخرى الكل. لكن الحمد لله كما قلت لك هالنقص في العدد هذا غلبته العزيمة والإرادة القوية لخدمة حجيجنا، ربي إن شاء الله يتقبل منا ومنهم.
0: أمين.
4: وربي وفقنا في الأخير، ربي وفقنا وقمنا بالواجب كما ينبغي، ورجعوا حجاجنا راضين على الخدمات اللي قدمناها لهم الحمد لله رب العالمين، راضين على الإرشاد الديني، راضين على الخدمات، راضين على وزارة الشؤون الدينية بكل ما قدمته الحمد لله رب العالمين، ما فماش تشكيات. أهم شيء نسعى
0: له وهذا الثمرة متاع التعب.
4: الحمد لله احنا ماشيين الغادي، ماشيين في جهاد وتعب. نعم. نعم. ماناش ماشيين باش نرتاحوا، ماشيين باش نخدموا الحجيج.
0: أيوة.
4: باش نتعبوا باش نجاهدوا معاهم، وهذا هو الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأم المؤمنين قالت له فلا نجاهد يا رسول الله، قال لها عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. بحيث الإنسان اللي ماشي للحج راه ماشي للتعب وماشي للجهاد، وما هوش ماشي رحلة ترفيهية. صحيح الإنسان باش يتمتع وباش يتنعم.
0: نعم.
4: لكن مع هذا كله فما التعب وفما مشقة. أيوة. لابد الإنسان يكون مستعد له، وهذا اللي نسعى له احنا في دروسنا الدينية اللي نأمناها الحجيجنا قبل سفرة الحج في التوعية الدينية، ان نهيئوهم نفسانيا اول شيء لهالتعب هذايا.
0: نعم.
4: هذاك علاش كيمشيو الغادي يلقاو الامور عادية.
0: اي هما توا حتى قالت لي خالتي عايشه معناها نحن حتى كي مشينا غادي كنسينا التعب.
4: اكيد
0: هما متحضرين نفسانيا وزيد هما فرحانين بمعنيه ينسيوا التعب بالكل. كيما واحد يبدا عنده فرح في داره وهذا اعظم بطبيعه، معناها ما نجمش نقارنوه، لكن نحن كي يبداو عندنا فرح في دارنا ننسيوا التعب والمرض، فما بالك نحن في بيت ربي في معناها زايد معناها حتى كان تعبين رانا باش نقوموا بالفروض نتاعنا بكل محبه. انتم اكيد تعاونوهم برشا في هدايا. نتصور ثم بعض ربما الاسئله، ربما بعض الاستفسارات يبداو هما غاديك يشدوكم بربي يقول لي شو نعمل كيفاش. شنو مثلا اكثر الحاجات اللي تتكرر في الحج؟ شنو اكثر الحاجات اللي يسالوا عليهم حجاجنا رغم اليوم محضرين نتصور من قبل وكل شيء يعرفوه وثم دروس قاموا بها وحضروها، لكن اكثر الحاجات ربما اللي تفاجئكم غاديك شنو
4: هي؟ احنا تو المرشدين الدينيين كل يوم نعملوا تمشيط على الغرف.
0: أيوة.
4: نطمن على الحجيج موجودين في غرفهم ما فماش حد ضايع. أول حاجة نطمنوا إنهم قاموا بالمناسك، هذيك أهم حاجة.
0: أيوة.
4: اللي نتأكد منها إنه الحاج قام بطوافه وقام بسعيه قام بالمناسك اللي هي الغاية مشيرة الحاج
0: أكيد.
4: ثم نطمن على صحتهم إنهم موجودين في الغرف في محد ضايع في محد ناقص. ثم عندنا مكتب استمرار في كل فندق مكتب استمرار تلقى فيه اثنين مرشدين دينيين اللي يتقبلوا الأسئلة متاع الحاج فماش استفسار فماش سؤال فالأسئلة دائما على الأخطاء ربما اللي يقوم بها الحاج
0: أيوة.
4: شنية لازمها باش يصلح شنية أيوة. لازمها فدية شنو يلزمه يعمل
0: أيوة.
4: وإحنا نكونوا في يعني في خدمتهم
0: حضرين الإجابة سي عمار خلي عندك ثم بعض الأسئلة اللي جيتك غاديكا ولا بعض الوضعيات
3: لا صحيح لا إحنا بالإضافة اللي كنا معنا إحنا قبل ما نمشوا للحج ثم الدروس حكاك عطوهن السادة المرشدين أضم الدنيين اجتمعوا مينا في كل جمعة عنا حصة والحصتين في كل جمعة يعطونا يوعيونا كيفاش نقوم وشنو يلزمنا نحضروا شنو نعملوا شنو كذا شنو كذا وكذا على الضوء الشيء اللي قوموا به هذاك احنا الحكايه كنا متهيئين لحد النظرية تكنا تنقصنا بعض الاشياء غاديك مثلا
0: أيوة.
3: مثلا غاديك ساعه ساعه كما قال لك سي مراد مثلا ساعات الانسان يعمل خطا ما عرفش الفدية متاعه مثلا كيفاش تجي مثلا
0: أيوة. خطا
3: ثم غاديك ثم فدية يقوم بها الانسان ثم حوايج ما نعرفش كيفاش يقوموا بها مثلا هم يعاونون عليها يقولوا عليها وكما قال لك ثم صحيح ثم استمرار في كل نزل تلقى الموجودين اللي عنده اي اشكال او عنده حاجه يتصل بالاشياء غاديك هم يقومون بالحكايه ويعيونه ويوجهونه للشيء هذا ودي مرافقين الحاجه الباهيه فيه هم دي مرافقين وين باش
0: ديما معاك في كل أي في كل موقف
3: سواء نعم. باش للصلاه سواء باش نسيو باش نقوم باي عمره ولا باي منسك من المناسك معناها تلقاهم الحقيقه بجانبنا
0: أيوة.
3: وبعكس احنا توكم نشوف بالكعبه في طور الكعبه يحطونا منه منا معناها هكا منا باش نسان ما باش ما نضيعوش باش أيوة. ما نحيدوش هكا هكا باش ما نقاش يضرر
0: أيوة.
3: الحقيقه احاطه انا اللي حطها توا السنه خاصه حجزنا احاطه جيده جدا جدا ممتازه نهنيها معنا نشكرهم عليها بصراحه تامه على العنايه اللي قناها من غاديكا ورب يجزيهم خير ان شاء الله واحنا ربي يتقبلنا ان شاء الله
0: يعطيهم الصحه نحب نقدم تحيه للناس اللي قاعده تتابع فينا على صفحه الاذاعه هدى حموده حج مبرور وذنب مغفور لجميع الحجاج تهدي طبعا الاغاني نتاع الحصه لعائلتها والدي والدتها والدها وحماتها واخواتها ولوزيتها وعائله زوجي عائلتي الكبرى بمناسبه السنه الهجريه المباركه كل عام وانتم حيين بخير يا هدى سي فتحي بسباس بمناسبه حلول السنه الهجريه الجديده اطيب التهاني واصدق التمنيات راجيا من الله ان يجعلها سنه خير وبركه سنه تتحقق فيها الامنيات وتكتب فيها الصحه والعافيه وراحه البال كل عام وانت حي بالف خير يا سي فتحي ام صبري صباح النور كل عام وانت بالف خير تتمنى سنة هجرية مباركة لخواتها ولادها صديقاتها الكل ولزوجها بمناسبة عيد زواجها 21 إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير أم صبري باش نقفوا شوية مع النغم هذية هدية لكم الكل بعد بطبيعة ناخذوا مكالماتكم الهاتفية على 73 460 800 ونواصلوا الحوار مع ضيوفنا الكرام مرحبا بكم

0: مواصلين معكم اللقاء إلى حدود منتصف النهار. اليوم في احتفالية بحلول العام الهجري الجديد وبرجوع حجيجنا الميامين سالمين، ربي يفضلهم إن شاء الله. قال لي سي مراد عنا البرونزية هكا جايزة.
1: نعم نعم، هذه المرة الثانية على التوالي.
0: أيوة،
1: هي المرة الثالثة مش الثانية. تأخذها الجمهورية التونسية ممثلة في وزارة الشؤون الدينية.
0: نعم،
1: جائزة لبيتم هذه، تأخذها أخذت الجائزة البرونزية لخدمة الحجيج.
0: أيوة،
1: تكريما للجهود ونجاح البعثة التونسية في خدمة الحجيج.
0: ممتاز،
1: الحمد لله. كنا نطفح لما أحسن، لكن الحمد لله
0: إن شاء الله عم نجيني في الفضية والذهبية على شلي.
1: إن شاء الله بحول الله تعالى. إن شاء الله
0: إن شاء الله ربي يوفقكم. هذه دليل على المجهود الكبير اللي تقوموا به، وتحية من خلالكم طبعا لوزارة الشؤون الدينية. توا نحن باش نحكيو في عاداتنا وتقاليدنا، والناس اللي تسمع فينا ماذا بينا تشاركنا زاد الحوار. الناس كيف يرجعوا من الحجيج، توا بعد نرجع شوية زاد لرأس العام العربي، أما بالنسبة للحجيج بما أننا نحكيو عليه كيف يرجعوا، باش ناخو معايا خالتي عايشة تحكي لي على الموضوع هذا. قبل كان ثم عادات ويظل متواصلة، هذيك هي العادات، هيك الفرحة الكبيرة هذيك بعودتكم من الحج. احكي لي انتم كيف رجعتوا، شنو كيفاش كان الاستقبال، شنو حضروا لكم؟ عندك وليداتك بالطبيعة ربي يفضلهم.
2: إيه؟
0: ربي يفضلهم لك.
2: كما قلت لك حضروا لنا، جاوا معايا ناسي ومالية الفاميليا متاعنا، حضروا لهم ماكلتهم.
0: هذي تو استقبلوك الساعة من المطار.
2: استقبلوني الساعة من المطار.
0: أيوة، رجع لي شوي. استقبلوك بالمطار. لقيتك الوليد عايشك ربي يفضلك.
2: ولدي أيوة. زاد لي لداخل المطار.
0: أي.
2: الأخرين قاعدوا يستناوا لبرا، بعتيزة جات كنتي وبنتي.
0: أي.
2: هزوا معنا الباجاج متاعنا وطلعنا نلقى الاخرين يستناو فينا البرا. قصدنا ربي لك راه بي بي بي بيزغل.
0: فرحة كبيرة، عرس،
2: فرحة كبيرة
0: ما شاء الله. أيوة،
2: روحنا غادي لدارنا نلقى الجيران زاد استقبلونا، زاد فرحانين بينا،
0: تلقى الدار عامرة ومليانة.
2: صلي عنبي، بنتي طلعت من الدار خلت الدار عامرة
0: ما شاء الله.
2: خلت فما شكون يستناو فينا ويحضروا باش يتواولوا، حضرونا باش يتعشاو الجماعة اللي جاونا. عطاوها مكلاو ومصلي عن النبي.
0: شنو طيبوا لك عاد احكي لنا؟
2: كسكسي، كسكسي باللحم مع طاوله الطباخ.
0: ايوه،
2: بنتي قالت ما نتلهاش باش نمشي نعرض لما
0: تلهب ميمتها وبيها. ايوه،
2: ولو كلفوا الطباخ طيب لهم.
0: اي،
2: كسكسي باللحم،
0: اكل السنه هذيك والعاده. اي،
3: كسكسي باللحم والعظم والزبيب.
0: والزبيب ايوه،
2: حمص هكاها
0: ما شاء الله.
2: محضرين عود الغله.
0: اي،
2: الغله والقزوز والجي وكله، وعمروا الطواول وتعشاو
0: ما شاء الله. فرحة كبيرة.
2: ربي فرحة كبيرة،
0: فرحة كبيرة إن شاء الله ديما فرحانين الحمد لله.
2: يا ربي يخليك.
0: ثم عادة أخرى زيدة مزيان أحكي لي عليها سي مراد، قال لي في الأوفرا قبل كانوا يعملوا البسيسة هيك سي مراد.
1: يعملوا البسيسة، يعني احنا عندنا البسيسة في العادة يعملها المولود الجديد. للنافس، حتى الحاج قبل يحضروا البسيسة ويوزعها، يعني كأنه الحاج هو في الحقيقة تولد من جديد.
0: أيوة،
1: لأنه
0: كما نحن في الولادة. أيه، نعملوا البسيسة للأم ولا
1: للمولود الجديد. الحاج كأنه مولود جديد بعدك الحاج هذاك، ربي سبحانه وتعالى تجاوز عليه واغفر له ذنوبه الكل ويرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يقول النبي. أيوة، صلى الله عليه وسلم كيوم ولدته أمه. فهم الناس يستبشروا بك الشيء هذاك.
0: أما هي البسيسة زيدة تو يقول لي محمد. أيوة، تحية لي ذكرني في حاجة مهمة. قبل زيدة كانوا زيد والزويد كما قال تو بكري سي عمار، نحن هزينا ماكلتنا معلبة، كانوا زيدة يعملوا البسيسة ويهزوها.
1: تقعد البسيسة دي بزادة تونسي،
0: حتى أنتم هزيتوا البسيسة.
1: تقعد على طول،
0: تقعد على طول،
1: تقعد البسيسة دي
0: البسيسة مرافقة لنا معناها في زيدنا وزويدنا.
1: أكيد في كل الرحلات البسيسة، إذا ذيق بها الحاج الحاج ولا المسافر يجبد حكة البسيسة.
0: أيوة. ثم زيدة كيف راه يرجعوا، فكانت من العديد زيدة محليها هذه أنهم زيدة يعملوا البسيسة عبارة ولادة جديدة.
1: أي، ولادة جديدة،
0: إنسان تولد من جديد، إن شاء الله ربي يغفر ذنوبه الكل، فبش يعاود حياته اليوم من جديد، وإن شاء الله تكون حياة طيبة
3: يا رب.
0: لهم الكل إن شاء الله.
1: إن شاء الله ربي يتقبل منه ومنهم. إن شاء الله ربي إن شاء الله يجزي خير كل اللي ساهم في خدمة الحجيج، سواء كان في تونس ولا في البقاع المقدسة، لأن فما ناس صحيح خدمة الحجيج لكن ربي ما يسرهمش إنهم يحجوا.
0: نعم،
1: فإن شاء الله ربي يكتب لهم الأجر والمثوبة على كل المجهودات اللي قاموا بها وسعوا، سواء كان على الإطار المحلي ولا الجهوي ولا الوطني، لأن هذا كل ثمرة الجهود كبيرة قاموا بها. لأن الحج الحج راه ملف وطني بامتياز.
0: أيه،
1: ملف وطني بامتياز. نعم، ويبقى الحج ملف وطني بامتياز اللي تتضافر فيه كل الجهود باش ينجح. والحمد لله أنه ربي سبحانه وتعالى وفقنا السنة هذه والسنوات اللي قبلها أنه يمر الحج بسلام بدون حوادث تذكر. نجاح الحمد لله ملموس، وهذا نحسوه في الحجيج.
0: الحمد لله
1: لما الحاج تلقاه ويدعي لك دعوة خير.
0: أيوه.
1: ويستبشر ويضحك في وجهك بعد.
0: أيوه.
1: ما يرجع.
0: أيوه.
1: هذاك أكبر نجاح.
0: أيوه.
1: وأكبر جائزة اللي يأخذها المرشد الديني وإلا المسؤول وقت اللي هاك الحاجة كالمرأة الكبيرة ولا الراجل الكبير هذاك يدعي له دعوة خير.
0: أيوه.
1: ليه وللذراريه
0: ويقوم بكل المناسك ويروح مرتاح.
1: هذيك فعلا أكبر جائزة يحسها الإنسان المسؤول.
0: أيوه.
1: وقت اللي يرضي ربي أول شيء ثم يرضى عنه الحاج اللي هو مشي في خدمته.
0: نحس الصدق في كلامك سيمورات متأثر.
1: الحمد لله. الحمد
0: لأنه
1: لله.
0: بالحق الإنسان كي يبدأ صادق ويحاول أنه يخدم هذا لله فأكيد الثمرة تكون طيبة. كيف يقولوا له يرحم والديك راك وقفت معانا عاونتنا قمت بالواجب متاعك فهذا هو الجزاء الأكبر هكا واللي خاطر ثواب عند ربي في النهاية مش صحيح. بمقابل لا مادي لا غيره هو ثواب الكل لله سبحانه. فربي يجازيك كل خير سي مراد
1: ربي
0: إن شاء الله ربي يشدك بالصحة أنت ومن خلالك تحية لكل المرشدين اللي مشيوا مع أخوتنا الحجيج الكل الوعاد. سي عمار زيدا متأثر نعرف الأحاسيس هذه طول بالحق معناها شنو دعيته بربي في مكة؟
3: والله انا دعيت
0: واحد كي يقف قدام بيت ربي سبحان الله اني توها ما مشيتش ان شاء الله ربي يكتب الناس الكل وربي يكتب لنا امين يا ربي. لكن نقول كي تقف قدام بيت ربي ربما تتذكر الكل اللي مر عليك وكدموع هذيك تراها سخيه من غير ما تشعر وتتذكر وجايعك الكل وافراحك الكل وتطلب صحيح. من ربي سبحانه صحيح. يغفر ذنوبك الكل زيد خاطر كلنا اكيد رانا عندنا ذنوب وان شاء الله ربي يغفرها لنا. شنو دعيت يا عمار؟
3: والله أول إنسان مهتم إنسان
0: حاجات اللي بينك وبين ربي ما تقولهم ليش ما أحكي لي الحاجة الأخرى. شنو تذكرت وقتها؟
3: لما خشوع على الغد إنسان أيه؟ أول ما يطلب يطلب الساعة المغفرة من ربي سبحانه وتعالى أول ما يطلب من ربي
0: سبحانه وتعالى
3: لأن الإنسان مشى مهلاً مثقل بذنوب إنسان
0: أيوة.
3: ما ثمش واحد مقتاش إنسان أول ما يطلب ذنوب ثم يطلب صحة البدن ثم يطلب صحة الحال سواء الأهل وسواء الصغار وسواء كل شيء. ثم ناس وصوك يقول لك بربي مثلا دعي لي دعوة خير ما
0: قد أيوة. ذكرتهم
3: طبيعي
0: يعطيك الصحة
3: ذكرناهم
0: أيوة.
3: ذكرناهم ودعينا لهم بكل ما أتينا الحقيقة بكل ما معرفتنا كل ما حنا نعرفه ندعو له بالخير إن شاء الله يا رب الله يرحمه ويرحمه ويرحمه الله. ثم زاد في مشان زاد الروضة زاد زيارة الروضة كيف أيوة. الناس اللي يلقون زاد يقول لك سلمان على الرسول صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام
3: زاد بلغناه
0: بلغت السلام
3: زاد كيف زاد سلمناه كيف معناها ثم أحاسيس خاصة الإنسان غاديك
0: أيوة.
3: ثم خشوع ثم الإنسان يشعر بأنه ثم
0: تنسى الدنيا
3: شيء طبيعي
0: تنسى الدنيا الكل
3: يا ودي غادي الإنسان ما عادش تفكر حتى في شيء صدقني كما قال المرة السي مراد هذا نتذكر في دروس عطيها لنا وقتها قال كلمش غاديك واحد ينسى يخلي كل شيء وراه احنا أيوة. كل شيء يخلوه ورانا غاديك تلقى قد تلفت الكعبة تلقى روحك كأنك قدام سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى مقابلك. الإنسان يكون خاشع ويطلب ربي بصحة لبدنه ويطلب ربي تعالى الخير ليه والأصغار والديات والأهل والفاميلي
0: أمين ربي يتقبل منكم إن شاء
3: والله حتى الوطنيين حتى البلادنا دعنا لهم زاد كيف كيف
0: بالسلام
3: والأمن والأمان زاد كيف كيف وإن شاء الله ربي يتقبل منا إن شاء الله ربي
0: يجاوبكم إن شاء الله أمين. أمي عايشة شنو دعيت أنت خالتي عايشة ما كبركش راهو منش بعدها على بعض ربي يفضلك ربي يفضلك وذيك معزة ليك ربي يخليك ربي يعزك. شنو دعيت شنو تذكرت وقتها؟
2: والله الحمد لله يا رب العالمين أي. كما قال لك دعيت بصحة البدن
0: أيوة
2: وضوء البصر
0: أمين
2: ودعيت من نكذبش دعيت إصلاح الحال لوليداتي
0: أي ريت الأم دي ما تجري للإصلاح الحال من غير ما تشعر تبدأ بوليدتها نحن كيف نصليه أول حاجة نتذكروها ما ندعيوش لرويحنا نبدأ ندعيو لأولادنا سبحان الله ربي إن شاء الله يتقبل
2: مني. والله كما قلت لك دعيت نجاح لبنياتي
0: أمين عندك بكالوريا سنة
2: أي.
0: حفيدتك في الباكة إن شاء الله ربي يوفقها ونجح
2: الله يبارك هذيك البنية الأولى
0: البنية الأولى إن شاء الله ربي يفرحها
2: رحم الوالدي
0: الله يرحمه ينعم عندك ولاية فقدته الله يرحمه ينعم إن شاء الله بسم الله عليك
2: رحم الوالدية وتعيت اللي كما قال لك لك اللي وصعونا كل قال سلمنا على سيدنا رسول الله وسلمنا وهنا ادعونا بالخير والله برشا الفاميليا متاعي نتفكر نسمي فيهم بالواحد بالواحد
0: يعطيك الصحة ما نسيت حتى حد
2: حتى حد
0: يعطيك الصحة ربي إن شاء الله يتقبل منكم عيشتونا معكم المشاعر هذه الطيبة وأكيد معناها حاجة تمس القلب إن شاء الله ربي يغفر لنا الناس الكل وربي يتقبل دعاكم ربي يرحم وليدك وربي يفضل لك وليداتك وحفيدك إن شاء الله وشدكم بالصحة باش ناخذ مكالمات هاتفيه، خلي نشاركوا معنا الناس. نحبكمش تبكي اليوم، نحبكم تفرحوا، نحن فرحانين بكم راه. ونحن انا العكس، معناها اللقاء هذايا باش نهنيوكم باش نفرحوا بكم، لقاء فرحه هذايا سي مراد، وكلكم بكلكم دماء في عينيكم، افرحوا افرحوا معنا.
3: معنا وليد احنا فتحات مور عمره 27 عام، توفانا ذاك اللي قالك شويه
0: الله يرحمه. نعم ان شاء الله، ان شاء الله في الجنه
3: ان شاء الله يا رب،
0: وربي يصبركم على قدر ما خدتوا، وربي يفضلكم اللي عندكم وليداتكم وحفايتكم، وان شاء الله عند ربي كها، وربي سبحانه وحب هيك هو اللهم الاعتراف. ربي يفضلكم، سامحوني كان حيرت لكم المواجع، سامحوني برشا.
3: بالعكس بالعكس،
0: ربي يفضلكم، ربي يفضلكم انتم ان شاء الله، ربي يدوم ان شاء الله السعاده. هات ناخذ معايا مكالمه هاتفيه اولى. صباح النور، على السلامه. الو، صباح الفل، مش قاعده نسمع. الو الو الو، ما نعرفش اذا كان به، ناخذ مكالمه اخرى. الو، ليه به ميساج، نكملوا الحديث نتاعنا. وقبل هذه خليني نرجع شويه زيد صفحه الاذاعه، لانه قاعدين يبعثوا عليها. منى ساسي، نحب نهنيكم بالسنه الهجريه المباركه كل العاملين والعاملات باذاعه المونستير، يعطيك الصحه يا منى. كل المستمعين نحب نهني اولادي واخواتي واصدقائي، ربي يفضلهم ان شاء الله يا منى، وانت كل عام وانت حيه بخير. منيره، صباح النور، وكل عام والجميع بألف خير. تحية للحضور الكرام، يعيشك يا منيرة، إن شاء الله حجهم مبرور. نحب نهني بنت خالتي ليليا شقير وزوجها الهادي محلة، وبنت عمي فتحية الحساني وزوجها المازري بشير الحيزب، والسيدة آمنة الزبيدي هكا آمنة الزيدي فرشيو، والسيدة سهام البرقاوي برجوحهم سالمين غانمين إن شاء الله يا ربي، ربي يتقبل منهم الكل، وإن شاء الله ربي يحفظهم. هدى حمودة، سلام، استفسار حلو توقيت بعض الإرساليات متاع البكالوريا. يا هدى نثبت ونقول لك. فتحية، صباح الخيرات والورد وسنة هجرية مباركة وسعيدة، عيدكم إن شاء الله مبروك، تنعاد عليكم بالخيرات واليمن والبركات وتحياتي. به تنرجع البقية مسيرش، خلينا نخو مكلمة هاتفية ما خليهمش ينتظروا. ألو، صباح النور، عسلامة.
4: صباح لك النور وصول محبة ربي ورسول ذات الوالدين، صباح الفل عليكم والناس الكل في كل وقت وفي كل حين.
0: يعيشك، شكون معانا؟
4: معك مدام محبوبة من وستي.
0: مرحبا يا مدام محبوبة، شحويلك؟
4: عايشك، ربي يفضلك ويطول أعماركم، إن شاء الله مبروك عليهم جماعة الحج، وإن شاء الله نفرح بجماعة الباء كما فرحنا بجماعة الحج
0: إن شاء الله يا رب.
4: والله يفرح قلوب الناس الكل، وربي يفرح الناس الكل، وربي يفرح اللي طالب طالب الفرح فرحة العواشر الفضيلة يا ربي.
0: آمين.
4: وحن القلوب القاسحة وعيون المالحة على بعضها، وإن شاء الله ربي يعطينا خير، وربي بقى ستر علينا وعلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
0: لكل
4: جمعية يا ربي.
0: عليه الصلاة والسلام، إن شاء الله كل عام وأنت حية بألف خير يا محبوبة.
4: عايشك، ربي يفضلك عندك في ذات المستير ديما في كل برامج وفي كل الأوقات وفي كل الأفراح، تلقانا فرحانين وزاهين معاكم، ونقدموا تهانينا لكل كاي لبعضنا، وربي يفضلكم.
0: هذا واجبنا، هذا إذاعتكم وهذا واجبنا، وإن شاء الله ربي يفضلكم، وكل عام وانتم حيين بخير يا محبوبة. شكرا لك،
4: يعيش. هاني زوجي رضا شوشان، قولوا إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. أولادي أكرم وكريم ومحمد عزيز، خواتي سلوى وسامي محمد وعلي ونادر، ونهاني سلايف الكل كاي دار شوشان الكل بالتمام، وخوالي حبيب ومحمود وكل من يحمل لقب دار المبروك وجعيد وشوشان، ونهاني صحابي اللي خدموا معايا وصحابي وحبابي وجويراتي، ونقول لهم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وان شاء الله ديما دويركم زاهين بكم، وربي يعمركم ويثمركم ولا يقطع منكم بركه ان شاء الله. ان شاء الله نهاركم مبروك وزين جماعه ذات المستير، نهنيكم ونرمي لكم قبله على جبينكم ويعطيكم طول العمر، وان شاء الله مبروك عليكم الديكور الجديد والسخامه والدنيا بناني، تسحقوا خير من الكيكة، تسحقوا كل شيء باهي ثم يضعت المستير، خاطر ثم بكلكم باهي.
0: يعيشك، ربي يفضلك،
4: مبروك وزين،
0: ربي يفضلك ان شاء الله. شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة يا محبوبة، نهارك ان شاء الله اسعد الايام. باهي، نحن نرجع شوية توا للحديث متاعنا، كنا نحكيه على المعايدات وشنو دعينا وشنو عملنا. اسمع التوا اني معني مدام عايشة وسي عمار، لكن ما سمعتك السي مراد.
1: الحمد لله، والله ندعيه كما قلت لك، احنا توب بصفتنا كمرشدين دينيين وناخذ الحجاج في مجموعات، تلقانا في المقدمة، احنا ندعيه والحجاج ورانا
0: يأمنوا. أيوة، وهذاك علاش
1: الأدعية ورانا،
0: وهذاك علاش حبيت نسألك
1: السؤال. فما برشا أدعية يعني معثورة من السنة ومن أدعية كبيرة، الحاج يقول لك أنا ما نعرفش، يا ودي ادعي باللي في قلبك أنت واللي في خاطرك. أيوة،
0: وربي سبحانه مطلع
1: يعني، وكل يعني إنسان شنو هو اللي يحب من عند ربي، فإحنا نأمنوا الأدعية هذه بالنسبة للحجيج في الطواف وفي السعي، وهم تلقاهم ورانا وحريصين جدا الحجيج على الدعاء، ندعيه بصلاح الحال، ندعيه بالمغفرة، ندعيه بالهداية.
0: أي تو باش ناخذوك على الطاير في دعاء، هيك علاش سألتك. تو احسبنا نحن معاك وعطينا دعاء من الأدعية اللي كان الحجاج وراك يأمنوا عليها، وبعدك الدعاء هذيك تو محمد يعدي لنا أغنية إن شاء الله كيف كيف في الحج. خلي لك الكلمة.
1: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا

0: لك يا رب تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها يا رب الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل يا رب الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، وتول أمرنا، وانصرنا يا رب على من ظلمنا. اللهم إنا نعوذ بك من عضان الداء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال ذرياتنا، ومن لهم حق علينا، ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء. اللهم أعطهم سؤلهم وحقق مرادهم، واعطهم أمنياتهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
1: اللهم امين يا رب العالمين. بعد هالنغم القصير هذه نرجع نشكرك برشا سي مراد، يعطيك الصحه.

0: سير زريبة صوف زهوان علموجة 104.7
1: 104.7 ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع، ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل. إذاعة المنستير. نور السبيل.
2: نور السبيل.

0: مواصلين معكم ديما على نفس الموجة إذاعة المونستير في حصة خاصة بحلول السنة الهجرية الجديدة. إن شاء الله عامكم مبروك الناس الكل، وأيضا بعودة حجيجنا الميامين من البقاع المقدسة. إن شاء الله ربي يقبل منهم كل المناسك اللي أدوها ويتقبل منهم الدعاء أيضا. نحب نرجع شوية فقط للمستمعين اللي قاعدين يبعثونا على صفحة الإذاعة. سامي حاج عمر، أمين يا رب العالمين، أمنوا على الدعاء متاعك سي مراد، ربي فضلك. بن حسن كريمة، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. كيف كيف ملكة مهداوي، صباح النور، كل عام وانتم حيين بخير، يعيشكم الكل. ملكة هدى، كيف كيف كريمة، به نرجع شوية. وداد بعزيزي، كل عام وانتم بألف خير، وتونس الخضراء بألف خير. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور، ربي يتقبل منهم الحجاج ويستجيب لدعواتهم. بنتك هذه؟
1: بنتي،
0: عرفتها باللقب، ربي فضلها. تحية لك يا وداد، وعليك سلامة الوالد والوالدة. كيف كيف كريمة، تحية لإذاعة المونستير والسيد مراد، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفورة. وعندك برشا مستمعين يا سيد مراد. ربي فضلك إن شاء الله. مواصلين معكم نحن، تو ناخذ مجموعة أخرى من المكالمات الهاتفية على الرقم 73 460 800، وأيضا على صفحة الإذاعة. قبل ما يقعدوا هالدريجين هذوما، ماذا بينا نحكيوا فيهم شوية زيادة على اليوم. عندنا سنة هجرية جديدة، عام جديد، إن شاء الله يربي مبروك علينا الناس الكل. فبهيك نرجع شوية نستحضروا المعاني متاع العام هذية. سي مراد أنت حاضر بحضينا، لازمنا نستغلوا الفرصة. معني فالهجرة النبوية معنيها هي من الأحداث العظيمة اللي عاشتها بطبيعة الأمة الإسلامية، وأكيد نرجع شوية على المعاني متاعها، مهم برشا في هالدريجين هذوما قبل ما نرجع إن شاء الله الساعة الجاية. شو نتذكروا؟
2: صحيح حفتي عباطف، تعتبر الهجرة النبوية منعرج عظيم في تاريخ الأمة الإسلامية.
0: نعم،
2: لأن الهجرة هي بداية تأسيس الدولة الإسلامية.
0: أيوة،
2: يعني ما كانوا المسلمين مضطهدين ومتفرقين وضايعين ولا كيان لهم في مكة المكرمة.
0: نعم،
2: ربي سبحانه وتعالى أراد للأمة هذه إنها تبني دولة، إنها تكون قوية، فكان

0: الخروج من مكة إلى المدينة، بالرغم من أنه كان صعيب على النبي صلى الله عليه وسلم وكان ثقيل على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا لما هو خارج التلفت المكة قال لها والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. لكن ربي سبحانه وتعالى أراد بالخروج هذا والانتقال أراد به تأسيس الدولة وكيان للأمة اللي ما كانش من ممكن أنه يتأسس في مكة المكرمة، وكان تأسيس الدولة وبناء الكيان منطلق لانتشار الإسلام في بقاع الأرض وفي العالم الكل، بعد ما كانوا المسلمين قلة قليلة مضطهدة ومحتقرة في المدينة أصبح عندهم كيان وأصبحوا عندهم دولة وأصبح عندهم وطن اللي هو المدينة المنورة اللي كانت في الأصل اسمها يثرب، ثم بدل النبي صلى الله عليه وسلم اسمها من يثرب إلى المدينة المنورة.
1: نعم.
0: الحقيقة أنه حادثة الهجرة الأحداث هي أحداث تاريخية وكلها معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، من خروجه من مكة إلى وصوله بالمدينة إلى، لكن هي دروس للأمة.
1: وهذا
0: في الحقيقة
1: وهذا هو
0: اللي الأمة اليوم لازم تقف عندها الدروس هذايا.
1: نعم.
0: وإنه الهجرة أول درس اللي تأخذه للأمة من الهجرة إنه مع العسر يسر.
1: أيوة.
0: إنه مع العسر يسر. الأمة الإسلامية اللي اليوم تقف في مفترق طرق واللي تتعرض إلى اضطهاد كبير وتتعرض إلى مشاكل كبيرة تكون لها في الهجرة حافز إنها في يوم من الأيام إن شاء الله إنها تتخطى هالصعاب هذه وإنها تنتصر، وكيما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة لابد إحنا أن ننتصر كذلك، لأن الأمة الإسلامية تعرضت في تاريخها إلى كثير من المشاكل وتعرضت في كثير من الضربات والهزات، لكن في كل فترة من الفترات هذه إلا وتخرج الأمة منتصرة.
1: نعم.
0: إلا وتبقى هذه الأمة.
1: أيوة.
0: ومهما أريد للأمة الإسلامية من الإضمحلال والانهزام والضياع إلا أنها في الأخير صامدة وتصمد وباقية وتبقى، والحمد لله رب العالمين.
1: يعني نستذكروا أخوتنا في فلسطين ونقولوا أنه إن شاء الله يا ربي بعد العسر يأتي اليسر
0: إن شاء الله بحول الله تعالى.
1: نعم.
0: يعني هالسنوات هذه اللي رواحنا طويلة، لكن هي في تاريخ الإنسانية راهي حتى شيء.
1: نعم.
0: يعني الأمة المسلمين اللي تعرضوا له في مكة وفي المدينة من اضطهاد ومن حصار ومن إذلال ومن تقتيل، شوفوا بعد إيش صار عندهم. يعني توسعت الدعوة الإسلامية إلى أن وصلت مشارق الأرض ومغاربها. الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية اللي تعرضت بعد في فترات كثيرة من تاريخها كما قلت إلى هزات وهزائم، لكن إلا فيما بعد إلا تلملم جراحها وتقوم وتبني نفسها الكيان ولا تضمحل، وربي سبحانه وتعالى يريدها باقية. الأمة الإسلامية في فلسطين وإخواننا في فلسطين وفي غزة وفي غيرها من بقاع العالم إن شاء الله إنه ربي سبحانه وتعالى ينصرهم.
1: أمين.
0: وبعد العسر يسر، وإنه المستقبل إن شاء الله ليهم قريب، وإنه وعد الله بالنصر لأولياءه والأهل واللي ينصروا دينه وينصروا أمته قريب منهم إن شاء الله. أمين. تعالى هذا بالنسبة للدرس الأول اللي نأخذه من الهجرة، إنه مهما طال الظلام لابد إنه الصبح يجي
2: ينفجر.
1: نعم.
0: لابد يجي الصباح.
1: نعم.
0: وكان الشيخ الطاهر بن عاشور ألف كتاب أليس الصبح بقريب.
1: أيه.
0: والصبح إن شاء الله قريب من الأمة. أيه. هذه مهما طال الزمن. الدرس الثاني إنه النصر ما يكون إلا بالفداء، والهجرة النبوية تعلمنا دروس في الفداء. فداء أول شيء علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما رقد في فرش النبي صلى الله عليه وسلم وعرض نفسه للقتل، هذا الفداء الأول. وإحنا الأمة الإسلامية اليوم فيها فدائيين ما شاء الله، اللي يعرضوا أنفسهم ويضحيوا بأنفسهم لنصرة دينهم ونصرة أوطانهم ونصرة أمتهم. الدرس الثاني في الفداء أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين اللي كانت تحمل الطعام والزاد البوها وللنبي صلى الله عليه وسلم في الجبل، وتعرض نفسها أيضا للقتل وللاضطهاد، وربما إذا كان تفطنوا لها كفار قريش كانوا ينكلوا بها. عبد الله بن أبي بكر اللي كان ينقل الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، أيضا أبو بكر الصديق اللي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فيجاوبوا النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الواثق بالله سبحانه وتعالى ويقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما.
1: نعم يعطيك الصحة، جملة من المعاني اللي نجم نستلهموها من هالذكرى هذه، ذكرى الهجرة النبوية. وأكيد هو المعنى من الهجرة هو إن ناخذ هالرسائل هذه ونعيشوا بها في حياتنا.
0: صحيح.
1: فربي ينصر أخوتنا وإن شاء الله ربي ينصرنا الناس الكل. مواصل معكم بعد الحديث إن شاء الله سويعة أخرى 73 460 800. كل عام وانتم حيين بألف خير.

0: الحادية عشرة صباحا على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أفاد محمد صالح العياري مستشار جبائي وأستاذ جامعي في الجباية وعضو اتحاد خبراء الضرائب العرب اليوم بأن تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة ليس مقلقا، مشيرا إلى أنه يعتبر تراجعا مؤقتا ولا خوف على الرصيد من العملة، خاصة وأن الجالية التونسية ستعود إلى البلاد خلال أيام. أفاد الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في المناخ عامر بحب اليوم بأن التقلبات الجوية التي شهدتها عدة جهات بالبلاد التونسية انتهت، موضحا أن ما حدث لا يصنف ضمن المنخفضات الكلاسيكية المعتادة، بل هي حالات عدم استقرار تسجل عادة في الفترات الانتقالية بين الربيع والصيف. أفاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بملف الزراعات الكبرى حمادي البوبكري اليوم بأن الأمطار التي شهدتها معتمدية الكريب من ولاية سليانة ستؤثر سلبا على صابة الحبوب وموسم الحصاد وكذلك على نوعية القمح الصلب والفارينة. شهد مخيم العودة الطوعية بالعامرة من ولاية صفاقس في الساعات الأولى من صباح اليوم مغادرة 91 من المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء على متن حافلتين خاصتين في اتجاه مطار تونس قرطاج استعدادا لرحلة العودة إلى بلدانهم اليوم وهم من جنسيات مختلفة. ختاماً، يحرص أهالي ومتساكنو ولاية نابل على استقبال السنة الهجرية باحتفالات بهيجة وعادات متميزة تنفرد بها الجهة، منها بالخصوص صناعة عرائس السكر التي توارثوها على مر السنين وتشبثوا بها لتصبح رمزاً بهذه المناسبة الدينية وجزءاً لا يتجزأ من هوية المدينة وذاكرتها الشعبية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
2: 8 غربا في مشاعر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متاع العشية.
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
3: مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنسير. قصة اليوم عن اللاعب كل من عاصره وشاهده قال عليه إنه كان يستحق مسيرة أفضل بكثير. فلتة معجون بموهبة كبيرة. برشا من الناس ما تصدقش إنه في عمر 12 عام كان يتدرب مع الأكابر وكان يلعب في الفريق الأول في عمر 16 عام. هو صاحب مرونة وسرعة تخليه يراوغ أحداث اللاعب ما غير مجهود. في عمر 19 عام التحق بالمنتخب الأول الملك بيلي. قال عليه إذا كان جاي يلعب للبرازيل راهو هز معانا كأس العالم مرتين، عام 82 وعام 86. الموهبة هذه رفضت الاحتراف في نادي جوفانتس الإيطالي لأنه حب يقعد بحذا عائلته. كيف برشلونة كان قريب يمضي معاه لكن قانون بلاده منعه من إتمام الصفقة. كل من عاصره أكد أنه كان لاعب بفنيات برازيلية وهو أفضل صانع ألعاب في تاريخ القارة الإفريقية. أسطورة اليوم أبهر الناس الكل كي مشى لكأس العالم، وأول مشاركة كانت في مونديال إسبانيا 1982، والحقيقة كان هو أبرز مساهم في التصفيات. زاد تسجيله لعدة أهداف خلت بلاده الجزائر لأول مرة في تاريخها تكون حاضرة في المونديال. الجزائر من أول مواجهة يحقوا أكبر المفاجآت إنهم يفوزوا على أبطال العالم ألمانيا ويربحوهم 2-1. صاحبنا يمضي على واحد من أجمل أهداف كأس العالم، تمريرة حاسمة الرابح ماجر، وفي مواجهة ثانية هزيمة ضد النمسا، وفي اللقاء الأخير الجزائر تفوز على تشيلي. لكن المؤامرة اللي صارت بين ألمانيا والنمسا خلت محارب الصحراء يخرجوا من المونديال، ومن وقتها أصبحت الجولة الأخيرة تتلعب في نفس التوقيت بقرار من الفيفا. فضيحة هزت عرش كرة القدم لكنها أكسبت الجزائر احترام وتقدير العالم. أصبح بطل حكاية اليوم رمز للموهبة المتفردة، مبدع على المستطيل الأخضر، حاسم في اللقاءات الكبرى، هو صانع مجد الكرة الجزائرية. هذا فصل من حكاية الأسطورة الخالدة الأخضر بلو. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي.

0: إطعامكم ومن مكة لا تحريمكم حجاج رب إطعامكم ومن مكة لا تحريمكم وجبتوا بصابيركم ونادي في المطار
1: عايشك ربي يحييك يا ربي يا رب
0: محمد وصغاره سلموا لي على داره محمد وصغاره يا سعد اللي زاروا وزاد لهم الايام يا لالا كيف مشيت قل شنو وريت
1: يا رب يا طعمك
0: كيف مشيت قل شنو وريت
1: يا رب يا طعمك الله لا يحرمك

0: مرحبا بكم. 11:13 ديما على موجة إذاعة المنستير في هذه الحصة الخاصة. الحصة هذه من خلالها نقدم تحية في مناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة لكل اللي يسمعوا فينا. إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير. وأيضا نقدم تحية لحجيجنا الميامين اللي حاضرين معنا اليوم واللي يسمعوا فينا. إن شاء الله ربي يتقبل منهم، إن شاء الله ربي يتقبل كل مناسكهم، إن شاء الله ربي يتقبل دعاهم. مواصلين معاكم، تنجموا تشاركونا الحوار، تنجموا تعيدوا على أهاليكم، تنجموا كيف كيف تهنيوا بعودة حجيجكم على 73-460-800، وإلا زادة تنجموا عن طريق بطبيعة صفحة الإذاعة مباشرة، نذر نقل المباشر متواصل معاكم حتى نصف النهار. باش نرجع شوية لسيمورات بوستة. سيمورات كان قبل الأخبار ويحكينا على السنة الهجرية، حكينا على المعاني متاع السنة الهجرية وكيفاش نجمو ناخذوا منها الرسائل. باش نواصلوا في نفس الإطار، لكن نرجع شوية بيك للحج. الحج ربما صحيح ثم برشا مناسك يجب أن نقوموا بيهم، وفما شوية تعب وفما كذا، لكن يبقى ديما مقارنة بالحج القديم نحن نسموه في راحة وهيك ولي سيمورات.
1: أكيد أكيد.
0: وفي بعض الحالات نراها بعض الحجيج متاعنا اللي يرجع نقول إني استمتع بالفترة هذيك، لأنه بسم الله عليك خذ شربة ماء، خذ شريبة بسم الله عليك. فنرى أنه كيف يرجع يبدأ يتذمر ربما. صحيح عندك حق أن تكون ثم خدمات في مستوى معين وهذا مطلوب، خاصة أنه الحقيقة غالية الكلفة اليوم واللي تمتع الحج اللي فاتت 20,000 دينار، لكن بالمقابل ثم زيادة ثواب، ثم أجر يسمنا نربحوه بشوية مجاهدة للنفس، بشوية صبر، بشوية زيادة تعب. وهذا مهم برشا، لأنه كما قلت كان نقارن قبل كيفش كانت الحجة واليوم كيفش وليت، نراو أنه ربما الظروف تغيرت برشا وليت أرتح برشا. وهذا علاش يلزمنا نقوله ديما في كل الحالات، رانا يلزمنا نربحوا الأجر. ماذا بيه نسمع منك اليوم الوضعية كيفش كانت، كيفش وليت الناس اليوم كيفش تتعامل مع الحج؟ يل ترى ثم الوعي هذا انك انت يلزمك زادة تتعب شوية، لانه زادة مش ماشيين نحن لوتيل 7 نجوم مش نتفرهد ونروح، ورانا ماشيين زادة مش نقوم بفرائض علينا ويلزمنا زادة نعطيه مجهود فيها بدني وذهني. فماذا بينا نسمع منك شوية في الإطار هذا.
1: هي اختي عواطف، رحلة الحج هي رحلة الصبر.
0: نعم،
1: رحلة الصبر بامتياز، لانه الحاج اكيد برشا ناس ما خرجتش عمرها ما خرجت من نطاق في الحياه ضيق في بلاده.
0: نعم.
1: في اسرته، في قريته، في مدينته، فيخرج للحج يلقى مئات الالاف من البشر اللي معاه في الحج، وهك الاكتظاظ هذاك اللي هو مش متعود عليه، ولك الزحمه اللي مش متعود عليها
0: بالضبط،
1: والتنقلات اللي مش متعود عليها تخلق له ضغط.
0: أيوة.
1: نفسي ربما. لهذا احنا نحاولوا في دروس الحج، في دروس التوعويه الحج، ان نهيئوا الحجاج للحاجات هذه، ونبينوا لهم قيمه الصبر في الحج، وانها هي رحله صبر. أيوة. ورحله جهاد ورحله مشقه ورحله تعب. صحيح الظروف كلها مهيئه لخدمة الحجيج، والظروف تحسنت يعني بكيفية إذا كان قارناها بالظروف القديمة كما قلت سيادتك، يعني لا وجه للمقارنة بين الشيء اللي كان يتكبد الحاج في رحلة الحج وبين اليوم اللي يلقى الحاج.
0: أيوة.
1: اليوم الحاج يمشي للحج يوصل يلقى الحقيبة متاعه قدام البيت، لا يهز لا ينقل، يسلمها في المطار في تونس، يوصل للوتيل يلقى حقيبته قدام البيت.
0: نعم.
1: وبالرغم من هذا تلقى الحاج يتذمر، شبه حقيبتي لتو ما وصلت، اصبر شوية تو تمشي ادخل لبيتك وارتاح والحقيبة جيك. وفعلا هذا اللي يصير.
0: نعم.
1: في العودة أيضا يسلم الحقيبة من الفندق ويتسلمها في تونس في المطار. صحيح فما رحلات تأخرت الحقائب متاعهم، لكن في الأخير توصل. في الفنادق الخدمات ما شاء الله ميسرة، انظافة، الأسرة، كل شيء موجود. في الخيام أيضا، الخيام تطورت في عرفات وفي ميناء بصفة غريبة، لكن تبقى مشكلة الاكتظاظ هذيك والعدد. أيه. الكبير اللي الحاج هو مش متعود عليه.
0: أيه.
1: وتبقى الخيام بكل ما فيها من رفاهية وكونفور. اليوم أصبحت حتى الصوفة باد اللي يرقد على الحاج تتطبق وتولي كرسي، إذا تعب من رقدة يطبقها وتولي كيل فوتاي. مي يبقى الاكتظاظ، الزحمة، القرب الحاج من الحاج.
0: نعم.
1: إنه الصوفة باد هذه لاسقين في بعضهم.
0: أيوة.
1: لكن مهما كان يبقى مخيم، ومخيم مش إنسان مش يقعد فيه فترة كبيرة. في عرفات بشيبات فيه ليلة واحدة، وفي ميناء ليلتين 3 ليالي.
0: نعم.
1: الزحمة الكبيرة صحيح في الحمامات في التواليت لأن عدد كبير والحمامات ماش متناسبة مع العدد هذاك.
0: نعم.
1: والناس مش متعود على شدان الصف في التواليت وشدان يجد مشكلة في المسألة هذه وما يتقبلهاش بسهولة. لكن ما هي إلا فترة وتمر، وما هو إلا في الأخير كما قلت لك راهو مخيم.
0: نعم.
1: يبقى المخيم يبقى مخيم بكل ما فيه من رفاهية.
0: أيوة.
1: وفعلا أنا حجيت قبل وشفت المخيمات في السنوات الماضية والمخيم في السنة هذه والسنة اللي فارطة واللي قبلها يعني تطور كبير.
0: نعم.
1: سواء بالنسبة للتكييف، بالنسبة لتقسيم الحجيج، قبل كانت الخيام قماش كلها، اليوم أصبحت الخيام كأنها جدران مبنية، أصبح التكييف بسبليت، قبل كان صحراوي كل يوم فخ وسخون، الأسرة كما قلت لك المفارش اللي يقعد على الحجاج مريحة، مناش باش نقولوا في اوتيل لكن في خيام تعتبر بالنسبه للخيام.
0: نعم.
1: مريحه ومهما كان فتره صغيره.
0: نعم.
1: ونستحضر الحج راهو جهاد وراهو. نعم. تعب وراهو مشقه وراهي فتره وتمر.
0: نعم.
1: وتبقى رحله الحج بكل ما فيها من تعب وبكل ما فيها من مشقه وبكل ما فيها من اجهاد وكل ما فيها من مرض، ربما تبقى رحله الحج احلى رحله في حياه الانسان.
0: نعم.
1: الرحله اللي يبقى يتذكرها الحاج طول حياته ويتحدث بها وما يملش من الحديث عنها.
0: نعم.
1: بكل ما يصاحبها من تعب ومشقه.
0: نعم. خلينا نسمعوا
2: يتمنى فيها
0: سي عمار. اي سي عمار كيفاش كانت الظروف هذيك، احكي لنا شويه.
2: والله كما كان نحكي لك السمارات طول الحقيقه الامور مريحه غادي بصراحه تمام.
0: ما تمش التعب هذي اللي كنا نرو نحن خطر واكبنا بعض الرحلات السابقة في سنوات فارطة، وكان الحقيقة كان ثم برشة تعب، كان ثم برشة ضغط برشة اكتظاظ، وحتى الحجاج كيف رجعوا كانوا يتذمروا من الخدمات ونوعية الخدمات. فماذا بينا نسمع وكيفاش السنة كان الموسم هذي أو الحج السنة
2: حتى نقبل الحكاية كنا نسمع تكون ثم اكتظاظ كبير وثم غديك ثم ضغط ثم غديك ثم عدم مريحية.
0: نعم.
2: لكن اللي شفت وانا لاحظت وعشت وانا نفسي الحكاية كل شيء مريح بصراحة تامة. في النزول كما كان حسن المواد معناها كل شيء متوفر.
0: نعم.
2: النظافة، إحاطة، عناية، في الطواف والسعي زادة كيف كيف، ما شاء الله كل شيء معنا موجود. الإشكالية الموجودة كما كان حكي سمرتها وحاليا هي في ميناء وفي عرفة،
0: في ميناء وعرفة.
2: نعم. عرفة هي. نعم. من حيث البيض الراحة من عليك هي اللي فيها إشكالية شوية.
0: أيوة.
2: قبل كان نسمع زادة رمي الجمرات زادة كيف كيف في عقبة في إشكال كبير في تو ما شاء الله حتى الأرضية معناها ولات غاديك معناها باردة ما عادش كما قبل معناها تم صلى على النبي تمشي غادي كله مهيم مرفق.
0: نعم.
2: يرمي الجمرات من هنا ترجع من غادي ملا فيه الازدحام ولا حتى شيء معناها كله مشي مرمرق.
0: نعم.
2: الحقيقة أنا راها مريحة جدا بحسب ما كنت أسعى فيها قبل. إحنا حاليا طورنا في شيء ملفت للانتباه بصراحة هاي اللي ياسر بصراحة بالنسبة
0: الحمد لله.
2: الحمد لله
0: الحمد لله
2: وهذا شيء مجهود يذكر الحمد لله ويسرنا ربي أمورنا. فيه شوية اجتهاد صحيح راه فيه الحج وشنو هو جهاد والحج.
0: أي. هو صبر كما قال
2: زيدس وإحنا نعم أصل في الدروس نعم. نقرأ فيه يديم وصفين على الصبر أصبر خاطر عارفينها وملو وضحونا على الأمور متاع الوطراحة دي الكذا ملو عارفين على الشيء هذا قاتمين عليه. فكان الإنسان لازم يعرف كيف يتكيف غادي مع الجو.
0: أيوة.
2: كيف يعرف كيف يصرف غاديك يعني يحسن الصرف الإنسان غاديك ورب وفق الجميع.
0: أمين يا رب. إيش نحويلك عايشوش لباسة؟
1: مستبرد شوي
0: إيش اسم اللي عليها ومعروف هذي خاطر الطقس يتغير
2: الكل مغادي كلا كنت أتبدع عن الطقس غادي كلا كاك
0: كلهم تعبوا شوي
2: كلنا نجي سواء في المشي ولا في الرجوع كلنا نستبرد الحكاية
1: حكم السخانة الجو برا ثم البرودة اللي يلقاوها في الحرم ولا في الغرف.
0: أيوة.
1: يعني تغيير الجو من البرد للحرارة هذاك هو اللي سبب
0: أكيد
2: كل الأغلبية الحجاج استبردوا الكل غادي
1: لكن الحمد لله جماعة ويرتاحوا
0: لباس معناتها. بسم الله عليك كيفاش عديت انت الظروف هذيك؟ احكي لنا قرب لنا شويه الميكرو.
2: قرب شويه الميكرو.
0: قرب شويه فقط للميكرو.
3: قرانا سي مراد دروس قبل ما نمشيو.
0: ايوه.
3: فهمنا بالباهي مثلا حكينا على كل شيء والصبر دي بيوصي فينا على الصبر.
0: ايوه.
3: الحمد لله اني المره الاولى خايفه.
0: أيوة.
3: كي نسمع من الناس هاو يقعد في التواليت يجي قداش المره بالساعتين بالقداش يستناو هاو ما لقيتش الشيء هذا. لاباس الحمد لله.
0: لاباس غادي انت ماشي في كتاب كبير.
3: والله لاباس معني
0: ما تعطلتش انت في مثلا في بعض الخدمات ولا
3: لاباس؟ ما تعطلتش لاباس والحمد لله.
0: الحمد لله.
3: انا كي شفت من هنا مشيت خايفه.
0: ايوه.
3: خايفه على الشيء اللي يحكوا فيه كيفاش ويصير فيهم ويمرضوا فما برشا حاجات حكاوا عليها النساء ما تصورتهاش. الحمد لله لاباس.
0: الحمد لله لقيت الواقع به مريح لاباس.
3: الحمد لله يا ربي لاباس.
0: طمنتنا يعطيك الصحة.
3: اللهم صلي على النبي.
0: إن شاء الله ديما. إن شاء الله في عودة تو.
3: لا ان شاء الله الله يبارك لك ماذا بيا
0: ان شاء ماذا بيك
1: هو في عواطف حسن نعم. التصرف من الحاج واللي يعرف كيفاش يتاقلم حتى في مساله التواليتات هذه يعني ما يمشيش وقت الصلاه يعني قرب الصلاه يمشي بكري شويه يحضر روحه وهذا اللي نقولوا لهم يمشي قبل بسويعه وقضي حاجتك وحضر روحك وتوضى على مالك مش يجي وقت الاذان وقت الناس الكل تتقاها قدام وإلا بعد خلي بعد شوية فاللي يعرف كيفاش يتصرف وكيفاش يتأقلم وما يخرجش في الحرارة وما يخرجش في الشمس احنا كل المناسك نقوموا بها في الليل نبعد على حرارة الشمس لأن أخطر شيء بالنسبة للحاج هي ضربات الشمس فاحنا الطواف والسعي رمي الجمار كل نقوموا به في الليل باش نبعدوا الحجاج على ضربات الشمس وذاك علاش بعض الناس قال يشبيه الحجاج يروحوا بيض احنا ما نخرجوش في الشمس يعني في النهار نبقى ملازمين الخيام متاعنا وإلا في الوتيل في المناسك الكل نقوموا بها في الليل وقت اللي بدنا فما الشمس صحيح الجو سخون شوية لكن مهما كان يعني إنسان ينجم يتحمله وهذا اللي كما قلت لك حسن التصرف والإعداد اللي يسبق الحج لهذا نأكد على حاجيجنا في المستقبل وفي إنهم يحضروا الدروس التوعوية باش يفهموا شنو اللي قادمين عليه لأن نبينوا لهم الحج وكأنهم يعيشوا الحج ونبينوا لهم سواء بالمناسك سواء كان بالديتاشون وريهم أفلام واقعية على الحج فيعيشوا الحج قبل ما يمشيوا غادي هذاك علاش اللي يحضر الدروس التوعوية ويواظب عليها مع الوعاظ المشكورين الكل إخوة الوعاظ اللي قدموا دروس وهيئوا الحجيج المسألة هذه يعني وقت اللي يمشي للحج يجد نفسه في أريحية
0: ومتحضر
1: للشيء اللي باش يعيشه
0: يعطيكم الصحة وهذا هو كيف يحسن التصرف في قدرة ربي يتجاوز برشا صعوبات وديما يستحضر هك النية متاع أنه ماشي باش ياخذ الأجر كان صحة العبارة باش ربي يتقبل منه فبهيك يصبر شوية زادة ويتعب شوية حاجة برك ديما تقعد وديما ماذا بينا نكروها إن شاء الله يتراجع المبلغ أو الكلفة متاع الحج لخاطر بالحق مش الناس الكل تنجم تدفع المبلغ هذايا بالنسبة للتوانسة نحكي على الأقل وأيضا زيدة حتى بالنسبة لطول انتظار قائمة الانتظار الناس تستنى سنوات الناس تنجم حتى تفرق الحياة وهم معنيها متشوقين ويحبوا يمشي وما يمشيوش إن شاء الله ربي يكتبها لهم لكن بالطبيعة ماذا بينا هالزوز نقاط هذوما يقع النظر فيهم إن شاء الله سنوات القادمة تكون أفضل من هذايا نحن باش نعملوا ترتيحة غنائية قصيرة ثم بعد الترتيحة هذه نرجع نكملوا مع بعضنا إن شاء الله نصيف ساعة اللي مازالت شفتوا الوقت كيفاش يجري في ساعة عدة مرحبا بكم 73-460-800 نجموا زيدا أنتم تقدموا تهانيكم على إذاعة المنستير مرحبا
4: إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات برامج خليكم في صورة كل مصاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء
5: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
4: 97.3

0: جارة الأشواق يا حبيبي، إن شاء الله كل واحد مشتاق يمشي يزور بيت ربي، وربي إن شاء الله يتقبل منا الناس الكل. مواصلين معاكم نصيف ساعة مازالت باش ناخذوا فيها مكالمة هاتفية ونرجعوا لضيوفنا الكرام. نعاود نذكركم بهم سي مراد بوستة وعبديني، سي عمار بوعزيزي، ومدام عايشة بوعزيزي اللي هما حجاجنا اللي حاضرين بحضينا ومنورينا، مرحبا بهم الكل. هات ناخذ مكالمة هاتفية. ألو صباح النور، عسلامة.
1: نور صباح النور اختي، ان شاء الله عامك مبروك، ان شاء الله كل عام حيا بخير،
0: وانتي زاده سنين دائما ان شاء الله في صحه
1: ان شاء الله. استوديو مبروك عليكم ان شاء الله بالعين الكل، ان شاء الله اللي ذاعت المسير كل نهدي لهم ان شاء الله كل عام هم حيين بخير.
0: يعيشك وانتم زاده مستمعين الكل، ان شاء الله مبروك عايشك عليكم زاده استوديو كل عام انتم حيين بالف خير. نتعرفوا عليك
1: زهية بدوي. زهية بدوي من المسير.
0: زهية شنو حوالك يا زهية؟ ان شاء الله ايامك زاهية.
1: عايشك فضلك، عايش اختي الغاليه.
0: يفضلك اي لله. حبيت تهنينا تعيد علينا، شكون تحب تهني اخر؟
1: ايه نعيد عليكم الكل، سمعت لي فاعل كل شيء، هذا كل عام حين بخير ربي يفضلكم.
0: يعيشك.
1: ونهدي الولد محمد صالح المبروك وعائلته، ونهدي لولاد اختي فاطمه ولاد اختي سهام ولاد اختي راضيه الله يبارك عليهم ويرحم مماتهم.
0: ايه
1: ونجوى اختي زايده وليداتها ربي يرحمها. كل يا ربي يفضلهم، كل يا ربي يفضلهم ربي يتلقى عليه. ونهدي لخويا ابو بكر البدوي زاده وخياتي الكل، ونهدي الهدى وعائلتها واشتي وزياد كل ان شاء الله
0: نسيت
1: كل ربي يفضلهم لي وربي يحيهم لي.
0: وانت ربي يفضلك ليهم زاده ان شاء الله كل عام انت حيه بخير.
1: كل احفادي يعيشك فضلك انطبق على ولادك تخشي الكل.
0: امين ان شاء الله ربي يفضلك انت يا الاولاد والاحفاد ولاد وخياتك الكل ويعطيك الصحه. يعيشك يا زهية.
1: يعيشك وعيش المشموم زاده الكل، عيشت امي يرحمها زاده الكل، زاده نعيد عليهم مناسبه العيد الهجري يا رب
0: ان شاء الله كل عام وانت
1: زهية البدوي.
0: أكاهو اللي كل اللي تحبك، باش ما تنسى حد يتغش عليك حد زهي. أكاهو ربي يفضلك. عايشك شكرا ليك. بسلامة. شكرا. بسلامة. خديجة بن ناصر صباح الخير، كل عام أنتم بألف خير، وكل الفريق اللي معاك يا عواطف ربي يعيد علينا يعيدوا علينا بالخير والبركة. عايشك يا خدوج ربي يفضلك. نحب نهنيكم بالاستوديو الجديد، بالتوفيق ليكم. شكرا ليك. نهني كل عائلتي وكل عائلتك وكل الأصدقاء والأحباء لإذاعة المنستير وكل أفرادها من مذيعين وعمل وموظفين. عايشك ربي بفضلك يا خدوش، شكرا جزيلا لك. نخدم كلمة أخرى. ألو صباح النور.
2: صباح النور. صباح الفل، إن شاء الله كل عام ثم حين بخير بالسنة الهجرية هذه اللي عندها معنى كبير كبير كبير إن شاء الله. والله نحب نشكر إذاعة المسير. إذاعة المسير خاطر في كل المحافل الدينية. والله أنا نتبع إذاعات يعني نلقاكم ديما حاضري
0: ويجبنا
2: تصدق بكري وانا نبكي يعني انسان متاثر. ايه لا بتاثر والله العزيز مهما شي يكون. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، وبارك الله في اذاعه المسير، ومرحبا بضيوفك نرحب بهم انا.
0: يعيشك ربي فضلك. منين جاتنا التحيه هذه المزيانه؟ شكون معنا؟
2: زينب من سوسه.
0: زينب من سوسه، مرحبا يا زينوبه. ان شاء الله ربي يفضلك والله لا يبكيك، ان شاء الله ديما فرحانه، ان شاء الله كل عام انت حيه.
2: لا لا بكيت
0: بكي تاثر نعرف كلنا متاثرين والحمد لله. ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يعيدوا علينا باليمن والبركات
2: ان شاء الله. ان شاء الله ربي يدعم كل موم ان شاء الله يدور تلك البقاع يا رب.
0: امين يا زينب. علاش كون حبيت تعيط؟
2: صح حبيت نعيد عليكم انتوما.
0: يعيشك.
2: نعيد على بناتي اسلام وغفران، نقول لهم كل عام ثم حيين خير، كل عام ثم منسيني، وكل اللي يعرف زينب
0: ربي يفضلهم ان شاء الله.
2: اي عايشك الله وبارك الله فيكم انتوما زاده والله، ان شاء الله ديما متواجدين وديما تقدمونا البرامج هذه.
0: يعيشك ربي يفضلك. شكرا ليك، تحية ليك. يعيشك إلى اللقاء. يعيشك إلى اللقاء. وسيلة صافي هلولي صباح الورد، عام هجري مبارك عليكم جميعا وكل عام أنتم بألف خير. عايشك يا وسيلة وأنت زيدة كل عام أنت حية بخير. هدى حمودة، دعوة لدراسة تكاليف الحج. يعطيك صحة يا هدى، أحكينا حتى في هذا وعندك حق إن شاء الله يا ربي يقع مراجعة التكاليف هذه والتخفيض منها. رحاب بوستة دمت متألق عمي مراد، إذا لك أنت تحية سي مراد. رحاب شكرا لك يا رحاب، إن شاء الله كل عام أنت حية بألف خير. نرجع لكم إن شاء الله ونزيد نقرأ بعض التعليقات الأخرى، لكن خلينا نكملوا مع الحاج والحاجة، نرجع لهم شوية قبل ما نعطيكم الكلمة. الحاجة عجمية براها متقدم تحية للمرافقة الحاجة سامية الشطي، قلها ساعة أمي عجمية الحمد لله على سلامتك وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور. والتحية زادة من عجمية براهم توصل للمرافقة متاحة سامية الشطي، تحية لسامية ولكل المرافقات اللي مشاو زادة للحج لخاطر قاموا بواجب كبير. هكا ولا أمي عايشة شكون معاك أنت ذكرش؟
3: سامية.
0: سامية هي بيدا؟
4: سامية.
0: سامية معاك؟
4: إيه سامية
0: عبد الكريم. وكيفاش حسيتها سامية معك؟ احكي لنا شوية مادام نحن وجهنا لها التحية.
4: اي باهية، مش مقصرة معنا، باهية. وسي عبد الكريم الله يفضله ويبارك له ويخليه.
0: سي عبد الكريم الترابلسي وسي لمجد بوسلامة
4: يصلح حاله، يصلح حاله الله يبارك له.
0: اي
4: باهي قام بالواجب معنا بالباهي.
0: ايوه وكل ما تحتاجوا تلقاوه.
4: اللهم صلي عليه.
0: ربي يفضلهم ان شاء الله.
4: الله يبارك لك.
0: ربي يفضلهم. افضل بلاصه ارتحت فيها خاطر ثم نفسك كي تمشي يقول لي في المدينه لقيت راحتي اكثر، في مكه كريت بيت ربي زاد سبحان الله، معناها حسيت بحاجه اخرى سبحان ربي وشعور اخر.
4: ارتحنا اكثر.
0: انتم كيفاش عشتوها في بيت ربي غادي هيك في
4: في مكه؟ غادي خمس نساء في بيت.
0: اي
4: متفاهمين باهين مع بعضنا، نصلي على النبي راكحين، اللهم صلي على النبي.
0: تعديت محليها مع بعض.
4: هايله.
0: كيفاش تعديوا نهاركم؟ احكي لي على نهار الصباح.
4: في النهار فما في الشومبر نتاعنا. وبعد تالي هنا نهبطوا لك الحوان فما نقضيو.
0: تعملوا دوره تقضي.
4: ايوه ونمشيو
3: تسوق.
0: وفي الليل. ايوه وفي الليل. جبت شويه صبح وبخور وفي الاجواء هذيك.
4: باهي نصلي عن بيت
0: وفي الليل تعبتوا وفي الليل تصليوا
4: نصليو.
0: اي وبطبيعه كل صلاه تمشيو تصليو
4: نقوموا بكري نمشيو نصليو في الحرم.
0: اي
4: ونروح وهذاك هو ماشيين هنا عاملين جو مع بعضنا باهين والحمد لله.
0: عشتها حلمه مزيانه معايا
4: باهين نصلي عن بيت. اني اول مره نمشي نسافر كيما هكا. اول مره وعجبتني
0: بطبيعه مليحه. ان شاء الله ترجع تبدا في صحه جيده. سي عمار
4: الحمد لله
0: كيفاش عديت نهاراتك؟ احكي لي على النهار كيفاش.
3: والله انا الحكايه نعدينها من لاباس. نقوم في الصباح بكري نشوف الحرم نصليو غاديك في الصباح بكري نرجعوا خاطر احنا نقوم غادي الصباح نصوموا بكري ما ثلاثه غادي بتوقيت مكه مش بتوقيت تونس. يعني بتوقيت تونس ما دي ساعه هنا.
0: ايه
3: نمشيو نصليو
0: هذه تو ما دي ساعه نتاع النهار تحكي لي؟
3: لا
0: نتاع الصباح الفجر. ليف معناها نجم نقولوا ايه بعد نص الليل.
3: نقوم ثلاثة نتاع الصباح بتوقيت مكه.
0: ايه
3: فهمت. نمشيو غاديك نقعد نصليو غاديك شويه قيام الليل ونقعد نستنوا حتى لين الفجر. جدا نصليو ومن بعدين نرجعوا للبيوت خاطر ناقصين النوم، نرتاحوا شويه في البيوت نرقدوا شويه ثم بعدين نمشيو زاد الظهر والعصر زاد نصليو مع بعضهم نقعدوا غادي في الحرم نصليو نرجعوا في المغرب مش كيف نصليو. التسوق الحقيقه بالنسبه لنا احنا كرجال ما
0: كوش مغرومين
3: مش مش برشا نمشيو نهبطوا شويه نشوفوا الحقيقه ثم الامور ثم تبوا ما معناها مش مغروم بالتسوق برشا كما النساء. النساء هما اللي ديما تلقاه يتسوقوا يشوفوا الحوانت تغادر كذا. والحمد لله الحقيقه عند كل شيء على اسم ورام تم تفاهم في الغرف مع بعضنا الحقيقه. اللي سكنت معه انا شخصيا الناس واعيين الحقيقه بصراحه.
0: وهم برشا الكلمه هذه الوعي.
3: صح بصراحه. واعيين مع بعضنا احنا اربعه من الناس في غرفه واحده الحقيقه منظمين متفاهمين واعيين ديما مع بعضنا في الذهاب والاياب.
0: ايوه تمشي مع بعضكم ترجعوا مع بعضكم تفطروا مع بعضكم
3: تفطروا مع بعضنا تصليوا كل شيء محليها مع بعضنا الحقيقه. أيوة. تفاهم
0: عشره طيبه وكلهم المنستير اللي معاك في الغرفه
3: كلهم مع معايا من غادي من لمطه وبحجر مع بعض
0: لمطه وبحجر من لمطة وبحجر.
3: ايوه الحقيقه وزاد بالعكس زاد ولت الفه بيناتنا
0: كونتوا صداقات جديده
3: علاقات جديده ولت بيناتنا وحتى بين وبين السنة زاد الخطر نسكن معاهم زاد نساهم مع زوجتي زاد
0: أيوة.
3: مع بعضهم. فهمت الحقيقه ما ثمش حتى اشكال. انا واحد من الناس ما كانش حتى اشكال ما كانش حتى حاجه بترضى.
0: ومحليها هالعشره هذه ما بيناتكم قد ايه عندكم متزوجين؟
3: ما شاء الله اجي 50 عام احنا انت ولدك
0: ما شاء الله 50 عام نصف قرن معناها من الزمان ما شاء الله. ربي يدوم هالعشره هذه
3: ان شاء الله. ما شاء الله
0: وربي يمتعكم ان شاء الله بالصحه.
3: امين يا رب.
0: فضلكم الاولاد
3: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله
0: عشره طيبه مع بعضكم ما شاء الله.
3: الحمد لله الحمد لله.
0: وربي اكرمكم بالحج زيد مع بعضكم
3: في ما شاء الله. الشكر الحمد لله
0: الحمد لله نعمه كبيره من عند ربي
3: الحمد لله.
0: اعطيونا تو الروسيت اعطيونا معناها الوصفه السحريه معناها نتاع العشره الطيبه ال 50 سنه هذه شنو نجم نقولوا للناس اللي تسمع فينا؟
3: ايوه الانسان لازم يكون يعرف ما اليه وما عليه. والاحترام هو الكل.
0: ايوه
3: الاحترام هو الكل. وزاد الزوجة المطيعة بصراحة زاد والحمد لله
0: حتى ربي. زوج مطيع شوية زاد يزمو يكون
3: طبعا طبعا أنا تنحكو
0: فيها أيوة
3: وأنا الحمد لله فضل ربي بصراحة دوك هاي تسعى فيها توا
0: نتشاوروا مع بعض
3: بخلاف نتشاوروا ما تماش حتى أشكال وقع بناتنا وعجزنا فيه دائما نتشاوروا مع بعضنا نحترم بعضنا أمور تم هي تتصرف فيها كما تحب هي صورتها من تصرف فيها كما نحبني أيوة. معناها تم حتى أشكال ربنا ولاداتنا صرنا عليهم بناتهم وربنا من أحسن ما يرام نجحناهم كلهم متوظفين مزيخد بارواحهم صنعنا بيهم متزوجين عندهم صغار
0: الحمد لله
3: ولحد الآن لباس يا رب نعم تفزد
0: ربي بقى الستر إن شاء
3: الله ربي بقى الستر وعليك الستر نعم. وصلها يا رب وإن شاء الله نتمنى لكل زوج يكون هكا وقوم
0: أي يعطيك الصحة والكلمة المفتاحية الاحترام
3: احترام
0: احترمك واحترمني
3: احترم الحمد لله آية تسعى فيها قدام قدام قدام لأول العموم لا استحيل لباس سبعة كلام ولا ضربت ولا حد
4: استحيل
3: الحمد لله
0: كيفاش مدام عايشة نسمعك شوية ترى كيفاش هالعشرة الطيبة هذه وربي يدومها إن شاء الله على شنو تبنيت هو يقول لنا على احترام توا
4: بالنسبة لك أنا ما نعكسوش حتى في شيء
0: حتى كي تبدأ مش راضية تسكت
4: ديما
0: متوعدت زوجة مثالية أنت راه زوجة مثالية أيوة
4: وهو زاد الحقيقة لا يعلي صوته علي لا يسمعني كلام ولا
0: أيوة. محترمك
4: أي اللهم صلي على النبي الله يبارك له
0: الحمد لله
4: الله يبارك له ربي يطول في أمره ربي
0: خير ومهم برشا الأزواج اللي يسمعوا فينا والناس اللي مازالت في بداية حياتهم يتعلموا منكم
4: الحمد لله والشكر لله
0: العشرة الطيبة راهي لازمها تكون فيها برشا احترام برشا قدر برشا تشاور
4: احترام الحمد لله أيوة. شكر لله
0: ربي ان شاء الله يبقى الستة وربي يفضلكم وان شاء الله تفرحوا بالاحفاد ربي يطول في عمركم ان شاء الله ان شاء الله يعطيكم الصحه فيروز تاج الجمعه تقول لنا تحيه لعروس البحر اذاعه المنستير تحيه لسي مراد بوستة سي مراد تحيه الكل وصلتك اليوم باش تخلصني اخر الحصه هذا من حسن اخلاقك اكيد يعطيهم الصحه تحيه لهم الكل هدى هدى للقائده فتحيه والقائد نور الدين بشير بمناسبة الحج المبارك وصل لي هدى فيروس حج مبرور وذنب مغفور ربي يتقبل عيشك سماح بسبيس صباح النور كل عام وانتم بألف خير نعيد على أمي وبابا وأخواتي ونهني ولد خويا عزيز بالتخرج مبروك يا سماح ومبروك العزيز التخرج إن شاء الله هدى حمودة الحاجة والله مش واضح بقدي هكا بينهم يهنم مش عارفة الصوفي حاسيلو اللقب الحاجة الصوفي وزوجها والحاج يوسف ألف شكر دمت متألقة سيدتي يعطيك صحة يهودية سمحني مش واضح برشا كنت عاود تبعت لي باش نفهم بقدي الألقاب الحاجة سهام الصوفي به واضح الحاجة سهام الصوفي إن شاء الله ربي يفضلها فوزية مزالي صباح النور والسرور نقدم لكم تحية بمناسبة رأس العام الهجري ليكم ولكل أولادي وبناتي وكناتي وجارتي نجات وأحفادي الكل وإن شاء الله يا ربي نفرحوا بنجاح حفيدتي هيفا صفتة في الباك إن شاء الله عام مبروك عليها بالنجاح وشكرا إن شاء الله يا فوزية إن شاء الله تفرحوا بالباك منيرة يعود في بربي نحب نهني جاري حبيب الأنصاري وزوجته أمل موسى اليوم زواج بنتهم رؤى وزوجها وسيم راي سكا مع دعي وتخير ليهم من عند الشيخ الحاضر معك ايوه هاي جاتك توا
5: ربي يصلح حالهم ربي يعطيهم يتمنوا
0: جيتك مهنه هو قالوا لك ولا خدمه سامحني قالوا لك هكا لازم تدعي لنا فربي يهنيهم ميسالش ربي ان شاء الله يوصلهم سالمين وربي يبارك لهم ان شاء الله ادعي لهم دعيه صغيره مسال الشيخ لو كان ياخذوها بخاطرها منيره
5: شنو تحبي
0: تحب تدعي الولد جارهم اليوم العرس نتاعه هو هذا رؤى وسيم ربي يوفقهم
5: يجعل ان شاء الله زواج مبارك وربي الف بينهم في الخير وربي يسر امورهم وربي يصلح حالهم ومآلهم ويعطيهم ما يتمناه وبجاه النبي الكريم
0: يعطيك الصحه
3: وربي يطول معاشر بناتهم
0: امين يا ربي وياخذوا منكم العبره كما كنا نحكيوا تو هكا وسيموا اسمعوا التصريح نتاع
3: القدر والتفاهم والكل
0: يعطيك الصحه القدر والتفاهم هو الكل تو نحكيوا شويه ما بعد الحج واحد بعد ما يحج ويرجع نحن قلنا بكري يرجع كأنه ولدته أمه من جديد فنحن نقوله ونرجع طول سي مراد الوعد الديني نقوله كيفاش واحد يستحفظ على حجته ديما نقولوها إن شاء الله نستحفظوا على الحجة هذيك ولا هيك العمرة ونبدأ من جديد صفحة جديدة بيضة ونبدأوها من جديد فشنو نجم ننصحوا الحجاج هذوما اللي يمشيوا البيت ربي ونقولوا لهم استحفظوا على حجتكم كيفاش يستحفظوا عليها الحجة هذي
5: الإنسان بعد هالرحلة هذه اللي رحلة شاقة ورحلة فيها مصروف وتعب
0: أي.
5: وفيها بذل وعطاء
0: وسنوات من الانتظار
5: وسنوات طويلة من الانتظار
0: أي.
5: وإن شاء الله مدام رب

0: سعي وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه ربي أراد له الخير، فيحاول الإنسان في قادم حياته أنه دائما يحاول يصلح العلاقة بينه وبين ربه أول شيء،
1: أيوة.
0: بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يكون إلا بالحفاظ على الطاعات والعبادات، وأولها الحفاظ على الصلاة وصلة الأرحام، والعلاقة بينه وبين الناس لابد تكون أيضا علاقة جدا طيبة. لابد الحاج يعطي المثال، لأنه أول ما يغلط الإنسان مش يقول هذا كحاج
1: بالضبط.
0: فإنسان لابد يكون عنده المسؤولية هذه وعنده الصفة هذه اللي هي الحاج، فيكون تعامله مع الناس تعامل راقي مع ربي أول شيء، ثم مع عباد الله سبحانه وتعالى، وهذا أهم شيء ومش صعيب، هذا شيء يسير اللي يسره الله سبحانه وتعالى له، وصعيب على الإنسان اللي ما يحبش الخير، لأنه اللي يحب الخير ربي يوفقه لكل خير.
1: نعم.
0: واللي ما يحبش الخير عاد هذا مسألة أخرى، إن شاء الله ربي يهديه.
1: آمين يا ربي آمين. يعطيك الصحة كلاب من ذهب، وهوك مسؤولية واحد مسؤولية مسؤولية مش سهل الإنسان يمشي يقوم فريضة من الفرائض هذية، وهي بطبيعة يزم بعد يستحفظ عليها قدر الإمكان. إن شاء الله ربي يقدركم الكل، وإن شاء الله ربي يكتب للي كل مشتاق. نحن تو وصلنا الختام تقريب، هذا هو إن شاء الله كل اللي تدخلوا معنا وصلوا أصواتهم وتحياتهم وتهانيهم. الناس اللي تبعتنا على صفحة الإذاعة نشكرهم برشا برشا أسماء، ربما ما نجمش نذكر الناس الكل. سي جمال صباح النور، حياة البكور سنة هجرية مباركة طيبة على كل الأمة الإسلامية، حج مبرور وذنب مغفور للجميع الحجيج، وحج مبارك لخالي المازري فتح الله وزوجته، وإن شاء الله في عودة وربي يتعامنا عودة لزيارة النبي وحج عن قريب. تحية ليك حياة، وكل عام وانت حية بخير، وربي فضلهم نجاح حبيب داودي هكا، حج مبرور وذنب مغفور لأختي سهام حبيب الصوفي ونسيبي سامي الصوفي، تحية ليهم. كيف كيف فوزية تريكي من قليبيا هكا، كل عام هجري وأنتم والعائلة الكريمة بخير وصحة وسعادة، صباح الأنوار والأفراح والمسرات، جعل الله سنة خير وبركة وأمن وأمان لكم ولكل مسلم ومسلمة في كل مكان في العالم يا رب العالمين، أمين. أفضل ما نختموا به، نشكركم برشا، تحية لكم. نشكر ضيوفي الكرام على الحضور، سي مراد بوستة الواعظ الديني، سي عمار بو عزيزي، مدام عايشة بو عزيزي، نورتوني، أعطيكم الصحة، حضوركم الصحة. شرفنا ونورنا، بارك الله فيكم، ربي يخليك إن شاء الله، ربي يفضلكم الكل،
0: آمين.
1: آمين.
0: إن شاء الله كل عام أنتم بخير وبلادنا بخير وحجيجنا بخير، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنهم ويتحم بالصحة والعافية،
1: آمين.
0: ويسر الكل مشتاق حاج بيته الكريم،
1: آمين يا ربي. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم الصحة على الدعوات على الحضور. حاج عندك ما تقول؟
2: تفضل. بالمناسبة نحب حتى نهنئ وزادنا ذوينا وأقربنا ولادنا،
1: مالا
2: ولدي عماد وزوجته عبير ووليداته وبنتي وزوجها وبنياتها،
1: ايوه،
2: وخاصة الا ان شاء الله نتمنى النجاح في الباك
1: المقبل،
2: امين يا رب. واخويا محمد الكبير محمد العوني، واخويا الحاج رابح، واخويا محمد العيد، وخال اهلي وذويه، ونتمنى لهم ان شاء الله كل عام وهم بخير، نتمنى لهم الصحه والعافيه والسلامه،
1: امين،
2: ورب وفقنا ووفقهم ان شاء الله وجميع رب العالمين،
1: امين. عندك ما تهجي؟
3: عندي بنتي زاد ولدي،
1: بنتي ولدي شو اسمهم ذكرنا ميسيل.
3: نادي التهاني لولدي عماد،
1: ايوه،
3: مرته عبير،
1: ايوه،
3: بنتي وداد، رجلها كريم، وبنتي ألا ربي نجحها
2: إن شاء الله،
3: إسلام ولينا ربي نجحها من الكل، ونهدي لأولاد أختي كلهم
1: لسعد
3: رضا،
1: ما ننسيو حد، الكل
3: الكل كلهم، خالد فيصل محمد الكل، أختي زهرة كناينها كل ما غير ما نسميهم،
1: ربي يفضلهم الكل،
3: الله يبارك فيها النيك، الله يبارك.
1: يعيشك سي مراد، عندك تحيه نختموا بها؟
0: تحيه لكل اصحابي واحبابي كل مرشدين، تحيه خاصه للسيد وزير الشؤون الدينيه الدكتور احمد البوهالي، والرئيس الديوان الدكتوره وفران الساحلي، لكل زملائي الوعاظ المرشدين الدينيين اللي بذلوا جهد كبير لانجاح موسم الحج، لكل اخوه المرافقين من شركه الخدمات والاقامات، نقول لهم إن شاء الله كل عام أنتم بخير، عائلتي كلهم بكل واحد باسمي ورسمه وصيفته،
1: نعم،
0: إن شاء الله ربي يحيينا ويحييكم بخير،
1: آمين يا رب العالمين،
0: قادمة ونشوفوا بعضنا ونلتقي إن شاء الله في نجاحات أخرى،
1: آمين يا رب، إن شاء الله في صحة جيدة. شكرا جزيلا لكم، من نقدم تحية لزملائي، نقول لهم كل عام أنتم حيين بخير، نبدأ محمد سيدي قدامي، يعطيك صحة يا محمد، ربي فضلك إن شاء الله سنين دائمة، كل عام أنت حي بخير. عليا المنصوري سنين دائمة إن شاء الله كل عام أنت حي بخير. نجلة عطية كيف كيف إن شاء الله كل عام أنت حي بخير. كل الزملاء والزميلات والكل اللي عاملين في الإذاعة إن شاء الله ربي يحفظكم الكل، وإن شاء الله سنين دائمة. نخليكم مع النغم هذايا، تحية لكم الكل اللي تسمعوا فينا، وبعد تجيكم الأخبار إن شاء الله، إلى اللقاء.

0: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: المدير العام لمركزية الألبان بسيدي بوعلي يتعهد بإعادة العمال إلى مراكزهم خلال 4 أشهر ويعلن عودة الانتاج منتصف السنة القادمة. وكالة التهذيب والتجديد العمراني بزغوان تواصل تنفيذ مشاريع تهيئة التجمعات السكنية وبناء المنشآت الرياضية بمختلف معتمديات الولاية. مهرجان النسيج بإقصر هلال يستعد لدورته الجديدة بمسرح هواء انطلق مؤقت يتسع لأكثر من 2500 متفرج. إلى تفاصيل الأنباء، أفاد محسن جبلة الكاتب العام للنقابة الأساسية لمركزية الألبان بسيدي بوعلية أن بعض التعقيدات الإدارية عرقلت انطلاق عمليات الصيانة بالمصنع، وأضاف على هامش وقفة احتجاجية نظمها عمالة المركزية أن الرئيس المدير العام للشركة تعهد بإعادة العمال إلى مراكزهم خلال 4 أشهر على أن تعود المركزية للإنتاج بين مارس وجوان 2027 كحد أقصى.
1: الشركة اللي شريتها هي عملت الإطار في ترجيع الخدامة، خطر احنا وقت تشريع المعمل تخطيط الأولاني ما بين جانفي وما بين حتى الجوان باش يتم يقبل الخدامة، لكن في صار الإطار هذاك علاش صارت وقفة احتجاجية، وجاء المدير العام وبين الخدامة اللي كونهم راهو ما بين شهرين ونصف وأربع شهور تكون الخدامة ديسبونيبل في الشركة أنت وثم خدمة وش تجي راس الشر وش يجي ليزانجينيير اللي فون فالوريزي القطايع البيت دي ريشونج ويعملوا الكوماندا نتاعها هي، وبعدها يقبل الخدامة باش يبدا في ليزون تريتيان تاع هو. ومن بقدرة ربي حسب ما يحكي هو قال معناتها ما بين نقولوا احنا مارس حتى لجوان اللي هي واش تكون نورمالمون البرودكسيون، خاطر انت والسرعة نتاع لونتريتيان.
0: إلى زغوان، حيث تواصل وكالة التهذيب والتجديد العمراني تنفيذ مشاريع تهيئة التجمعات السكنية وبناء المنشآت الرياضية بمختلف معتمديات الولاية باعتمادات مالية هامة. فيصل بن مدير برامج وكالة التهذيب والتجديد العمراني بزغوان، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
2: كما تعرف وكالة التهذيب والتجديد العمراني تقوم بتطبيق سياسة الدولة في ميدان تهذيب الأحياء السكنية عن طريق عدة برامج، أبرزها برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية بجيله الأول والثاني. الجيل الأول شمل تهذيب 7 أحياء بكلفة جملية 26 مليون دينار، والجيل الثاني وهو بصدد الإنجاز 3 مشاريع وهي تهذيب حي المنظرة انتهى، وإحنا بصدد تهذيب حي الأمل بلدية الفحص، وتهذيب أحياء بلدية صواف بكلفة جملية 16 مليون دينار. المشاريع تشمل عدة عناصر، منها تحسين سكن والبنية التحتية بما في ذلك طرقات وأرصفة وتصريف مياه مستعملة، تصريف مياه أمطار وتنوير عمومي وتهيئة مساحات خضراء. والعنصر الثالث اللي هو تجهيزات جماعية، إما أن تكون تجهيزات رياضية مثل قاعة رياضات فردية، وتجهيزات منتجة ذات صبغة اقتصادية وتشغيلية. كل هذه المشاريع دورها بخلق بيئة سليمة وموطن شغل.
0: إلى القيروان الآن، حيث تعددت العادات والتقاليد لأن الاحتفال بالسنة الهجرية الجديدة ارتبط بموروث غذائي متنوع وعادات لا زالت تحرص بعض العائلات القيروانية على الحفاظ عليها وتمريرها من جيل إلى جيل. الزميلة نادرة برجب حاورت السيدة رقية الفيدي.
3: نتلموا العائلة والأم والأخوات الكل، ونعمل نهار القصصي بالقديق توفول وحمص، ومنين تغلط نطيب الملوخية ننفو نشيو الحمص العربي ذاك الخشين وننفخو واللي نطيبو ونحضرهم بكري، والعطاء ولا الصبح بكري يعني حبي طيب الصبح بكري زيت طيب عظام عربي كان قبل العربي ما كانش السوري. ويفطروا الصباح الفول والحمص نحطوا على الطاولة وتتلم العيلة
4: رغم ارتباط هذه المناسبة بعادات غذائية في ولاية القيروان، إلا أن بعض العائلات تستغلها لضمان التواصل بين الأجيال، وهي مناسبة للتزاور والتحابب.
3: مازال ما بطلوش، واللي عنده أمه مازالت حية طب ولعمرها ويجيوها ويجيبوا لها الفول والحمص طيب زيتها والعظام والخيمة الليلة كم الليلة طيب وقديته كسكسي وفوله وشايفوا العزيزة يقولون هلو ومنين تخصها طيب من الخيمة نقبل نقديوا الخبز الداء خبز القمح ونعملها في الميدة حضروها ورجل هذيك نفطروا منها ما نشوفها ما كانش خبز زي متاع الكوش.
4: ندرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: إلى سوسة حيث انعقدت بمقر الولاية جلسة عمل خصصت لإعداد برنامج حملات الفحص الفني العرضي للمركبات، وذلك في إطار معاضدة الجهود الوطنية للحد من حوادث الطرقات والرفع من مؤشرات السلامة المرورية. رئيس الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني للسلامة المرورية يامن الشطي أكد تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد حوادث المرور ناتج أساسا عن عدم احترام قواعد السلامة المرورية، معلنا الاتفاق على إعداد رزنامة عمل مشاركة لتنظيم حملات فحص فني عرضي للمركبات بمشاركة مختلف المتداخلين على غرار الحرس الوطني والأمن الوطني والإدارة الجوية للنقل والوكالة الفنية للنقل البري، مع أعداد تقارير دورية ومفصلة حول نتائج هذه الحملات.
5: تم العديد من الظواهر تم رصدها من طرف المرصد، خاصة بالنسبة لسيارات التاكسي الجماعي اللي قاعدين يستعملوا في واقع الصدمات الحديدي، ولا من شأنه باش يزيد من خطورة الحادث، خاصة كيكون الطرف الثاني مترجل وإلا دراجة نارية وإلا دراجة عادية. العديد من العربات الأضواء متاحها تخدمش، وخاصة بالنسبة لشاحنات ثقيلة كيف تكون الأضواء هذه معطلة ومعطبة، خاصة الأضواء الخلفية في الليل تنجم تتسبب في العديد من الحوادث اللي سبب متاح المداهمة من الخلف، خاصة في الطرقات السيارة. وبالتالي تم الاتفاق مع الوكالة الفنية للنقل البري والإدارة الجهوية للنقل ووحدات حرس وشرطة المرور إلى تنظيم حملات فحص فني عرضي بمعدل زوز حملات أسبوعيا طيلة الفترة الصيفية. في نهاية معناها الحملات هذه سيتم استعراض النتائج متاع الحملات ونسبة معناها العربات المخالفة. مع العلم أن في سنة 2024 في ولاية سوسة تمت مراقبة 186 عربة، قينا 46% من العربات هذه عندها معناها مخالفات من ناحية معناها سلامة العربة، و 28% من العربات لقيناهم غير حاصلين على شهادة البحث الفني، وهذه ظاهرة خطيرة قاعدين نسجلوا فيها في طرقات من غير ما يتم مراقبة معنا أجهزة السلامة اللي فيها أجهزة الفرملة والأضواء وغيرها من الأجهزة.
0: حرصا على تقديم صورة مشرفة لمدينة قصر هلال وتاريخها، عدت الهيئة المديرة لمهرجان النسيج في دورته 31 برنامج لتهيئة فضاء للعروض يليق بجماهير عاصمة النسيج من خلال إعداد مسرحها وانطلق مؤقت يتسع لأكثر من 2500 متفرج. أحسن بوسلامة رئيس جمعية مهرجان النسيج والثقافة والتراث بقصر هلال والتفاصيل.
6: نحن الآن بصدد تحضير الدورة 31 لمهرجان النسيج بقصر هلال، دورة استثنائية بكل المقاييس. الهيئة قبل ما تعمل البرمجة وقبل ما تنظم شنو العروض اللي تعمل، أول شيء خمت فيه هو الجمهور، لابد من فضاء مريح اللي يلقى فيه الجمهور معناها راحته ويتفرج بكل أمان. احنا اليوم صعينا باش نصنعوا مسرح له الطلق، لأنه قصر هلال دور في المعضلة الكبيرة فيها أنه ما عندناش فضاء نجم نعمل فيه المهرجان، لذلك استأذنت الهيئة أنه تصنع مسرح وتلقى مؤقت من خلال كراء مدارج ومنصة من أروع ما يكون وكراسي وفرش الأرضية، يعني إحنا نعمله في الملعب البلدي إن شاء الله يكون فرش الأرضية بالعشب. إذن معناها صناعة مسرح لو تلقى ترفع إلى 2500 متفرج إن شاء الله. إن شاء الله العروض متاعنا متنوعة تستجيب لكل الأذواق، فيها الفن الشعبي، فيها الأطفال، فيها الكرنفال، فيها برمجة كبيرة وكبيرة جدا في جوب أكبر شوارع مدينة قصر هلال في رقم كامل تراب الجمهورية، فيها معناها العربات القديمة، فيها اللباس التقليدي، فيها المجورات، فيها الجمعيات الرياضية، فيها الفروسية. إن شاء الله تكون كرنفال ممتاز وممتاز جدا.
0: تحت إشراف السيد سلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة، تنظم إدارة معرض أفريكا 2026 انطلاقا من اليوم وإلى غاية 19 من جوان الجاري بقصر المعارض بالكرم فعاليات الدورة الجديدة للتظاهرة. وستجمع هذه التظاهرة أبرز الفاعلين والخبراء في قطاعات الطاقة، الاقتصاد الأخضر، اللوجستيك، البنية التحتية، النقل والمالية، ضمن برنامج اقتصادي وعلمي يسلط الضوء على فرص الاستثمار والتنمية في إفريقيا. بسمة الحميدي منظمة المعرض والتفاصيل في ميكروفون الزميل حاتم كريسعان.
7: هذا المعرض بدأ بمعرض واحد والآن صاروا 5 معارض متكاملة، 5 معارض في قطاعات مهمة جدا وثقيلة جدا، وهي النفط والغاز، الطاقة البديلة والمتجددة، البنية التحتية، الطرقات، التنقل الذكي، وأيضا النقل واللوجستيك، ضف عليهم البنوك والشركات التأمين. المعرض هذا يضم 150 مشارك، فيهم العديد، الحضور مهم جدا من دولة ليبيا والجزائر، أجنحة وطنية من بلدان عربية أيضا شقيقة وصديقة لتونس. الهدف الأساسي هو جلب الاستثمار لتونس والانطلاق من تونس كمنصة لإفريقيا، وأيضا القطاعات الثقيلة جدا خاصة قطاع النفط والغاز وقطاع الطاقات البديلة والمتجددة والتدوير النفايات والبيئة، هم من المواضيع الأساسية التي سيقع مناقشتها في الملتقى العلمي اللي ينطلق أيضا اليوم، الذي يضم 69 ورقة علمية وأيضا 32 ورقة سيتم نشرها، أغلبهم ودكاترة من ليبيا ومن الجزائر ومن بلدان أخرى.
0: بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. المدير العام لمركزية الألبان بسيدي بوعلي يتعهد بإعادة العمال إلى مراكزهم خلال 4 أشهر ويعلن عودة الإنتاج منتصف السنة القادمة. مهرجان النسيج بيقصر هلالي يستعد لدورته الجديدة بمسرحية وانطلق مؤقت يتسع لأكثر من 2500 متفرج. بعد قليل الزميلة سناء برهومي وآخر أخبار الرياضة.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
9: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجماً جديداً يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلاً.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضي سبورانفو. جامعة سير كرة القدم أعلنت تعيين المدرب الفرنسي فيرونار مدربا جديدا للمنتخب الوطني التونسي إلى غاية نهاية مشاركة المنتخب في كأس العالم 2026 مع احتفاظه بنفس الامتيازات المالية المنصوص عليها في العقد. نذكر أنه الاتفاق ينص أيضا على فتح باب المفاوضات عقب انتهاء نهاية كأس العالم بهدف دراسة إمكانية إرساء مشروع رياضي طويل المدى وفق أهداف واضحة ومحددة تخدم مستقبل المنتخب التونسي. فيرونار باش يبشر مهمه رسميا بداية من مساء اليوم، وباش تكون فما نقطة إعلامية بملعب التمارين قبل انطلاق الحصة التدريبية بنصف ساعة، وباش تكون فرصة لتقديم المدرب الجديد وخاصة تقديم كامل الإطار الفني اللي باش يدرب المنتخب الوطني للأكابر. ذكروا إيرفي رونار هو يعتبر واحد من أبرز المدربين على الساحة الإفريقية والدولية، صنع اسمه من خلال قيادة منتخب زامبيا للتتويج بكأس أمم أفريقيا سنة 2012، ويعتبر كذلك زادة حقق إنجاز مع المنتخب الإيفواري في سنة 2015 ليصبح أول مدرب يتوج باللقب القاري مع منتخبين مختلفين، كما خاض تجارب ناجحة مع المغرب وقادوا إلى نهائية كأس العالم 2018 بعد غياب 20 عام قبل ما يشرف على تدريب المنتخب السعودي ويحقق معها الفوز التاريخي على الأرجنتين 3-1 في مونديال قطر 2022 في واحدة من أبرز مفاجآت تاريخ كأس العالم. نتائج مقابلة البارح، منتخب العربية السعودية يتعادل هدف لهدف مع منتخب الأوروغواي، رأس الأخضر يحقق المفاجأة ويجبر المنتخب الإسباني على التعادل 0-0. بالنسبة للمجموعة السابعة، المجموعة الثامنة إيران تتعادل 2-2 مع منتخب نيوزيلندا، والمنتخب المصري يتعادل هدف لهدف مع بلجيكا، بلجيكا اللي كنا خسرنا معها في مقابلة ودية 5-1. نشوف المنتخب المصري حتى في مجريات المقابلة أخذ الأسبقية هدف مقابل 0 إمام عاشور دقيقة 21 قبل ما يعاد المنتخب البلجيكي بهدف ضد مرميها. برنامج مقابلة اليوم، السنغال في 8 متاع الليل تواجه المنتخب الفرنسي، العراق في 11 متاع الليل يواجه المنتخب النرويجي، الجزائر مع ماضي ساعتين متاع الصباح تواجه منتخب الأرجنتين، والأردن تواجه منتخب النمسا في 5 متاع الصباح. نقعد مع بعض الهوامش اللي تخص المونديال. إيران تجبر على مغادرة لوس أنجلوس في ظروف مفاجئة بعد نهاية مباراة البارح اللي كانت تتعادل فيها مع نيوزيلندا 2-2. الحقيقة المنتخب الإيراني تشكى برشا من مشاكل تتعلق بالنظام والبرنامج اللوجستي لأنه كان معقد منذ بداية البطولة. يتمركز خارج الولايات المتحدة في معسكر تدريبي بالمكسيك تحديدا في مدينة تيخوانا، ويضطر إلى السفر المتكرر إلى الأراضي الأمريكية لخوض مبارياته بسبب تغييرات سابقة في مقر الإقامة المرتبط بالتحذيرات. الواقع هذا خلى الإطار الفني يعبر عن استياء واضح من ضغط التنقلات وتأثيرها على عملية الاستشفاء والتحذير، خاصة هذا لاح في المقابلة الأولى ضد نيوزيلندا اللي حقيقة عمل فيها مقابلة محترمة جدا، وكان نيوزيلندا هو اللي يأخذ الأسبقية ومنتخب إيران رجع في المباراة. منتخبنا الوطني التونسي على مستوى تصنيف الفيفا يتراجع من المركز 46 إلى المركز 56 عالميا. الحقيقة تراجع مهم بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم على خلفية النتائج السلبية، لكن على المستوى الإفريقي حافظ على وجوده ضمن قائمة أفضل 10 منتخبات في القارة. يحتل حاليا المركز 10 الإفريقيين خلف كل من المغرب والسنغال ونيجيريا ومصر والكوت ديفوار والكاميرون والكونغو الديمقراطية ومنتخب مالي. في المقابل شهدت المراتب الأولى عالمياً بعض التغييرات، المنتخب الفرنسي يصعد إلى المركز الثاني متجاوزاً إسبانيا، فيما تقدمت ألمانيا على حساب بلجيكا مستفيدة من نتائجها الأخيرة. على المستوى المحلي، النجم الرياضي الساحلي أعلن إلغاء الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت مقرة يوم 19 جوان الجاري، وذلك تبقى لأحكام الفصل 24 من نظام الأساسي للفريق. الترجي الرياضي التونسي يعلن بصفة رسمية تعاقد مع المدرب الروماني ريجي كامب. ما تمش الإعلان عن المدة متاع العقد الجديد بالنسبة لريجي كامب اللي سبق ودرب الترجي سابقا من نوفمبر 2024 حتى مارس 2025. كانت هذه أهم أبرز الأخبار الرياضية. أجمل تحية كامل لفريق محمد سيدية، نجل عطية، حسام نوار، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: فيما يلي سيداتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضوحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضرتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

0: برامجنا منكم وإليكم.
1: منكم وإليكم.
2: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير في رحاب النظر.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة.
0: مدخل الحديقة.
1: من عاش في حدود يومه أصلح عمله وضبط قوله وحسن مظهره ورضي برزقه وحفظ وقته واغتنم ساعات يومه وأسعد نفسه ونفى الهم عنه. لماذا؟ لأنه نسي الماضي بهمومه وغمومه وترك المستقبل بتوقعاته. الحياة إنما هي يومك الذي أنت فيه، فجرب أن تعيش فقط اليوم وحده. تذكر الماضي والتفاعل معه واستحضاره والحزن لمآسيه حمق وجنون وقتل للإرادة وتبديد للحياة الحاضرة. إن ملف الماضي عند العقلاء يطوى ولا يروى، يغلق أبدا في زنزانة النسيان، يقيد بحبال قوية في سجن الإهمال فلا يخرج أبدا، ويوصد عليه فلا يرى النور لأنه مضى وانتهى. لا الحزن يعيده، لا الهم يصلحه، لا الغم يصححه، لا الكدر يحييه، لأنه عدم. ورقة من دفتر قديم. إذا اعتقدت أنك مخلوق للصغير من الأمور لم تبلغ في الحياة إلا الصغير، وإذا اعتقدت أنك مخلوق لعظائم الأمور شعرت بهمة تكسر الحدود والحواجز وتنفذ منها إلى الساحة الفسيحة والغرض الأسمى. ومصداق ذلك حادث في الحياة المادية، فمن دخل مسابقة 100 متر شعر بالتعب إذا هو قطعها، ومن دخل مسابقة 400 متر لم يشعر بالتعب من 100 و200. فالنفس تعطيك من الهمة بقدر ما تحدد من الغرض. حدد غرضك وليكن ساميا صعب المنال، ولكن لا عليك في ذلك ما دمت كل يوم تخطو إليه خطوا جديدا. إنما يصد النفس يا صاحبي ويعبسها ويجعلها في سجن مظلم اليأس. أجل، اليأس وفقدان الأمل والعيشة السيئة برؤية الشرور والبحث عن معايب الناس. همس القوافي.
0: همس القوافي.
1: نسي الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربد، وكسى الخز جسمه فتباهى، وحوى المال كيسه فتمرد. يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد. أنت لم تصنع الحرير الذي تلبسه واللؤلؤ الذي تتقلد، أنت في البردة الموشاة مثلي في كساء القديم تشقى وتسعد. لك في عالم النهار أمان ورؤى، والظلام فوقك ممتد، ولقلبك كما لقلبي أحلام حسان، فإنه غير جلمد. أيها المزدهي، إذا مسك السقم ألا تشتكي؟ ألا تتنهد؟ وإذا راعك الحبيب بهجر ودعتك الذكرى ألا تتوجد؟ أنت مثلي، يبش وجهك للنعمة، وفي حالة المصيبة يكمد. أدمعي خل ودمعك شهد، وبكائي ذل ونوحك سؤدد، وابتسامي السراب لا ري فيه، وابتسامك اللآلئ الخرد. فلك واحد يظل كلينا، حار طرفي به وطرفك أرمد، قمر واحد يطل علينا وعلى الكوخ والبناء الموطد. إيكن مشرقا لعينيك، إني لا أراه من قوة الكوخ أسود. النجوم التي تراها أراها حين تخفى وعندما تتوقد، لست أدنى على غناك إليها، وأنا مع خصاصتي لست أبعد. أنت مثلي من الثرى وإليه، فلماذا يا صاحبي التيه والصد؟ كنت طفلا إذ كنت طفلا، وتغدو حين أغدو شيخا كبيرا أدرد. كلمات لا تموت،
0: كلمات لا تموت.
1: لسان المرء ينبئ عن حجاه، وعي المرء يستره السكوت.

0: شكله ترجمانه، متى زل عقل المرء زل لسانه. عود لسانك قول الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد. ودع الكثير من الكلام تجاهلا، إن البلاء موكل بالمنطق. عود لسانك قلة اللفظ واحفظ لسانك أيما حفظ. من ألق الشعر.
1: من ألق الشعر.
0: إذا ما أطلت عيون القصيدة وطافت مع الشوق حيرة شريدة، سيأتيك صوتي يشق السكون، وفي كل ذكرى جراح جديدة، وفي كل لحن ستجري دموع، وتعصف بي كبرياء عنيدة، وتعبر في الأفق أسراب عمري طيورا من الحلم صارت بعيدة. وإن فرقتنا دروب الأمان فقد نلتقي صدفة في قصيدة. ستعبر يوما على وجنتيك نسائم كالفجر سكرى بريئة، فتبدو لعينيك ذكرى هوانا شموعا على الدرب كانت مضيئة، ويبقى على البعد طيف جميل تودين في كل يوم مجيئة. إذا كان بعدك عني اختيارا فإن لقانا وربي مشيئة. وإن لاح في الأفق طيف الخريف وحامت علينا هموم الصقيع، ولاحت أمامك أيام عمري وحلقك الغيم وجه الربيع، وفي ليلة من ليالي الشتاء سيغفو بصدرك حلم وديع. تعود مع الدفء ذكرى الليالي وتنساب فينا بحار الدموع، ويصرخ في القلب شيء ينادي أما من طريق لنا للرجوع.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: الدار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إيليميتي وتكونكتي 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
1: أريدو، طور عالمك.
2: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
3: عسلامة ومرحبا بكم. يعمل تطبيق المراسلة واتساب المملوك لشركة ميتا على ميزة جديدة لنظام الاي او اس تمكن مستخدمي الايفون من معرفة اي من جهات الاتصال لديهم نشط حاليا، ويظهر واتساب حالة متصل الان عندما يكون احد جهات الاتصال يستخدم التطبيق في الوقت الحالي. وللتحقق من هذه المعلومة يحتاج المستخدمين الى فتح المحادثة من جهة الاتصال، حيث تظهر حالة الاتصال في الجزء العلوي من نافذة المحادثة. وقت اللي تكون جهة الاتصال غير متصلة يعرض واتساب معلومات آخر ظهور، وتشير هذه المعلومات إلى آخر توقيت كان فيه المستخدم نشط عبر الواتساب، ولا تظهر هاتين المعلوماتين إلا إذا سمحت إعدادات خصوصية المستخدم بذلك، حيث يمكن ربطهم أو إخفائهم من إعدادات التطبيق. وفي تحديث مستقبلي باش يعالج واتساب هذا القيد بإضافة قسم جديد لجهات الاتصال، باش يعرض جهات الاتصال المتصلة حاليا عبر الانترنت واللي كانت نشطة مؤخرا، وباش يضيف هذا القسم إلى إعدادات التطبيق أسفل صورة الملف الشخصي مباشرة، وبش يلقى المستخدمين في هذا القسم جهات اتصالهم المفضلة للوصول لها بسرعة، وبش يعرض واتساب ما يصل إلى 4 جهات اتصال مفضلة في هذا القسم، وبش يجعل هذا التصميم التواصل مع جهات الاتصال المفضلة أكثر سهولة. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إسهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إيليميتي وتكونكتي 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
1: أريدو، طور عالمك.
2: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: تمام الوحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أثارت التقلبات المناخية الأخيرة في عدد من ولايات الشمال الغربي مخاوف بشأن صابة الحبوب، خاصة مع نزول كميات هامة من الأمطار وتسجيل تساقط للبرد في بعض المناطق، في وقت تشير توقعات إلى أن الموسم الحالي قد يحقق إنتاجا قياسيا من الحبوب ويدعم المخزون الغذائي الوطني. انعقدت بمقر ولاية سوسة جلسة عمل تحت إشراف والي الجهة سفيان التنفوري، خصصت لإعداد برنامج حملات الفحص الفني العرضي للمركبات، وذلك في إطار معاضدة الجهود الوطنية للحد من حوادث الطرقات والرفع من مؤشرات السلامة المرورية. تنطلق اليوم بولاية بن عروس أشغال إزالة وتعويض المنشأة المائية المتضررة بالطريق الوطنية رقم 1، وذلك على إثر الحريق المفاجئ الذي اندلع السبت 13 من جوان الجاري في أنبوب للغاز الطبيعي المحاذي للسكة الحديدية بمنطقة شوشت رادس. دعت حملة ضد تجريم العمل المدني إلى تنفيذ وقفة احتجاجية مساندة للناشطة الحقوقية ورئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح وأعضائها، تزامنا مع جلسة محاكمتها المقررة يوم الجمعة 19 من جوان للمطالبة بالإفراج عنهم. تستضيف مدينة شط مريم بولاية سوسة في الفترة الممتدة من 15 إلى 18 من جويلية المقبل فعاليات المؤتمر الدولي الصيفي للتربية والتعليم بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين من تونس ومن مختلف الدول العربية الشقيقة. ختاماً، تكون السماء مغشاة ببعض السحب بأغلب المناطق تتكاثف تدريجياً بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل محلياً الجهة الشرقية. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات، تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً، هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

دروب النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع رفقة زناتي.

مستمعينا الأعزاء، أصدقائنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة عدد متجدد من برنامج درب نجاح اللي يبدأ توه يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة الثالثة بعد زوال كالعادة. إن شاء الله من خلال برنامجنا نبعث فيكم الكثير من الموجات الإيجابية والطاقة الراغبة دائما في البحث عن النجاح رغم الصعوبات. اليوم مستمعينا الكرام باش نحكيوا على ريادة الأعمال وبعث المشاريع، وباش نحكيوا على مقومات نجاح مشروع مهما كان المشروع رغم الصعوبات، من خلال استضافة مجموعة من قصص النجاح لصاحبة مشاريع باش نحاولوا معهم نشوفوا كيفاش تولدت فكرة المشروع متاعهم، شنو اللي دفعهم إلى اختيار هذا المجال، باش نحكيوا على أهمية دراسة الجدوى قبل انطلاق المشروع، ثم العقبات اللي ربما تواجه هذه المشاريع خاصة في بدايتها وكيفية تجاوزها. أكثر تفاصيل مع ضيفتنا الكريمات باش تكون بعد قليل. مستمعين الكرام، أجمل تحياتي لمحمد سيدية من أمام الأجهزة الفنية، أحمد رمضان في الستريمينج، هويدا بن ساسي في تنسيق فقرات الحصة، مع أجمل تحيات صديقتكم رفقة زناتي من أمام المزدحم.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، واصلين معكم اللقاء دائما من خلال برنامج دروب ونجاح. كما قلت لكم منذ قليل، اليوم باش نحكيو على بعض المشاريع، ولكن بالاساس مقومات نجاح مشروع مهما كان المشروع هذا. كيفاش نجم نضمنوا نجاح رغم الصعوبات؟ خاطر الانسان ما نجمش يقول اللي تخلي معناتها فضاء والا لي ميدان او مجال رياده الاعمال وبعض المشاريع وما عندوش صعوبات قل وندر. حتى إذا كان انطلق من لول بسلاسة أو بشي مر بصعوبات، وإذا كان كانت صعوبات في البداية كيفاش ينجم يتجاوز هذه الصعوبات؟ طبعا احنا باش نجمو نحكيو من منطلقات واقعية، استضفنا لكم مجموعة من قصص النجاح، وأرجو أن تكون دائما قصص نجاح، وإن شاء الله قدر الإمكان تحاول إنها تطور في مشاريعها. وأيضا باش تكون حاضرة معنا بعد قليل الأستاذة الجامعية الخبيرة العدلية في مجال المحاسبة والجبية، صديقتنا من الدوغي. أستضيف بكل السعادة، خلينا نقول صديقتنا ابتسام الطويل، نقول أهلا وسهلا بك، مرحبا منورتنا.
1: عايشك مدام رفقة، عايشك،
0: كل عام وانت حية بخير.
1: عايشك وانت زيدة،
0: سنين دايما
1: عايشك خليك.
0: جبتكم نهار راس عام نورمالمون قاعدين نحتفلوا في الدار، نورمالمون نهار ما نخدموش فيها، ما راهو أصحاب المشاريع يخدموا على طول كيف كيف بعض القطاعات من الإعلام يخدم. دونك باش نهنيوا العباد وباش نقول لهم كل عام وانتم حيين بخير، وباش نجيو نعيشوا مع بعضنا فرحة افتتاح سنة هجرية إن شاء الله تكون مباركة على الجميع.
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله عايشك مدام رفقة على الاستضافة، ديما نعرف كيف تكلمني،
0: فرح قلبك يا عايشك.
1: إن شاء الله عامكم مبروك الناس الكل
0: يا عايشك. تو بعد قليل نبدأ ندخل في التفاصيل، وتو تسمعوا ابتسام طوي شكوني وشنو المشروع متاحة. وأنا بكري على سبيل النكتة مع أصحابنا ومع زملائي في الإذاعة قلت لهم تراحكي تغزروا لها البروفيل متاحة شنو ينجم يكون مشروعها، فبكلهم كي غزروا لها وغزروا الأناقة متاحة قالوا لي اسمع في مجال النسيج تنجم تكون ستيليست موديليست، تنجم تكون أي حاجة في علاقة بالنسيج، أما هتنقولوا شنو بالضبط المشروع متاعك بعد قليل. بجنبك ولي سعادتي ابتسام، أما ابتسام عمار نقول لها أهلا وسهلا بك ابتسام، مرحبا منورتنا.
1: عايش
0: كل عام وانت حيا بخير.
1: عسلامة علينا وعليك وعلى الأمة الإسلامية الكل، إن شاء الله تكونوا ناس كل بخير.
0: يعيشك.
1: نشكرك على الاستضافة الحلوة هذه.
0: يعيشك.
1: بون عنا برشا نعرفوا بعضنا، أما معناتها تقريبا
0: كان عندنا لقاء قبل،
1: لقاء صافي تقريبا ديزون مع بالضبط سي كريم فرج، ربي يطول في عمره في الخير.
0: ربي يفضله.
1: إن شاء الله آمين يا ربي. دونك ميرسي بيان على الاستضافة هذه الحلوة في راس العام. رأس العام اللي هو السنة الهجرية هذه نهار مقدس بالنسبة لأني على الأخر مين احنا نخدمه راهو في رأس العام نخدمه. دونك فوالا، إن شاء الله عامكم مبروك الناس الكل،
0: إن شاء الله انطلاقة موفقة للجميع يا
1: رب. إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله
0: يا عايشك مع ابتسام وابتسام للحظ ولا للصدفة اللي تحبوا بسمة الابتسام والبسمة سبحان الله بدينا مع بعضنا من خلال هذه السنة الهجرية التي نرجوها مباركة على الجميع، وإن شاء الله تكون ديما هكا فرصة للابتسام والبسمة والحاجات الحلوة الكل. أهلا وسهلا بك، مرحبا منورتنا.
2: خليك يا مدام رفقة، احنا منورين بوجودك.
0: يعيشك ربي فضلك.
2: نحب نقول إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، والأمة الإسلامية وفاميليتنا فاميليتنا هزلي ودارنا
0: بالضبط. احنا فرصة مناسبة باش نعيدوا عليهم الكل، باش نقول لهم كل عام وانتم حيين بخير.
2: مناسبة سيرتو اني نعرف اللي حموية تو قاعد يسمع فيها، دونك نوجه له تحية ونقول له كل عام وانت حي بخير وربي فضلك لينا.
0: يعيشك صحة بارك الله فيك. نوجه له تحية زاد كيف كيف، ونوجه له تحية لعائلتكم الكل، وان شاء الله ديما موافقين وان شاء الله ديما ناجحين ومتميزين. بعد شوية ان شاء الله تلتحق بينا مدام منيل الدوغي خبيرتنا العدلية في مجال المحاسبة والجبية، وايضا استاذه جامعيه. تحياتي لك هويدا مساسي، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، ان شاء الله ديما منورتنا ومنور الاستوديو. اهلا وسهلا بيك سي محمد السيديه، كل عام وانت حي بخير، ربي فضلك وربي يخليك وان شاء الله بحياتك وطول عمرك. تحياتي لك احمد رمضان في الستريمينج، طالب متربص معانا، ان شاء الله يا ربي يراوك في اعلى المراتب، وان شاء الله يكون سنه فيها طابع مميز السنة في احتفالنا بهذه السنه الهجريه، ان شاء الله تكون مباركه على الجميع. باش نبدا معاكم قبل ما تلتحق بنا مدام منيل الدوغي، نبدا معاك ابتسام الطوي. قبل كل شيء ابتسام عمار وبسمة يعقوبي، شنو تتصورها تختم؟ انت ممكن فهمت ولا ما فهمت شنو تعمل، شنو مشروعها في انا مجال؟
1: بسمة عرفت، بس
0: عرفت به خليونا ما نقولوش. ابتسام حسب رايك في انا مجال
1: تصور في الكوسميتيك ناتوريل
0: كوسميتيك ناتوريل اي
1: ولا في ستيليست موديليست
0: والا ستيليست موديليست به يعني... نقرب شويه للميكرو بركه ما يسالش اي ولا صعيب بس الكرسي هذا صعيب ولا نستلسوا به شويه شويه ايوا
1: فوالا دونك هكا نتصور عندها علاقه بال توسكي معناتها فاشن سينو في الكوزميتيك
0: باه. وانت كي تغزر لها ابتسام حسب رايك شنو المشروع نتاعها فانا مجال
3: تكستيل
0: تكستيل بسمع كي تغزر الابتسام عمار تقول فانا مجال ايوا
2: حرفية أما مش تكستيل
3: برودوي ناتوريل
0: ايه
1: برودوي ناتوريل صحيح أما شنو البرودوي
0: شنو البرودوي ونقرب شوية الميكرو باش لازم نسمعكم مليحة
3: في مواد غذائية
1: ولا.
0: مواد غذائية باهي كي نغزروا البسمة انت عرفت باهي كي تغزروا لها ابتسام بسمة تقول شنو تخدم شنو المجال متاع المشروع متاعها
1: حرفية
0: فاش
1: يمكن في لي ساكاما
0: اي نجم تكون علاش ليه اي فكره هي اي
1: نتصور في ولا في الخزف ولا
0: في الخزف اي معناها هي افكار راهو احنا خاطر من بعد باش نشوفوا كيفاش احنا نحدوا المجالات نتاعنا في مشاريع مختلفه ومتنوعه باهي
1: دونك في الكوزميتيك ما منصورش في الكوزميتيك حتى تعرف
0: لا ما شاء الله هي البوم تاعها تنجم تقول اللي هي في الكوزميتيك
1: اي سبحان الله كتحس
0: تغزر لها معناتها الابتسام تقول في الكوزميتيك بس ما تقول لا
1: هي اصلا ستيلها تحسه نتاع انجينيور هيك
0: باهي قال محمد كل شيء طبيعي هذاك علاش تقول ماهوش كوزميتيك باهي سينا اخر مجال تنجم تقول بالضبط هي شنو تنجم تقول
1: حقيقة والله هي بروفيلها ما
2: بروفيل متاع شنو
3: أو حال هي شيء
1: ما نعرفش ما فهمتوش
0: ما فهمتوش غير مفسر
1: اي ما فهمتوش
0: باهي ميسيرش هاتوا نبداو مع ابتسام لطوي وباش نرجع من بعد قليل البسمة وباش نشوفوا بسمة شنو ينجم يكون بروفيل متاع المشروع متاعها باهي ابتسام طوي قدم روحك لسادة المستمعين والمستمعات
3: عسلامة مدام رفقة مرة أخرى يعني. نوجه تحية للفريق اللي معانا الكل والناس تسمعوا فينا الكل ابتسام التوي من معتمدية الوردانين صاحبة مشروع نجارة أتولية متاع نجارة قريت في التكوين المهني الخشب في دراسة وتصميم الأثاث
0: شنو رأيك؟ مفاجأة؟
1: الحقيقة ما هيش مفاجأة خاطر عنا في جمال ينفام في النجارة وتعرفت وتشهرت وتوا تبارك الله معناتها تعرفها أكيد تعرفها نتصور
0: شو اسمها ذكرني
1: هي لقبها العيوني لقبها العيوني معروفة في جمال
0: خبيرة دي لازمنا نعمل لها استضافة إن شاء الله بإذن الله بيه
1: خبيرة ديجا في
0: الخشب
1: أي في الخشب
0: موبيليا بيه خرق العادة دونك قريت في المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب في المنستير قديش من عام قريت؟
3: قريت 5 سنين عملت من الأول عامين بي تي بي إنتاج موبيليا يعني تتعلم مع الماكينات كل شيء تفصل وتصنع وتركب وتعملهم الكل ومن بعد كي عادينا كونكور باش نجمو نعملوا البي تي اس اللي هو دراسة وتصميم الأثاث يعني هندسة في الموبيليا
0: أيوة
3: كهو بما أنه الوالد إني عنده أتوليه متاع نجارة كي كملت تخرجت كبرنا شوية المشروع والحمد لله يعني ماشى ما شاء الله الخدمة ولينا طورنا يعني ولينا كي نقبلوا الخدمة ولينا نعملوا البلان للكليون نحكيوا معاه في كل شيء نمشي يقولوا نحكي معها في كل شيء شنو يحب شنو ما يحبش خاصة كي تبدأ مرأة معناها تحب تطلع حاجة مش تقعد هي توصل للراجلها راجلها يقول للنجار لا فهمت حسيت معناها سهلت برشا للكليونات معناها كي نمشي مع الوالد مش نحكي مع الكليون نحكي مع الكليون شنو يحب شنو ما يحبش فهمت نركحوا البلان نتفهم شنو في التفاصيل الكل ونبدأ نخدم على رواحنا
0: معناها أن اللي فهمته اللي أنت من بداية عارفة روحك المجال اللي باش تتكون فيه وعارفة المجال اللي باش تخدم فيه
3: أين اخترته
0: باختيارك
3: باختياري
0: وعارفة روحك إن شاء الله باش توفق فيه وباش تنجح فيه
3: يعني وصلت للباك كما برشا عبيد وقررت باش اني نختار حاجه ماني نختار حاجه نجم نقدم بها بالبيه فهمت والنجم نضيف فيها حاجه نحبها اللي هي نجاره خاطر كيف نعدي وقت مع الوالد في الادولية نحس روحي فرحانه نحس روحي نحب نقعد اكثر نحب نصنع حاجه نحب ونستفسر برشا في برشا حاجات قلت علاش ما نختارش اني حبيت ملول نعمل دراسة وتصميم الأثاث
4: أي؟
3: يا أخي لازم بالباك وإني الباك قريته وعاودته وما حلفنيش الحظ فيه معناها لازمني نعمل البي تي بي باش نوصل للهدف متاعي
4: بذبت
3: ضحيت وعملته معناها عملت البي تي بي
4: وكملت عملت البي تي
3: بعد كملت البي تي اللي إني حبيت عليها من الأول فهمت
4: وعملت اختصاص اللي حبيته انت
3: عملت اختصاص اللي حبيته وين
4: تري بيان وفي ذهنك وفي فكرك اللي انت بقدره ربي وقت اللي تكون امراه وفي تصميم الاثاث باش توفقين معناها في انك تلبي حاجيات المستهلك وخاصه النساء منهن خاطر عاده الراجل جيت فيه مع الراجل اما تقعد ديما المراه عندها هكا حاجات تحبهم يكونوا موجودين ما يفهمهم مش مع الراجل اللهم اذا كان عنده خلطه كبيره ويعرف اجتماعيا معناها عنده علاقات متواصله ويشاور وكل اما مش كيما المراه كيما الراجل
3: ديجا اي كليون يجينا نقعد بعد كده كونتاكتني والكليونت معناها زوجته فهمت نقعد اني وياه اون كونتاكت ساعات الراجل ما يعرفش حتى شنو مش تعمل بالضبط معناها يعرف مثلا جس مش تعمل دريسينج ولا مش تعمل بيت نوم ولا مش تعمل ما يعرفش التفاصيل جملة شنو الكولور شنو نقعد نتفاهمني وياها في كل شيء فهمت تحس تسهل شوية
4: الموضوع
3: أي.
4: به ما زلنا مش نواصل معاك في أكثر تفاصيل مع مشروعك أي. أنا سعيدة جدا بالتحاق صديقتي الأستاذة منال الدقي أستاذة الجامعية الخبيرة العدلية في مجال المحاسبة والجيبية باش تدخل معنا باش تكمل تسمع معنا قصص النجاح ونحكيه معها وإن شاء الله نأخذ من خبرتها الشيء الكثير حتى نشوفه شنية مقاومات نجاح المشروع رغم الصعوبات
5: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
6: 104.7
7: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026 من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية
8: 8 غرباء في مشاعر الصباح
7: بعد نشرة نصف نهار
8: 4 متاع العشية
7: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية Notre studio mondial, nous t'aimera les mouquables de l'équipe nationale. ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3-5 وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26
4: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام واصلين معكم اللقاء دائما من خلال برنامج دروب نجاح نحكي مقومات نجاح المشروع رغم الصعوبات وتلتحق بنا صديقتنا من الدقي أستاذة جامعية الخبيرة في مجال الجيبية الخبيرة العدلية في مجال الجيبية والمحاسبة وسهلا بك مرحبا نورتنا برشا
9: مرحبا رفقة ومبروك الاستوديو الجديد
4: يبارك فيك يا عيسى
9: مرحبا بكم البنات
4: يا عيسى كل عام وانت حيا بخير ان شاء الله عام سعيد مبارك عليك باذن الله
9: ان شاء الله
4: وفرحانه برشا بدخلتك علينا توا في استوديو جديد خاطر عندنا مدة مع بعضنا كل مرة نجي نتفقد ونشوف الأشغال وين وصلت
9: صحيح حاجة مزينة برشا فخر الحقيقة مزين برشا الاستوديو
4: نتفقدوا متى ما زعما خبراء ما نتفرجوا باش نشوفوا حاجة مزينة معناها
9: عطيو
4: راينا عطيو راينا هكا محلية الأزرق هكا ولا والأبيض والألوان المنعشة بتاع صيف
9: اكزاكتومون
4: دونك باش نعاود نقول اللي يحضروا معنا ابتسامة الطوي صاحبة مشروع، ابتسام عمار صاحبة مشروع، وبسمة يعقوبي صاحبة مشروع.
9: أنا بكري عملنا كم بسمة.
4: شفت سبحان الله معناها أوزار وإحنا نحضروا في البرنامج. دونك اللي معناته كنت سعيدة الحقيقة بأنهم يكونوا موجودين، خاطر نوعية المشاريع فالأسامي جت بكلها بسمة وابتسام وسعادة. فإن شاء الله النون والمراد معك منال
9: إن شاء الله
4: في أن يكون عندنا نجاح. دونك عملنا كيما دوفينات صغيرة بكري، كيما تشنشينا صغيرة، كل واحدة كي نغزروا شنو ينجم يكون البروفيل متاعها متاع مشروع. دونك بعجلة شنو تتصور من ابتسام اللطوي؟ ولو أنك تحكينا بكري بدأت تحكينا بدأت تحكينا على المشروع متاعها، شنو تتصور؟
9: بديب عندها وردة معناها في الكوتور.
4: في الكوتور، شفت كوتور بي. ابتسام عمار
9: حرفية.
4: أي
9: أي
4: فأنا مجال
1: صعيبة شوية
9: مش نتوقع على الحق.
4: بي بسمة بجنبك
9: صعيب رفقة حطيتني فيه
4: والله هو بالحق معناتها صراحة
9: الوحيدة اللي السيني متاع خدمتها فوقها هي معناتها ميسينا على البنات ما عنديش فكرة.
4: ما عندكش فكرة بيه. جوست احنا باش نرجعوا لها خاطر هي بدأت الحديث وتقدم في البرنامج المشروع متاعها. حكيت على اختصاصها هي قالت انا باك وما كملتش الباك معناتها عادت الباك وما نجحتش ودخلت لي تكوين في مركز القطاعي للتكوين في مهن
9: الخشب.
4: الخشب
9: نجارة سي بيان هذا سي ان شوا اوزي بور اون فام.
4: ايوه باعتبار انه المشروع العائلي الاساسي بذبت المشروع العائلي الاساسي نتاعكم المنطلق هو في مجال النجارة.
9: ما
4: تربيت جوستومون تربيت في مجال فيه نجارة
9: اختار اختيارك وحده صعيبه شويه
4: بذبت. دونك في مجال النجارة في عملت عامين وعامين عندها البي تي بي وثلاث سنين بي تي بي والبي تي اس في مجال تصميم من بعد معناتها في العام الثاني مع الاختصاص الثاني
3: تصميم تصميم الاثاث
4: درست تصميم الاثاث
9: فما جانب فني كمان يستحق اللمسه الانثويه
4: صحيح وكي تتعامل مش كيما تتعامل في مجال النجاره والصنايع بصفه عامه عامره كيما مع راجل
9: اكيد اكيد وخصوصا الاثاث معناتها شكون مغروم بالاثاث هما نساء دونك يلقاو شكون يفهمهم شكون يحس بهم
4: يحس بهم
9: نتصور فوالا مش حتى يحس بهم على الديزاين حتى على عدز... البلاصه وشنو ترفع كومون اون ادابت وكل شيء تصور عندها بكود فالور اجوتي نشرفوا مدى
4: عايشه نحتاجوها
9: اكيد
4: واذا كانت من كانك من عشاق القهوه معناتها باش تلقى اللي هي مشيت في اختصاص من بعد انه كانوا عملت البروجي الخاص بها هي هو شنو المجال نتاعك كوان
3: كوان كافي
4: كوان كافي
9: مانيفيك
4: بي دونك انت دخلت على مشروع بادي ويخدم ولاباس ولكن حبيت تزيد اللمسه نتاعك
9: طورت منه فوالا التطوير كما يقولوا التقليدي المتطور وهذا هو المطلوب دايور
4: كمل حكينا على مشروعك
3: بديت نخدم في حاجات حاجات صغار معناها ديكوراتيف وقت كي قاعده نقرا حاجات ميرال ولاو في صحابي للفامي ابتسام عمل لي هيك ناقصتني ديزيتاجير لهني ناقصتني حاجات ولات كن نهبطهم في ريزو سوسيو في فيسبوك نتاعي عليهم برشا طلب حاجه نخدمها مره نقا فيها 10-15 حد حتىني ولات نخدم بالبرشا
4: وانت تعمل في التكوين نتاعك
3: وني نقرا وني نقرا
4: اي
3: وليت نتفنن في حاجات جديدة نرى شنو ناقصنا في الدار شنو الحاجة اللي معناها عملتها وسهلت برشا في دارنا مثلا فهمت ديزيتاجير رانجمون مشيت في الحاجات أكوما فهمت وليت نخدم فيهم
4: معناتك تقول كأني أوتيليتير معناتها الحاجة اللي عندها المنفعة
9: هو لهنا رفقة باش نقوله بلتو هذاك الفرق ما بين الحرفي اللي يصنع بور لو بوزوان وما بين الكوميرسيال خاطر كي نشوفوا المتعارف عليه تو احنا يقول القائل كمش نفكروا بالفكر الكلاسيكي باش يقولوا يا اخي ناقصين هما اللي يبيعوا الاثاث زعما انت باش تنجح كي باش تعمل اثاث باركونتر اللي معروفين واللي يبيعوا في حاجات كوميرسيال كي نقولوا كوميرسيال مش في الكاليتي بركة كوميرسيال دون لو سونس انه هو باش يخرج كميات كبيره دونك باش يضمن البيوع يلزم يعمل حاجه توفق ما بين راي الاغلبيه باركونتر اللي تعمل فيه انت سي دو على دوموند وهذاك اللي يخلي الناس معناتها كما يقولوا انت تهبط حاجه خاطر هي فما دي بوزون مشتركين يعني. اللي ما يفهموكش معناتها البيوع العادي ما يفهمكش يلقاوك انت جاوبت على
4: الحاجيات
9: نتاعهم دونك يوليو يفرحوا بلوس. من بعد زيد انت تقول لهم راني نجم نعمل لك اللي تحب عليه معناتها ومن بعد هذا سير البلان بيزنس معناتها سير البلان فلوس باش نسلك عليه اسئله وباش تجاوبني ان شاء الله
4: ان شاء الله
9: خاطر فما خاطر فما زيد فما ان كو وفما ان مانك غاني اللي اسكو انت قاعده تحسب فيه ولا لا واللي زادت نجم تتعلم تحسبه تتعلم تقرا الحساب
4: اي
3: بديت نخدم في توسكي حاجات ديكوراتيف وكل شيء. هبط على تيك توك قلت خلينا نجرب يا اخي ما شاء الله لقيت تفاعل كبير كبير كبير على تيك توك ولا تجيني كوماندات العباد يقولوا لي توصل لي لوين توصل لي واني نوصل كاين مثلا الساحل دويرنا هي قلت خليني نشوف شركة متاع توصيل يعني كي ما شاء الله الخدمة كبرت ووليت فهمت وليت شفت شركة متاع توصيل وليت توصل لي وليت ما شاء الله نخدم وليت السومين كي ناخذ لك مانديت متاعي لازمهم يخرجوا فان سومين ولا الطلب أكثر ولا معايا شكون يعاون فيا وليت في عوض ناخو أول الجمعة كهولك مانديت وليت ناخو أول الجمعة ووسط الجمعة خاطر هما يتخدموا معناها ديما فما حاجات برشا سير ميزور وكل شيء أموان نهاريا ثالث يوم يتعاملوا أمبالاج ويخرجوا كل شيء ولينا كل يوم فما شكون ياخو هو لك مانديت وجاوب لي على الميساجات ويحكي مع لك اليونت شنو يحبوا بالضبط وكل شيء ويقيد لي وأني نخدم فما شكون معايا اللي يركب ويعمل فما شكون آخر ولا يعمل هو الأمبالاج معناها ما شاء الله ولينا
4: كبرت في الكيب متاعك
3: ولينا كل ارتيكل اون ستوك ولينا نخدمه فيه كلمنا الكليون عنا ديما السلعة اون ستوك تخرج معناها كي كلمنا الكليون من غدوة سلعته تخرج ولا ما عادش اني الا ما نكمل نخدم وإلا ما نحضرها
9: بالضبط
3: يقعدوا كان جماعة السير ميزور فهمت هكما يقعدوا يستناو كل نهايرين ولا إله إلا الله محمد رسول الله. على فكرة على موضوع ركن القهوة بحكم اني يا مغرومه بالقهوه حبيت نعمل ركن معناها بحذا في كوجينتي وبرا فهمت قلت اني اكثر على الكيسين توا بسم الله ما شاء الله
4: انواع وشكل
3: ماهوش رخيص حتى تعرف
9: القهوه غراب الناس كل
3: هي نعملش ركن قهوه نزينهم في الكوجين علاش مخبيين في
4: ساعات الكيس بك الحسبه معناها
3: ساعات الكيس اغلى من ركن القهوه هو صحيح حسيلو واللي هو الفامي كالعادة عمل لي عمل لي عمل لي كالعادة وليت
4: صورت وراك هبطت أكيد
3: وليت الكليونت اللي كوجينتها في اللي في بوا نعملها توشي في بوا اللي كوجينتها في النوار نعملها توشي في النوار وليت فيهم دي تيروار هكا صغار ونتحط الكابسيول وين كل حاجة نعمل لها حسابها ولا عنا الكوان كافي اللي فيه الاسباس بتاع الماشينة يبدا الكوان كافي فيه سباس الماشينه وسباس الكيسين وحدهم انت ينفع لك كل شيء تمشي تعمل قهوتك تبدا البلاصه فيها الكابسيول فيها الماشينه فيها الكيس تختار الكيس اللي تحب عليه فهمت شرتو العبيد اللي تحب اللي سوري ولا تساوري فهمت
4: كوتي انستغرام ودنيا
3: معنا انستغرام وكل شيء
4: تقول لك انستغرام
9: وفقت وفقت
3: بسم الله ما شاء الله الخدمه معناها طلب كبير لقيته والحمد لله
4: ومواصله في الاطار هذا تو بعد شويه نشوفوها تعرف تحسب حساباتها والا لا خاطر ساعات ربما
3: هذا قرين قرايه احنا تو في التكوين المهني ما مناش نتعلموا وكل شيء عملنا له حساب
9: عندي فضول معناتها انت تعمل في كرياسيون بيديك من بعد كي انت معناتها كثرت عليك الطلب ووليتي لازمك يعاونوك ناس اخرين كيفاش الناس الاخرين هذوكم انت ضمنت انهم يعملوا نفس الخدمه اللي تخدمها انت بنفس الكاليتي
3: لي الكرياسيون الكل نتاعي اني
9: انت دونك انت تصمم وينفذوا
3: عباره باش يعاونوني
9: شنو لقيت سهوله في التعامل مع الناس اللي تخدم معاك
3: والله على خاطر بحكم معناها
9: وديما موجودين وديما متوفرين
3: ودي معناها اخويا وفهمت
4: مشروع عائلي
3: عائلي
9: فهمت
3: اني نعمل كرياسيون نفصل حتى التفصيل اني على الماكينه نفصل اني سلعتي تقول لي كي ويركبوا لي يعملوا لي لومبالاج واني معاهم زياده فهمت
9: دونك انت العباره الشركه حاضره من الاول وانت جبت لها فكره جديده تاع عمل تعمل جديد خاطر معناتها كي بدينا نحكيوا على المشروع حكينا كيفاش تخلقوا لي بوست او فيريا ميزور اللي نتاع الامبلاج وانت بوتيتر العكس معناتها بوتيتر فلي نوضحوا انه هما ديجا موجودين وانت بدلت لهم الخدمه نتاعهم هكا صح نتصور
3: ليه جبتهم جدد.
9: علاش
3: خاطر احنا
9: كونتهم
3: كونتهم
9: وهذا هو المهم صحيح. اللي نحبوا نحكيوا عليه
3: اللي كونتهم
9: ايه. كونتهم انت على شنو باش يعملوا بالضبط في مراحل المشروع نتاعك ومن بعد حاليا معناتها عندك في كل بوست واحد برك
3: اي
9: فوالا معناتها بعد بعد فوالا كونتيك بشو اللي وزوز
3: وثلاثة وأربعة في كل بوست ومن بعد انا معناها لاتولي يخدم
9: يصنع
3: في الموبل وفي الموبل كل شيء
9: استحفظنا على الكلاسيك ودخلنا وعملنا حاجة جديدة اكسترا اوردينير مش بلاش ملا جايك قصة نجاح انت بالحق قصة نجاح
3: ومن بعد نخدم معناها نحضر الولد في البلانيت نتاع
4: بعتي برا تخدم على التصميم
9: احنا مش نعملوا لك زيارة انه يرفق
4: على اكيد
3: يزمنا نشوف
4: مرح بيكم هو كي تدخل لتيك توك
3: تروحوا بكوان كافيه
4: حاجة كي تدخل لتيك توك وتشوف الخدمة متاحة معناها
9: ما تقولوا لي الباش خطر ما عنديش فكرة
4: تفهم تفهم اللي هي فما معناها الكرياتيفيتي معناها الابداع
9: في الوردانين
4: كبعثة شابة به حساباتها أمورها مضبوطة نشوفوا بعد شنية الصعوبات وأهم الصعوبات التي قد يمر بها النوعية هذه من المشاريع تنرجعوا لك بعد قليل دونك من ابتسامة طوين مشيوا لابتسامة عمار أي. اللي نقولها مرحبا بكم مجددا متقدم روحك للسادة المستمعين والسماعات
10: يعيشك مدام رفقة مرحبا بكم الناس الكل دونك ابتسامة عمار بيولوجيست شيف دو بروجي en fait je suis la fondatrice de la marque Bio Terroir اللي هي مختصة في صناعات الغذائية البيولوجية اختصاصنا تحويل الخروب التين الشوكي والتمور دونك المؤسسة نتاعنا تأسست en 2016 عن طريق الفلاحة دونك اغريي من وكالة نهوض الاستثمارات الفلاحية عن طريق سي كريم فرج واغريي من لابي وكالة نهوض بالصناعة وتويكا ديجا معناتها حلينا شركة حرفية سرل الشركة متاعنا إكسبورتاتريس هذه معناتها خاصة بالإكسبورة كهو عن طريق الديوان صناعات تقليدية دونك دخلنا تحت سقف الديوان صناعات تقليدية باش يسهل علينا معناتها البارتيسيباسيون متاعنا في المعارض البرة كما تعرف معناتها الشركات الحرفية عندنا سيوبونسيون 70% على المشاركة في المعارض البرة ونرجع للبدايات متاعنا بدايات
9: احكي لنا مسالش باش الناس اللي مازلت ما بداتش تتجه
10: يمكن هو حظ يعني سوء حظ يمكن ما نعرفش حاصيله بالضبط ابتسام عمار اللي يعرفوني الكل في تونس من الشمال للجنوب إنسانة طموحة برشا خدامة برشا عندي الانوفاسيون عندي الكرياسيون الفكرة متاع المشروع هي فكرة الوالدة الله يرحمها تربينا نحن على نظام غذائي معناتها بدائي نظام صحي على البرودوي دو تغوار متاعنا اللي كانوا ينجوا فيهم جدودنا نحن في جمال تحديدا في مدينة جمال وقت السيزون متاع الهندي ما ثماش حتى دار ما يعملوش هك شويه رب الهندي هذيك معناتها نفطروا بها الصباح العصيده البيضاء ومع شويه زيت زيتونه احنا جمامليه معروفين بانتاج زيت الزيتون وعندنا معناتها تبارك الله برشا خيرات الساحل الكل هو تبارك الله ما احنا في جمال زيت زيتونه هذيك حاجه ما فيهاش نقاش في فطور الصباح وشويه رب الهندي هذيك اوبليغاتوار تلقاها في كل دار دونك قلت بوركو با ابتسام نبداو علاش ما نعملوش معناتها حاجه ننفعوا بها معناتها المستهلك التونسي وبحكم اللي اني بيولوجيست بوركو با معناتها من نحاولوا نمشيو معناتها نبدلوا من نظام الغذائي نتاعنا ونمشيو في الوعي الغذائي خاطر نحنا في تونس مالوغوزمون ثم لا وعي كبير نحنا معناتها الكونسوماتور يشري برودوي وما يقراش ليتيكيت شنو عليها شنو هما لي زانغريديون شنو هما لي كونسيرفاتور ولي كونسيرفاتور ذاك موضوع معناتها بالحق يستحق معناتها حلقة وحدها فريمون سي كاتاستروفيك دونك مشيت في المنوال هذاك من الاول فكره المشروع نتاعي هي توماس سيشي افغوي سيشي مي الدراسه نتاعي قربت 500 مليون اللي هو البنك التونسي للتضامن رفضوا على خاطر هما يمولوا البلافون نتاعها 150 الف دينار دونك فيت في حبيتك ان بون هيك جو سوي ديسو وقتها مي بدلت الفكره الوالده هي كانت صاحبه الفكره هذه قالت لي علاش ما تثمنش الرب تبدا برب الهندي ونحن بطبيعه عنا في الساحل رب الخروب ومن بعد تمشيت لرب التمر ومن بعد مشيت لرب العنب ورب الرمان دونك كانت الفكره هي معناتها برشا انواع متاع رب منتوج هذا يا سي تان برودوي دو تغوار تونيزيان معناتها 100% يتخدم باليد 100% منتوج سون سكر اجوتي تنجم تستعمله في السالي والسكري في الباتيسوري في الجاتو في القهوه في غورتا ناتور وهو ما فيش سكر مضاف وما يستحقش الكونسرفاتور وما ينجم يعيش 3 سنين من غير ما نحطوا له معناتها لا اديتيف لا كونسرفاتور لا حتى شيء. بون هو ني با كونسيي بور لي ديابيتيك خاطر سي كالوريك ناتورالمون مي بور ان سبورتيف بور لي انفون سي سورس معناتها تاع تاع طاقه طبيعي 100%. و بار اكزومبل نحكيو على رب التمر، رب التمر غني بالمعادن، رب الخروب سي تانتي انفلاماتوار اللي تري ريش اون فيتامين اون كالسيوم سامحني، رب الهندي سي تانتي اوكسيدون، والهندي معروف توا معناتها اليشال ناسيونال وحتى انترناسيونال، معناتها يقول لك النوتريسيونيست تقول وهكاك معناتها حتى فري مضاد للاكسده بالكدي بالكدي. دونك حبينا نمشيو في المنوال هذاك، خدمنا على الشين متاع الرب وزدنا الشين متاع الفينيجر، معناتها خدمنا من الأول في الباز متاعنا، عملنا شين رب وشين فينيجر ولنسينا
4: خل
10: الخل أي لنسينا شين متاع خل، خل هندي خل رمان خل تفاح خل عنب والرب ونخدمه 100% أرتيزانال وباليد. بدينا نمشي ونمشي ونمشي ونشاركوا في المعارض. مشيت عن 2019 شاركت مع سي منير حرزلة مع مركز الأعمال. عن 2019 البروجي متاعي كان في مع جوري طلاين وتوينسا، اتي عن 2019 سيليكسيوني باغمي لي ميور بروجي انوفون عن 2019 وخذت بري في 35,000 دينار. ووقتها مشيت هزوني المعرض في أمبريا في بيروج، ومشيت فيزيت الثمانية مشاريع غادي في بيروج في إيطاليا اللي هما يخدموا 100% باليد، معاصر ومعمل متاع شريحة ومعمل متاع لوز يعملوا في اللوز بالشوكولاتة ومعمل متاع حاجات معناتها تومات سيشي
4: بالشوكولاتة معناتها كيما نعملوا الكاكاوية كلي أوروبية
10: بالضبط. هذاك هو المشروع اللوز تونسي ويخدموا بالكاكاو و 100% باليد، الماكينة باليد كيما ترى فيهم في الأسواق ويصدروا فيه لإسبانيا وامبلاج اون بلاستيك اليمونتير وتيكي.
4: معناها شفت ما تحقر حتى فكرة
9: فيها
4: شفت الأفكار
9: قاعدة تتولد في مخي معناها
10: شفت الروجي هذاك وقف لي مخي أني وقتها
9: أول سؤال بربي باش نسأله لك معناتها نتصور كيما خاطر الرب ما هيش حاجة موجودة معناتها في الساحل نعرفوه يعني الحقيقة مش برشا ما نعرفه معناها نعرف جيت مرات وفي دارنا معليش جيت مرات وكليت الرب شنو الفرق بين الرب والمعجون؟
10: فوالا هذا سؤال ديما
9: يتسول معناتها مش معناتها سور بلان نيتيسيونيل اي خاطرك انت قلت سون سكر اجوتي ظهر لي المعجون فيه سكر
10: بيان سور كل الفو
9: هذاك
10: علاش الفرق بيناتهم الرب هو سي لا كونسونطراسيون دو جو دو فروي ناخذ الجو نتاع الغله هندي بار اكزومبل يترحى يتنحاو لي بيبان ويتنحاو يقعد يديروا فيبر
9: داكور
10: نحيو الفيبر كومبليتمون نحطوه يتيب على تمبيراتور تكون دو بريفيرونس طونفير 70 اقل من 80 دغري باش القيمه الغذائيه نتاعو ما تتحرقش على قد ما يتبخر الماء على قد ما يلسو كونسونتر على قد ما السكر باش يطلع فيه بالزبط. السكر ناتوريل نتاعو اللي هو باش يخليه يعيش عامين وثلاث سنين من غير ما نزيدو سكر. بار كونتر الكونفيتور بحكم اللي هو اللي فيه اللي فيبر معناتها كعبه الغله كامله دونك يلفو لاجو دو سكر ودي بريفيرونس تكون الكونفيتور معناتها تصير الماسيره دونك السكر يبات في الغله من الليل باش تصيرك العمليه التجانس يولي معناتها الكونفيتور كيما النسيج ما بين السكر والغله باش ينجم يعيش فهمت
9: ودير ميعيش الكونفيتور ما تعيشش برشا كيما
10: ما تعيشش برشا كيما بيان سو اي فوالا ما يعيشش على خاطر فيه اللي فيبر. بار كونتر الرب يعيش 3 سنين وحتى يعيش أكثر على خاطر ديجا على قد ما بش يقعد على قد الماء بش يتبخر بش يولي كيما سوفورم دي ديكريستو معناتها ديكريستو يحبب من بعد كي يقدام برشا لا يصوف لا يعمل موازيسور ما يعمل حد شيء
4: المعجون بار كونتر يقعد فيه الماء دونك هيك علاش معناتها بعد مع لي فيبر يسوف
10: اي بيان سور يعمل موازيسور ويعمل الليفور اي بيان سور دونك هذاك الفرق بيناتهم ولا
4: يقعد برشا تقريبا انت في الطيابه نتاعو على
10: اي بيان سور الرب يقعد ما بين الكاتغور حتى للدوزور مي نحنا باش معناتها بحكم تجربتي خلقت عملت تكنيك كرياسيون تاع تكنيك باش نطلع كاليتي باهيه في الرب وما يتحرقش الرب ويكون الكولور نتاع الرب فاتح بار اكزومبل لاني الرب نتاع التمر نتاعي معروفه في تونس الكل لونه ذهبي مالغري اللي ثم معناتها رجال اعمال كبار يخدموا في الرب وتو كان تمشيو للجنوب تلقاو البيبز نتاع لا مارك بيوتغوار موجوده في لي بيرو نتاعهم مستحفظين عليهم يلقاونا معناتها في المعارض على خاطر اني التكنيك نتاعي نخدم الرب بدي مرميت الصغار نتاع 20 لتر اكاهو دونك الوقت باش يقعد ساعتين برك يطيب ولا ثلاثه سوايع وهكاك ما يقعدش يطيب برشا خاطر قد ما يقعد يغلي برشا قد ما يكحال الرب والقيمه الغذائيه نتاعو تطيح دونك نحنا كي نطيبو فوليوم صغير ما يقعدش يطيب برشا وبيقعد التكستور نتاعو معناتها كتحسو هكا ليس على الاخر ولونه معناتها بريون بار اكزومبل التمر تلقاه لونه دوري الخروب يبدا لونه كالشوكولاته الهندي يبدا لونه احمر عاتي على الغوص ساعات يقولوا لي نحنا جمامليه خاطر الرب يبدا اكحل
4: اكحلويه
10: يقولوا لي شبيه ربك
9: اللي عرفته في حياتي
10: اكحل يقول لك شبيه اكحل شبيه ربك ابتسام هكا معناتها
4: تحسوا عنده مومه ناقص شويه
10: كي لا كيف يذوقوها يدوخوا في الجوده اي فوالا ونحنا نخدموا معناتها من الشمال للجنوب نخدموا مع القوره نخدموا في لي زون تورستيك جربه سوسه مستير الحمامات نخدموا مع لي ماغازان نخدموا في تونس العاصمه برشا عندنا دي سوبر ماركت في تونس العاصمه دونك الكليونات نتاعنا ما يحبوش ربك لونسيان
4: الكاليتي
10: الغامق هذاك ميتي قوشي غادي يقول لك هذايا قويه هذايا دونك نحاولوا نحن نعملوا حاجه نوصلوا المنتوج هذايا للتونسي وللصغيرات وللكبار وفي نفس الوقت نعطيوهم حاجه اللي هي اكسبتابل اللي نجموا معناتها يقبلوا عليها معناتها نجموا يكونسوميوها في كل شيء تو عندنا دي كونسوماتور معناتها كوتيديانمون في حياتهم اللي يعملوه فوق الريغوتا اللي يعملوه فوق الياغورت حاجة أخرى نحب نضيفها اللي نحن خدمنا مع دكتور بشير في الانستيتيو متاع البيوتكنولوجي متاع مستير خدمنا تروى بروجي فان دوتود أشرفت عليهم أني عملنا ريغوتا وياغورت بالروب متاع الهندي عملنا تروى تيب دو سيغو دو دات معناتها أغوماتيزي سيغو دو دات بالقرفة عملناه بالرنج عملناه بالزهر عملناه بالعطرشية ونجحوا لي بروجي هذوما معناتها بالحق حاجة توب على الأخر عملنا زادة بروجي فان دوتود بال فينيغر معناتها خدموا على الفينيغر دودات معايا أني بطبيعة ومن بعد دكتور بشير سافر مشي لسويسرا دونك ما كملناش معناتها في
4: أول مرة نسمع الفينيغر بالتمر
10: اي فينيغر دو دات ثم الفينيغر دو خروب تويكا اما نخدم على الفينيغر بلزاميك توا قاعدين نخدموا في الفينيغر بلزاميك والفينيغر دو دات مي عندهم 3 زون توا قاعدين يتخمروا مازالوا ما حضروش معناتها الفينيغر بلزاميك يقعد حتى 12 عام يتخمر والبريم تاعو معناتها غالي كذهب اي يتباع معناتها

0: مضافة، والمنتوج صار إنتاجه حسب المعطيات والقوانين العالمية للصناعات الغذائية.
1: تخي بيان
0: ولا ولا
1: شريك
0: وهذا
1: منها
0: نحكيه ورانا نحكيه ارتيزانال مون، راهو هذا يراهو 100% باليد، راهو مخدوم.
2: هذا هو السؤال، كي تقول 100% باليد شنو ما لي مويان اللي انت تخدم بهم؟ كي تقول 100% باليد ما عندكش دي ماشين، ما عندكش شنو ما الالات والا لي مويان اللي تخدم بهم؟
0: باهي، هو نحن من الاول بدينا عندنا دي ماشين جايبينهم من ايطاليا، لكن لي ماشين هذوما معناتها كي تراهم كاينها باليد، معناتها مثلا الهندي ما ترحيهولكش كيما الماكينه تقعد محافظت لك على القشره نتاع الهندي، تقعد محافظت لك على
2: الكيكن سبيسيال،
0: تقعد محافظت لك على القلب نتاع الهندي. مي من الاول بالكل في البدايات وقت اللي بدينا نتستيو نخدموا بالغرابل. الهندي نقصوه منه ومنا في ليزكستريميتي، نغفسوه باليد ونصفيوه بالغرابل، ويعطيك يعطيك كاليتي خير برشا كي تعمل بالماشين. دونك حتى كي مشينا في فيزيت معناتها لإيطاليا بالحق، معناتها شيء من وراء العقل الحرفيين اللي يخدموا غاديكا، كلك سواء نحكيوا على الحلوى بالكاكاو اللوز بالكاكاو، ولا نحكيوا على شريحة الكرموس ولا شريحة الطماطم، اللي هو نحنا خير منهم برشا، عنا الفيتامين دي وعنا ثروات طبيعية اكسترا اوردينير، دونك نحن نجم نكونوا الافضل وخير وخير وخير بفضل تونس معناتها، والانتاج نتاع الفلاحه نتاعنا اللي هو مش موجود في العالم، يتمنوا يكون عندهم المنتوج نتاعنا لكن ما عندهمش. وهذا دليل قاطع وقت اللي اني مشيت نلقى اللوز العشاق، معناتها الطلياني يقول لي يعطيني الهيستوريك نتاع اللوز، من بعد يقول لي راه هذا العشاق نتاع تونس، وراه هذا نصدروا فيه لاسبانيا دي كونتينر دي كونتينر.
1: معناتها الاصل تونسي،
0: الاصل تونسي، اي حتى زيت الزيتونه تونسي، ويتعلب غادي ويمشي اكسبور للدول الامريكيه ولانجلتير واسبانيا وهلم جر.
1: فوالا
2: الانتاج قاعد، معناتها انت خلطت تعمل الانتاج اللي يغطي طلبات السوق.
0: لا
2: علاش؟
0: على خطر الانتاج اكثر من على خطر الطلب اكثر من الانتاج. ونحن ثم برشا حاجات مرينا بهم، نحن الحاجات اللي
1: هو الصعوبات اللي خليها بعد شويه في الصعوبات نتاع المشاريع، حتى نشوفوا حتى مع ابتسام شي صعوبات المشاريع، خاطر اكيد راح نسمعوا في الموضوع واختيار الفكره وكذا كنجاح، ولكن اكيد راه صعوبات.
2: هو نجاح ما شاء الله تبارك الله عليهم الزوز، ونجاح كبير معناتها كوسوا حيره في 100% ولا حيره في مع علمي، معناتها زوز معناتها الحقيقه حاجه متميزه برشا. علاش جاي البالي باش نسالها السؤال، اسكو انت قاعده تغطي في طلبات السوق؟ خاطر هي تحكي كيف مشيت لإيطاليا، معناتها اللي عنا احنا امكانيات خير ونجمو نكونوا خير، اما علاش مانيش خير؟ خاطر سوريا دي كونتران دارير اللي احنا ان شاء الله نشوفوهم مع بعضنا
1: ان شاء الله بعد شويه باذن الله. باش نخلينا قصه بسمه بعد شويه باش نعطيها وقتها وحظها اكثر واكبر ان شاء الله. اما كي تغزر لها شنو تقول انت مشروعها؟
2: اكيد مبدعه،
1: هي مبدعه
2: تبارك الله، الكل مبدعه.
1: انا كي شفت الخدمه نتاعها الحقيقه طلبتها
2: اليوم بالحق، راه الابداع اليدوي
1: يدوي
2: في
1: يدوي
2: في الزوز معناتها امثله وسسور هي كيف ظهر لي
1: ميساج. خلينا نعمل توت صغيره وبعد ناخذ التفاصيل. قدم روحك للسادة المستمعين، بنتور حاجه اخرى نجم تكون المنطلق.
0: هي تضحك برشا، سامحني، هي تضحك برشا، دونك هي انسانه صبوريه ظاهره
1: على الاخ،
0: اي ظاهره انسانه صبوريه برشا، دونك نتصور تعمل في حاجه معناتها تستحق برشا صبر.
1: في علاقه بالعبيد زاد، كل ما عنده علاقه بكليون في المباشر ها، رغم ساعات الكاركتير المعين نتاع بعض البشر معناه، فكي تواجهوا انت بالابتسامه نتاعك وبالضحكه يضر يتنقص من حد التوتر. اي
3: بسمه
1: ديجا ما شاء الله،
3: اني بسمه يعقوبي تقني في تصميم وتقنيات الملابس.
1: خريجت
3: مركز القطاعي في النسيج والاكساء بالمنستير بي دي بي. دونك اني قصه نجاحي للاسف بدات من قصه فشل بسيطه. غود بلونت ودانكو قررت اني مانيش باش نكمل في القرايه. دونك كمان عملنا العامين ليكيفالون تاع الباك معناتها قررت حتى دارنا كل في بالهمش، قررت وحدي
1: انك تبطل طاقه تاع الدراسه.
3: يمكن هذاك اللي خلاني ننجح خير ما اللي معناتها حد يفضل

0: رضاليك انك تمشي في فورماسيون ولا حاجه تكون ما تقبلهاش كيما اي تلميذ توا دونك كان اختيار شخصي.
1: ما روما ما قبل بالخياطه والفساله
0: الحقيقه شويه شويه مش برشا، اما كانت صدفه اني اخترت اني مشيت اكومبانيونت مع صاحبتي اني كنت عادي باش نرجع نقرا كل شيء، ما في مخي جمله اني باش نعمل فورماسيون. دونك مشيت مع صاحبتي اكومبانيونت باش نختار معاها ونعاونها في الاختيار الشوا المناسب. لقيت روحي في لحظه هي باش قايد اسمها، قلت له قايد زوج من الناس، ومن هيك بديت. حتى دارنا ما في بالهمش لا بابا لا حتى حد في العالم في باله. دونك كان الاختيار شخصي ومشيت فيه لاخر لحظه. والحقيقة أني ما لقيتش برشا تشجيع، خاطر الحقيقة بابا ربي فضله كان يحبنا نقرأ أكثر، معناتها كيما وصل أخويتي وكيما حبني نقرأ أكثر معناتها وعمل الماكسيموم، معناتها قال لي نقريك لي بروفازيت. دونك لي قررت أني نعمل فورماسيون وحسيت أنه هيك هي أني من نجم نكون كان حرفية، ريت روحي كان كيك. دونك مشيت في المشوار هكايا
1: وبدا الغرام.
0: بدا الغرام الحقيقه اني وقت مشيت نقرا فما ناس يقراوا معانا قارين مينيموم 3 سنين قبل وديجا عندهم كي كان خياطه في ديارهم، اللي اني لا عمري شديت ابره لا عمري ريت ما كنت خياطه في حياتي. كانت امي قبلت خيطنا نمشيو للخياطه نقيسوا ونروحوا، ما عندنا حتى حد لا فاميله بابا لا امي عنده علاقه بالخياطه. دونك اني باش وقتها اكتسبت الثقه في روحي كي عملنا تيست صغرون البروف وقتها ولقيت روحي متميزه على الناس القارين قبلي واللي هما عندهم خبره.
1: باكثر تفاصيل باش نوصل حكايتك مع تجديد شكري لك على باقه الزهور الجميله والانيقه جدا.
0: انت اجمل منها الحقيقه،
1: عيشك ربي فضلك. فرحانه بوجودك وفرحانه باقه الورود. شكرا جزيلا، ما زلنا مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام، نعود بعد الاغنيه وموجز الانباء، تبقوا معنا.

0: تصدح بالأنغام تصدح بالأنغام.
1: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. عاد ملف شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي من ولاية سوسة إلى الواجهة بعد تنظيم عدد من العمال تحركاً احتجاجياً للمطالبة بالتسريع في إعادة تشغيل المصنع المتوقف منذ سنة 2019 بسبب صعوبات مالية حادة. تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف اليوم، حيث تتراوح القصوى بين 26 و31 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل، وبين 32 و38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 40 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب. هذا وشهدت عدة معتمديات بولاية القيروان خلال الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء 15 و16 من جوان الجاري نزول كميات هامة من الأمطار. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج سفير جمهورية باكستان الإسلامية بتونس جواد أحمد عمراني، الذي أدى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا. تغطي الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى حدود أمس 101 يوم توريد، حيث بلغت 24,858 مليون دينار وفق معطيات وقتية نشرها البنك المركزي التونسي. في موضوع آخر الآن، أسفر حادث اصطدام بين سيارتين جد ليلة البارحة بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد عن وفاة شخصين اليوم وإصابة 4 آخرين وفق ما أفاد به مصدر طبي بالجهة. انطلقت بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات احتفالية بمناسبة تثمين نتائج التقييم وتجديد الاعتراف بالمجلس الوطني للاعتماد. ختاماً، حذر رئيس المجمع المهني للنظاراتيين بمنظمة كونكت بلال فضيلي اليوم من خطورة استعمال النظارات المقلدة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. المونديال، كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
4: مرحبا بكم، باش نرجع بكم من قبلت نهائي مونديال 1934. موسوليني زعيم الفاشي يوجه الدعوة لكل القيادات باش يحضروا الماتش، وكانت المنصة الشرفية بكلها جنرالات عسكرية فاشية ونازية. ومع ذلك تشيكوسلوفاكيا سجلت هدف قبل دقائق من نهاية المقابلة، وشوية لا أضافت الهدف الثاني في كرة ضربت على القائم، لكن إيطاليا عدت بفضل اللاعب الأرجنتيني اللي تم تجنيسه وسجلوا هدف ثاني في الوقت الإضافي. أغرب حدث في كأس العالم 1934 في إيطاليا هو تجاهل موسوليني الكأس جيرمي اللي كانت تعطى الفائز واللي مفروض باش يقدموا المنتخب بلاده اللي هز كأس العالم، وعمل الكأس خاص به اسمه ديل دوتشي، رفعوا قائد المنتخب الإيطالي.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
3: دروب النجاح، دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع عارف قزناتي.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، منورين في مواصلة هذا اللقاء من خلال برنامج دروب النجاح. قديش سعيدة بضيفات الكريمات الحاضرات معنا. للي يسأل وين الرجال، راهو أثناء إعداد البرنامج يقع الاتصال بعديد الأسماء، فما برشا يعتذروا، وخاصة المناسبة عندنا احنا وقتها في الشك ندرى راس عام ولا هنا. أفاجأ ديما المفاجأة سارة اللي سيدات وأنسات معناها يرحبوا بالفكرة، رأس عام ولا مش رأس عام، في حين أنه يعتذر البعض من الرجال. عندهم الحق، كل واحد راهو عنده التزاماته. بارك الله في كل من يقبل الدعوة ويحضر ويشاركنا التجربة متاعه، وبارك الله في كل من يرفض كيف كيف زده. المهم أنه تواصل معنا، وعدنا أنه يكون حاضر إن شاء الله في مرات قادمة. دونك التزامات سي التزامات، أما هذا باش نقول علاش مهم شرجي،
1: رغم أنه في المناسبة نرمال ما سيداتي
0: طيب نرمال ما
1: كسي بالقديد
0: نرمال ما كل بلاد ورتالها. فما شكون يقفل البارح معناها العام بالكسكسي واليوم يبدا الملوخيه، وفما شكون لا معناها اليوم يعمل الكسكسي وقتاش الملوخيه،
2: نعمل كسكسي كهو.
0: كسكسي كهو
3: احنا البارح كسكسي واليوم ملوخيه.
0: انا بجاوب العام الاخضر وانتوما
2: كسكسي امبارح نقفلوا العام واليوم ملوخيه.
3: ملوخيه
0: معناها
1: احنا في بقالته كسكسي.
0: كسكسي اليوم كسكسي،
1: هي فكره جديده معناتها ما نعرفهاش.
2: الملوخيه نفتحوا بها
1: العاده احنا معناها عن طريق معناتها عن طريق الصحاب والوسائل التواصل الاجتماعي، ما احنا ملي صغيره نعرف الراس العام مربوط بالكسكسي بالقديد
0: والعظمه الملونه ولا
3: ولا والزبيب نحطوا من فوق ونعملوا الحلوى ونعملوا
0: والعظمه اللي نكسروها على راس الصغير
3: على الراس
1: وكل شيء.
0: يا حسن
1: فما
0: عادة
1: أخرى زي
0: العروسة نابل العروسة بالسكر.
2: فما عادة أخرى نأخذوا البلانت نعناع ولا ريحان واللي هو ونصوروا به مفتاح على مدخل الباب، مفتاح العربي.
0: شنو الدليل شنو رمزيته؟
2: من عرشة عام أخضر بلكشي، وكل عام نعملوها الحقيقة.
1: شكون البلاد؟
2: مسير.
0: يزمنا نشوفوا شكون مسير زي أي معتا يعمل العادة هذه. تخيب يا به دونك احنا وصلنا معك انت يا بسمة على المشروع متاعك وكيفاش انت عملتها الملاحظه منالها، وش نرجع نقولوها لسادة المستمعين. تقول انت بطلت القرايه يا اخي، ايش قالت لك هي؟
1: اني نخير ديما كي نسمع شكون يقول بطلت القرايه، وهو يكون اختار معناتها طريقه اخرى باش يكمل بها حياته المهنيه اللي هي لا فورماسيون بروفيسيونيل البي تي بي
0: والتكوين المهني.
1: جو بريفير ان نبدلوا هالعقليه هذه، وما عادش نقولوا بطلت القرايه، نقولوا بدلت القرايه. على خاطر
2: بدلنا القرايه نسميه
1: اكزاكتومون، خاطر احنا ما بطلناش القرايه. انت ديجا في القطاع اللي مشيت له، هي شنو هي القرايه؟ هي تلقي وتعلم، وفي الاخر الحاجه اللي باش تتعلمها انت باش تعمل بها فالور اجوتي في حياتك وللبلاد اللي انت عايشه فيها. كيف ما اللي يقرا وكمل معناتها تعليم عالي باش يخرج مثلا معلم ولا استاذ ولا طبيب ولا محامي، عنده دور في المجتمع. انت بالقرايه اللي قريتها اللي هي تتطلب مسار تكويني على خاطر فيها تطبيق وفيها معناتها مجال يتطلب بالفعل التكوين المهني، هذيك قراية زيدة، مش اسمها بطلت القراية، هي زيدة قراية.
2: هي على فكرة معناتها اللي يقول لك تكوين وفورماسيون في حاجة، راو احنا تسمى ماتيغ الحاجة هكي،
1: اكزاكتومون
2: نقراو جيستيون، نقراو ماركتينغ، نقراو فرونسي،
1: بالضبط. على خاطر علاش؟ على خاطر علاش؟ على خاطر في دايور هذايا باش نحلوا بارونتيز على التكوين المهني تو نحكيو عليه بعد. شفتوا انتوما كي تمشيو في السيكل نتاع البي تي بي والبي تي اس، تلقاوهم بما انه هو قاعد يعمل في تكوين باش يقوم يعمل نشاط باش من بعد يعرف كي باش يحل المشروع هذاك، باش يستحق باش يعمل تسويق، باش يستحق باش يعمل جيستيون، يقريوهم. بار كونتر فما دي سيكل يونيفرسيتير كبار على الاخر اي دي غراند ايكول يخرجوا ما عندهم حتى تكوين لا على جيستيون ولا على الكونتابيليتي ولا على التسويق اللي هي من مقومات المشاريع غدوة، ولا على جيستيون دو ريسورس هومان. اني قارية معناتها كونتابيليتي من السيكل معناتها الماتريز للماستير، ما قراونيش المانجمنت بار اكزومبل. اكتشفناه واحنا نمارسو في العمل نتاعنا. انت تحل يمشي في بالك لو فات ديت اكسبير اون لا ماتير، راك انت تو فا اكسيلي، تلقى روحك من بعد توي اوبليجي دو ريكروتي، اي بور ريكروتي باش تعملها دو فاسون انتويتيف جيستيون دو جروب
0: بالحكيب.
1: الور كان قريناها معناتها قرينا شويه جيرهاش وكهو معناها، مي كان قرينا لو مانجمنت اون لوي ميم، خاطرنا اون اي سونس كومونسي اتر دي شيف دو بروجي من بعد راهو صوري تيب وكوميو. وبالعكس في التكوين المهني الجانب هذا معناتها نثمنوا على الاخر بالحق حاجه متميزه انه في التكوين المهني ديما يقريوهم الجوانب. اول حاجه معناتها الصنعه المانويل تتقرا بطريقه علميه بالضبط اكزاكتومون. ودونك لهنا على العقليه هي تبدلت اليوم الحقه. ما هي وقت اللي اختارت باش تبدل القرايه وباش تمشي للتكوين قالت معناتها العائله ما وافقتش. هي ما وافقتش خاطر ديما العائله تحب الاحسن لصغارها والاحسن المشهور هو الثنيه الاخرى. الوغ نعرفوا اليوم انه راهو حتى بصفه عالميه ما عادش الشهيد الكلاسيكيه الموجوده والطرق التعليميه الموجوده هي اللي تهزك السوق. احنا في الاخر علاش نقراو؟ يا اما بوريتر دي دكتوران اي دي شيرشور هذوك من لازمهم دي سيكل يونيفرسيتير طويل والا باش نتعلموا حاجه باش نحقوا بها ذاتنا باش نخدموا. دونك كيت افوار لو مارشي شنو يطلب ونبطلوا القرايه ونمشيو نتكونوا في المجالات اللي اليوم مطلوبه. اليوم فما برشا مجالات علميه باش يعوضها الذكاء الاصطناعي الوغ الحرف الذكاء الاصطناعي مش باش يعوضها. اليوم نجم نلقى معناتها ان دكتوران كيمرون ان سيرفيس وقت اللي الكليماتيزور نتاعي يعدم في الصيف نقعد نستنى نهارين على خاطر هذيك الميسرة نتاع الناس اللي تعمل بالصيانة وكل وما نلقاش شكون يصلح لي الكليماتيزور ويقعد الماء ضايع 4 أيام خاطر ما نلقاش بلومبي. ونحب نخيط حاجة سور ميزور نجم نمشي نشري حاجة بمليون ومانيش مقتنعة بها ب 100% الور كو اليوم ما فماش بالحق ما عادش تلقى الناس اللي تعمل الصنع والهاند ميد. احنا حكينا بكري شوية مع البنات الهاند ميد ما عمره ما بشي واللي معناها ديمودي باش يقعد ديما مطلوب اما وقت اللي يتم تطويره بالطرق التكوينيه الجديده. فلا هذا اللي حبيت نقوله. دونك برافو اللي انت حسيت روحك الشمال كلاسيكي ما هوش مش يوصلك وين انت تحب وماكش فرحانه وانت تعمل فيه خاطر اني با اوبليجي معناها
2: فرحانه اني
1: فرحانه القديم.
2: القديم
1: في القرايه
2: مي لا لي فرحانين الحقيقه واما ما حلفنيش الحظ. دونك حسيت هيك كي خايبه الامل ولا كيفاش
1: ما لقيتش بوتيتر التعطير اللازم باش تكمل في الثنيه هذيك اخترت ثنيه اخرى ما قعدتش في بلاصه انت
0: ما خليتش الفرصه هي باش تكون عطرها خاطر لو كان شاورت ولو كان خاطر حتى والدها عرض عليها عرض عليها انه يعاونها وانه يقراها حتى بريفي لكن هي رفضت.
1: ما صار حياتها عيط لها
0: صحيح المكتوب معناتها لهنا فانها كي مشات مرافقه مع صاحبتها باش تختار
1: في حاجه اخرى
0: صحيت وفهمت
1: ومشيت. هو ظهر لي يعني هو ظهر لي وقتها سيتي هروب من وضعيه
2: مقلقه جاتني دانكول
0: هيك
1: يلا ان شاء الله يكون اختيار
0: ان شاء الله ديما موثق. دونك انت كي دخلت قلت فما ناس سبقتك بسنين وتعرف وانت ما تعرفش اما انت تميزت عليهم من البدايه.
2: تميزت عليهم خاطر كما كانت تحكي توا المدام فما ساعه ديماتير احنا نقراوهم نتسميو احنا فايتينهم مثل في القرايه ماركتينغ وفرنسي وانجلي وفازيت دونك نتسميو فايتينهم. وفما حاجه اخرى اللي احنا اول ما بدينا نتعلموا في الكوتور نتعلموا على بابيي دونك اكل تبدا ريكزا وتخيط غرزه غرزه وكل شيء بالك هذيك تلقاه عند عبد جديد وقاعد يتعلم معناتها ياخذ في الطرق الصحيحه ما تلقاش عند عبد اخر متعلمها ولا
1: حفظها
2: صحيح
0: كما سياقة كما سياقة مش كما تتعلمها عند المونيتور كما تعلمتها انت وحدك معناها بعدي
1: تعلم على قاعدة صحيحة
2: مش عارفة كش نعبر عليها مي فما فينا فما هيك بالحق لمسة في الخياطة تلقاها عند حد وما ما هيش عند حد آخر. دونك هو صحيح يعرفوا خيطوا مي فما لمسة فما توش هيك متاع فينا لقيتها اني عندي. دونك وقتها باش كسبت ثقة في روحي ديجا عملتها يعني نجحت برمي 3 الويلة في السنتر حسيت روحي بالحق تميزت فيها وكملت للآخر
0: ومشيت في الاختصاص متاع التصميم
2: تصميم الملابس
0: ووقت التخرج متاعك طلبوا منكم انكم تعملوا بروجي علاش ركزت في البروجي متاعك تيم الموضوع
2: تيم هما يعطيونا تيم هو نختاروا احنا لي تيم ونختاروا لي زون كادغور نتاعنا كلهم يبداو بارازار معناتها دي بابيي واحنا نختاروا نتفكر كانت لي روبا نتفكر اني ولد كلاسي كانت بريسك نفس الروبا معناتها هو كي شفهمها واني كي شفهمتها هذيك اللي صنع الفارق معناتها لازم بالحق ما نعرفش حتى كي تغزل البوكي معناتها لازمك تنسبيري منه مش لازم معناتها تصوروا كيما هو ممكن هذيك فما كيما نقول ديما فما لمسه فنيه بين عبد وبين اخر. دونك هذيك هي اللي تميزك.
0: تري بيان. باه كملت الفورماسيون نتاعك انت اوفير ميزور وانت تقرا وانت تتكون بديتي تعمل في دي موديل تلبسهم انت ولا تهبطهم على مواقع التواصل؟
2: اني نقرا كنت خاطر مانيش برو برشا في التصميم ومانيش مانيش قادرين بالقدا ان نفصلوا قطعه بريزونتابل. كنا وقتها بالحق نخسر قطع يعمل فريب ونعملوا لهم ترانسفورماسيون بما فيهم كبابت وبما فيهم ناخذوا حاجات هكاك وديما نعملوا ترانسفورماسيون. حتى استاجيتنا كي كانوا في المعامل كنا بنفس الطريقه ما نعرفش يعطيونا عادي استاجنا على حاجه دونك احنا نبداو نخيطوا دي شوميز فزيت كنا فاشن اكثر خاطر بحكم الوقت واحنا كنا صغار وكل هكاك قعدت نتعلم بشويه بشويه الحقيقه.
0: والفكره انك تنتصب لحسابك الخاص وقتاش بدات تراود فيك باش تعمل مشروعك الخاص بك انت؟
2: الحقيقه اني ما عمري ما كنت نحب نعمل مشروعي الخاص قبل ما نتلقى الخبره الكل الخبره في الخياطه وفي الفصاله وفي كل شيء. كنت ديما نخاف من اني نحط روحي في بروجي وبعد نفشل. ديما خايفه من هيك الفشل وما نحبش نفشل في حياتي نحب ديما ناجحه. كما قلت حتى لو كان اني ما نجحتش في القرايه اللي من هيك نصنع حاجه ما اكبر ما تنجحت في حاجه اخرى. ديما نكون خايفه من الفشل الحقيقه. دونك اني مش كيما برشا عبيد كي عادي استاجيت يقولوا يستغلونا اني راه هذاك اني نستغلوا خاطر اكتسبت خبره. كذبت ساعات في معامل نقول نعرف نخدم على الماشينه الفلانيه بالعاني باش نقعد عليها ونجرب خاطر ساعات يسالك ساعات يسالك يقول لك تعرف تخدم على الماشينه واني الحقيقه ما عمري ما قعدت عليها نقولوا ايه
1: ما تخافش لا تفسدها.
2: لي خاطر كانوا الحقيقه بنات يعاونوك يعطيوك سلعه مخدومه. دونك حابه على الاخر اني نتعلم. دونك خدمت في الكوب في البيرو ديتود في الشين شيف دو شين جربتهم الكل. دونك انك باش تحل وحدك بالحق لازم تتعدى بيهم الكل.
1: ساكي نقولوا تحل وحدك شنو نوع المشروع اللي انت تنجم تحلو وحدك؟
2: باهي نبدا اون طونك خياطه والا مصممه ازياء. هي الخياطه في حد ذاتها هي مصممه ازياء خاطر هي اللي تفصل وتخيط والفينيسيون والكل عليها. دونك الخياطه بالحق هي راهو اون فري فاشن ديزاينر.
1: هما ظهر لي من عرشه معناتها انت بتقدر تعرف خير مني كي نقولوا خاطر كي نقولوا خياطه وحدها باش يجيو عبيد باش يطلبوا منك دي موديل بيان ديتيرميني حاضرين وانت باش تطلعهم معناها إيه؟ كي نقولوا مصمم انت باش تعمل الكرياسيون تاعك داير باش نسالك اني اسكو انت اليوم تعمل دي كرياسيون بروبر ليك انت معناتها
2: اني نعمل الحقيقه دي كرياسيون وحتى لو كاين الحقيقه تجيني كليونت وتقول لي نحب نعمل ديما نحب التوش نتاعها ما نحبش تجيب لي تصويره نتاع فلانه وتقول لي قلد لي كيفها خاطر ريالمون تمشي لفلانه هي ديجا عملتها وتنجم تعطيها لك خير باسكو هي خدمتها. ديما نحبك التوش نتاعي حتى لو كان في لي فيتمون سامبل ديما نحب نخرجهم بيان فيني ومنظمين و معناتها فمك
1: الرتبه. نسالك سؤال ما عرفش رفقه ما يسالش ما هو مش مانيش نحكي بزنس قاعده ان
0: شاء الله ما يطلعش السؤال نتاعك.
1: السؤال اللي يجي لبالي اليوم انت سور لو مارشي ترا في معناتها السلع متوفره بزيد معناتها كسوة تونسيه ولا البرا شنو تشوف انت حسب دومينك انت شنو هي الفكره اللي اليوم كفاشن ديزاينر ولا كمصممه ازياء شنو هي القطعه اللي اليوم تتخيل روحك نجم تزيدها للمارشي ولا المارشي شنو الحاجه اللي ناقصته في الدومين؟
2: صدقني هذا سؤال اللي كل يوم نخمم فيه كل ما نجي ونعملوا معرض ولا تبع ديوان صناعة تقليدية كي تمشي للفواغ ولا تمشي للسوق ولا كي ترى كمية تدبش ديما تقول معناتها يسيبك نوع من الأحباط خاطر قولوا احنا الشيء مكدس على بعضه وما فيش ما فيش يتوش ما فيش حتى شيء معناتها
1: علاش احباط سي لوكازيون باش انت تو دي مارك معناتها سي بالعكس خليهم هكاك باش انت تجيب لنا فكره جديده تنجح انت
0: بالضبط
1: خاطر جا نقول لك ديما نرجع للبارتي كوميرسيال كيما حكيت بكري مع ابتسام راهو الغزره اللي تغزر فيها انت وتقول هي احباط راهو لو مارشي كي واحد يبدا يخدم على كونتيتي كبيره وعلى مارشي كبير يلزمو يعمل ان برودوي اللي هو بور مدام مسيو تو الموند اللي هو خاطر يحب يبيع هو دونك ميهموش في التميز ميهموش في الحرفيه ميهموش في الاستيتيك ميهموش في الحاجه سبيسيال خاطر راهو الحاجه سبيسيال لازمها عين سبيسيال ويلزمها معناها كي تعمل انت دراسه باش تختار انت حاجه باش تعمل لها دراسه مشروع دراسه المشروع هذيك بارمي لي كريتير اللي فيها انك انت باش تلوج شكون هو لو كونسوماتور سبيسيال اللي هو باش يصيب الموجود هذاك الكل وباش يجي الى انفستي ويلوج على القطعه اللي باش تعملها انت واللي هي بار ايفيدونس كي باش تكون مزيانه عاده باش تكون مكلفه كيما تنجم تجيب تعمل حاجات رخيصه ومزيانه وهذاك سي اون كاتيجوري كيما تنجم تختار انت حاجه مزيانه برشا وغاليه اللي هي باش يجيوها كعبيت سبيسيال احنا ساعات انت تشوف دي مارك معناها معروفه اللي هي تبيع على مر العصور نجم انت تلقى معناتها ساكه ما ب 20 الف دينار سؤال علاش العبيد تشريها لور كل مرشي فيه عشرات الاف نتاع لي موديل علاش اليوم قعد الموديل هذاك وجينيرالمون اغلبيتهم تلقاهم سامبل معناتها لكن
0: انت مش عليه لكن علاش غالي لك
1: هذاك وهذا اللي ناقص اليوم سور لو مارشي اني نشوف اليوم سور لو مارشي تونيزيان والا البرا انه شنو اللي يمنعنا نعملوا حاجات بسيطه سامبل انديمودابل دو بون كاليتي مي افيك دي بري لوجيك مش لي بري دو غراند مارك معناها مثلا هذه حاجه تجي على ذهني يعني مانيش كي كونسوماتور مش كي معناها مصمم
0: شنو رايك
1: شنو مسج صعب شنو انت شنو معناتها هذه فكرتي انت شنو كيفاش تخمم معناتها انت كي تخمم باش تعمل حاجه جديده شنو ولا كي تحس علاش تحس بالاحباط
2: لا مش اني نحس بالاحباط مي الحقيقه انه الناس اللي تخدم بكميات كبيره في نيمبورت كوا وتحط معناتها هذاك الشيء اللي
0: تتاسف له بوتيت يوجع
1: شنو انت تخير تشوف شنو تخير تشوف سير لو مارشي نتاع الكوتور مثلا شنو تخير تشوف شنو مال الحاجات اللي انت تتمنى تشوفهم
2: اني اللي نتمنى نشوفه الحقيقه قاعده نخدم عليه توا وان شاء الله ان شاء الله باش يكون في البروجي نتاعي ان شاء الله كيما قلت انت معناتها ساعات نفضل نحكي فيه السوجي ساعات لي دونك
0: لا ما تحكيش الديتاي باش ما تاخذش الفكره
3: اي بتبيع عميله عميله لي بيان سور بيان سور
0: تفهم اذا كان الفكره باش تسرق ما تقولش اما عموما فاهمه اللي فما ان بوزوان حاجيات معينه سبيسيال
1: حاجه جديده
2: معينه وجديده ودو فالور
1: ان شاء الله
2: مش حتى دو فالور في الكو نتاعها مي دو فالور حتى كيما قلت ترخيصه
1: ساتيسفاكسيون دو بيزوان صحيح في انك باش تجاوب على بيزوان معين
2: انك ترى قطعه تقول يا محليها وبريزونتابل مش نتصور اني كيفكم انتم كي تعدى ساعات تعمل فيو تتعدى ميم با ما تدخلش حتى تحاول باش تعمل اسياج ولا لك القطعه بخاطر تحس انه ما تعجبكش ومش ذوقك
0: مش هذاك
2: صحيح
1: حاجه اخرى نحب ديما نتسائل عليها وحدي في دومين الكوتور علاش القماش دو كاليتي كيما لا مثلا لا لو فري لا ماكش تلقى فيه راهو معناتها برشا ناس تبيع حاجات على اساس هي القمرايه معناتها ولا كيف الحرير اللي هو معناتها منصوح به صحيا للبدن معناتها مانيش قاعدين اقولكوا عنا راهو في تونس احنا معناتها على حسب معناتها ثقافتي البسيطه عنا. في الميدان هذايا عندنا معناها في المهديه وفي برشا بلايص اللي احنا فما معناتها الانتاج نتاع الحرير والصنع نتاع معناتها مش الانتاج بلوتو معناتها مي الصنع نتاع الخيط الحرير وكل موجود في
0: تيساجو
2: اللي قاعدين دفر خاطر احنا مانيش قاعدين نستعملوا فيه بكميات كبيره دونك الخياطات ولا الكل نستعملوا في البوليستير وفي لي ماتير الاخرين
1: اللي هما بالحق معناها
2: في المستورد وقاعدين نقتلوا في الصناعات نتاعنا
0: التقليديه اللي هي في ما واللي مش متهزله راكو كاليتي بري
2: نقتلوا في اللي يعملوا في الحرير ولا
1: هذاك التربيه الاستهلاكيه اللي هي تو باش تخرج فيها برشا برشا افكار جديده خاطر ساعات الناس تخير تشري حاجه بوتيتر نقولوا رخيصه انت ديما كان فما حاجه تلاحظوها اللي لابس عليه يصرف اقل مش على خاطره مش على خاطره معناتها مش شح كما الناس تستخايل لي على خاطر تنجم انت تلقى روحك في العام شريت 15 حاجه معناتها رخاص وما تكملش بهم العام وتلوحهم ويشري حاجة برك ميدو كاليتي معناتها هذا بوتيتر اللي اليوم ينقص الذوق العام واللي بالحق معناتها مستحقين شكون يركز عليه في الانتاج بتاعه
0: هو هذا من حاجات بوتيتر اللي تعرضك طبعا ندخل بشوية بشوية في الصعوبات المسألة في علاقة بالمستهلك معناها انت كانسانه مسمه فنانه مبدعه راهو فرق ما بين انه انسان يجيك ويقول لك خيط لي الحاجه الفلانيه وانت كي تغزر له حتى بالعين المجرده على المورفولوجي نتاعو وعلى بدنه ما تجيش عليه بالكل, وما بين انك انت تنصح وتقول له لا جو فوا لي عندك ديفوي تاعكم النجم احنا نغطيوهم بالموديل هذا, وطول الوقت تدخل انت في حكايه الكرياسيون تاع الموديل نتاعك اللي فيها الكرياتيفيتي اللي فيها نورمالمون فما فلوس باعتبار انت عاطيه فالور اجوتي للقماش اللي جبته لك الكليونت مثلا.
4: والحقيقه اغلبيه حريفات يجيو يستشيروني قبل يشريوا القماش
0: تري بيان,
4: وحتى اللي يشريوا القماش بعد يجيو يستشيروك في الفصاله اسكو تجيني لي, وما نخدموش معناتها بال عن بعدك هاو مي جيني وناخذ لها لي ميزور وتنصحها هي بيدها ملي تجيك تقول لك انصحني شنو اللي واتيني شنو اللي لا. دونك الحقيقه
0: الوان الفصاله كل شيء معناها
4: الوان والفصاله سورتو الفصاله معناتها الالوان جينيرالمون بريسك
0: اي
4: اما الفصاله هي
1: مش نسلك
4: هي اللي نخدم عليها اكثر
1: مش نسلك بس ما اسكو انت في على الاقتراح اللي قالت عليه مدام رفقه لو كونساي اون ايماج اليوم معناها نتاع الحاجه اللي تتماشى مع المورفولوجي نتاعنا وكل انت عملت الفورماسيون هذه ولا اسكو هي موجوده في تكوينك؟
4: احنا موجوده في تكويننا الحقيقه
1: بطبيعتها موجوده في تكوينكم اي خاطر فما راهو اليوم ما نعرفش اسكو عندك المعلومه ولا فما دي فورماسيون اون كونساي اون ايماج موجودين اليوم في تونس معناتها في تونس وفي سوسة وموجودين معناتها كان كنت حب حتى بعد نعطيك لي كوردوني اللي هما بالتنسيق مع خدمتك انت نجموا يزيدوا فالور اجوتي كبيره خاطر زيد سي تون فورماسيون ابروفوندي افير لو كونساي اون ايماج ولي مورفولوجي وكل اللي هي اليوم هي بدها تنجم توسع معناتها فما ناس يعملوا ان بروجي يجيب لو كونساي اون ايماج باش يخرج لي موديل ويجيب لو ستيليست باش يعمل الموديل كو دير كي يولي لو ستيليست هو بدو ان كونساي اون ايماج تولي حاجه مزيانه برشا.
0: شنو رايك تكمل هذه للمشروع نتاعك معناها
1: واللي هي فورماسيون ما تطلبش برشا وقت معناتها موجوده وبها ما تطلبش برشا وقت.
4: اني الحقيقه ما عملتش فورماسيون ديجا احنا قريناها بنسبه صغيره مي سور انترنت الحقيقه ندخل ونشوف وصحيت باش تعرف حتى تناسق الالوان شنو اللي يجي مع بعضه لي مورفولوجي نتاع البدن معناتها كل بدن وبدنه احنا كل مرا وكيفاش حتى البو تدخل في لي كولور جينيرالمون اما المورفولوجي نتاع بدن الحقيقه في الفصاله شنو اللي ظهرها مزيانه شنو اللي نغطيو به العيوب هما ماهوش عيوب لما حال احنا كلنا نسي مزيانات وكاملات ما شاء الله دونك نحاولوا باش نظهروها في احسن
1: كل الصوره في الحاجه اللي جاتي
0: او مو تركز على نقاط القوه والنحي ونقاط الضعف او مو هكا ولا خاطر انت ساعات كي تتعامل مع انسان معناتها يخيط مراه ولا راجل يقول لك انا مش دوري باش نغطي العيوب هو الدور الاساسي انك انت بالفصاله باش تاخذها وبالديزاين اللي باش تعمله باش تغطي عيوب وتحط اون فالور معناتها المورفولوجي نتاع العبد
4: اني راه هي الحاجه الاساسيه ساعه قبل تبدا تخيط جمله معناتها قبل القماش قبل الخياطه معناتها لازم تراب الحق لبدنا ذيك شنو اللي واتيه
0: بالضبط
4: معناتها مش حاجه سهله و نعرفش اللي يخدم بفن واللي يخدم بإحساس الحقيقة هو اللي يفهم وإني وكليوناتي الحقيقة صحيبي وتحبيبات مع بعضنا الحقيقة ما أحليهم يستشيروني وحتى لو كان جيت على موديل ونعملوا لسياج وكل شيء نجمو احنا نبدلوا في الموديل نجمو ترى روحها قدام المراية تحب تزيد فازي تحب تنقص ذيك الكل احنا ناخذه بالخاطر وكله نعملوه خاطر كما قلت نخدمو بفن وبرا ما زلنا ما دخلناش في البروفيسيوناليزم بالكدي
0: من
4: بالغرام
0: وبرا كيفاش تحدد ان الكوم تاعك التكلفه كيفاش تحدد البري نتاعك كيفاش تعمل معناها باش يكون المشروع نتاعك رابح على الاقل شنو كيفاش تعمل حساباتك معناها
4: اني الحقيقه بداياتي بديتهم دي بري ريزونابل على الاخر على الاخر معناتها وصلت نخيط حتى قفطان ب 50 دينار ونقول اني فورماسيون ليا خاطر بزيد قطعه تخدمها بزيد فورماسيون لي لك انت
0: واضح
4: معناتها اليوم كي تخدم قطعتين راك ثالثه باش تعملها بروفيسيونيل على الاخر دونك خدمت على الحاجه هذيك منو اني نفهم روحي ومنو اني الحقيقه نزيد من الخبره
0: تتدرب.
4: ومنو صحيت ومنو نكسب كليوناتي وندرب دونك قسمت وزيد كنت في داري ساعه اول مره ما كانش عندي شارج نتاع كري اللي اخرج باتين داول فاتت كل ما عنديش دونك قعدت في اللي بري نتاع سافا نتاع معناتها ما يرضيني فقط
0: باهي
4: و الحقيقة لقيت روحي سافا معناتها بروفيسيونيل، العباد حابة على خدمتي، ما عادش الخدمة بالكيف أكثر، معناتها ناخذ قطعة إني حرة وقتاش نكملها. لقيت روحي مجبورة إني نخدم أكثر، العباد طالبة خدمتي أكثر.
0: وليت تحسبها أوتخومون معناها؟
4: الحقيقة وليت كبرت
0: أي
4: وخرجت من داري دونك
0: خديت لوكال
4: ولي لي شارج نتاع كري ولا
0: ضو
4: صحيت وضو كل شيء معناتها
0: ووقته
4: سيرتو الوقت الوقت هو ظهر لي اكبر مشكله عندنا، خاطر اللي يخدم في سوسيتي عنده توقيت معين ويروح يرتاح عشيه يحب يرقد يحب يحوس يعملها من الكل. احنا الحرفيات نتصور كيما ابتسام راك تخدم جوري نوي تقول الفايدة إنك ترضي الكليون وتعطيه القطعة في الوقت
0: حتى ابتسام حتى لي كوموند معناتها كلكم معناتها البريفي بصفة عامة مربوط بالكليون نحكيش على مناي
1: كداش بلاني لحنا كل يوم
0: راه نحكيش على مناي
1: أيوة. باش نخلطوا على الديدلاين
4: وكل دوكرا باش نصبحوا الحقيقة نصبحوا زيدا للصباح فما برشا تعب الحقيقة نتصور أي حرافية وأي حرافي ضحى باش وصل معناتها الخدمة المتقونة ما جاتش بالسهل مجيش من فراغ جيت من جهد كبير ونحب نقول لكل حد يسمع فينا أعطيه حق الحرفي بالحق راهو إبداع راهو من مخه من وقته من يديته من صحته باش يخرجك القطعة في أحسن حلتها كسوة من اللوح معناتها من كل شيء كل شيء حتى البخدوي كوسميتيك أي حاجة تخدمت بقلب بقوليني
0: ياك صح بارك الله فيك. دونك تعرف كيفاش تحدد الكوم تاعك، تعرف كيفاش تحدد مرابيحك امورك واضحه
4: شويه شوي.
0: حساباتك
1: اي انتويسيون
4: شويه الحقيقه
0: فما شويه صعوبات في الحكايه هذه
4: فما ديجا احنا مع بيرو الشغل قلنا في جوان ان شاء الله باش نبداو نعملوا حصص تكوينيه نحس روحي ناقصه في المجال هذا ناقصه كنت نظام اني مانيش منظمه برشا كونفينيسيون وخدمه كل شيء الحقيقه ساتيسفايت 100% عندي مع تفيدياتي كما نقولوا شويه ما زلت ما نعرفش نحدد لكم ما نعرفش ننظم روحي بالكدا ناخذ برشا بالخاطر مع تعادي كي تلقاني شارجي اليوم نهار كامل وتجيني مدام رفقه تضحك لي تقول لي بسوم خدم لي هذيا عادي كي نقبلها نقولها ما يسالش مدام رفقه ونضحك لك في وجهك ولطول لي اني معناتها من داخل اللي يعلم بيك ربي راني بالحق مغفلقه وباقي نضحك وناخذ بالخاطر وناخذ في برشا ناس باش ما نوجع حد وما رجع حد هذاك الكل خايب يرجع على صحتنا نتصور سيدي ابتسامر وعندك نفس المشكلة ناخذه بالخاطر برشا
2: صعيبة برشا باش انك
4: ترجعك
1: لي هو اني داير معناتها باش نقول كلمة لهنا علاش احنا نرجعوا الكليون علاش ديما هي الخوف هو خوف مش مشعور به راه فما خوف معروف فما خوف داخلي انه الناس كي تبدا مشاريع تبدا بشويه نعرفوها هذه الكل معناتها ابدا بشويه كي يجيو لك ليونيت زيد في دراسه المشروع الحقانيه لازم تعرف في ان استاد انت وحدك ما عادش تكفي ولازمك تجيب معك شكون لكن شكون هذوما وقتاش يتم تكوينهم وكيفاش يتم تكوينهم مزموش يتم اوفيريا مزور هذه النقطه اللي مازالت ناقصه لبريستاتير دو سيرفيس بجميع انواعهم حتى في مجالات اخرى مش كان في المجالات الحرفيه أنه اليوم أنت باش تنجم تقبل الحريف من غير ما تقبله بالسيفن عليك وضغط زوز حاجات أول حاجة تحديد السعر البيع ما يزموش يكون لبري دو مارشي يلزم أنت مازلت ما تعرفش الكو تحدد السوم دونك تجب تطلع تخدم بالخسارة 100% ومن بعد باش تبدأ تعتبر ذيك عبارة الكود دي مراج ميسالش خليني نحصل حرفية ونعمل مارك ولا نعمل اسم ولا نعمل معناتها ناس تولي حاجتها بيع وبعد نزيد مش ديما تنجم تزيد على خاطر خاصة المعاملات إنسانية معناتها اللي بهذاك نعرفه هذاك جاني ريكوموندي وهذاك فرح بيه دونك باش تولي على ذاك محلها كيما الاول انت تحدد اللي لازمك وتبدا به وحتى كي طيح شويه طيح شويه معناتها مراعاه فهمت
0: طريقه ما ضركش
1: وهذو ما علو تحديد السوم علم تحديد الكو علم الماركتينج علم اللي احنا نعملوا فيه الكل دو فاسون انتويتيف معناها حسب المارشي شنو هو طالب وراهو لو مارشي وقت يستانس بيك ملول شقول من بعد هاي تبدلت
0: اي
1: هاي كبرت تبدلت
0: هاي تنفخت علينا
1: هاي تنفخت علينا ما يقولش راهي مسيكنا معناتها لوكو كبر عليها والا فهمت احنا نفسروه بالعين في المجتمع التونسي هو راهي جست طرق علميه ماهيش ماخذينها بالصحيح وعلى ذا يلزمنا ديما معناتها اللي نتمنى نشوفه اني بون اللي نتمنى نشوفه مازال مش موجود هو في الواقع انه بارمي خاصة المهن الحرفية معناتها وإلا البرستاتير دو سيرفيس، أنه في المعامل الكبار نشريو المكاكر وأنه في الخدمات اليدوية رانا باش نخدموا معانا عباد اللي هم باش يكونوا مش ينجموا يكونوا شركاء يا حبذا، معناتها على خاطر اليوم الشريك أنت وياه فرد مصلحة في كل شيء. دونك كيما بعضكم الزوز عندكم نفس المصلحة من الخدمة اللي تخدموا فيها، باش تكونوا الزوز عندكم نفس، نصلحوا شوية الأفكار نتاع الشريك صاحب صنعتك عدوك والشريك
0: وشركة
1: شركة تركة وذوكم الأفكار هذيك اللي اليوم أسجور لا ما عادش تعيش معناها. دونك كي يبدأ المشروع باش تحل أنت، باش تبدأ أنت نجحت في خدمتك وبدأت الناس تطلب، ما دام هي طلبت راهي باش تقعد تطلب الناس باش انت تنجم تتواصل من غير ما تخسر وقتك وصحتك. لازمك ملول تعلم زوز ثلاثه وتدخلهم معاك صعيب كي تغزر
2: انك ما تلقاش
1: تلقى،
2: حاولنا
1: لازمك تلقى. هذا نلتجئوا
0: لمركز التكوين المهني،
1: مركز التكوين المهني، ونحطوا له بزوان كان كل واحد فينا من خلال مشروعه يتصل بمراكز تكوين مهني ويحط له بزوان. واني توا اليوم داير باش نخدم عليها الحكايه هذه، اون فا ايسيي دو برودوير دو برو جي بيان دو برودوير خاطر معناتها خاطر كو سوا في لي ميتي دو برستاتير دو سيرفيس اللي يستحقوا لي ديبلوم والا الحرفيين دو برودوير دي اسيستون ولا دي كولابوراتور والا دي هكا معناها معناتها عباد حرفيين في كل مجال. كان كل مجال يتصل بال، وعلاش ليه ما تكونش انت في الحلقة متاع الوركشوب متاع البراتيك معناها وتكون، ومن الناس اللي تتكون هذيك تاخذ منهم انت وياخذ منهم غيرك اللي في نفس المشاريع.
0: أما أستاذة ما تنساش احنا عملنا حصة قبل على المسألة متاع الناس اللي تحب تخدم والناس اللي ما تحبش تخدم.
1: Exactly.
0: فاحنا اليوم في وضعية متاع ناس ما تحبش تخدم
1: بالضبط.
0: ناس باللي باش تعطيها فلوس تقول لك شوية
2: بشوية
0: مش هذاك المطلوب
1: صحيح.
0: وفي الاخر وقت اللي يغزر لك مشروع ماشي ما يحسب لكش الكوم تاعك قداش، باش يحسب لك انت فاش قاعده تدخل بروت كما هو
1: موجود.
0: يعتبرك انت تاكله في عرق
1: صحيح.
0: وهذا اللي صاير مثلا في المشاريع الخاصه بالناس اللي عندهم معامل الخياطه واللي وحالهم براتيك موقف صحيح. كيف بالناس بالنسبه للناس اللي زارتيزون ولا الناس اللي عندها مشاريع صغرى سواء في النجاره ولا في الخياطه ولا حتى كما ابتسام معناتها في مجال تحويل الثمار وغيرها، اي انسان يقول لك راني اني الخلاص اللي باش تعطيهولي شويه، علاش هو يربط الخلاص هذاك بتكاليف الحياة
1: بالضبط.
0: معناه عنده هو 500 متزازي و 600 متزازي والمليون متزازي والزوز ملايين متزازي بقطع النظر شنو نوعية الخدمة اللي قاعد يقدم فيها
1: بالضبط.
0: دونك انا كان باش نضطر باش نجيب عندي سمحني عبد باش يخدم معايا مليون، شو دخلت انا باش ندخل معايا
1: بالضبط عليه هذا هذا يلزم تتبدل هذا الكل. وهي راهو حتى في التكوين اللي معناتها يلزمه يتعمل الخدام لازمه يثقف على المشروع قبل ويعرف روحه ملول باش يدخلوا. لكن شنو يربحنا التكوين؟ على خاطر انت تنجم تدخل عبد تقبل انك تخدمه معناتها تصبر عليه باش تعلمه باش تضيع برشا وقت راك باش تضيع عام وانت تصنع فيه باش يولي هو البرودوي نقولوا 80% ملي اللي هو اللي سونسي معناتها البرودوي. كي انت تكونوا برا في مراكز تكوين وتاخذوا حاضر الوقت اللي باش تضيعه في التكوين نتاعو والروندمون ما يصيرش تعطيه شهريه اعلى من الاول اما يخدم على تاش معناتها وقت اللي يجي يقول نعرف نعمل حاجه يلزم يوري اللي هو يعرفها وما يخلص كان ما يولي يعرف. وقتها انت ما يصيرش بتبيعتك باش تخلصوا اكثر تو برودوير اكثر وباش تنجح اكثر. معناتها نحلوا خبزه الكاتو الكبيره اللي ديما نحكيوا عليها لازمنا نتحولوا لها.
0: بس ما ملاحظتك ونمشي لبقيه الصعوبات في بقيه المشاريع، ملاحظتك بخصوص الانتدابات هذه وطلبات
2: احنا حاولنا ننتدبوا ومشيت المركز الاكسي والنسيج في بالمونستير وجاوني معناتها بنيت اول حاجه ما يقعدوا لكش ما يحبوش معناتها المجال هذا والا ما يحبوش يتكونوا وكتجيب زاد عباد اخرين تقعد في بيج انه تصلح من وراها معناتها تخدم لك وانت تخلصها وراو انت ماكش ساتيسفيت بالخدمه نتاعها.
0: ولكن عندك دوبل تاش تقول انت الله بلي نخدمها ملون نخدمها صحيحه
2: نخدم معاها
0: نقعد نصلح في حاجه ساعات
2: نقعد نصلح وراها خاطر ما ترضاش تعطي لك اليوم معناتها حاجه مشوهه نقوليني ماشي بيان فيني.
0: فهذه من الصعوبات الكبيره اللي تنجم تراها. ابتسام عمار انت بكري اشرت لي بعض الصعوبات اللي لقيتها في المشروع نتاعك تقريبا من بين الصعوبات اللي قاعده تتعرض لها.
3: والله من بين الصعوبات اللي تعرضت لها ومازلت نتعرض لها. بون بون هو يمكن من الاول المجال في البيولوجي في الصناعات الغذائيه انه هو المنتوج هذاك اون 2016 ما كانش معروف والناس ما كانتش معناتها تقول لك شنو بيو يا اخي. هو ثم هو هندي مش بيو في تونس
5: بالضبط.
3: ثم خروب هو مش بيو. تاني كليون جاوري فرنساوي يمشي ويجي عليا عام كامل اخي قال لي توا باني ما حشش به سيرتيفيكا اخي. هو ثم منتوج هو ثم خروب مش بيولوجي. الخروب في تونس كله يطلع في الجبل دونك اوتوماتيكمون مش يكون بيو. بار كونتر هي كلمه بيو عندها دي نورم كبار على الاخر. معناتها ينجم يكون فلاح اني عندي بارسيل نتاع خروب ولا نتاع هندي يجيب جنبي قد واحد يعمل معناتها طماطم وفلفل سقوي دونك قاعد يداوي دونك اوتوماتيكمون اني باش نكون مشني بيولوجي
5: بالضبط.
3: ورغم اللي اني لا نداوي لا نعمل في حد شيء دونك ثم في النورم انترناسيونال في البيو اورغانيك نحكيو على لي زورغانيزم دو سيرتيفيكاسيون يلزم يكون اللي بجنبك يعمل سقوي يكون بار اكزومبل بعيد عليك. نقولوا نحن بار اكزومبل جدي نيمبورت كوا 40 كيلومتر ولا 4 كيلومتر باش انت معناتها تتمتع بالشهاده نتاع البيو هذيك. وفي التحويل ثم نورم في التحويل اللي المنتوج نتاعك باش يخضع للشهاده هذه نتاع البيو يلزمو يخضع المراقبه معينه وثم بروسيس معين باش انت تكون معناتها بيولوجي. نحكيو على اغريكولتور ونحكيو على الترانسفورماسيون هذايا نحكيو لهنا على العقليه. من برمي لي زوبستاكل هي العقليه نتاع الكونسوماتور التونسي مازال مش قابل وما يفهمش معناتها بيولوجي. ساعه على ساعه يقول لي بلي نحبوا مدام بيو ما فيش سكر. ما عندهمش حتى علاقه ببعضهم جمله
5: هي.
3: ما فيش سكر سيتام برودوي سون سكر اجوتي سيتام برودوي 100% ناتوريل ما فيش اديتيف ما فيش سكر ما فيش دي كونسرفاتور ملونات منكهات. كي نحكيو على بيولوجيك ان برودوي اورغانيك معناتها شنو يلزمنا نحكيو على اغريكولتور بيولوجيك والترانسفورماسيون بيولوجيك ويلزم يكون تقاك انت ديجا لاغريكولتور بيو وترانسفورماسيون ماهيش بيو دونك انت ما تتمتعش ما تنجمش تقول على المنتوج نتاعك بيولوجي. نجم يكون الفلاح هو عنده سيرتيفيكا بيو وانت عندك ترانسفورماسيون بيو ولكن انت مازلت ما خذيتش السيرتيفيكا اللي انت معناتها تحول بيو ما تنجمش تحكي عليه بيو معناتها قانونيا ممنوع. لكن مالوغوزمون احنا في تونس تويكا الا هذا يخدم ويهندس ويلصق بيو ويتعدى فهمت
5: حتى ما يراقب المساله معناتها اسكو هو بيو ولا حتى التيكيت وما يهموش
3: يحط التيكيت وما ثمش مراقبه ما ثم حتى مراقبه. الحاجه اللي هي توا معناتها البلوس توا ولات في تونس ثم الهيئه الوطنيه لسلامه وجوده الاغذيه هذه عملتها وزاره الصحه معناتها يراقبوا نقولوا نحن السيكتور سانيتير معناتها المصانع اللي تخدم في اي معناتها في اي منتوج في الصناعات الغذائيه راهم ولاو مراقبين. نحكيوا حتى على رواحنا معناتها ضربه ضربتين يدق عليك الباب يقول لك حش نعملوا كونترول فهمت. بالنسبه للبيو بالنسبه للي خاضعين للشهاده نتاع البيولوجي معناتها ما يراقبوهم مش ما نعرفش توا عندهم الحق يراقبوا ولا ما عنديش حتى فكره. هذه برمي الصعوبات. بالنسبه للصعوبات في التمويل

0: والعباد تضحك على عقلي.
1: جديد لكل يضحك.
2: بعد نعملوا كوبي كولي نضحك
1: كي ننجحوا نعملوا كوبي كولي.
0: الناس كل تضحك عليا حتى من الوالداني مش راضي عليا شوي يسمع.
1: الوالدات الكل ما مش موافقين على اي حاجه جديده.
0: هو يسمع فيا ان شاء الله.
2: حي وتحيه كبيره ربي يطول عمرك ويخليك
0: ويرد بالك على ليلي بنتي بعدك. دونك بالحق معناتها عايشك دونك بالحق معناتها قال لي شنو فاش تعمل لبابا حلمه معناتها لونسينيمون سوبيريور باش نمشي نقرا برا والكل وانت جاي تعمل في مشروع وتتحرك هكا حاجه هذه لي حاجه بيزارته. ومن بعد ما عرست ومريت بك المشاكل هذيك الكل وقتها ولا واقفه معايا ويساند فيا خاطر عارفني اني قاعده نمشي في ثنيه اني نحبها اني معناتها جوست وزيل الحاجه هذيك
1: وما شاء الله حاجه بها برشا نعمل فيها ما اني اول مره راني نسمع ونكتشف معاك معني ما عنديش حتى فكره على المشروع ولا حتى على الانتاج كيفاش يصير اما انت بالحكيت وعلى تحكي على دي مارشي انترناسيونو ما فما كان ما
0: فما كان انترناسيونو اللي جرت في جرتهم
1: جاوك
0: جاوني واحد كيف اني قعدت بعد ما صارت لي برشا مشاكل نحن اكثر اكبر مشكله صارت لنا في البروجي لوبستاكل الكبير وقت اللي البروجي اون 2019 بدا يكبر وبدا يتعرف وخذيت منحة أني مع وكالة النهوض بالاستثمار بتاع الفلاحة مع سي كريم فرج خذينا منحة معناتها على على على الكريدي اللي خذيناه من عند وزارة الفلاحة وبدي سي البروجي ياخذ طريق وبدينا نتعرفه أني وقت في البريود هذيك عرست ماما توفيت في عرسي ولحقت الكورونا وقت اللي لحقت الكورونا لورلا هدت الدنيا الكل ومشاكل تراكمت وأني أوفيريا ميزور وقت اللي مازلت كي بدأت معناتها الكورونا اني عديت تروازيام كريدي مع البنك التونسي للتضامن اللي هو ميان دو ترانسبور مع سي بشير شبيل نقدم له تحيه كبيره شخص هذاك بالحق معناتها مش اي انسان نجم نقول عليه في مقام الوالد بشير شبيل تحيه كبيره كبيره
2: تحية كبيره, كبيرة ليه.
0: وبالحق معناتها نعزه برشا وحتى
2: سمحتي هو ما بين قوسين انت اللي معناتها جبتهم تقريبا في علاقه بالمشروع نتاعك معناتها تحسوا عباره على ولات عائله
0: ايه؟
2: سي بشير شبيل سي كاظم المصمودي
0: وسي كريم مفرش كبيره كبيره كبيره سي كاظم المصمودي على مجهوده اللي يعمل فيه مع اللي حرفيين الور لا بالحق الشخص هذاك معناتها اني نشوف فيه على ارض الواقع كيفاش يكدري في لي جون في الحرفيين كيفاش يهبط لك سور لو شون كيفاش يحاول يلقى لك مخرج وقت الضيق كيفاش يحاول معناتها اني ديرير مو معناتها مع سي اسمه نتاع الاذاعه الوطنيه لهناك اللي بحثك سي زهير جاي عدى باساج معانا في الـ في, الـ في الشركه نتاعي غاديك باش يحاول يظهرك تكون انت موجوده
2: اون فالور معناها
0: اون فالور بالحق معناتها نقدم له تحيه كبيره سي كاظم سي بشير شبيل سي كريم فرج توا المدير الجديد نتاع البنك التونسي للتضامن
2: سي رضوان جكروا
0: الاسم والله الاسم غاب عليا الاسم غاب عليا نقدم له تحيه زاده بالحق معناتها هذوما ناس بالحق تعرف قيمه لونتربرونور وتعرف هو فاش قاعد يعاني على ارض الواقع دونك يعطيهم الصحه على المجهود اللي يبذلوا فيه. نرجعوا للنقطة متاع الكورونا هي اللي هدت الدنيا الكلها هذيك وأني وقتها وفيغيا ميزور شعملت عملت دراسة متاع باش نزيد مويان دو ترانسبور وقت اللي أني زدت لمويان دو ترانسبور وقتها هي جات الكورونا وبعد بسبعة شهور بالضبط لمويان دو ترانسبور هذاك عملت أكسيدون إباف معناتها المشاكل الكل جات مع بعضها وقعدت ابتسام عمار تعاني حتى 2025 وقت اللي عودت نوقف على ساقية تبدل القانون المالية 2025 فيفريي سبع عدول منافذين جوني فرد نهار
1: يا لطيف
2: يا لطيف
0: تو سا واقفة
1: ونحكيه على المؤسسات اللي تمر بصعوبات
0: نضحك بابا قال لي أني في بلاستك منعرفش ونجم نعمل قال لي أنت مزلت تضحك مزلت واقفة على ساقيك قلت له أني متأكدة من روحي باش نوصل وباش نقف على ساقية وهذا كله راه عادي معناتها ما يعني لي حاجه
2: بالحق منافذ ان
0: شاء الله وتوا اون 2026 معناتها سبحان الله برشا حاجات تبدلت وملغري اللي اني مدام رفقه تعرف حاجات معناتها تبدلت في مشروعي لكن المشكل اللي صارت لي كانت لي مخرج باش اني معناتها ننتقل للانترناسيونال
2: يعطيك الصحه برافو برافو على صبرك وعلى نضالك خاطر انا كي حكيت معاها قالت لي راني معناتها معامل مستحيل باش نخلص جوني ونعاود ننطلق من الصفر وباش تنجح
1: ان شاء الله
2: وباش تتميز وان شاء الله يا ربي المره الجايه في استضافه اخرى تقول

0: المارشيات اللي هي في بالك يكونوا ان شاء الله وصلوا في دقيقه. اعطينا بعض الصعوبات اللي يعانيها المشروع نتاعك خاطر الوقت.
1: والله صعوبات
0: قولي لا باس الحمد لله بالمقارنه مع ابتسام
1: الحمد لله ربي الحمد لله
2: الحمد لله بعدين عندي ما نجاوبها
0: في دقيقه زاد كيف خاطر الوقت. ايوه
1: والله الصعوبات الحقيقه في دوميننا احنا اللي هي ريد العامله فهمت
0: نفس المشكله نتاع بس
1: على خاطر ايش نقول لك حتى لكن تكونوا معينا عبيد وقولك هي ديما الهدف نتاعهم كونوا يحب يولي صاحب مشروع الفامي عندهم مشروع ديما بلايصهم حاضره وعندهم وين مش يمشيوا وانت ما تلقاش كيفاش بالحقره والصغار أيه. وصغار حتى مش يتعلموا تو كانوا قبل في الاتولي يتعلموا تبعثوا للسنتر عندهم فكره يخافوا من جاره
0: خافوا من خافوا على يديهم
2: كل بالحق معروف
0: واصحيح في دقيقة خطا إذا نختموا اللقاء
2: في دقيقة جوست زوز أجوبة باش نجاوبهم جاوبت معناتها بسمة باش نجاوب ابتسام بارابور للتعريف كي تبدا أنت عندك خبرة وعندك المعرفة والدراية الكافية ب ديفينيسيون معينة نتاع حاجة كيما البيو ونحكيو على عقلية اللي متميزش اللي نرى اليوم وسائل التواصل الاجتماعي وليت معناتها بلاتفورم محلولة للجميع ما عليكم كان انتم اهل الاختصاص تخرجوا وتفسروا لنا وتفيقونا وتعرفونا خاطر اليوم الناس راهي ولات تاخو في المعلومات من انت خذ حتى مراه كبيره عمرها 80 عام اليوم حاله البلاتفورم وتبعوا قالوا سمعوا ما علينا كان احنا نغيروا المعتقدات الغالطه بالمعتقدات الصحيحه والصحيح راهو يوصل اليوم راهو
0: ولو بعد حين
2: السمع ولا يغربل معناتها دونك انت معناتها جوتو بروبوز اعمل دي كابسول دي بودكاست عرف بيهم البيو باش اللي يقدم مش بيو يظهر اللي هو مش بيو هذه اي دو بارابور للمشروع نتاعك اللي هو ما شاء الله معناها البوتنسييل نتاعو كبير كوسوا مر بصعوبات ولا ما مرش ما نعرفش اسكو اليوم عندك فكره على لي لوفي دو فون على الناس اللي زانفستيسور الكبار اللي هما عندهم لي فون دانفستيسمون واللي عندهم فلوس لازمهم يستثمروها في مشاريع واذا مشروعك ناجح تنجم تتعرف على انفستيسور يدخل معاك فما دايور حتى في ما نعرفش في الباك جراوند ستارت اب الكل فما تلقى معناتها لي زادريس فما الفون جرين كريمون معناتها اللي هو يمول المشاريع هذه ويحب هذا مشروع عنده دي مارشي يل سوفي انت وريت اللي مشروعك معناتها فالابل ناجح عندك ام مارشي هما ينفستي ويعطيوك الفلوس مش يعطيوك الات كيما البنوك كيما القروض ويكون معناتها الكونتر بارتي هي بريز دو بارتيسيپاسيون في الكابيتال نتاعك وربما يتحلك ببين نتاع نجاح اكثر برشا ما دام المشروع ناجح وعنده بوتونس
0: إن شاء الله بإذن الله الحديث البقية في الموضوع هذايا إن شاء الله تعطيها الفكرة مباشرة وإن شاء الله نرجع له في حصص أخرى. تحية الجميع لحسن المتابعة إلى اللقاء.

0: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
1: 95.7
2: صوت أوضح، صورة أجمل.

0: تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم. تمام 3:01 عبر موجات إذاعتنا، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في وقفتنا الموجزة، أثارت التقلبات المناخية الأخيرة في عدد من ولايات الشمال الغربي مخاوف بشأن إصابة الحبوب، خاصة مع نزول كميات هامة من الأمطار وتسجيل تساقط للبرد في بعض المناطق في وقت تشير فيه التوقعات إلى أن الموسم الحالي قد يحقق إنتاجا قياسيا من الحبوب ويدعم المخزون الغذائي الوطني. انعقدت بمقر ولاية سوسة جلسة عمل تحت إشراف والي الجهة سفيان التنفوري، خصصت لإعداد برنامج حملات الفحص الفني والعرضي للمركبات، وذلك في إطار معاضدة الجهود الوطنية للحد من حوادث الطرقات والرفع من مؤشرات السلامة المرورية. تحصلت الشركة التونسية الناشئة باكو موتورز على شهادة مطابقة أوروبية SEE، اللجنة الاقتصادية لأوروبا، لتصبح بذلك أول مصنع تونسي للسيارات الكهربائية ينال هذا الاعتراف الدولي. وتؤكد هذه المطابقة وفق ما أفادت به الشركة امتثال سيارات العلامة التجارية للمواصفات الدولية الأكثر صرامة في مجال السلامة والجودة والأداء. وفي موضوع وطني آخر، أعلن رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل ورئيس جمعية صوت الطفل بتونس معز الشريف اليوم عن تأسيس الائتلاف الإفريقي لحقوق الأطفال كمبادرة قارية تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين منظمات المجتمع المدني والدول من أجل تحسين أوضاع الأطفال في مختلف أنحاء القارة السمراء. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أخبر الكيان المحتل أن هجومه على بيروت لا يروق له، وأن على نتنياهو الآن أن يكون أكثر مسؤولية تجاه لبنان. ومن جهتها، أعلنت الخارجية السويسرية أن الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سيوقع يوم الجمعة المقبل في منتجع بورشنرتوك بوسط سويسرا. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام 4. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. أنت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

0: أسرع هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم سجله اللاعب التركي هاكان سوكر بعد 11 ثانية من بداية المباراة بين تركيا وكوريا الجنوبية في المباراة الترتيبية للمركز الثالث في كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان. ثم يجي في المرتبة الثانية هدف فاكلاف ماسيك بعد 15 ثانية عام 1962. المرتبة الثالثة هدف إرنست لينر بعد 25 ثانية في كأس العالم عام 1934، في حين في المرتبة الرابعة من بين الأسرع في تاريخ المونديال هو هدف براين روبسون بعد 28 ثانية في كأس العالم 1982، في حين المرتبة الخامسة هو هدف كلينت ديمسي بعد 30 ثانية في كأس العالم عام 2014. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: مونديال، أرقام في البال مع شوقي. أجندة،
2: أجندة،
1: أجندة مع ألفة الجمالي.
3: مرحبا وأهلا بكم مستمعينا الكل وين ما اخترتوا باش تسمعوا إذاعة المنستير في الوقت هذا والأجندة، أجندة 3/16/2026 ميلادي اللي وافق أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1448. اليوم هو الفتح من محرم من سنة 1448 هجري. كل عام وأمة محمد بألف خير، إن شاء الله كل عام والتوانسة بصحة وخير وين ما كانوا داخل تونس وخارجها، إن شاء الله بالسلامة والصحة والأمان، وإن شاء الله عام يهل علينا بالخير والبركة ويحمل معاه كل ما يسر البال والخاطر، وربي إن شاء الله يبارك لكم في العزيز عليكم الكل. جزء ثاني من لقاء الأجندة إن شاء الله يكون فيه جزء خاص تزامنا مع استقبال السنة الهجرية، ومع هذا كيف ما العادة لقاءات الأجندة وأغاني الأجندة اللي اليوم بنكهة صوفية 100%، وإن شاء الله ساعتين من الوقت يتعدي وخفيف وفيهم ما يأنسكم وما يفيدكم. كل عام وتم بخير. تحياتي لك حسام قدرية اليوم في الجانب تقني، هويدا بن ساسي في التنسيق. تنجموا تابعونا صوتا، الصورة اليوم تغيب عبر صفحتنا على الفيسبوك. ألفا جمالي ترافقكم في الأعداد والتقديم.
1: أجندة،
4: عامنا مبروك وإن شاء الله يتعدى لنا عام سلامات وربي يسترنا،
5: إن شاء الله نكونوا في خير ونعم، إن شاء الله
6: إن شاء الله عام الهجري هذا إن شاء الله مبروك على تونس،
7: إن شاء الله كل عام حي بخير،
8: إن شاء الله كل عام حيين بخير، تونس لباس ربي يسترنا بالله من هالدنيا هذه، إن شاء الله كل واحد يخمم في بلادنا وصغارنا يعيشوا في أمان.
1: السنة الهجرية

0: ربي يبارك لكم مستمعينا، عامكم مبروك السعيد، ويا ربي ليك الحمد. هانا من أمس استقبلنا العام الجديد ببشائر الخير، وراهو ديما هكا في مخيالنا احنا كتوينسا نستفيلوا برشا حاجات، نحب نكونوا هكا في العادة متفائلين، نعرفوا كل شيء بكتبة ربي سبحانه وما يقدر كين هو، وربي إن شاء الله ديما نقولوا يقدر لنا الخير، ما ساعات النفسية تتأثر وتستمد الأمل من برشا حاجات، كيف مثلا مطر أمس، إن شاء الله ربي يرحمنا في كل وقت بخير وبرحمته. امس تقول خريف، معناها بدا بالغط نهار كامل، وفي الليل ربي عطا خيره والحمد لله يا ربي. ان شاء الله بعد شويه تكون لنا وقفه مع توقعات الطقس باش نعرفوا الوضع الجوي كيفاش باش يكون الايامات الجايه. هو اليوم رجعت ارتفعت درجات الحراره، الايامات الجايه كيفاش باش تكون الجواب تاخذوه ان شاء الله بعد قليل. كيف ما قلنا جزء ثاني من لقائنا باش يكون على ايقاع صوفي، باعتبار باش نعديو برشا من الاجواء الصوفيه في ساعتنا الثانية، هذا إن شاء الله حتى للخمسة متاع العشية. وبعد شوية أول لقاءاتنا لقاء خاص، ربما الإشكال اللي باش نطرحوه فيه إشكال ما نسمعوش به رغم الأهمية متاعو في علاقة بالقطاع، لكن زاد بأهل القطاع. أكثر تفاصيل بعد قليل مع أول لقاءاتنا. أنتم تسمعونا من إذاعة المنستير، مرحبا بكم على فريكونس المتنوعة لها كيف كيف على غاديو منستير بنتين. أجندا
1: سنة هجرية مباركة،
2: إن شاء الله نكونوا في خير ونعم. إن شاء الله
3: إن شاء الله العام الهجري هذا إن شاء الله مبروك على تونس،
4: إن شاء الله كل عام حيين بخير، إن شاء الله كل عام حيين بخير.
5: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

0: أحوال الطقس.
1: اليوم مازال متواصل كذلك مع النشاط الخلية الرعدية، لكن بصفة أقل من يوم أمس، مع باش تبقى متمركزة أكثر خاصة اليوم العشية بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، تشمل تدريجيا بقية الجهات إلى حدود ولايتي القروان وزغوات، مع إمكانية كذلك لتساقط البرد بأماكن محدودة. الريح من القطاع الشمالي اليوم بالشمال ومن القطاع الشرقي على مناطق الوسط والجنوب، وهي شوية خاصة بالجنوب مع دوائر رملية محلية، وتبقى ضعيفة معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. انخفاض طفيف اليوم في درجة الحرارة مقارنة بيوم أمس، قصوى ب 26 و31 درجة في المناطق الساحلية، وأيضا المرتفعات ب 32 و38 درجة ببقية الجهات، أقصاها تكون في حدود 40 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب. يوم غد إن شاء الله استقرار ظرفي في حالة الطقس، عامة سحب قليلة على أغلب المناطق اللي بش تكاتف محليا خاصة في فترة من بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط، مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة خاصة على مناطق الشمال الوسط، وتبقى في نفس المعدلات بمناطق الجنوب. الريح من القطاع الشرقي بش تقوى شوية خاصة بالجنوب، تكون مصحوبة بدوير رمية محلية، والبحر اللي غدوة بش يكون متموج بخليج جابس وقليل اضطراب بقية السواحل. الأيامات القادمة إن شاء الله يوم الخميس باش تواصل الاستقرار في حالة الطقس، مع أيضا استقرار في درجة الحرارة، وبداية من يوم الجمعة نشهد زيادة ارتفاع في درجة الحرارة اللي باش يكون ملحوظ أكثر خاصة في نهاية الأسبوع.

0: شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
1: كل عام وانتم حيين بخير بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. نسلم عليكم الناس الكل اللي اخترتوا باش تسمعوا إذاعة المنستير في الوقت هذا. تحية ليكم تويكا ما 23 دقيقة. ضيوفنا تباعا إن شاء الله في لقاء اليوم في الأجندة. وضيفنا توا يشرفنا في الوقت هذا وحديثنا معاه خاص حول إشكال مطروح وفي علاقة بقطاع الحقيقة ما يتحكيش عليه برشا. ممكن برشا ما يعرفوش أنه هو قطاع صحي ولا شبه صحي. هذا بعد شوية يحكي لنا عليه بطبيعة ضيفنا. قطاع يشغل عائلات وقطاع خاصة استثماري مهم برشا. ضيفنا هو صاحب مشروع حسب نعلم المشروع هذا خاص جدا ما منوش برشا ممكنش الوحيدة. التفاصيل ناخذوها بعد شوية. نحكيو على صناعة لساك أيورين. صاحب مشروع من عام 94 يقوم بتزويد المستشفيات اليوم باللساك هذوما اللي لا غنى عنهم في السبيطارات في الكلينيك وغيره. اليوم القطاع على مستوى التصنيع والتزويد قاعد يلقى برشا برشا صعوبات. وحكينا برشا لما حالة في وقت سابق على المشاكل في علاقة بالصيدلة بالكنام بالفارماسي سنترال بالمستشفيات. لكن القطاع هذية ما حكي عليه حد بالإشكاليات اللي فيه. واليوم حبينا نحكيه على هذا الكل مع سي مجدي عمار كممثل قول أنا لهذا مرحبا أهلا وسهلا سي مجدي. شنحويلك شلا كل عام تحيي بخير.
2: إن شاء الله سيدي كل عام أنتم حيين بخير والأمة الإسلامية كلها بخير.
1: يعيشك يا سيدي. بداية قبل ما ندخلوا في تفاصيل الإشكال معاك سي مجدي هات نحكيه على المشروع. معناه نحكيه وشنو الخصوصية متاعه وشو معناه صناعة لساك أيورين الأهمية التعاملة متاعكم مع شكون.
2: سنة 1993 كانت تونس تورد في الأكياس أنواع الأكياس هذه. أيوة. من الدنمارك من الخارج. عملنا دراسة في المعارض في إيطاليا وقينا المشروع واتفقنا مع شركة وجهات عملت لنا انستالاسيون يعني وضعت مصنع صغير في تونس كيف يغطي كافة المستشفيات. وكنا نخدمه في الأول مع الصيدلية المركزية.
1: أيوة.
2: ما كانش تم حتى إشكال. كانت تعطينا الطلبية يعني البوند كوموند متاعها لمدة سنة كاملة وتقصتهم لنا على 3 أشهر 4 توزيعات نعملوه. وكنا وكانت تعطينا كمبيالة نخلص وكنا ماشيين يعني كما يلزم عادي.
1: حتى العام
2: حتى 2010 قبل الثورة بعام. صارت المستشفيات عندهم ميزانية خاصة ولات EPS Etablissement Privé de Santé. كل مستشفى ولات عنده ميزانية خاصة.
1: باش الصيدلية كل واحد يولي بتلي يعمل لابيل دوفر متاعه
2: ولاو يعملوا لزابيل دوفر متاعه ولينا نشاركوا في لزابيل دوفر عن طريق تونيبس. كل مناقصة ما ناخذوها مع مستشفى إلا عن طريق تونيبس إلا ما تكون موافقة من عندهم هما ويطيح عليك العرض وأحيانا ما يطيحش علينا. وهنالك ثم شكون اللي قاعد يورد لليوم مازالوا يوردوا من نوعية متاع الأكياس هذه ونحن صناعة وطنية.
1: أنتم من أنا بلدين توردوا أساسا خلنا نعرف
2: المواد الأولية.
1: المواد الأولية بتبيع
2: نوردوا من إيطاليا ونورد من مصر ونورد من الصين. وحاولنا مرة باش نوردوا من الجزائر البضاعة معناها ما قبلوهاش لهنا كانت نون كونفورم نحن نقولوا غير مطابقة للمواصفات.
1: مسألة التوريد يشملها الإشكال اليوم
2: والله هما يشملهم لكن مش كيفنا نحن. نحن عنا عمال
1: لا في علاقة بكم انتم تو ثميش زاد إشكاليات مرتبطة بالتوريد اليوم
2: كانوا للتول اليوم كانوا يضايقوا فينا ويكسروا في الأسعار وخاصة اللي يجي من مصر. رام يجيبوا من الصين ويهبطوا في مصر ويجمعوا ولا يعلبوا تعليب ومبلاش ويجيبوهم لنا وما يدفعوش معنا لا أداء جمركي ولا أي حاجة.
1: به من الثورة لليوم الإشكال لو كان نلخصه في شنو يتمثل؟
2: نلخصه في عدم خلاص المستشفيات في الأوقات اللي ناصص عليها عقد الصفقة. كيف يا شيخ؟ عقد الصفقة أو ناخذ لك على سبيل المثال هنالك عدة صفقات مثلا ناخذ مستشفى مستير ولا مستشفى فرحات حشاد ولا سهلول ولا حبيب
1: تقريبا مع كل مستشفيات
2: نفس تونيبس عن طريق تونيبس نفس الوثيقة معناها الوثائق اللي موجودة. نحن في العقود في كراس الشروط يقول لك نخلصك في ظرف 30 يوم ونضيف لهم 15 يوم يعني 45 يوم تاخذ الثمن متاع البضاعة اللي سلمتها لهم. اليوم ولينا نقعد بالسبعة وبالثمانية شهور إلى سنة كاملة. سنة كاملة ما يخلصوناش.
1: وخلي نفكر يظل تاخذوا معنا بينتكم أنت والسبيطارات دي بونت كومون تاخذوا معهم عام كاملة.
2: عنا عام كامل. عام كامل ناخذوا فيه وما تنجم نوريك مدام راهو ثم معنا موجودين دي بونت كومون. يا سيدي مش خالصين معنا ويبعثوا لي في لي بونت كومون. فضل هذه نوريك على سبيل المثال ناخذ مستشفى هذا مستشفى فاطمة بورقيبة مستي طالبني في 20,000 وأنا عندي معهم 6 فاتورات مش خالصة من سنة معناها من سنة 2025.
1: كي تتواصل اليوم مع المستشفيات وتقول لهم خلصوني شنو الجواب اللي يجيك؟
2: الجواب والله هو سؤال في محله هذا. ثم اللي كش علينا وثم اللي طرد المراء اللي تخدم في الريكوفرما اللي تغطية متاع الفواتير سكروا في وجه الباب طلعت تبكي وجينا باش نمشيو وقصينا عليهم التوزيع ولات رئيسة القسم اتصلت بينا في الفارماسي وقالت شنية المشكلة قلنا لهم ما عدناش نجمو نتعاملوا معكم إلا ما تخلصوا متاع أكتوبر تصور في شهر أكتوبر 2025 خلصونا فيها الأيامات كي قصينا عليهم البضاعة كي ولينا ما عدناش نهزولهم ولو خلصونا معناها باش تولي سياسة تاع لا يذرع معناها ما يش معقولة
1: ولو أنه
2: ونحن نشجع
1: بالقانون بالقانون
2: إيه بالقانون
1: أنتي قلت لي معناها هددنيهم عاش نجيبوا لهم
2: إيه بالطبيعة
1: لكن أنت راهو تعرف أنه الحكاية هذه تنجم تصير عليها نقول وإحنا كيفاش نسميوها البيناليتي
2: بيناليتي
1: بالقانون ولا ليك ترفع أنت باش تزودهم
2: بالسكالة عمل لي شرط متاع عقاب وعملها لنا في مستشفى فرحات حشاد السنة اللي فاتت عملها لنا تو انت انا نجيب لك في الموعد نهار اللي وخرت عليك حكايه معناها 3-4 ايام عملت لي معناها خطيه ماليه ب 2400 دينار ها انت اليوم نجي ونقراو العقد اللي بيني وبينك تجي تقول لي ما عنديش فلوس كلام مشينا يقولون لا الكنام الكنام لا ما صبتش لا عندها كي مشينا اتصلت
1: معناها انت سبيطار يقول لك راه المشكله خطيتني راهي تابعه الكنام هذه الاجابه اللي تجيك
2: كان كي مشينا اتصلنا بخويان من الكنام قالوا لي لا شوف العقد اللي ممضيه انت واللي مصادق عليه ومسجله في القباضه تو تلقاه بين المستشفى اسمه كذا كذا المستشفى وشركه بلاستيفار دونك انا نطالب المستشفى ما عادش ما عنديش حق شكون اللي طالب الكنام صندوق الضمان الضايع الاجتماعي ولا صندوق الحيطة الاجتماعية
1: المرض تأمين على المرض
2: هم الصيادلة الخواص ولا الأطباء لأن عندهم كونسيد لورد دي فارماسيا وهي عمادة الأطباء هذوكم هانم ولاوي معناها قاو حلول لكن بالنسبة لنا نحن الخواص اللي نزودوا في المستشفيات والله ما قينا حتى حل معهم
1: تواصلتوا مع وزارة الصحة
2: مشيت لوزارة الصحة قدمت مطلب السيد
1: ولو أنه أنتم كقطاع ما كمش تابعين وزارة الصحة
2: لا تابعين وزارة الصحة
1: تابعين وزارة الصحة به به قطاع شبه طبي أنتم تتسميوا
2: طبي وشبه طبي
1: شبه طبي ايه سألتك في الكواليس قلت لي ليه مش تابعين وزارة الصحة هذاك علاش
2: ايه تابعين وزارة الصحة ونحن حتى من الحكاية الطبية تتسمى
1: واضح واضح
2: ساك دراناج ولا ساكايورين دونك مشينا عملت مطلب السيد الوزير على باش يخلصونا في بعض فاتورات كيما مستشفى الرابطة ولا مستشفى الهادي شاكر بصفاقس ما كانوش من العكسين بعثوا مراسلة للمستشفيات هذه بعد قداش؟ بعد 5 شهور فرج بعد 5 شهور يعملوا المراسلة كيف مشينا رجعنا المستشفيات عام الفواتير غلقت عام 17 جوان 2025 اليوم نحن في قداش اليوم؟ يوم 15 جوان 2006 ولا اليوم 16 جوان 2026 هكا قريب باش نمشي وناخذ شمعة ونعملوا عيد ميلاد نتاع الفاتورات اش عملوا
1: ولو ان الشمع ما يفرحش معايا
2: ما يفرح والله
1: شيء مشروع وعائلات معاك
2: نحن نحبوا المنظومه الصحيه تكون متقدمه ومتطوره وخاصه المواطنين والناس اللي ما في حالهمش الاكياس الطبيه والله اللي يعمل عمليه ما ينجم يتحرك الا ما يركبوا له الكيس الطبي هذاك اليوم ولاو ما عدناش نلحقوا باش نخلصوا الخدامة متاعنا ما عدناش نلحقوا باش نجيبوا مواد أولية ما عدناش نلحقوا باش نخلصوا حتى ضمان المصنع وللعمال صندوق الضمان الاجتماعي CNSS أو نوريك بعثونا تنبيه ولا تعدوا المنفذة جاي شركة الكهرباء والغاز استيك فاتورة يزم تخلصها ما كانش يقص عليك الضوء. مواد أولية نشريوها الكل مسبقا payment in advance
1: content
2: content وقبل ما يحطها على ظهر الباخرة سواء من برا من الخارج ولا في تونس يقول لك payment 100% in advance بالمسبق.
1: البنك والبنوك
2: مشات معنا البنك
1: مشات معها.
2: لا خذينا قروض مشات معنا رانا فتنا 50 مليون. ما عادش في الاخر البنك ولا تبعث لي في خطابات هاو نوريهم لك حاضرين إيجا غطي الحساب نتاعك راهم دون الخمسين مليون عندي براسك 160 مليون ولا 150 مليون مع المستشفيات مفرطة عند المستشفيات اللي يعطيناهم من سبتمبر ومن أكتوبر ومن نوفمبر وفي ديسمبر كل في 2025 راني نحن تو في 2026. هي أنا أخويا مشيت وقلنا نعاون وقداش باش نعاون يا أخويا أنا عندي معك ستة ولا سبعة فواتير خلصني على الأقل في ثلاثة.
1: هو صحيح قطاع في جانب إنساني
2: صحيح
1: لكن فما لكن فلوس وفما ناس باش تخلص وثم
2: عندي عمال بتبيع. عندي عمال هربوا ثم عمال بعض عاملات هربوا قال لك أخويا تخلصوا مخر ياسر وتمرجونا ولا يهربوا المصانع أخرى. بعد ما كنا في العشرينات اليوم ولينا نخدموا بثمانية وبتسعة عمال والعاملات مش معقول. هي قداش باش نستنى هني استنينا وكل مستشفى يبدأ عنده ستة سبعة معناها فاتورات. إذا تعرف تقريبا عندي تسعة ولا عشرة مستشفيات اللي نتعامل معهم إذا هذا سبعة وهذا خمسة وهذا ستة ولات تراكم كبير متاع فواتير وحتى كي يجي يخلصك ومعناها نكثر عليه بالمشي والجي لا خلصني لا يعدي لي فاتورة يا سيدي عداوا لي نص فاتورة
1: بكش خط الميزانية نقصت متاع المستشفى.
2: والله إيش باش نقولك ناخذوا مي على سبيل المثال سبيتر الرابطة فاتورة فيها 10,000 دينار راهو الفاتورات مش كبار متاع 10 ملايين 9 ملايين 7 ملايين ما هونيش حاجة كبيرة. أنا جي نكلمه خلصني يقول لي الشركة الفلانية تساني 800 و700 مليون. إيش دخلي أنا في الحكاية هذه يسالك 700 800. أنا عندي اتفاقية معاك وعندي عقد أمضيناه تقول لي نخلصك في ظرف 45 يوم. وين 45 يوم؟ شهر وشهرين وثلاث وست وسبعة وعام وين مش نمشي أنا؟ والله وقفنا والله هاو نوريك هاو عندي بضاعة
1: كمبيالة. أنت قبيلة شوية قلت لي والله نحب نوريها لكم.
2: والله ها هي الكمبيالة باش نوريها لكم وشي أسف
1: ما فيش
2: لا عندي كمبيالة فيها تاريخ وفيها كل شيء ها هي تفضل مدام هذه كمبيالة من عند مستشفى الهادي شاكر تفضل.
1: توتال قديش؟
2: هذه نص الفواتير
1: نص هذه
2: هذايا نص الفواتير مبلغ 9 ملايين و48 دينار وقت اللي رسلتهم وزارة الصحة بعد عام شنو يعملوا؟ يعطيونا كمبيالة ومأجلة لثلاثة شهور دون العام. بعد كي جينا مسينا سيبناها اللي عملنا ليني اسكونت للبنك متاعنا ترجعنا بعد حكاية ثلاثة شهور ترجعنا MPA. ولليوم نطلبوا في السيدة اللي لاهية بالخلاص لا ترد علينا بالتليفون ولا تهز وكل ما نطلبوا سكرتيرة سيد المدير تقول لي في اجتماع أودي يهديكم يهودي في طولكم يهودي في عوضكم ما يجيش راوعي زادوا معناها ورطونا مع البنكة في الليزاجيو وفكرة عدم خلاص حتى معناها باش يوليو يمنع علينا حكاية هذه كمبيالات ما عدناش نجمو ناخذو.
1: وضعية صعيبة.
2: شو وضعية صعيبة؟
1: من بعد هذا الكل اللي صار لكم شو الخطوة الجاية؟
2: تو الخطوة الجاية جاتنا هاي وصلت لي واحدة من كما نقولوا نحن من المواد الأولية والله موجودة هاي في البورد باش نخرجها أعجزنا نستناو.
1: قداش عندها تو؟
2: تو عندها تقريبا حكاية متاع جمعة وصلت. ونجري من
1: سبيتر نحكي واك البلاستيك وكل شيء ماني
2: هاي بلاستيك بي في سيفي واكسسوار وروبيني وكونكتور وحاجات كيما هكا وبي في سي جرانيلي حبوب بي في سي حبوب معناها ناخذوا فيه. والله شيء أسف والديوانة ما تسيب لك الحاجة إلا ما تكون خالص
1: والميل ما ثميش.
2: نمشي للسبيترات المستشفيات من مستشفى المستشفى وليت نطلب كأني يا كريم التعالى
1: في حين أنه حق كذا.
2: ثم بعض مديرين ما ينكرش ثم مديرين استقبلونا وقالونا عندكم حق وراه كما قال تطلبوا في حق وما كومش قاعدين. وهو كما مدير مستشفى فاطمة برقيبة والله نشكره ويعطيه الصح، واستقبلنا استقبال سي لطفي أبو بكر، استقبلنا استقبال وضغط على السيد اللي اللي اللي يخلص في الواحد، قالوا تعدي له زوز فاتورات
1: وخلصت
2: خلصت فيه هذوكم قبل العيد باش تنفسنا للخدامة، معناها للعمال
1: اللي ما يصبروش، معناها كل واحد التزامات.
2: العمال ما تصبرش، عندهم ارتباطات مدام، اللي عنده واخذ قرض واللي عنده كريدا واللي عنده ولاده يقراو واللي عن راهم ما يستناوش، يوليو يمشيو ولاو يبطلوا يوقفوا يوقفوا الخدمة أصل، يمشيو يشكيو للمعتمد ولا السيد المعتمد ولا للوالي، وتولينا إشكالية وبربي وبالحباب والقراقة يهزوا رواحهم ويهربوا المصانع أخرى. لا أخوي أنتم جماعة الصحة اللي تصنعوا فلكيس طبية ذي ما تخلصوناش بكري وتخير
1: هذه صورة المستثمر اليوم وللأسف
2: والله إيش بش نقول لك، شيء أسف
1: شيء أسف. يويلكم بنوك يويلكم قباضة
2: قباضة تجبد. أنا مازلت ما خلصونيش المستشفيات ريتني على سورس تجبدوا نهار اليوم سلمت البضاعة للمستشفى آخر الشهر كي نعمل الديكلاراسيون مونسيال تجبدهم الفلوسك الان بورسون ولا الريسال بورسون تقول تجبدوا ما تستناش، وين مازلت نخلص بعد 7 ولا 8 شهور فيهم. أشكون مثلا ناخذوا ستيك شركة الكهرباء ما تستناش، صندوق الضمان الاجتماعي متاع العمال ما يستناش، يقول لك يبعث لك عدد المنفذ.
1: الخطوة الجاية شنو هو سي مجدي؟
2: والله الخطوة الجاية
1: تخلص في فلوسك
2: احنا ناجدوا السيد
1: معناها وزير. الإشكال هذي يتنحى معناها فبختوت خلينا نقول
2: الإشكال هذا راهو موجود مع هما معمينه. نورمال ما نطلبوا من سيد وزير الصحة يتدخل بالنسبة للمؤسسات الصغرى الصناعية، نعاودها الصناعية، راهو مش كيف صناعي عندي عمال وعندي مصاريف متاع مصنع كيما مورد. موردش عنده، عنده ليفرور واحد يوزع موزع وعنده كاتبة في المكتب عنده، أنا عندي ناس تخدم وتستنى وعندك كونتابيليتي وعندك حتى متاع المحروقات اللي باش نوزع للمستشفيات، والله ليس يبنى إلا بالمسبق هاي
1: ما يتحرك إلا بالخلاص،
2: يا ما يعطينا إلا ما نخلصوه مسبق. استاك كيف كيف جات الفاتورة في ذك كيما نقولوا نحن جمعة أسبوع ما خلصتش يجي يقص عليك كهرباء.
1: بيه مش خلي لك أنا كلمة الختام خاطر مش سهل اللي قاعدين
2: كلمة الختام والله أش باش نقول لك، والله نحن مضى بينا بلادنا تكون مزدهرة ومتطورة وحبينا نتبع بعض الدول المتقدمة ولينا نصنع ولهنا ما عدناش نوردوه. اليوم أكل الزوالي وكل المريض والصحة العمومية نحافظوا عليها، اليوم مش يوليه وكينقص على المستشفيات يوليه ويمشي ويشريهم البرة بعد ما كان يشريها ب900 فرنك ولا ب850 فرنك يمشي يأخذها ب3000 فرنك وب3500.
1: شوفوا المرحلة هذه حتى اللي ساكا يغين بش نقطعوا معنا دويت مقطوعة.
2: والله أنا واحد
1: مشاكل بالجملة
2: ما كانتش عنا هالإشكالية راي ذي جديدة طوانا قاعدين نقاسي وفيها مدة 7 سنين ولا 6 سنين ما ناش عارفين ناجدوا سيد وزير الصحة باش يتدخل ويراسل المستشفيات ويقول لهم بالنسبة للمؤسسات الصغرى المصنعة رانا عنا ارتباطات كبيرة مصاريف كبيرة ما نجموش نستناو بس بالعام وبالسبع شهور كما الموردين. مورد يستنى ما يقلقوش بالنسبة لنا نحن لا.
1: سي مجدي وصلت صوتك وباش نكونوا في المتابعه راهو بعد اللي قال
2: هذه ماشي حاجه ان شاء الله يفهمونا ان شاء الله لخيان في المؤسسات العموميه الصحيه يفهمونا ويفهموا الوضعيه اللي مصنع ماهوش كيما مورد. ما تقارنيش بمورد، راهو مورد هو يصبر حتى كيما نقولوا عام ما يقلقوش، نحن لا. قلت لك في جرتي راهو مصاريف خاصه العمال، العمال ما يستناوش الرواتب نتاعهم نهار 30 اي صبحنا نهار واحد نبداو كلهم يتشكاو ويشكيو ويوقفوا العمل وما يخدموش وتولي لنا اشكاليه كبيره.
1: ان شاء الله الاشكال هذايا يحل. بيناتنا تليفون راه باش تقولنا مائل الاشكال هذايا والتراكمات خطره تراكمات راهو في نهايه الامر معني مش اليوم راهو الاشكال هذا مطروح راهو من الثوره معني من الثوره
2: اي من الثوره من الثوره بدي هو شنو بدي بشويه بشويه
1: ما عندكمش هكا هيكل اللي
2: والله هذيك الاشكاليه تو حكينا الصيادله عندهم هيئه
1: نقابتها
2: نقابه نتاعهم كونسي دي لوردر دي فارماسيان الاطباء عندهم عماده الاطباء اكم يتفقوا ويتفاهموا بالنسبه لنا نحن والله راسلتها وحتى اتحاد الصناعة والتجارة في مستير. مشيت له سعادة لطقية وكان نشكره معناها بعث مكتوب لسيد الوزير وزير الصحة.
1: هاي والجواب شنو كان فيه؟
2: ما ردوليش لا ثم جواب ولا ثم قال لي راني رسلتهم والله رسلتهم وحتى وراني السيد اللي يخدم معاه في الاتحاد الصناعة والتجارة قال لي بعثنا لهم راه بعثنا لسيد الوزير مباشرة كيف كيف مشيت بيدي للوزارة وهك شفت ايش عمل معانا مستشفى الهادي شاكر اليوم ولات معناها بعد عام يقول لي هاو كمبيالة ويزيد يورطنا مع البنك وتولينا معناها ديزاجيو وخطايا ولليوم نكلموا فيها على أساس باش تجاوبنا تعمل بونا بي والله لا بد تتكلمنا ولا بد ترد علينا نقعدوش كل يوم ماشيين جايين لصفاقس ونتعاركوا ولا وكيفاش ولا توا بشيوح المستشفى كامل واحد معناها في 9 مليون

0: يبدأ مثلا واحد يبدأ يخدم وموش ما تقول وحسب هذيك البوك ولا أمك ولا أخوك ترضى أنت باش تعمل هكا وكا يولي يرجع. شو نحن نشجع ونصبر ونقول مستشفيات متاعنا كيما سبيطار مستير قريب ليه مستير مستشفى فرحات حشاد متاعنا شنو كاو ولا غالب
1: نتواصل معك إن شاء الله نتمنى وحتى نرجو خاطر التمني من باب المستحيل راه خنقوله نرجو ماشي من الأشكال هذه.
0: شوف القائمة بتاع المستشفيات
1: شفت نشوفوها في الكواليس
0: قائمة شفت هكو شفت
1: ونشوف
0: كلهم عدم خلاص
1: في اللي
0: فاتوا هابش نسميهم لك المستشفيات الكل
1: لا لا لا ما سميه شي سي مجدي فضلك الموضوع وصل يخليك وإن شاء الله أكيد للموضوع متابعة معاك وإن شاء الله الإشكال هذي يتنفذ في القريب
0: هذا وصول البضاعة الأولية معناها المواد الأولية
1: واضح ما غير ما نسميه للهياكل للأشخاص يفضلك يا سيدي صوتك وصل وإن شاء الله يكون لنا لقاء باش نحكيه على حلول إن شاء الله معاك خليكم معنا في الاستماع
0: إن شاء الله
1: ما 53 دقيقة في إذاعة
0: المناسبة ونتمنى
1: لك عام مبروك إن شاء الله يجي هكا مبروك إن شاء الله وعلى كافة
0: الأمة الإسلامية
1: بالخلاصات إن شاء الله
0: وإن شاء الله على دولتنا
1: إن شاء الله آمين يا ربي شكرا لك سي مجدي عمار وإلى لقاء يعيشك
0: ميرسي بوكو
2: ساكن عن موجة 95.7 99 104.7
3: من خريطة وطن إلى عين على الجهات من خارج النص إلى تحت المجهر في بواكير نكتشف الجديد ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس من الخامسة إلى السابعة مساء بالتوقيت المحلي حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى
4: سنة هجرية مباركة

0: احنا وانتوما
1: احنا وانتوما
2: وكل اللي يسمع فينا
0: احنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا من العشرة نصف النهار في اذاعه المنسير تتعدى الصبحيه مع العناوين هذيه: الاثنين ملفات تربويه، الثلاثه كبارنا في عينينا، الاربعه صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعه زادوا الطريق، السبت في دائره القانون، والحد ريتروفيزور.
2: تتعدى صبحيتنا على كيف
0: مع اللقاءات الاستضافات الحوارات والنقاشات، تتعدى صبحيتنا على كيف على كيف.
3: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
0: 95.7.

0: الرابعة عبر موجات إذاعتنا.
1: إذاعة المنسين صوت بلادي وحب كبير.
0: موجز الأخبار. أفاد محسن جاب الله الكاتب العام للنقابة الأساسية لمركزية الألبان بسيدي بوعلي أن بعض التعقيدات الإدارية عرقلت انطلاق عمليات الصيانة بالمصنع، وأضاف على هامش وقفة احتجاجية نظمها عمال المركزية، أضاف أن الرئيس المدير العام للشركة تعهد بإعادة العمال إلى مراكزهم خلال الأربع أشهر القادمة على أن تعود مركزية الألبان للإنتاج بين مارس وجوان 2027 كحد أقصى. قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإدانة شبكة دولية تتكون من 4 أشخاص مختصين في تهريب مخدر الكوكايين عبر الطرود البريدية، حيث قضت ب18 سنة سجن في حق متهم موقوف و30 سنة سجن مع النفاذ العاجل في حق 3 أشخاص محالين بحالة فرار. وقضت الدائرة أيضا بإصدار خطايا مالية في حق كل واحد من المتهمين فاقت 100,000 دينار. شارك فلاحو الحبوب المستفيدين من برنامج دعم التنمية المستدامة في قطاع الفلاحة والصيد البحري التقليدي بتونس أدابت في لقاء نظمه المعهد الوطني للزراعات الكبرى بزغوان، وتابع المشاركون في اللقاء ميدانيا تجارب أداء بعض الأصناف المحلية للقمح الصلب على غرار البسكري والشيلي والمحمودي التي تم بذرها بطريقة مختلطة ومقارنتها بالأصناف المحسنة. انعقد اليوم بالعاصمة الليبية طرابلس الاجتماع الثاني لفريق العمل الليبي الجزائري التونسي والمكلف بتأمين الحدود المشتركة، وذلك لبحث آليات تطوير التنسيق الأمني وتوحيد الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. أعلنت الخارجية السويسرية أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران سيوقع يوم الجمعة المقبل في منتجع بورغنشتوك بوسط سويسرا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير،
3: لأننا كنا معكم دائماً في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطوراً.
4: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتاً وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
5: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
4: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
5: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما
5: دائما.
6: الفحص، الناظور، بير مشاركة على الموجة 104.7. إذاعة
7: المنستير 104.7.
8: في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ، منتخبات، نجوم، هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026 من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
9: 8 غربة في بشائر الصباح
8: بعد نشرة نصف النهار،
9: 4 متاع العشية.
8: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية.
10: Notre studio mondial, nous t'aimera les mouquables de l'équipe nationale.
8: ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026.
7: رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3 إلى 5، وفيه تابعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
11: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
12: إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل مصاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا، على وين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم، ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: أجندة.
3: أجندة.
2: أجندة مع ألفة الجمالي. أجندة.
4: أنتم معنا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: أجندة. أجندة.
5: لقد وقفت ببابك وقفة سائل.
6: نتمنى إن شاء الله نعيشه في خير وفي سعادة، الواحد يجي يحبه، يحب كان صحة الأبدان تم صحته لباس هو وعائلته، معناه أهم حاجة هي صحة البدن، رو أهم حاجة.
7: عامنا مبروك، الله نصلي على النبي، وإن شاء الله يتعدى لنا عام سلامات وربي يسترنا.

مستمعين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي.

0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: من إذاعة المنستير نسلم عليكم الناس الكل ونرجعو لكم في جزء ثاني من لقانا معكم في الأجندة. تسمعونا إن شاء الله متونسين معكم، ورجعني لكم بالأجواء اللي كانت قبل السبوت. بطبيعة أجواء نحبوها الكلنا في مثل المناسبات هذية، وإحنا نستقبلوا في سنة هجرية جديدة إن شاء الله يا ربي مباركة عليكم الكل. عام الصحة، عام الخير، عام الوفرة، عام السعادة ليلكم ولحبيبكم إن شاء الله. أجواء عوامرية المقدم هي اللي سمعتوها قبيلة شوية، هالمدرسة الصوفية العريقة اللي خرجت أجيال وأجيال، اخذت المشعل على الكبار، واليوم أسماء من الشباب، هي امتداد جميل جدا ومأمن خاصة بقيمة هالرسالة هذية. جيل جديد مواصل وماخذ المشعل كأحسن ما يكون، والدليل أنه اليوم يجيونا بالجديد متاحهم. هذيك علاش خلينا نسمع شوية ساعة من جديد عوامرية المقدم بسيدي عامر.

باش نحكيه على جديد عوامرية المقدم بسيدي عامر كمجموعة زيدة تربيت عليها أسماعنا والحقيقة نحب المجموعة هذه من أولها من الأجيال اللي تعديت بها وحبينا كل ما قدمته من الجديد الأغنية هذه اللي أكيد تربينا على الاستماع لها في أفراحنا يا مدي بويا سيدو. باش نحكيه على المجموعة لكن باش نحكيه زيدة على صوت على حدة من المجموعة هو زيدة يهدينا وردة فنية تعمل 66 كيف

0: مرحبا بالمجموعة ككل، مرحبا بعمرية المقدم بسيدي عامر، الفنانين بالفم والملاء حمدي الشلغمي، سهيل بالحاج سالم، علي القربي، نصيرة بالحاج سالم. أهلا وسهلا، كل عام وانتم حيين بألف خير، شرفتونا نورتونا.
1: ينور خليك والله يخليك، وان شاء الله كل عام واحنا وانتم بألف خير.
0: امين يا ربي.
1: راديو مونستير
0: جايتكم عزيزه في مناسبه عزيزه علينا الكل. سهيل مرحبا، كل عام وانتم بخير.
2: مرحبا بك ومرحبا بكافه المستمعين، ان شاء الله عامكم مبروك، عام الهجري مبروك على كافه التوانسه والامه الاسلاميه. شكرا اختنا ولفة،
0: يعيشك مرحبا
2: ديما على الدعم والمواصله.
0: هذا واجب، هذا واجب وتستحقوه، خاطر اما انكم جيل ماخذين مسؤوليه.
2: الحمد لله، ان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه
0: ان شاء الله. ان شاء الله.
2: بالمناسبه هذه مبروك استوديو جديد.
0: فضلك
2: والله فرحنا،
0: نورتوه.
2: جينا اليوم احنا حاجه وحويجه كما نقولوا، احنا جينا باش نحكيوا على البرودوي
0: الجديد
2: اللي عملناه وباش نباركوا
0: كله جديد في الجديد.
2: شنو لكم استوديو
0: نباركوا؟ اي يظهر لي اول مجموعه موسيقية تجي للستوديو هذا. هو جيتونا الحقيقة، قلوا احنا بالمينيموم، خاطر مش ساهل باش نستضيفوا فقط أربعة من مجموعة العوامرية، المينيموم يظل لي خمسة.
2: لا المينيموم هما
0: مينيموم مينيموم راهو
2: مينيموم تاع المينيموم كما نقول. أما نظرا للالتزامات معناها الغالب
0: إن شاء الله، إن شاء الله مرة جاية تجيونا المجموعة الكل، خلينا ناخذ وعد في المباشر.
2: أكيد إن شاء الله، إن شاء الله. أنا بحذيك سنسيرة المشرف.
0: يا سنسيرة، أنت شيخ جديد نتاع عمرية المقدم، هكا شيخ جديد.
3: شيخ بمصطلح الطرق الصوفية مش مصطلح ديني.
0: لا لا نعرف.
3: شيخ مصطلح الطرق الصوفية. ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير، وان شاء الله من حسن لأحسن. واحنا كي ندخلوا ديما في طريقتنا في سيدي عامر ولا في الساحل بصفه عامه، كي ندخلوا البلاصه مش ندشنو، عندنا ديما غنيه سبيسيال راهو تدشين البلاصه هذه، تتسمى تحسين.
0: هي تسمعنا تحسين
3: ان شاء الله، مش نسمعوكم شويه من التحسين. بون سي حمدي سمعوهم شويه تو،
2: نستغل حاجه حضوري باش يكون اكثر من موسيقي معاك اليوم. انه كوني فما الرساله اللي لازمها تستمر اختي ولفة،
0: مهم برشا. الله يرحم عليا ويرحم السابقين. اكيد
2: نحب نستغل ديما اي حضور، خاطر والله بالحق بار انه خالي وانه المدرسه اللي تربينا عليها راهو عزيز على برشا. احنا الى حد اليوم والله لي ميساج اللي يجيونا نتاع العباد معناها اللي يترحموا معناها على الحاجات اللي عملها وعلى المواقف نتاعه والشهمه وكل.
0: صحيح صحيح، الله يرحمه
2: والله. هذاك حقا معناها
3: حتى احنا البدايه نتاعنا كانت بدينا في التعليله مدي بويا سيدو وين وقف هو. وين وقفت الغنية؟ احنا باش نبداو المسيره وين وقفوا باش نكملوا اللي كان اللي حب يكملوا. بون الموت هذيك حاجه ربي ان شاء الله،
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه
3: الله يرحمه
0: ان شاء الله. انتم تكونوا انتم خير خلف الحقيقه ان شاء الله،
2: وان شاء الله نجبوا له الرحمه، خاطر اي حاجه باش نعملوها اي حاجه جنسيس حتى ريتش من لبستنا طريقه كلامنا راهو بالحق نقولوا شيخ هو هذا اسلوب الشيخ. انا ما كناش معناها علاقه نتاع هنا عمل مثلا ولا نخدموا
0: عائله
2: أبار العائلة، كان مؤثر كبير، كان حريص على هندامنا، على أسلوبنا في الحديث، على معاملاتنا، على توقيت الحضور، على الخاطر الجروب اللي كانت الجروب معناها عوامية المقدم معناها الشيخ علي المقدم الله يرحمه، معناها ماهيش الغاية متاعها كانت ربحية ولا أنا جوست نخدمه في العريس. احنا نخدمه العريس ونفرحه للعباد، أما غاية الأولى والأخرى راهي حبا للطريقه هذيك اللي تربينا عليها،
0: تكوين مدرسه
2: فما رساله تكوين. رساله أيه. سلام، رساله حب معناها في الطريقه هذيك، مش حاجه سهله جمله، مسؤوليه ان شاء الله نكونوا قدها معنا
0: قدها.
2: الله يرحمه وينعمه الشيخ علي المقدم، ان شاء الله ديما حي بيناتنا بروحه وبالحب اللي خليها ان شاء الله.
1: ان شاء الله باش نكمل على اخويا نصيره، كلمته صحيحه كونه مندي بويا سيدو اول غنايه نحفظها، خاطر هي اول كاسيت وقتها سجلوها الشيخ الله يرحمه وخالي صابر التومي، نوجه له تحيه.
0: عام قديش؟
1: عام 95.
0: 95 يعني التسجيل الاول معنا.
1: التسجيل الاول وقتها بديت نفهم شنو هو الحضره، وبعدها عملوا نوبه وبعد تعليله اخرى بصوت خالي خالي صابر. دونك الكاسات هذيك هي اللي غرمتنا بالحضره، ومن بعد بشويه بشويه بدينا نفهم شنو هو كي كبرنا. بيان سور
0: اليوم اول مسؤوليه خذيتوها من الشيخ علي. قبل ما نرجعوا باش نسمعك في الحويجه فتاكا اي هذا هو شنو هو تونتي الشيخ معناه بالمفهوم الموسيقي. راه خلينا نرجعوا نفكروا المفهوم الصوفي الموسيقي. الشيخ علي المقدم، وانت اليوم الشيخ شنو خديت منه ولا شنو حريص عليه معني
3: الله
0: مع
3: يرحمه
0: الله يرحمه ينعمه.
3: نجيو نحكيو احنا على العوامرية. العوامرية فيها ركائز اللي هي فيها رئيس بندير، فيها عازف زكرة، فيها قلفة أول قلفة ثاني، فيها منشط أول، فيها شيخ القوالة، فيها شيخ العمل، وفيها الباش علام. هذوما الأسس متاع الفرق. عندنا رئيس البندير هو اللي شاد الفرقة الكل، الشيخ القوالة هو اللي يعطي رأس البيت، المنشط هذاك هو العصفور متاع الفرقة
0: اللي هو حمدي
3: وحاتم.
2: حمدي
3: حمدي سي حاتم الزوز الحقيقه. احنا
2: اللي بالمناسبه نوجهوا لهم تحيه فردا فردا، راهو اسطول عندنا
0: اكيد نحكيو على
2: لنا حصه ما شاء الله.
0: عوامريه المقدم الاصل، انا باش نقول هالكلمه هذيا مش التقليد.
2: الناس كل ربي عين
0: فهمتوني شنو نقصد،
3: فاهمين شنو تقصد.
0: الناس راهم متسمين على اساس انهم على
3: احنا وقت اللي نقولوا سيدي عامر نتمنوا الخير للفرق.
0: ربي يوفقك
2: على برشا فيهم سيدي عامر، وعندنا ناس محترفين نوجه لهم تحيه الناس كل. اما كيما نقولوا راهي عوامريه المقدم الكل يعترفوا اللي هي المدرسه، والكل تكونوا على معناها يدين شيخ علي وعلى يدين اجداد الشيخ علي الله يرحمهم اللي هما اجدادنا زادة معناها مشايخ الطريقه. ونعرج على كلام سنسيرة زادة اضافه بسيطه معناها انها راهي العوامريه ما تقتصرش فقط عليك الحلقه كلي مش تعزف شويه ساعات، راهي طريقه، راهي طريقه كبيره تعيش بها في حياتك، تتعامل بها مع
0: هي اسمها طريقه معناها طريقة حياة، طريقة موسيقية،
2: هذا هو في الحياة فيش ما متغيرش العباد. وإن شاء الله هذيك اللي يستمر، ما هيش مجرد أنها خدمة مثلا كالساعتين مش نعرف، ولا هذا هو
3: وهي رأي مجموعة، ما هيش ترتكز على نصير بارك ولا على سهي البارك ولا علي. احنا كنا اللي عبارة اخذيه الصباح اخذيه ليد الكل، ما هوش عنصر بهذا هيك. دونك وقت اللي نجيو احنا دوا نحكيه الحاجة اللي قعدنا نمتازوا به، اني من الزكار عنا من احسن الزكار. كي تغزل العمر ومعناها كان تغزل تسمع عمره وتصدق.
0: قديش عمره؟
3: قديش عم قل
4: عبري
3: 25
0: قلت لك رام أجيل في المدرسة هذه بالمنجد معناها
3: عنا زوز منجدين من احسن المنجدين ولله الحمد. خرجنا سي سهيل ما هو زعما تعرف انت شنو يعمل وفاش يقرا
0: اكاديمي.
2: العفو كلنا مازلنا نتعلم
3: معناها
1: فن حرر وديما نتعلم وديما
3: كيما نقول لك ديما نتعلم. وقاعدين الحقيقه فما نوبات قديمه اللي ما تخدمتش،
2: هذا هو الاساس،
3: وما لحقناش باش نخدموهم. توا قاعدين نحاولوا باش نجدوهم بطريقه سلسه، واللي يسمعهم كيما يسمعهم الفنان، كيما يسمعهم اي انسان تكون تطربوا. هذه الحاجة اللي قاعدين نلعبوا عليه. دونك الميساج قاعدين نوصلوا فيه بطريقة كيما توا مثال خذينا مدي بو ياسيد، كان تسمعها بالطريقة القديمة تمس ناس معينة.
0: صحيح، ليه تقش على البدن راه النسخة الأصلينية راه
2: لازم
0: نحكيوا عليها الفطورات والأفراح
2: نحكيوا عليها شوية. الحقيقة مدي بو ياسيد كيما قال لك حمدي تربينا على الكاسيت هيكي. احنا بالمناسبة معناها نقدم تحية لأهالينا في سيدي عامر وفي الساحل الكل. الحقيقة مدي بو ياسيد وراهي لازمك تعيشها الغناية. احنا حاولنا نقربوا شوية الأحداث بالكليب انا باش نوصلوا الرسالة. اما راهي كل حرف معناها كل جملة راهي مقصودة فيها سيناريو عظيم جدا،
0: سيناريو حياة
2: كيفاش
0: وعليش تأثر خاطر لمي ما تشوف ولدها يكبر بشوية
2: شوفي ولدها معناها تحية لأمهاتنا الكل،
0: ربي
2: يفضلهم وربي يرحم كل أم متوفية. معناها الأم معناها ما فماش إنسان يحب قد أمك مش يكون الحقيقة تبدأ حريصة على ولدها، تحلم أنه تراه في أعلى المراتب وخطوة بخطوة هي معاه معناها في الديتاي الكل. كانت ترى معناها حكايتها مدي بو ياسيد كيفاش الشيخ الله يرحمه يؤدي فيها اللحن وطريقة نطق الحروف معناها مع السيناريو راهو رهيب. في كل فترة هيك نجح إلى يومي هذا ناجح معناها احنا ساعات
1: متطرف
2: وصلوا في حنة متاع عروسة جيت امرأة للشيخ الله يرحمه قلت له غنينا مدي بو يا سيدي. انا قلت له متاع عروسة
0: متاع
2: طهور متاع راجل معناته غنى. قالت لي حابب نغنيو هالي والتعليلة بصفة عامة معناها أبار أنه الشيخ علي الله يرحمه في العوامرية كان حريص على المحافظة على النوبات الأصيلة. احنا توا ديما الباساج هذوما للأسف ضيق الوقت معناها يكون تاع ساعة ما نجموش نعملوا نوبة. احنا عندنا نوبات طويلة
0: جيونا
2: تمتد حتى تقعد ساعة ونص النوبة
0: معناها فهمت شنو نسجلوها في الإذاعة اللي
2: إن شاء الله نسجلوها في الإذاعة تقعد حتى كيك معناها فهمت كان حريص هو الله يرحمه أن ما نسلموش في هذيك رغم التطورات اللي صارت في في المجال الفني الصوفي معناها قد ما رينا عروض طلعت وقد ما كان معناها ديما ولينا نمشيو الأقصر والأسهل والمادة الدسمة اللي نعديوها فيسا ساندويتش في حتى في الموسيقى هو الله يرحمه كان حريص معناها رغم كل شيء ديما اي فرصه تتاح انه نعملوا نوبه باش نحافظ على الطريقه هذاك هو
0: هذه من المميزات خاطر انت كي تعاودوا اكثر يورث اكثر وتحفظ اكثر راهو
2: هو بين قوسين شفوي وعنا المكتوب الحقيقه معناها
0: فما مكتوبين الكل
2: فما النوبات اللي هي عندنا سفينه مكتوب فيها النوبات الكل
0: وان شاء الله مش حاجات ما نعرفوهمش احنا وتخموا باش تخدموهم تقدموهم للناس ان شاء الله لا لا ماذا بيع سكوبات انا فاش لا
3: الطريقه العموميه الحاجات اللي مش معروفه اكثر من الحاجات المعروفه
2: حتى معناها نحب نكمل لك اختي الف معناها انه قد ما كان حريص على انه معناها العوامريه معناها تكون ديما موجوده كي النوبات الرزان نقولوا احنا والحاجات اللي لحد الان عندنا ناس احنا في بلادنا تحفظ معاك كلمه بكلمه معناها فما نوبات بالحق تتخمر العباد بين قوسين تتخمر اما معناها رحله تحس روحك في الفضاء والله معناها من غير حتى مبالغه معناها ان شاء الله تحضر ليله تحضر ليله كما نقولوا في عرس ولا في مناسبه قايمه في سيدي عامر ونعملوا نوبه طويله تشوف العباد معناها يبدا عندنا صف رجال يبداو قاعدين معناها يسمعوا معاك يسرحوا في خيال اخر على قد ما كان الشيخ الله يرحمه حريص ان معناها العوامريه ديما موجوده كانت عنده ميزه معينه في جيله هو بريف معناها على طريقه هو وصلت لنا العوامريه وفي جيله معناها صار تلاشي في البريود هيك ما عادش يخدموا العوامريه هو واصل المسيره لين وصلها البر الامان كون اجيال جديده لحد هذا الجيل معناها كي نشوفوا اليوم معناها انه ممتاز بالحاجه هذيك حاجه اخرى ممتاز بها اللي هي في المناسبات اللي نتاع الافراح ولا الاعراس كل شيء اللي هي التعليله الله يرحمه معناها فما عباد تقول لك ما الشيخ نحبه موجود حتى للتعليله معناها نحبه يكمل لي
0: صغير
2: نقول من الاول للاخر كان التعليله تقعد معناها بالساعه
0: هو القواله نتاعو مزيانه
2: القواله
0: وريت حتى في التو في العمل الجديد الدخله نتاعو أيوة. انا خل نوصف لك معناها شعوري
2: شعورك
0: شعورك يا ألفة
2: يلا
0: بالحق معناها الدخله بصوته في الكليب ياسر مؤثرة هي الأغنية بتبعتها كما قلت في نسختها اللي نعرفوها الناس الكل وتأثر أيه. بطريقة أداء الشيخ علي المقدم وصابر التومي معناه فما هكا حس مرهف كمل الصورة السيناريو نتاع الكليب وتحية لكل القائمين الحقيقة على الكليب هذا وخلي نقول أنه سهيل وسع العقل المدبر نتاع الفكرة كلها بداية خرجت حاجة معناها هي هي بالحق تمس القلب وحاجة صادقة بسيطة لكن
1: هذيك صح فهموا
2: قدموا تحية للمخرج اللي فهمنا سي مهدي بن يزة وزاد التوزيع اللي كنا نحاولوا نخليه سلس ما نمسوش من القديم قد ما أننا نحاول نوصل الرسالة لجيل جديد معناه في
0: تعرف
2: الموسيقى
0: إعادة التوزيع ونحيو خالد الكلبوسي برشا في نوعية الأغاني هذية نقول وإحنا من الموروث أغنية من الموروث هذية ومن التراث راهو ساعات تصدق كيدخل عليها توزيعات جديدة أنا ما حسيتش بالصدمة وأنا نسمع معناها في الأغنية هذه حاجة سوفت
2: خلينا حبينا
1: قوة الموزع اللي يعني في المكان
0: المناسب في المكان المناسب بالحق عمل متكامل
2: نزيدك طرفة صغيرة الله يرحمه الشيخ معناها كان معناها يذن في جامع في سيدي عامر خاصة نهار الجمعة معناها عنده أذان معناها في تبع معناها الحسين نورمالمون هكا الحمد لله عاد في البريود اللي تشهر بها يعني في التعليلة والتعليلة ناجحة على الاخر مرة مروحين من الجامع متعدي وقفته امرأة تناديله يعني عندنا امرأة كبيرة معناها تناديله لين معناها يسعى علي يسعى علي جاها قلت له ما شاء الله الاذان نتاعك تقول تعليلة ليه ما طرايف اللي صارت معناها
0: الله يرحمه
2: الله يرحمه
0: ونعمه بالحق وتحية لمجهودكم اللي قاعد يخلد في اسمه احنا حكينا خلينا نسمع حويجة من عندكم الساعة استفتاح للفرق الموسيقية في استوديو جديد ونحب نسمع من عندك يا حمدي يا شلغمي زيدة يا مد بويا سيدو حتى شوية بصوتك انت زيدة بهي وبعد شوية اكيد شو اسمه زيدة تحية مع مجموعة عوامرية المقدم بسيدي عامر ان شاء الله زيدة تحية في إذاعة المنستير قولوا تراح ويش
2: شكرا
3: نعمل شوية تحسين
0: يلا انتم مع إذاعة المنستير إن شاء الله في الأجندة حتى للخمسة متاع العشية ضيوفنا فرقة عوامرية المقدم.

0: هو انا نسمع وتاثرت قديش من واحد جيكم قالكم يعطيكم الف صحه واثرتوا فيا برشا وحركتوا فيا ذكريات باهية بكيتوني
1: لي ميساج كبار كبار برشا والله
0: الكومبيتيتين فرحان بردة الفعالة
1: والله فرحان الحقيقة استنيتها خاطر اللي من اللي بديت نخدم في الحاجة هذه ونعرف شنو تعني للعباد كما قلت لك خاصة في جهتنا معناها نعرفها الأغنية هذه شنو احنا الوالدة تبدا معناها نقدم لها تحية والأمهاتنا الكل اللي يسمعوا فينا معناها يدقها مثلا تعمل في المعون وتغني مدي بو يا سيدو
0: هي تعليل ما تعرف شنو فما نوع انت في الموسيقى سهيل لي بيرسوس كل اغاني اللي بنوا بها الصغار
1: اي
0: هذه راهو جيل كامل تبنن بها الاغنيه من جد
1: صحيح معناها
2: احنا بينا نتبنن
0: بها
2: اي الطرفه معناها باش نحكي
0: قول قول
2: خلانا البارح برك بالحقيقه هبطنا الساتيو على الباج نتاعنا نشكر خاطر في العباد الحقيقه برشا ناس تفاعلت معنا اما مجلب انتباهي حاجه واحده ليله اللي هبطنا الفيديو فما شكون الحقيقه طلبني في التليفون صخيبو مشي وافق على السلامه مرحبا قال لي فرقه فلان قلت له مرحبا بك فرقه شيخ عليا وكل قال لي بربي شنو اللي عملت لك قلت له شنو سيري عملنا لك صخيبو معناها مش يشكرني مش قال لي الحقيقه اني راني مسكر البيت على روحي حاط الكاسك شيخ عامل كيف جي قدامي الفيديو حطيت وقال لي مسني برشا قال لي معناها من روش كان الامهات تمسها كي تغزل كبيرها
0: روح
2: حتى العباد يتفكر امه قالوا يعني هو تربى يتيم وامه تهز فيه للمدرسه وام سيناريو الكل عباره قال لي اخي تحكيوا عليا قلت له مناش نحكيوا عليك رانا نحكيوا على تعليل قعدت نفسر له ونبسط له كل
0: خاطر صادقه صادقه الاغنيه هي بطبيعتها صادقه
2: قلت اخي انت تطلبني مش تسال مش تشري لي مشكل ولا قال لي حيرتني رجعتني 20 عام و25 عام التالي
1: اي حاجه تبدا خارجه من القلب الحقيقه تخص توصل مهما كانت معناها في الصوره ولا في الصوت ولا حتى بسكوت ساعات فما احساس يبدا خارج من القلب يوصل
0: حتى سكوت هو موسيقى راه في حد
1: بيت
0: ابلغ من الكلام
1: أبلغ
0: من الكلام تقول لها أنا من عاش علي ديما نشر نسمع هالحاجات هذوما أكابيلا بصوتك حمدي الشلغمي قبل ما نحكي على جديدك
1: وردة هديت هنا هو حتى راهو كي قمنا بتجديد الأغنية هي القديمة فيها صوت شيخ عليا وصابر فقط معناها صابر نقدموا له تحية صابر التومي
3: يعني قوال وردد
1: واحد كيما نقولوا كيستيون ريبونس معناها خادمينها القديمة
0: خادمينها مع بعضهم هما الزوز
1: هما
0: الزوز
1: فرقة المقدمة
0: ما صارش عليه تركيب صوت على صوت ولا حاجة
1: خادمينها هما أصلا لي كونديسيون اللي خادمينها هو القوة شنو معناها أنه الكونديسيون متاع الاستوديو قبل مثلا طوى شنو ندخل بيك شوية في التقنيات سامحني معناها فما كليك نصبوا عليه الغنية باش من بعد تتخدم عليه الخدمة الكل الغنية هذه قبل معناها مسجلة
0: مترونوم هذية
1: مترونوم قولوا احنا كليك الأغنية مسجلة هذه كونديسيون لايف لا مترونوم معناها هذيك يجينا نعود راهم بعد صارنا ومجموعة صبي تاني وحمدي معناها حمدي الشلغمي وإيقاع معناها عودنا من الأول جديد الحقيقة كل شيء هذا هو
3: يعني التكنيك اللي مثال
1: اللي يقول
3: به صابر خالي تومي
1: تاع المجموعة
3: ماهيش سهلة والله نقول له خلينا نعاود خاطر كل بيت يعاودها
1: كل بيت يعاود يتغير
3: وانت هو ماشي في باله نفس الطريقة أما الروح والتكنيك اللي عنده في الستركتور وكل
0: خاصين ما خولتش في التكنيك متاعه فيها مدي
3: بوش خولت
1: ما خولتش ما تمش انتداب ولا عمليت لمقدمة
0: قول شوية قبل ما نحكيه على الوردة
3: يلا

0: الله الله الله الله الله الله علاش هكا علاش هكا
1: جميل جدا ظرفية زيد اختي يلفى ننساوش البريود هذه راه اكسبري اخترنا الموعد هذايا
0: علاش
1: علاش خاطر عندنا الباك عندنا
0: افراح ومسرات
1: الناس كلنا فماش ام تو ماهيش تستنى اسمع
0: ربي اكثر من وليد ربي ينجحها وربي يدخل الفرحه للعائله التونسيه بمناسبه النجاحات والافراح والمسرات
1: امين امين
0: قادمين على برشا خدمه ربي يوفقكم زيد انتوما
1: الخدمه امور الخدمه عند سنسيرا نوجه له تحيه بربي والله بالمناسبه مش في وجهه انه راهي المسؤوليه ماهيش سهله حتى تعرف انك معناها تواصل المهمه بعد خاصه بعد الشيء الظرفيه اللي تعدينا بها الكل راهي صعيبه اما هو يعطيه الصحه معناها تقوى شويه كما نقولوا وواصل الحكايه انك باش تنقدري والمسؤوليات معناها نتاع العلاقه مع العباد اللي تحب على عمليه المقدم في الصيف باش ترضيهم راهو حاجه صعيبه ياسر
0: ان شاء الله ديما عند المستوى في الكارنيه نتاعك اللي احنا عندنا حصه قريبه ان شاء الله بالمجموعه الكل ان شاء الله حمدي مبروك جديد حتى انت كلكم ناشطين مجموعه
1: ولا اكيد
0: ولي سوليست
2: بارك فيك
0: وردة ياسر مزيانة زادة على مستوى الصورة الكلمات بطبيعة نحكيه على أستاذ المولدي حسين على الدكتور خالد سليمة وتوليفة تبارك الله بينتكم عندها مديدة الحقيقة عاتشة أكلها
2: أني توا انتاجات اللي بديت بهم ديما معنا سي المولدي وسي خالد وخالد كلبوسي هما اللي مصاحبيني معنا جروبي وخدمت كليب زوز كليبات توا مع خويا مهدي بن يزة ما شاء الله عليه
0: اللي يعني هو عملت... نفسه مخرج الكليب متاع يا مهدي بوياسيد
2: يعني عملت جروب متاع انتاج وربي وفقنا كيما تعرف الانتاج ما هو سهل ولا
0: تو
2: نشكر
0: أكيد.
2: نشكر خويا سهيل اللي زاد على الانتاج هذا متاع مهدي بوياسيد وراه
0: انتاج خاص خاص خاص, خاص, خاص معناها قداش تكلف
1: بعد انا في الحلقه الجايه نحكي
2: يعني ماهيش حاجه سهله الانتاج ولكن نخدمه وان شاء الله ربي يوفق كل ما يخدم على روحه
0: ان شاء الله يا ربي مازلت انتاجات اخرين ان شاء الله في ثنيه
2: ان شاء الله
0: وديما مع المولدي حسين دكتور خالد سليمه
2: اي عندي معاهم اغاني قدره ربي على قريب وهنا ندرسوا في الموضوع خاطر كيما تعرف مش بالسهل ولكن نحاولوا باش حاجه ما حاجات تتكلف وحاجات ما تتكلفش ولكن كي نخرجوها في ابهى حله
0: في الوقت المناسب زاده حتى
2: اكيد
0: زاده كيما قلت لي يدرس الحضور نتاعه ويدرس انتاجه وقت ايش يخرج كل شيء معناها هذيك اللي نقولوا احنا الاحتراف فكره الاحتراف فما حويجه في المهرجانات الصيفيه
2: إن شاء الله عندي افتتاح مهرجان سيدي الظاهر مع بالشراكة

0: أنا جست مستهلكين في كل الحدود.
1: وذي حاجة بيهرة وتحسب ليكم.
0: لذا معناها ما احترمتنا كل الفرص اللي جي، أما ديما نختاروا الكادر المناسب اللي باش نكونوا فيه. ما نحبوش نكونوا جست هكا أملى الوقت في المهرجان، في أي مهرجان معين. معناها الحضور كي باش يكون نحبوا ناس تسمعنا بالحق وتحب الطريقة. إن شاء الله المراحل الجاية تعطيكم السنسيرة. فما السنة، صيف السنة فما معناها. إن شاء الله فما. أما كما تعرف البرمجات تاع المهرجانات مازالوا ما هبطوش. ما نحبوش
1: على الخبيه. باش نتبعوا باش نتبعوا ان شاء الله. كل التوفيق لكم في الخاص وفي العروض على اختلافها.
0: انت اختنا
1: ان شاء الله ديما موفقين. وذا وقت قصير مع المجموعه، معناها العدد الحقيقه ماهوش كبير برشا. ان شاء الله يا ربي في فرص اخرى نتلقاو بكم كمجموعه كامله ومتكامله. انا ديما نحب صوتك، باش نخلي لك دقيقه اكابيلا شويه من الورده. اسمعوها غنية ياسر مزيانة، شوفوها حاجة تعمل 66 كيف نشمو.
2: خلينا نخدموا الحضرة
1: كي نسمعوها. لا لا شوية دقيقة
0: نجم عليك قصيدة في الحضرة. هي رهيبة المراوي.
1: راه قول شوية من الوردة.

0: الله الله
1: عليك. فما فما انسي فما لهنا مساهمة عملية المقدمة راهو الكليب تحل تلقاها لكل جماعة المقدمة والإيقاع صبيناه مجموعة
2: عملية المقدمة منتج إلى المستهلك
1: منكم وإليكم
2: يا ربي شاء الله ديما موافقين. ما نجمش نفوت لقاء اليوم غير ما نسمع منكم حويجة أخرى وشرفتوني وإن شاء الله يا ربي المجموعة بالأفراد الكل اللي فيها المجلة تحية يكونوا حاضرين في مناسبة
1: قادمة إن شاء الله. قبل ما نكمل
2: فرحة لكم من قلبي
1: الله يخليك والله حتى احنا معناها نحبوك برشا أخنا العزيزة وإن شاء الله معناها ديما ملمومين في الخير. نقدموا تحية لكافة مستمعينا ورانا متواصلين إن شاء الله ومواصلين المسيرة بقدرة ربي إن شاء الله ديما فرحانين أحبابنا وناسنا والله يرحم الشيخ علي المقدم يا ربي بجاه الأيام المباركة ترحموا عليه ناس كل
0: الله يرحم
1: وربي يخليكم ومبروك مرة أخرى استديو وراجعين بحذاكم
2: بإذن الله بإذن الله واللي كون ما مات
1: إن شاء الله
2: وإن شاء الله كل التوفيق لكم. قولوا الكلمة لكم فرحانة بضيفتكم اليوم وإن شاء الله في لقاءات قادمة عوامرية المقدم بسيدي عامر. شكرا لكم على الحضور في لقانا اليوم سهيل بالحاج سالم حمدي شلغمي علي القربي نصيرة الشيخ نصيرة بالحاج سالم توعدنا بلقاء قريب إن شاء الله. يلا مسك الختام معكم مع تحياتي الفريق العمل في لقاء اليوم في الأجندة حسين قدرية شكرا لك هويدا بن ساسي بعد شوية الأخبار مع محمد بشير الشكيكو.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. قامت السلطات التونسية اليوم بتأمين عودة عملية العودة الطوعية ل 91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث غادر 22 منهم فجرا عبر مطار تونس قرطاج الدولية، فيما تتواصل تباعا مغادرة 69 الآخرين وفق توقيت رحلاتهم المبرمجة على كامل اليوم. وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطنية العماد حسام الدين جبابلي أنه بالتوازي مع عملية الترحيل تجري عملية نقل ما لا يقل عن 200 شخص من نقطة التجميع نحو مخيم معتمدية العامرة من ولاية صفاقس، وذلك عبر 3 حافلات مخصصة للغرض. وأشار العميد جبابلي لأن عمليات التجميع والتحويل إلى ولاية صفاقس تتم بنسق يتراوح بين 2 إلى 4 رحلات أسبوعيا بناء على قائمة الراغبين في الانخراط في برنامج العودة الطوعية. قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإدانة شبكة دولية تتكون من 4 أشخاص مختصين في تهريب مخدر الكوكايين عبر الطرود البريدية، حيث قضت 18 سنة سجنا في حق منهم موقوف و 30 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق 3 متهمين محالين بحالة فرارة. وقضت الدائرة أيضا بإصدار خطايا مالية في حق كل واحد منهم من المتهمين فاقت 100,000 دينار. انعقد اليوم بالعاصمة الليبية طرابلس الاجتماع الثاني لفريق العمل الليبي الجزائري التونسي المكلف بتأمين الحدود المشتركة، وذلك لبحث آليات تطوير التنسيق الأمني وتوحيد الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. في أخبار العالم، وزارة خارجية سويسرا تقول أن الاتفاق بين أمريكا وإيران سيوقع يوم الجمعة القادم في مندجع ريفي في وسط الدولة السويسرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو أن إسرائيل غير راضية على إيقاف الحرب على إيران، لكنه يرد دائما بطريقة لاذعة، حيث أنه أخبر إسرائيل أن هجومها على بيروت لا يروق له، وأن على نتنياهو الآن أن يكون أكثر مسؤولية تجاه لبنان، حيث ترفض إسرائيل إيقاف الحرب على لبنان، بينما يقول ترامب أنه لولا وجوده لما كان هناك إسرائيل. الآن الكيان الصهيوني أيضا طلب من الولايات المتحدة الأمريكية الاطلاع على نص الاتفاق، وهو ما رفضته الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت أن الاتفاق سيعلن للعموم يوم الجمعة القادم. انتهى الموجز. يأتيكم الآن برنامج الزميلة حياة الكونية، وهي حصة خاصة بمناسبة رأس السنة الهجرية مباشرة من مدينة نابل.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
3: مرحبا بكم. اليوم نعيشوا مع مونديال 1998 في فرنسا، النسخة اللي اعتبرها برشا فنيين من أجمل نسخ كأس العالم في التاريخ. المونديال هذا كان خاص برشا، خاطر لأول مرة يشاركوا فيه 32 منتخب، وهو محاول بطولة لمهرجان كروي عالمي كبير في 8 مجموعات منافسة شرسة من البداية. الكبار الكل كانوا حاضرين، البرازيل حاملة اللقب، فرنسا صاحبة الأرض، الأرجنتين، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، أما زاد مفاجآت قوية كما كرواتيا اللي دخلت لأول مرة في تاريخها. كرواتيا كانت من أجمل قصص البطولة، وصلت نصف النهائي في أول مشاركة لها، وخلت العالم الكل يتفرج فيها بإعجاب. البلد المنظم المنتخب الفرنسي بدأ يقوى تدريجيا واختف الأدوار الصعبة حتى وصل للنصف النهائي. تألق المدافع تورام اللي سجل أهداف تاريخية ضد كرواتيا وقاد بلاده لأول نهائي في تاريخها. من جهة أخرى البرازيل كانت تمشي بثبات، وصلت النصف النهائي قبل ما تتجاوز هولندا بضربة جزاء وتضمن مكانها في النهائي في 12 جويلية 1998 في ملعب فرنسا بساندوني. العالم الكل كان يترقب النهائي الكبير بين فرنسا والبرازيل، زيدان ضد رونالدو. المفاجأة بدأت بالشوط الأول، زيدان يسجل زوز أهداف بالرأس ويضرب البرازيل بقوة ويصدم العالم. في وقت بدل الضيع يكون الهدف الثالث وتحسم فرنسا النهائي 3-0. فرنسا توجت بأول كأس عالم في تاريخها في ليلة دخلت التاريخ من أوسع أبوابه. أما البرازيل خرجت بخيبة أمل، خاصة بعد الجدال اللي دار حول جاهزية رونالدو قبل النهائي. وهكا كان مونديال 1998 بطولة السحر النجوم والمفاجآت الكبرى وبداية عصر جديد كرة قدم. نتلقاو في مونديال 2002، إلى اللقاء.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.

0: حسام. وي مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، تحيه لكم وين ما كنتم من مدينه نابل الجميله. نقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير، ان شاء الله عام مبروك على التوانسه الكل، على مسلمي العالم الكل، ان شاء الله عام فيه برشا نجاحات باذن الله، فيه برشا صحه، برشا خير، برشا رزق لكم الناس الكل، برشا صحه، برشا ستر وراحه بال باذن الله لكم الكل. انتم مستمعينا جينا باش نعيشوا معاكم اجواء الاحتفال، احتفال استثنائي في مدينه استثنائيه، في فضاء استثنائي، مدينه تعرف كيفاش من تاريخها تصنع محطات كبيره لحضرها اليوم هذا الفضاء الجميل الانيق، فضاء جمعيه صيانه مدينه نابل اللي توسط المدينه العتيقه، الفضاء هذايا اللي صراحه يشع بعبق التاريخ، كل ما فيه، كل نقشة فيه، كل العرسة فيه، كل حاجة فيه، فيها ألف حكاية تحكي على تاريخ هذه المدينة الجميلة. الشكر موصول لجمعية صيانة مدينة نابل اللي نحن في ضيافتها اليوم باش نحكيه على مهرجان عرائس السكر. عرائس السكر عادة جميلة في ولاية نابل إلى جانب عادات أخرى، أما عرائس السكر هذا استثناء موجود كان في مدينة نابل. إن شاء الله تعيشوا تفاصيل الاحتفال اللي صار اليوم، تعيشوا نبذة من تاريخ مدينة نابل، تعيشوا على إيقاع الاحتفال بأول يوم في السنة الهجرية الجديدة. إن شاء الله تكون عام خير، عام فرحة على تونس الكل. تحية كل الفريق اللي بشي أمن هذا اللقاء من نابل، شوقي الأحمدي، حمدي النقبي، حمدي مكادة، حياة الكوني، بشكون معكم حتى لسبعة، زملائنا في استديوهاتنا المركزية، حسام قدرية، هويدا بن ساسي، كل عام وانتم حيين بألف خير. أول نغم ونعود بتفاصيل لعرائس السكر في نابل.
1: إشهار
2: 90 دقيقة قرحة، 90 دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طائرين، ما لضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي الابونمون تاعك على bi.net.n bi.net.n ولا كلمنا على 71 100 440 بي. الانترنت معنا خير.

0: نسلم على سيدنا محمد. مستمعينا الكرام اهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحيه لكم من جمعيه صيانه مدينه نابل. موجودين نعيش على ايقاع مهرجان على رأس السكر، هذا المهرجان والاحتفال بمناسبة دخول السنة الهجرية الجديدة، سنة مباركة على الجميع. هذا الاستثناء من نجم يكون موجود كان في نابل، استثناء فريد ومتفرد. نحن لهنا موجودين باش تعيشوا بعض خصوصيات هذه العادات الجميلة اللي تحولت من عادات جميلة إلى معطى ثقافي، معطى تاريخي مهم لهذه المدينة. معنا سي زهير بلامين، رئيس جمعية صيانة مدينة نابل. سي زهير مساء الخير، كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله، كل عام والعرايس حافلة في نابل، كل عام والسكر وحلاوة السكر نبدأ بها عام إن شاء الله حلاوته تفوق المذاق بإذن الله.
1: مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي ومتابعي إذاعة المنستير، مرحبا بكم في نابل. إن شاء الله رأس عام مبروك على التوانس الكل وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. احنا سعداء باستقبالكم اليوم بحضرنا في دار نابل مقر جمعية الصيانة، وين تمت اليوم الصباح فعاليات مهرجان عرائس السكر. مهرجان عرائس السكر هذه هي مدينة نابل تحتفل كل عام برأس العام الهجري طريقتها الخاصة، وعلى الأقل فما معناتها زوز حاجات مميزين لمدينة نابل اللي تختلف بهم على باقي مدن الجمهورية، هما العروسة هذه والمثرد، ثنائية متاع العروسة والمثرد، وكذلك كسكسي رأس العام النابلي. بالنسبة للعروسة والمثرد اللي صار اليوم مثلا في المهرجان، أول حاجة هي كما كل مرة نعمل ورشات حية لإبراز طريقة صنع وإعداد العروسة هذه. احنا الناس جي تشري حاجات ما تعرفش كيفاش وصلت قدام الطاولة متاعها، ما تعرفش كيفاش وصلت لها. من باب المحافظة على التقليد هذا وعلى التراث وعلى معناها نحبوا الناس الكل اللي يجيوا يزوروا مدينة نابل، وين يجي يشري حاجة ولا يجي ياخو حاجة يعرف كافة مراحل الإعداد متاعها والإنتاج متاعها. العروس هذه هي عروس من السكر، تتصب في قوالب من الجبس ولا من الخشب. تنشوفوا شوية آخر مع الحرفي يحكينا
0: أي حرفي يعطينا أكثر تفاصيل،
1: يعطينا أكثر تفاصيل
0: على طريقة الصنع، وخاصة زادة المحافظة على الصحة زادة مهم جدا. نتعاملوا مع مادة حساسة، مادة السكر في طقس أو ماشين والطقس معناه يسخن. خليني في المعطى الاحتفالي التاريخي، كي نقول عرائس السكر اللي موجودة يظهر لي كان في نابل، وانتم أدرى قمتوا بالأبحاث باش تتأكدوا أن الخصوصية هذه موجودة كان في نابل.
1: بالنسبة لعروسة السكر اللي في الجمهورية التونسية هي احتفال خاص بمدينة نابل ويتم الاحتفال بها ديما في رأس السنة الهجرية. بالنسبة لأماكن أخرى في العالم موجودة العروسة، مثلا في مصر عروسة بيضة يعملوها في المولد، ولكن احنا جبنا حتى أخوة من مصر في مرة دورة من الدورات اللي تنظموا معناتها المهرجان تنظموا الجمعية، ورينا أن العروسة هذه يلبسوها حوايج من الورق الملون.
0: بعيد على عرايسنا، نحن
1: عرايسنا احنا يزينوها كما نزينوا قطعة الفخار. نابل هي مدينة وعاصمة من عواصم متاع العالم في صناعة الفخار، ومعناتها الصنع متاع العروسة فما التقارب هو وفما ديسيميليتود، حاجات اللي الحرفي اللي يبدا صناعي في الفخار ينجم يعمل اضافه بالنسبه للعروسه اللي هي مصنوعه من السكر. الحرفي الاولاني مش يعطينا عروسه بيضاء خاطر السكر ابيض، مش يعطينا عروسه ما فيهاش حتى الوان، تتحط تجفف وبعكش مش تولاو مرحله التزيين. التزيين عن الحرفي الاولاني هو مش يعمل ملامح الوجه نتاع العروسه، ومن بعد الاخرين مش يكملوا يزينوها بالالوان باش تطلع لنا حاجه متناسقه. اش عملنا اليوم احنا في المهرجان؟ حرفي صبنا العرايس، العرايس هذوما يلزمهم وقت باش يجفوا، واحنا عندنا ضيوف من اطفال ومن مسنين كانوا معانا، وعندنا ضيوف من اللي معناتها جاوا مغرومين بالتراث النابلي ويحبوا يشوفوا، حضرنا لهم عرايس شايحين من قبل ولكن بيض باش هما تولوا مباشره التزيين نتاعهم. وكلنا حريصين كجمعيه على معناتها يكون التزيين بالوان قابله للاستهلاك صالحه للاكل. بالنسبه انت حكيت قبيله على الجوانب الصحيه، انا ما نجمش نضمن العرايس اللي موجودين في السوق اللي تباعوا صالحين للاكل ولا لا؟ خاطر راهو مش نعطيك حاجه. اليوم الناس ما تحب الالوان الغذائيه
0: إيه؟
1: الصحيه ديما تبدا فاد دهشه. الالوانك المشعشعه وكالبريونتين اليوم الناس
0: الجذابه اللي تجذب
1: اليوم
0: الصغير
1: الناس والصغار يحب الالوان الجذابه. إيه؟ الالوان الجذابه في اكثر الوقت ماهيش صحي وسورتو اكل لي بايات وكالبريونتين وكل اش ولينا نقولوا له محن يا خويا استعملها للزينه وحافظ على العاده، واذا لقيت فيها الاضافات ولا الوان جذابه برشا هذيك راهي غير صالحه للاكل. واحنا في الاخر بكل الصغير هو مش يفرح بالعروسه ويفرح بالمثرد، اول ما يبدا ساعه يبدا باللي داير
0: يبدا بالفيك يا ساعه
1: الفيك يا الحلو وكل معناتها العروسه
0: ربما كانت تغري صغار بكري ما صغار توا توفرت الحلويات بشكل كبير يمكن يخليها
1: ولا يخليها رمز
0: رمز حاجه مزيانه
1: وحاجه مزيانه خير معناتها
0: قدام سي زهير. هذا الزحف الكبير لل الكل ما هو جديد، كيفاش حافظت العروسه؟ ما زلت نشوف عروسه والفارس والديك تقريبا هذوما ثلاثه اللي من صغرتي نعرفهم تلقاهم موجودين وقت اللي فما برشا مش صغار كان نسالهم تو يحكي لك على سبايدر مان يحكي لك على شخصيات اخرى تخلقوا في عالمه هذايا، كيفاش حافظتوا على انه ما يدخلوش على راس السكر رغم انه جيل تو ما هو جيلي وجيلك والجيل اللي سبق؟
1: ليه احنا عملنا عديد الدورات في كل مره نعمل مسابقه انا وعملنا اكبر عروسه اجمل عروسه اجمل مثرد الابتكار مع المحافظه على الاصاله. ما نخبيش عليك في المسابقه نتاع مناول كنا مش نحسبوا الجائزه جمله واحده. علاش؟ على خاطر مو بدينا احنا باتريمون روفيزيتي روفيزيتي حتى يعني خرجنا من الباتريمون معناتها بدينا في بشويه بشويه في الاشكال وفي الالوان وفي الترصيف نتاع المثرد
0: لين خرجناها من الروح نتاعها.
1: عملنا مثرد ايتاج فيه طبقات وليت
0: وزيد مش هذاك
1: وزيد باش ما يتيحش وما يميلش ولينا ملصقينه حتى بالسيليكون. هيا قلنا تعرف كيفاش مش هذا المطلوب، خلينا السنه نعاودوا نرجعوا للاصل وتوليت وخذت الجمعيه على عطاها باش تعمل المثارد الاصليين اللي من حين احنا صغار اللي كانوا باتنا وجدودنا يهديوهم لنا.
0: هذا دوركم في المحافظه على الخصوصيه.
1: هذاك علاش تشوف وراك في الصوره
0: ايه؟
1: عن المثرد نتاع العروسه ومثرد ولدي ومثرد بنتي. مثرد العروسه انه في نابل العاده عطات كونه المخطوبين الخطيب يلزم يهز الموسم
0: في راس العام
1: يهز موسم نتاع الخطيبه نتاعو في راس العام، دونك يلزم يختار لها عروسه مزيانه كيفها ومثرد حلو ومزين ومعبي بكل ما لذ وطاب معناتها معبي بالقدا بالقدا
0: هدية معتبرة هدية معتبرة
1: هدية معتبرة فوالا مش معناتها حاجة هكيكة وبرا. وبالنسبة للوليد ديما معناتها يختاروا له يا فارس وإلا ديك سردوك
0: صحيح.
1: في مثرد ينجم يكون صغير ينجم يكون كبير كل واحد حسب
0: كل قدير وقدره
1: كل قدير وقدره
0: خاطر الفاكية مو كلفة راهي
1: فوالا
0: فاكية مش شوية راه.
1: والمثرد نتاع البنيه ديما مش اكثر الاحوال مش لقاو فيه عروسه
0: عروسه
1: يعني انت هاك قدامك تو المثرد اللي هو فارق
0: اي
1: ومن بعد
0: هذايا معروف اللي هو
1: هذاك الاصلي
0: هذه اصلي هذه خصوصيه مدينه نابل اشتر اخضر اشتر اصفر
1: هذا اشتر الاخضر واشتر الاصفر
0: خصوصيه
1: المثرد الاصلي
0: قاعدوا محافظين عليه الى حد الان ولا
1: كذلك المثرد هذا هو ولا مشرشف ولا بالالوان مختلفه وساعات الوان جذابه كما كنا نحكيو حبينا نرجعوهم حتى كيف نعملوا بالالوان راهم مش الوان بصفه اعتباطيه الشكل هو بيده تنجم تشوف في المثرد وكذا ولكن فما موتيف فما رجمه تعمل لنا ذكرنا بالقطاع الفخاريه والاواني الفخاريه التونسيه اللي فيهم الزينه التونسيه الحلوه نتاعنا ماهيش
0: مش بالحق مش سهل المحافظه على الخصوصيه في زمن التجاره
1: هذاك علاش
0: هو باهي سي زهير انه الناس الكل تشري على راس السكر حاجه مزيانه حتى اللي يجي يزور مدينه نابل يعني فما شكون قال لي البارح كنت في نابل حافله بشكل كبير ما شاء الله والناس تفرجت على عرائس السكر في حاجه باهي انها تولي تجاره اما زاد تحافظ على الخصوصيه زاد هذه مسؤوليه كبيره.
1: هذه مسؤوليه كبيره احنا شنو الاطار الكل؟ هو كون اعيادنا الدينيه ما تمرش مرور الكرام لا تمر كسائر الايام. نحبوا نعملوا المظهر الاحتفالي وفي الاخر بكل الوالدين اليوم يكونوا واعيين والمربين يكونوا واعيين وكل مش يفكرون في الاخر بكل هالمفرد هذا علاش معمول هو والاحتفال هذا كله علاش معمول. راهو واحد محرم هو راس السنه الهجريه، راهي هجره الرسول صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه. راهو احنا نحتفلوا بانبعاث الدوله الاسلاميه الاولانيه، راهو نحتفلوا كيفاش معناتها في الاخر بكل
0: تكون
1: فرصه لترسيخ الانتماء والوجود الاسلامي
0: والايديولوجي صغيرات
1: من خلال حاجه يعني الوعي يزم تكون متكامل. راهي العروسه اللي مثلا في العاده وفي التقليد في نابل كون نهار عاشوراء نكسروها، وذيك جوست للمظهر الاحتفالي وللزينه. نحبوا نفرحوا بالعام الجديد، نستباختوا به، نستفايلوا، نبداو العام بحاجه حلوه. معناتها وذا من بعد شقاوه كذلك في الاكله، الاكله النابليه اتو بعد يحكيوا لك النساء والوقيان على خصوصيات الكسكسي النابلي.
0: لو انه التوانسه الكل يطيبوا كسكسي بالقديد، والتوانسه اغلبيه التوانسه باش ما نقولوش
1: يعملوا كسكسي اخضر
0: استبشارا وبابلونها والملوخيه نقعدوا حتى لنهارين ناكلوا فيها حاجه.
1: احنا في نابل تو يحكيوا لك من بعد ولا تو نعطيك نبذه تو نعملوا كسكسي اخضر، كسكسي اخضر جديد معناتها ما ناخذوش مش كسكسي شايح الحضر قبل، حضروه في نهاره باش نقولوا كسكسي اخضر. يحضر في نهاره وفيه الملح والحلو، الملح والحلو كما معناتها يلزم يكون فيه ومفوح عاد متعرف نابل الزهر.
0: اكيد.
1: يلزمنا الزهر ويلزمنا الزعفران، ما فيش طماطم ما فيش فلفل. يعني كسكسي نتاع راس العام وحده.
0: ما يحلى الا نهارته حتى كون طيب وفي سير ليب مش كيما اللي هو
1: كسكسي راس العام هو هو المظهر الاحتفالي. احنا كيما قلنا الاحتفال للصغار بك المفرد والخطيبه بك المفرد المزيان، ولكن ديما احنا الاحتفال ديما معانا مرتبط بالاكل، وانا نستدعاه واحد باش نفرحوا به في عرس ولا في مناسبه لازم باش نضيفوه. دونك احنا الضيافه البلا برانسيبال نتاع الضيافه نتاعنا نهار راس العام هو الكسكسي نتاع راس العام اللي معناها مزين بما لذ وطاب. هذاك علاش اليوم حبينا نشاركوا معانا وشارك معانا في الصباح اطفال من ذوي الهمم شاركوا في التزيين وفي الحضور، وكذلك ابائنا المسنين اللي موجودين في دار المسنين في غرومباليا. كانت لنا فرصه حلوه باش جاوا بحذانا
0: تقريبا الاجيال الكل
1: واكبوا معانا الاحتفال
0: احتفلت
1: وزينوا اللي حب يزين وخرجوا من الاطار نتاعهم، وكنا سعداء بتواجدهم معانا. وما دابوا الحكايه فيها ماكله نتاع كسكسي راس العام وفيه مالح وفيه شويه شحم وفيه كذا، خويا شفنا من وجبنا باش عيطنا معانا اخصائيه في التغذيه وطبيبه للاطباء معناتها باش خويا ياخذوا حذرهم ما لهم وما عليهم ما ينفيوش ياكلوا بزيد ولا ياكلوا مالح. معناتها
0: خذيتوا احتياطاتكم الكل باش يكون بالحق نهار حفله هو
1: حكاوا معاهم
0: غير مضاعفات
1: حكاوا معاهم باش معناتها كيفاش خاطر انت تعرف الاكله التقليديه نتاعنا فما برشا اللي يحبوا يحملوها ما لا تتحمل من عيوب وشحومات وعذا وكيف. لا يا خويا الاكله اليوم عندنا كل شيء باعتدال ممتاز، وكيف تاكل انت شنو قلنا هذه ماكله نتاع مناسبه معناها كيف ناكلوها في مناسبتها وفي وقتها وبدون افراط ما فما حتى خطر على حد شيء. وكليناها في الايل النهار قدامنا مازال عندنا الوقت للحركه مازال عندنا الوقت للمشي
0: باش يحرق الانسان.
1: معناتها احنا كلنا
0: سعداء الحمد لله على هالثراء الموجود في بلادنا. راهو عندنا ثراء وعندنا موروث غذائي كبير، هذا كيفاش نخدموا عليه. عندنا برشا خصوصيات هذا يرانا يبين لنا انه نحن شعب عنده تاريخ الحمد لله. ما جيناش امس ومناش ناخذوا في عادات ناس اخرى، هذه حاجات توارثناها وباش نحافظوا عليها. عرائس السكر نحكيوا عليها كل عام خاطر خصوصيه ما تلقاهاش في دوله اخرى. نتمنى انه راس العام يعني الهجري اللي يقول نحن راس العام العربي انه تكون فما موعد سياحي سياحه داخليه والا سياح اجانب باش يعيشوا ويشوفوا عرائس السكر تصير مره في السنه. يعني اللي فاتوا الايامات هذه ما عادش باش يلقى عرائس السكر في نابل، ما عادش يشوف الاحتفال هذا الا العام الجاي. شكرا لك موفقين، اكيد التاريخ امانه وعنده ناس اللي تحفظوا، وهنيئا لنابل بهذه الجمعيه اللي تحفظ تاريخها. مازلنا باش نحكيوا على تاريخ العروسه، تاريخ هذه العرس اكيد راهي عندها بعد ثقافي في الجهه مع الدكتور انور المرزوقي ان شاء الله بعد شويه معنا في المباشر. نرجع لاستديوهاتنا المركزيه نسمع اغنيه مكملين معاكم من مهرجان عرائس السكر في دار نابل.

0: بوكنين قصر هلال على الموجة 95.7
1: 95.7
2: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
3: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
4: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
3: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
4: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.
6: نحن معكم مستمعين، أهلا وسهلا، تهانينا لكم بمناسبة رأس السنة الهجرية. كل عام أنتم بألف خير، موجودين في دار نابل، ما زلنا نواكبوا معكم احتفالات نابل برأس السنة الهجرية، احتفالات استثنائية نظرا لتاريخ هذه المدينة العريقة. اليوم مهرجان عرائس السكر اللي احتفلوا به صباحا، وتقريبا عندهم أكثر من أسبوع والمدينة على إيقاع الفرحة، على إيقاع الاحتفال بعرائس السكر، هذه العادة الجميلة. أكيد هذه العادات لم تخلق من فراغ، أكيد عندها تاريخ، أكيد عندها ولو بعض الإشارات رم بحثوا فيها الدكاترة وبحثوا فيها الناس المختصين. سعيدة باش يكون بحثنا الدكتور أيمن أنور. أنور المرزوقي، أهلا وسهلا دكتور.
7: أهلا وسهلا،
6: مرحبا. ولا نحب نقدمك بالقبعة السياسية؟
7: والله يقدمني كما تحب.
6: نائب رئيس مجلس النواب الشعب.
7: نائب الرئيس.
6: نائب الرئيس. نائب الرئيس.
7: ونائب على معتمدية نابل.
6: نائب على معتمدية نابل.
7: ومهم
6: جدا.
7: بجمعية سيادة مدينة نابل.
6: مهم جدا أن النخبة المثقفة تكون موجودة مع مجموعة ليصنعوا القرار السياسي، مهم جدا.
7: خليني نرحب بيك وبالخيين كل، مرحبا بيك ونورتونا وشرفتونا.
6: شكرا، منورة بيكم البلاد.
7: السنة الهجرية جديدة إن شاء الله، كل عام وانتم بخير
6: إن شاء الله. تونس الكل بخير
7: وأجمل أماني إن شاء الله.
6: إن شاء الله
7: كل عام وكل السادة المستمعين الإذاعة العريقة، الإذاعة المحبوبة، إذاعة منسيب بخير إن شاء الله. ديما نشوفوكم في
6: إن شاء الله
7: ناجحين متألقين.
6: أمين يا ربي. إن شاء الله يا ربي التوانسة الكل، إن شاء الله لبلادنا الكل، إن شاء الله يا ربي. ربي إن شاء الله يدوم عليها نعمة الستر. نحكي ودكتور أنور المرزوقي على عرائس السكر، هالعادة هذه لأنها حقبة تاريخية تعود، ولماذا استأصلت في هذه المدينة؟ شنو خلى سكان المدينة يحافظوا على هذه الخصوصية؟
7: قبل كل شيء هي بتعرف الاحتفال بال رأس سنة الهجرية في نابل عنده نكهة خاصة، والنكهة هذه تمثل فيها رأس السكر. احتفلوا بها، هي خاصة بمدينة نابل
6: فقط.
7: كيف جات هي الحقيقة؟ هي قبل كل شيء هي رمز الأصالة، رمز الهوية، ورمز التجذر كذلك. عادة قديمة تعود تحديد إلى العصر الوسيط. العصر الوسيط تعرف نابل بصفة خاصة والوطن القبلي بصفة عامة أرض لقاح والتلاقح للحضارات. تعرف بحكم الموقع الجغرافي في قلب المتوسط والقرب من أوروبا من صقلية أساسا، الثابت والأكيد أن هذه العادة قدمت من جزيرة صقلية، قادمة من صقلية، وهي في الحقيقة هي عادة أو تقليد فاطمي، والفاطميين كانوا يحتفلون بالمولد النبوي الشريف بعرائس السكر. هي عادة فاطمية.
6: شنو خليها تتغير
7: من مصر ثم إلى صقلية؟ وفي القرن العاشر في صقلية يعني كان الاحتفال بعيد الأموات لفيت ديمار عندهم، كانوا عن طريق عرائس السكر، لأنه السكر هو يعني يعطي مذاق السكر يعني، وشو علاقته بعيد الأموات؟ هو باش ينقص من مرارة
6: الفقد.
7: الفقد بالضبط، خاصة فقد شخص عزيز ينقص من كل
6: سيمبوليك، رمزية،
7: عندها رمزية بالطبيعة،
6: رمزية بالأساس
7: لفي الدماء. ثم تواصلت هذه العادة في صقلية مع المسيحيين، ولات في الجور توسا هذه يعني عيد الأموات كانوا يحتفلون أيضا وصلت يعني في صقلية. قدمت هذه العادة الأكيد وثبت أن قدمت إلينا من جزيرة صقلية بحكم القرب.
1: بيه
7: شكون جابنا؟ جابوا هنا الجالية في الجالية الصقلية بنابل بالوطن القبلي بصفة عامة. بمدينة نابل كان عندنا جالية
6: يعني كيستقروا في نابل أكيد جابوا معهم عاداتهم وجابوا معهم تقاليد.
7: تعرف في الإيطاليين كانوا موجودين في تونس، كانوا الليفورني من ليفورنا في تونس وفي نابل وفي نابل الوطن القبلي خاصة الصقليين. تعرف في ليبيا شفت برشا يعني وقع تصاهر حتى مع الصقليين الإقليمية. في نابل كان عندنا أيضا جالية لا بأس بها، كان عندنا اليهود، كان عندنا النصارى والصقليين كانوا هم
6: اللي أتوا بهذه
7: هم اللي أتوا بهذه العادة.
6: هذا عاشت مع بعض
7: ثابت والأكيد. دونك هذه نحب نأكد أنه هذه العادة لا علاقة لها بتاتا بالوثنية. الدليل على ذلك أنه 10 أيام بعد الاحتفال برأس السنة الهجرية يعني يوم عاشوراء يقع تحطيم هذه، وهذا دليل على أن ما عنده حتى علاقة بالوثنية، يقع تحطيم هذه العرائس السكر.
6: هي عرائس السكر وين نحب نوجهوها كي نقراوها في تاريخنا للناس اللي تعتز بالتفاصيل الدقيقة تقول حاجة جميلة نحافظوا عليها لأولادنا. نحن رانا ما جيناش أمس، راهو شعب عنده تاريخه وشعب متجذر، وبلادنا رغم صغر المساحة اللي فيها إلا أنه في كل مدينة عنا تنوع، عنا الثراء كبير. يحبوا يهزوها أنه مش نقلهوا على رأس السكر وأصنام وكذا، فنمشي والحاجة أخرى ما عندها حتى علاقة بروح التونسي المحب للاحتفال، التونسي اللي يحب يفرح بالضبط. اللي يحب كل حاجه يعطيها قيمتها،
7: خاصه الاحتفال بطعم السكر،
6: بطعم السكر على راس هدايا للاطفال، هدايا. وكانت المخطوبين كانوا صغار، توا كبروا بحكم ما تعرف، واللي نخطبوا يتخطبوا هما كبار خاطر ظروف الحياه. وعلى قبل كانوا اطفال، راه 16 سنه يتخطبوا، 15 سنه وتتهدى تقريبا في عمر الاطفال كانوا. فعلاش يقع معناها ما نقولش تشويها، اما نهزوها المآلات أخرى.
7: هو الحقيقة مش تشويه لكن عدم فهم لأصل، يعني تعرف عندما تغيب الحقيقة التاريخية عن المقتدي ما نعرفوش حقيقة تاريخية تكثر الأساطير والخرافات وهذا الوثنية ونكسروهم ونحطموهم وأوثان. هذه عندما تغيب الحقيقة التاريخية. الآن المؤرخين نحن خدمنا على أصل هذه العادة وتأكد لدينا من خلال النصوص أنه هي عادة أتت من صقلية، عادة فاطمية، لكن اليوم أخذت قالب آخر تجذرت وأخذت قالب يعني النابلي، قالب يعني شفت اللي تشوفه فيه
6: أخذت خصوصية الفخار وأخذت خصوصية الروح النابلية. دكتور، رغم برشا عادات موجودة في نابل متاع رأس العام أكيد برشا عادات وخصوصيات، إلا أنه العرائس تتصدر المشهد.
7: بالضبط، هذا قلت لك يعني هذه هي اللي يعطي نكهة للاحتفال بهذا الحدث اللي هو بطعم السكر، سي تان ايفينمون سوكري. وبتعرف احنا تو في ثقافتنا عندنا ما هو المقدس، الذي يعني المقدس يسميه لو ساكري ساكري، المقدس المقدس، يعني الطقوس الدينية هذيك. وعندنا خاصة يعني عندنا اللي يسميه المقدس الشعبي، المقدس الشعبي اللي هو اللي يعيشوا فيه اليوم، اللي تجذر هذوما الاحتفال
6: بعاداتنا وتقاليدنا اللي هي
7: تدخل في ثقافتنا،
6: اللي هي حاجات من ركائز حياتنا ما نسلموش فيها ونعطيوها لاولادنا ونحافظوا عليها.
7: ثقافي قلت لك يعني اهم شيء لازم نحطوه بعين الاعتبار انه المدينه هذه والجهه هذه بحكم موقعها الجغرافي يعني عندها مخزون ثقافي كبير جدا. ومن بين مظاهر هذا المخزون الثقافي هي هل الاحتفال بها عرائس السكر باش نعطيه طعم للسنه الهجريه الجديده، نعطيه طعم السكر باش يكون عند العام حلو.
6: هو
7: تعرف نقفل بالمقفول ونحلي نهار يعني باش يكون العام حلو. هذا هو المغزى، هذا هو المعنى، هذه هي الرمزيه الاساسيه للاحتفال برأس السنه عن طريق عرائس السكر.
6: رأس السكر باش تكتفيوا بها كاحتفال يومي في رأس السنة، وإلا نجم تمشي المهرجان ثقافي كبير تكون فيه ندوة علمية، تكون فيه طرق صوفية، يكون فيه مهرجان للإنشاد، يكون مهرجان على امتداد 3-4 أيام احتفالا بالسنة الهجرية تبرز فيها خصوصية هذه المدينة الجميلة. وجمعية الصيانة قادرة على هذا.
7: جمعية الصيانة يعطيهم صحة قبل كل شيء، راهو بفضل الجمعية الصيانة مدينة نابل حافظنا على هذا التراث. تعرف في مجال التراث لله أنا نحب نقول لك فما ثلاثة أشياء أساسية. أول شيء هو التعريب بالتراث، وجمعية الصيانة مدينة ساهمت في التعريب بهذا التراث بهذا المخزون، عرفنا للعبيد ورفعنا اللبس بخصوص يعني عرايس السكر. الحاجة الثانية الأساسية هي المحافظة على هذا التراث، وعن طريق هذه الاحتفالات السنوية حافظنا على التراث. والحاجة الثالثة واللي لا تقل أهمية يظل نعتبرها أساسية هو توظيف هذا التراث. توظيف التراث يعني باش يبقى هذا الاحتفال يكون عنده الإشعاع السنوي كل عام، تكون لنابل قبلة الزوار. شفته السيد بحذانة يحكي لك بعد كيفاش الدكاكين تحولت كلها اليوم، تحولت إلى المتاجر، إلى تحولت إلى أماكن اللي يبيع هذا عرايس السكر. واليوم مثلني ما عادش فما حتى عرايس، نفذت كلها العرايس. مش وريك أنه مازال هذا الاحتفال مازال عنده قيمة، مازال عنده يعني إشعاع.
6: ومش حتى كان عند النوابلية حتى زوار المدينة بالضبط. الناس تحكي توا حتى نشوفوهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فما شكون جا زار نابل أمس ولا يمات الأخرى واليوم وياخذ المسرد والعروسه وزينه وحاجه معناها نابليه صميمه، فيها برشا روح، فيها برشا زينه، فيها برشا محبه، فيها برشا تفاؤل انه غدوه خير باذن الله ونحن قادمين على سنه جديده. شكرا لك الدكتور انور المرزوقي، ان شاء الله بالتوفيق.
7: شكرا، مرحبا مرحبا،
6: وان شاء الله نشوفوا مهرجان كبير
7: ان شاء الله. ان شاء الله
6: طلعتنا كبيره ان يكون مهرجان كبير، هو مهرجان على رأس السكر في نابل. شكرا لك،
7: ان شاء الله ديما منورينا
6: باذن الله. اعطيتم ما عليكم كان في التظاهرات ونحن نجيو
7: ان شاء الله. مرحبا،
6: نظموا التظاهرات ونحن نجيو به، نجيو لصناع رأس السكر. اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك
6: الحيره في سي
1: اسمي هيكل حمزه.
6: سي هيكل حمزه، مرحبا سي هيكل. الحكاية وقتش بديت مع العرايس، مع القوالب هذية؟
1: القوالب هذوما
6: قداش عندك ساعة في ال...
1: قديم، عندي قديم مالي صغير،
6: مالي صغير
1: طبيت مع بابا، نخدم مع بابا، قعدت نخدم فيها.
6: تورثوها في العائلة؟ في
1: العائلة ورثتها على بابا، قعدت نخدم فيها الخدمة هذية. شنو
6: هو اللي تبدل في المسار هذايا الكل يعني من اللي بديتها وانت صغير لتو شنو اللي تبدل؟
1: تبدل فما نوعية، شنين النوعية اللي تبدلت فيها؟ اللي احنا زدنا طورنا في الموديلات، جبنا موديلات اخرى جدد طورنا فيها، فهمتيش؟ وزيد صيانه مدينه نابل هي اللي زاد شجعتنا
6: او خاصه الموديلات. تو قبل نعرف العروسه،
1: كان العروسه والسردوب والفارس.
6: اي اكاو تويك شنو اللي تو؟
1: تويك فما برشا حاجات، اللعاب الصغار نتاع الصغار اللي يحبوهم الزانيمين اللي يحبوهم الصغار الكل، هذوك قاعدين نصنعوا فيهم، نعاودوا نشريوهم احنا عروسه من البيع جوي ونعاود نقديوها نصنع عليها قالب.
6: هذه القوالب هذه قوالب اللوح،
1: هذه قوالب لوح قديمه مش قديمة. من تاعنا احنا،
6: هذه باش تقعد في التاريخ،
1: تقعد في التاريخ،
6: تقعد به في تاريخ على رأس السكر. توا شنو هي القوالب اللي تخدموا بها؟
1: قوالب الزبس.
6: قوالب الزبس
1: صحيه؟ صحيه صحيه
6: 100%
1: 100% 100%.
6: من وقتاش تقريبا نبداو نحكيو على الميسره نتاع رأس السكر؟
1: الميسره نتاع رأس السكر هذه نبداوها احنا من قبل بشهرين 3 شهور، ساعتها انا واحد من الناس نصب ونبيع. أنا نحضر السلع للعباد، فما برشا عندهم نصب ويشريوا يجيوا يشريوا من عندي.
6: خاطر مش كلهم يصنعوها، مش كل مش يحفقوها للحرفة هذه.
1: فما 4 ديار اللي هنا في نابل
6: فقط
1: اللي يخدموا فيها الخدمة هذه، منهم أنا فهمني، وفما واحد يقول له القلال هذا زاد حرفي كبير، واللونيس زاد اللونيس هذا راجل كبير زاد حرفي كبير.
6: وما ما تو الكل علموا ناس اخرى وراها ما
1: هي علموا. انا ديجا عندي ولدي وعندي زوز اولاد اخرى علمتهم انا
6: علمتهم انا
1: وقاعدين يخدموا ويعاودوا زادوا اللي يطوروا في الانتاج.
6: ما عادش كيف كل جيل عنده افكار،
1: كل جيل عنده افكار،
6: كل جيل عنده افكار
1: يراس صغير. علاش
6: شنو يحب
1: شنو يحب واحنا الغل عريس السكر ذو ما نخدموا فيهم علاش نخدموا باش نفرحوا بيهم الاولاد الصغار
6: لاجل الصغار
1: على جال الصغار مش
6: على هي المكونات الاساسيه
1: المكونات الاساسيه السكر
6: سكر
1: سكر هذا وماء وروح القارص
6: باهي سكر وماء وروح القارص يتخلط
1: سكر وماء وروح القارص يتخلطوا في بانو ويتحطوا فوق الغاز ويقعدوا يطيبوا يقعدوا مع ماركة ساعة ساعة غير باع والنار تاكل فيه باش
6: هم يتبدلش لونه ويقعد أبيض
1: لا وطيبون طيبوه أبيض احنا أبيض وبعد احنا نزينوه حطوا العروسة قدامنا ونزينوها نعملوا لها العينين
6: تاخو برشا وقت
1: تاخو وقت
6: كل عروسة وحدها وكل
1: كل موديل
6: خدمة واحد يد هذه ما فيها حد شيء
1: ما فيها حد شيء خدمة يد خدمة يد كلها باليدين نحطوا كوليرات كوليرات معناتها المونتير
6: غذائية
1: ذوما الكوليرات ذوما ما
6: ربي تتراقبوا صحيا معناه يدقوا عليكم الباب المراقبة الصحية
1: يجيو فما شكون ديما يجيك يقعد يغافلك مش معناتك اللي يجي يقول لك انا جاي يغافلك طول ويدق عليك الباب وعندك ما تقولوش تقولوش لا تفضل مرحبا بك وديجا احنا مصورين حتى جيونا الاذاعه زاد للديار وحنا تقنا نصبوا فهمني يجيو ويصوروا على عينيهم كل شيء على عينيهم
6: العروسه غلات
1: العروسه غلات غلات مناش غلات غلات من السكر
6: سكر
1: هاي خاطر احنا السكر تو نمشيو الكرامه ما يبيعوناش نوليو نشريوه ماشينوار سكر السكر نشريو فيها 150 160 170
6: سالت على السكر كماده اوليه لانه سابقا السي زهير دنقير يعرف كي مشينا المهرجان دوز مهرجان دوز تقريبا اغلبيه في دوز غادي يطيبوا المطبقه فلدار الجهويه للتجاره غادي في في في قبلي يعني عندهم كميات معروفه للمهرجان كميات هذيك ستوك حاضر للمهرجان مهما كان معناها نحن شنو عندنا في في في تونس علاش لانهم هما يعتبروا رواحهم المهرجان يزموا ينجحوا الخصوصيه نتاع المطبقه

0: نتاعي نحضر ماكل الماركت زوز ثلاثة طرامط سكر ونصبهم ومن بعد زينوهم ونغلفوهم بالسلوفان واللي نوصل الحريفة اللي مش يشري ومش يعمل نصبة مش يعمل سوق في السوق مش يعمل نصبة واللي هم بيعولوا واحنا بالميزان زادة
1: ما نحبش ندخل في باب الربح والخسارة باش نقولك فيها مربوح وإلا لا لأنه أنتم تحيوا في عادة أما نحسها ماهيش سريعة التكسير وإلا لا ولا
0: سريعة التكسير
1: حسن باش نحولها مثلا من نابل باش تمشي تتحول
0: من المقر تتحول تجم من هنا من نابل توصل تنزل حتى للجزائر ديجا عندي كليون برشا كليونات من فرنسا من برا يطلبوا بالتليفون يطلبوني ونحضر لهم سلعتهم وتوصل لفرنسا وتوصل انا وصلت لبلجيكا قطايا وصلوا لبلجيكا
1: على راس السكر
0: ومن وابليه يحتفلوا بالشيء هذا
1: في الصيف كي يجوا المهاجرين يحبوا يشوفوا الحاجات هذه اللي ما عاشوش راس السنه الهجريه فيه
0: برشا برشا برشا يجيو اش بكم ما تعاودوش تصبوا ما نجموش نعاودوا نصبوا زوج كعبات ولا ثلاثه كعبات ما نجموش لازم كونتيتي
1: كبيره
0: كونتيتي نخدموها كبيره كعبه وزوز وثلاثه ما نجموش كيف خاطر اللي نطيبوا فيها تهز برشا سكر فوق ما فوق العشرين فوق العشرين طاسة تتحط ما نجموش نطيبوا بشوية
1: ما تطيبوش بكمية صغيرة
0: ما نجموش نطيبوا كمية صغيرة نطيبوا كان كمية كبيرة
1: كيفاش كانت الأجواء لما هذه نفذ
0: نفذ المنتوج
1: كل ربي يجيب لكم القسم إن شاء الله
0: سيرة مدينة نابل هي اللي
1: المهرجان
0: مدينة نابل هو اللي شجعنا ناش هو شجعنا خاطر يصور ويهبط في الباجيات
1: عرف بشكل كبير صراحه
0: يعرف برشا وديجا عنده برشا كيما نقولوا لذا عاجي تصور بحذا والتلفزه تشهر هذيك مناش قاعده الانتاج يوفا
1: قاعده موجوده بين الناس قاعده حيه عند العائله النابليه عند في ذهن التونسي تقريبا في وسائل الاعلام على مواقع التواصل الاجتماعي الكل يحكيوا على عرس السكر يحبوا يعرفوا خصوصيات هذه العروسه في نابل
0: هذه علاش يقعدوا يحكيوا فهمني خاطر هي مناسبه تجي مره في العام مره في العام فرحه هذه مره في العام ونقعدوا نخدموا فيها باش نفرحوا قلت لك الولاد الصغار
1: ان شاء الله ديما فرحانين
0: ان شاء الله
1: ربي يعطيكم الصحه شكرا لك كل عام وانتم بالف خير مازلنا مواصلين معكم مستمعينا في نابل ما فماش كان على راس السكر فما عادات اخرى زاده موجوده تو نحكيوا عليها برشا عادات تو شفطرت اليوم في نابل الميكرو
0: كسكسي بالقديد
1: ما فيش طماطم وفلفل
0: لا كسكسي ابيض فيه اللوز فيه الحمص فيه الحلوى فيه العظم فيه القديد فيه الانواع الحلويات كل محطوطه فيه
1: وبعد العشية تزيدوا تاكلوا العرايس هذه
0: لا ما ناكلوهاش
1: تاكلوهاش دكتور
2: ما تنساش المثرد عندنا احنا عندنا سيد برك الله شفتوا هو شو اللي خلى سامحني مثال
1: تاخذ كلمه
2: هو شو اللي خلى هالعاده ذي تتجذر في نابل هو اللي نشوف فيه هذا اخونا هيكل يعني هو نموذج للحذق الحرفيين النوابليه لهذه
1: اللي خلى السنه على والده ما اندثرتش الحمد لله
2: اللي خاصه ما نساوش زاد هو توفي مختص في عرايس في صنع رئيس السكر فما الالوان اللون الابيض تعرف لون السلام لون الامل لون خاصه المثرد اللي جاي من هذا هو اهم شيء ما نخليوش ما نحطوش العروسه في اي مكان حطوه في مثرد باش بور لا متر اون فالور كما
1: نقولوا
2: كلمه مثرد جاي من الثريد والثريد العصيده اللي كان لو بلا بريفيري تاع الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يحب العصيده دونك المثرد من الثري
1: واللي هو الفخار النابلي الاصيل زاده
2: وهذا اللي خلى العاده لانه هذا الحذق يعني لو سافوار فير تاع النوابليه في كل ما هو مصنوع بالايدي
1: اي جمعوا الحاجات هذه الكل خرجت في تشكيله جميله المثرد العروسه الفاكهه خلى نابل بالحق معناه عروس الوطن القبلي في الاحتفالات وعندهم يعني احتفالات مزيانه برشا
2: كل حاجه
1: خاصه بالسنه الهجريه
2: كل حاجه عندها رمزيه القديد هو الرمز للنعمه الدائمه خبي القديد
1: كيفاش الادخار كيفاش
2: الحلوى والفاكهه اللي حكينا عليها هذيك يعني ثراء الطبيعه تعطي خيره يقول لك يعني كل العظم ما نحطوه في الكسي كيف هذاك يعني يرمز للخصوبة فيكونديتي، كل حاجة عندها رمزية،
1: عندها رمزية، عندها رمزية.
2: البلا هذاك هو مزيج، هو سيت اون سانتيز، قال لك هو

0: النتاج كل
1: توليفة
0: يعطيك الصحة بالكلمة،
1: توليفة نتاع شعب عنده ثقافة وعنده بالضبط. موروث غذائي كبير صراحة بالضبط. هذا هو. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات. تبقى معنا سي أنور، كل أعضاء جمعية صيانة مدينة نابل. مازلنا نحكيه على مهرجان عرائس السكر، نحكيه على احتفالات خصوصية في مدينة نابل بعد نشرة السادسة. لنا عودة.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 6 مساء للأنباء. في نشرتنا مواكبة لاحتفالات نابل برأس السنة الهجرية، رئيس جمعية تونس للسلام بإيطاليا يوجه من أجل التدخل لإعادة الخط الرابط بين مطار لحبيب بورقيبة الدولي بالمنستيرة مع مطار مدينة بولونيا الإيطالية، رحلات العودة الطوعية لأفارقة جنوب الصحراء مستمرة وارتفاع عدد المنتفعين بالبرنامج إلى 5000. مرحبا بكم، اليوم هو مفتتح الفاتح من محرم، مفتتح السنة الهجرية الجديدة 1448، واليوم تعم الاحتفالات بهذا العيد رأس العام العربية في مختلف مناطق الجمهورية التونسية، ولكل جهة خصوصيتها، فمدينة نابل عاصمة الوطن القبلي تحتفل بعروس السكر بمناسبة حلول رأس العام العربية، احتفالات تكتسي ميزة الفرحة والاختلاف، والاحتفال بمثرد الكسكسي المزين بالفواكه الجافة والحلوى. المتابعة من نابل مع الزميلة فاطمة بن عثمان.
1: تحتفل مدينة نابل برأس السنة الهجرية بطريقة مميزة ومختلفة، وذلك من خلال أعداد الكسكسي وتزيين المثرد بالحلوى وعروس السكر. عن عادات المدينة تتحدث عدد من ربات البيوت.
2: طيب وأزعر منعنو بالزعفران، زعفران والزهر والعصبين ذاك والقديد نبيتوه في الليلة باش يتحملوا لما تنفخوه معناتها، والفول اللي فما الناس تعملوا بالفول وفما الناس ما تعملوش بالحمص، نصمتوا العظم والزبيب ذاك الأصفر بلاش يقلو، ولا العصبين ونطيبوه في الأزعر، نحطوش طماطم بكل، اللي يحب يحط الحلوى، اللي يحب يحط الزبيب، اللي يحب يحط اللوز، لكن نحطوه الشقالة تقام زينة في كل شيء يطلع العام حلو، ونحطوا العروسة ذي للصغيرات وعلم واللي يحبها وينه، فما ناس تكسر العروسة ذي وتعد تأكل بها الكسكسي.
3: نشريوا للصغار مثرد ودير فيه وسط الحلوى واللوز والبفريوة والزوزة والعظم مصموت، والعروسة في وسط المثرد ودير بها الحلوى باللوز والزوزة كشيخوا
1: على. الأهالي حافظوا على عادات الأجداد وخلقوا منها أجواء فرحة وبهجة من خلال مهرجان عروس السكر الذي ينتظم سنويا بمقر جمعية صيانة مدينة نابل. مزيد من التفاصيل حول خصوصية المهرجان وفينا به رئيس الجمعية السيد زهير باللامين.
4: عروس رأس العام في نابل هي عروس من السكر، عدادها في قوالب من الخشب ولا من الجص، ثم تزينها تتهدى للولاد الكبار، من الصغار للكبار، للبنات للولاد، وخصوصا المخطوبين الجدد لازم يهز الموسم، يهز مثرد كبير فيها عروسة سمحة مزيانة ومعبي بالفاكهة معبي بالحلويات. الرمزية كونوا هذين نبدأوا العام بالاحتفال، نبدأوا العام بالحلو. الماكلة في نابل هي كسكسي رأس العام، كسكسي رأس العام اللي هو لا طماطم لا فلفل، ونحطوا الدقلة، نحطوا زبيب، نحطوا الفاكهة، نحطوا الحلوى، ونحطوا العظم، وهذا الكل مفوح بماء الزهر عاد كما تعرف.
0: وجه خير الدين الهداجي رئيس جمعية تونس للسلام بإيطاليا نداء إلى السلطات الجهوية والمركزية من أجل التدخل لإعادة الخط الرابط بين مطار لحبيب بورقيبة الدولي بالمنستيرة مع مطار مدينة بولونيا الإيطالية، نظرا للمزايا التي يوفرها للعائدين إلى أرض الوطن، خاصة فيما يتعلق بالقرب من عديد الولايات.
5: غيرها كانوا ينجموا يسمعونا وعلى طيارة معناها من طق بولونيا في إيطاليا اللي نحبوه يروح المستير، معناها شنية مستير، خطر عنا برشا عائلات صيفية ويبعثوا صغارهم والرجل يبقى يخدم لهنيك يلحق آخر الوقت، معناها يلحق في الشهر، ماذا بينا يعملوا لك الخط، كان يخدم قبل الخط بين مطار بولونيا مطار مستير، ينجموش معناها يسمعونا ووسط الخط، خطر عليش المرأة تهبط في الليل تهبط عشية تهبط المغرب بصغارة تجي روحها مشي سويع، لا ماشي إمكانية ينجموا يرجعون الخط.
0: <تصفيق> قامت السلطات التونسية اليوم بتأمين العملية العودة الطوعية ل 91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث غادر 22 منهم فجرا عبر مطار تونس قرطاج الدولي، فيما تتواصل تباعا مغادرة 69 الآخرين وفق توقيت رحلاتهم المبرمجة على كامل النهار. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أنه بالتوازي مع عملية الترحيل هذه تجري عملية نقل ما لا يقل عن 200 شخص من نقطة التجميع نحو مخيم معتمدية العامرة من ولاية صفاقس، وذلك عبر 3 حافلات مخصصة للغرض. انطلقت اليوم بقصر المعارض بالكرم فعاليات الدورة 11 من تظاهرة أفريكا بيج فايف، والتي هي أبرز التظاهرات الاقتصادية والعلمية في القارة الإفريقية. مديرة المعرض بسمة الحميدية اعتبرت في أن أهم أهداف هذه الدورة جلب الاستثمار إلى تونس وتشبيك العلاقات بين المؤسسات التونسية والدولية.
6: هذا المعرض بدأ بمعرض واحد والآن صاروا 5 معارض متكاملة في قطاعات مهمة جدا: النفط والغاز، الطاقات البديلة والمتجددة، البنية التحتية، الطرقات، التنقل الذكي، وأيضا النقل واللوجستيك، البنوك والشركات التأمين. المعرض هذا يضم 150 مشارك، حضور مهم جدا من دولة ليبيا والجزائر، بلدان عربية. الهدف الأساسي هو جلب الاستثمار لتونس والانطلاق من تونس كمنصة لإفريقيا، وأيضا قطاعات ثقيلة جدا خاصة قطاع النفط والغاز وقطاع الطاقات البديلة والمتجددة والتدوير النفايات والبيئة، التي سيقع مناقشتها في الملتقى العلمي اللي ينطلق أيضا اليوم. المعرض هو منصة مهمة جدا لجلب الاستثمار وتشبيك العلاقات بين المستثمرين، خاصة أنه لما شركة تجي عندها هدف أساسي هو الانتصاب في السوق التونسي أو خدمة الأسواق المجاورة من خلال تونس. في الدورات السابقة وقعت العديد من العقود بين شركات تونسية وشركات أجنبية، وصار أيضا فتح شركات ما كانتش موجودة في تونس وصارت موجودة من خلال المعرض.
0: التظاهرات تتواصل إلى 19 من هذا الشهر، وتجمع عددا من المعارض الدولية المتخصصة وفي مقدمتها معرض بيترو أفريكا 2026 المتعلق بقطاعات النفط والغاز والطاقات المتجددة، والذي يشهد مشاركة ليبية. مدير إدارة البترو كيميائيات والغاز بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا محبوب الدريدر:
7: هي مشاركة فعالة بكل معنى الكلمة في الأجنحة وفي المؤتمر. المؤتمر يعد حدود أكثر من 70% من الورقات العلمية هي مشاركات ليبية، وهذا يدل على اهتمامنا بالبحث والتطوير والرفع من إمكانياتنا الفنية لمواكبة التقنيات المتقدمة في صناعة النفط والغاز بما يواكب الذكاء الاصطناعي. ما فيش شك الهدف الرئيسي من المؤتمرات هذه والمعارض هذه هي لقاء الخبراء لتدارس واستعراض التقنيات المتقدمة وفتح المجال لأفاق التعاون المشترك، وهذا واضح في مؤتمراتنا السابقة. كان هناك تعاون كبير ما بين الشركات وما بين المؤسسات في الدولة التونسية وليبيا والجزائر والسعودية، وبالتالي الهدف الرئيسي هو بث روح الطاقات المتجددة في العالم، لأن هي هذه لغة العصر.
0: تحصلت الشركة التونسية الناشئة باكو موتورز على شهادة المطابقة الأوروبية للجنة الاقتصادية لأوروبا، ولتكون بذلك أول مصنع تونسي للسيارات الكهربائية ينال هذا الاعتراف الدولي. وتؤكد هذه المطابقة وفق ما أفادت به الشركة امتثال سيارات العلامة التجارية للمواصفات الدولية الأكثر صرامة في مجالات السلامة والجودة والأداء. وتمنح شهادة المطابقة الأوروبية وفق لوائح لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، وهي تثبت مطابقة السيارة لمتطلبات تقنية موحدة تتعلق بالسلامة والأداء. في أخبار العالم، أعلنت كل من سلطنة عمان وجمهورية إيران اليوم التزامهما بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بضمان أمن وحرية حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وذلك في ضوء التفاهمات الإيرانية الأمريكية التي تم التوصل إليها مؤخرا. وكانت سفن حربية وزوارق سريعة إيرانية تغلق هذا المضيق وتستعمل عددا كبيرا من الألغام البحرية، والآن سيقع فتح المضيق لحركة الملاحة الدولية. المضيق الذي يربط الذي من جهة فيه إيران ومن جهة أخرى فيه سلطنة عمان، لكن مياهه هي مياه دولية ولا يحق للدولتين فرض أي رسوم على السفن التي تمر من هناك. وبذلك إذن سيعود الوضع إلى ما كان عليه قبل بداية هذه الحرب، حيث أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا لكل سفن العالم دون تمييز. أذكركم بأبرز العناوين. تابعنا في النشرة مواكبة لاحتفالات نابل برأس السنة الهجرية، ورئيس جمعية تونس للسلام بإيطاليا يطلب إعادة خط الرابط بين مطار المونستير ومطار بولونيا في إيطاليا، ورحلات العودة الطوعية لأفارقة جنوب الصحراء إلى بلادهم الأصلية مستمرة، وارتفاع عدد المنتفعين بالبرنامج إلى 5000. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه، وموعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 7 مع موجز جديد للأنباء. إلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
9: المنستير. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. ما زلنا مواصلين معكم من دار نابل، اجواء الاحتفال باول يوم في السنه الهجريه الجديده. ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير. في اول يوم في السنه الهجريه تكون نابل على موعد مع مهرجان عرائس السكر اللي صار الاحتفال لهنا في جمعيه صيانه مدينه نابل. ما زلنا مواصلين لانه نقولوا نابل غنيه جدا، عندها تراث كبير، عندها موروث حضاري ثقافي، موروث غذائي كبير. حراير نابل توا معايا، مرحبا بالشابه، محلى روحها، ضحكتها الدايمه، ابتسامتها الدايمه، ملامحها نابليه 100%، حتى كان نعرضها في ولايه اخرى
1: نابليه 100%.
0: مرحبا بحراير نابل، شو يقولوا لك لهنا في نابل؟
1: يقولوا لي شنو يقولوا لي؟
0: لا قسمعتهم
1: يعيطوا يا نانا
0: يا نانا
1: يا نانا
0: ولا يا نانا
1: عايشك
0: هذه. يقولوها للمراه البحلاها القلبها باهي اللي تستقبل الناس الكل، ام الناس الكل الحاذقه، هذه اللي يقولوا لها يا نانا هكا ولا
1: هي هي يقولوا لي يا نانا.
0: قل لي في صغرك شنو تتذكروا على عرائس السكر؟
1: انا في صغري عمري مثلا 7 سنين مماتي تهزني باش نشري مثلا عروسه، تمشي تهزني مثلا سخاق النورية. عن سخاق النورية فما راجل يقولوا له محمد الشلي، هذاك أول واحد في نابل نعرفه يعمل عرايس، أول واحد، ما عندناش حد آخر.
0: وكان في السنة الهجرية، كان في أول نهار، مش ديما موجودة.
1: لا لا في السنة الهجرية فهو مش ديما موجودة،
0: في راس العام،
1: في راس قبل بشهر ولا قبل بشهرين يبدا يعذر، يحضر راهو خلي كان على الزينة يحضر، خاطر التجار تجي تشري من عنده اللي مشي يعملوا نصب يجيو يشرو من عنده. انا ديغيكت نمشي للدار انا ومماتي ونشري كل العروسه.
0: ما سالتوش على جذوره اول من نعمل الشلي هذا؟ يلا يا
1: رحمه هذاك وقت اللي سهلناه.
0: من اخذها الصنعه؟
1: من ايطاليا.
0: من ايطاليا جاي.
1: من ايطاليا اخذها هكا يحكي مرته وبناته وكل شيء، يقول لي ما وقت اللي مشي ايطاليا جابها من ايطاليا. انا صغيره نصنت يعني جي 7 ولا 8 مانيش كلي كبيره برشا،
0: اما يعرف
1: ما نعرف اللي نقعد نسمع اي نسمع.
0: ومن مش اللي انطلقت ولا برشا عائلات في نابل يعملوا العرايس؟
1: والله انا ما نعرفهمش برشا عائلات اللي يعملوا العرايس، نعرف كان الشلي، بقيت ما نعرفش حتى حد اخر الحق.
0: لا نحكي توا بعده هو
1: برشا برشا تعلموا برشا تعلموا برشا ولاو يقديوا برشا. الخويا اللي كان هنا بحذاكم زاد قالوا عنده 8 سنين ولا قداش يقدي في العرايس يعني برشا ولاو تبارك الله. احنا نوابلي حذاق يعني تعطيهم خدمه برك بسبب يصوروا الفرنك
0: ويصوروا الفرنك يصوروا
1: الفرنك ينطروا الفرنك من ذاك الحيط ينطروا.
0: مسرد فاكيا عروسه سكر حلوى هذا هو
1: هذاك هو
0: العام الهجري
1: عرس العام. وعندنا العروسه كيف مثلا في هي خاطبه اللي فيها فيونسي
0: اي المخطوبه
1: هذيك، وكان ما يجيبلهاش الراجل يجيبلها الموسم الدنيا تتقلب.
0: معناها الموسم يجيبلها المفرد، مش هذا
1: يجيبلها مفرد
0: اللي ورانا ذاك الكبير
1: ذاك الكبير ذاك كبير، ويجيبلها عروسه كبيره
0: كبيره
1: ومليانه بالفاكهه وبالكليكه وفاكهه اخرى معها كي قفه مع فيها الزوزه والبفريوه وفيها اللوز كل بقشوره، ما يجيبوش بليش قشور، والبونبون على كل لون وكليكه يعني ما يجيبوش بليش قشور.
0: مازلت العاده لتوا يهديو
1: تو في وسط البلاد؟ لا مازلت منا في بيرشلوف في وسط سحير مثلا في المجدوب الكل مازال هكايا منا في وسط البلاد ما نظنش يعني ما عادوش
0: الحكايه
1: يعني ولا
0: عرايس السكر حكاية. أما زادة فما برشا حاجات مزيانة تتعمل لنهار رأس العام في
1: بيسيغ عن الكسكسي رأس العام. احنا كيف نذبحوا العلوش ناخذوا الكتف اليمين مثلا، لا يا سخفر الله يا ربي الكتف اليمين نصدقوه، وكتف اليسار نعملوا قديد.
0: الكتف اليسار
1: كتف اليسار نعملوا قديد، هذاك نتاع رأس العام خاص من رأس العام، قدوه ورقلوه ونقديوه ويشيح شاحشي نهار رأس العام مثلا ليلة رأس العام بالليل نهبطوا القديد هذا كنقصوه ونريقلوه ونحطوه، اللي مش نحطوه مثلا نفوحوا به نحطوه في دبوسه ولا مخفيه ولا شنو وين الناس تعول، والشطر والشطر نتاعو نطيبوه باش نطيبوه كسكسي فطورنا تاع راس العام. نفخوا هذاك نفخوه من الليل ونقوموا في الصباح نسريو كل ما هذاك نمشلوه نحطوا له ماء جديد ونحطوا له الزيت ونحطوا له نفوحوه بالكركم وزعفران وزهر وطريفونا فلفل اكحل نحطوه يطي
0: فقط
1: فقط.
0: لا عندنا لا طماطم لا فلفل
1: لا شيء شيء
0: شيء كسكسي ازعر
1: كسكسي نتاع زمان نتاع القرون
0: كسكسي اللي نحكي كسكسي عولة والا
1: لا لا لا ناخذوا مثلا كيلو سميد ناخذوا غربال الوجه غربال الدابك نحطوا القصعة قدامنا نحطوا كسميد هذاك نضغطوه بطريف ماء نكسكسوا نعملوا نهبطوا بالوجه مرتين ومن بعد نعملوه بالدابك نهبطوا يولي كسكسي هذاك نفوروه مرتين.
0: نقولوا نحن
1: كسكسي
0: كسكسي اخضر
1: كسكسي اخضر
0: في وقته يتكسكس في وقته.
1: عندنا العوله ما انا ما نعملوش نتاع العوله نتاع راس العام راس العام اخضر يجي اخضر نتاع راس العام نحطوا القصعه ونريقلوه ما يتفور مرتين
0: اكيد
1: اللون مره نفوروه ونبخبخوا له عليه الماء ونفرفروا هكا بال
0: ونعاودوا
1: نعاودوا نفوروه نعاودوا نفوروه أو كنذوقوا الملح نتاع القديد خاطر نغسلوه مره مره يطلع مسوس ساعات يطلع مسوس
0: نزيدوه شوي
1: ما نزيدوش معني مع الواحد وقتي يطلع
0: خاطر البركه
1: اي
0: مش باه الملح
1: هاي اي مش باه نسقي نسقيه فميك هون عندنا مثلا
0: وباش يتزين
1: دقره بالدقله
0: اي
1: دقره باللوز الابيض
0: اها
1: ليلى محمد صلى الله عليه وسلم دقره بالبكل الفاكهه بال اللوبيا ولا شيء كل دراجي وكالحلوى وكال
0: برشا حلوى برشا فاكهه برشا
1: زبيب برشا هذاك الكل يعني بلاش قشور نتاع الكسكسي كل بلاش قشور هذاك نتاع
0: يتسقى مع بعضه ولا كل حد وحده ولا بتهدي منه ولا كيفاش
1: احنا تو كيف ولينا العوله مثلا سقيو الكل مع بعضه ونزينوه يجيو الاولاد اللي مش يجبد يجبد على روحه يجبد صحنه وياخذ ياكل راس العام ما نعملوش كل حد وحده نحطوا فرد الشقاله بس نزينوه ونقعدوا نعشقوا فيه وقت اللي نعملوا المفارد احنا صغار نعملوا المفارد مثلا انا عندي ثلاث اخوات ثلاث مفارد زوج ذكوره فيهم سردوق ولا حصان ولا شيء والبنات عروسه نطلعوا مثلا الزنقه وماماتي تجيبك الدربوكه وتقعد تغني فاش تغني
0: هاي قولي شيء وتغني وزاد بالغناء زاد
1: هاي فاش تغني
0: قلت لكم راهو في نابل احتفالات بشكل خاص معناها
1: فاش تغني تغني مثلا على راس العام اش
0: تقول اش تقول
1: يا راس العام يا نبارك يا ميمون على الزرا وعلى الزيتون وعلى الرجال اللي خرجوا اليوم خرجوا يزوروا المصطفى خرجوا يزوروا المصطفى خرجوا يزوروا المصطفى جد الحسن جد الحسنين سلم عليهم تسليمتين جد الحسن جد الحسين سلم عليهم تسليمتين جد الحسن جد الحسين سلم عليهم تسليمتين يا راس العام يا مبارك يا ميمون على زرا وعلى زيتون
0: تكسح ربي يبارك لك ان شاء الله ان شاء الله يا ربي عام مبروك على الزرع وعلى الزيتون والبارح صبت برشا مطر الحمد لله ان شاء الله في تونس الكل الحمد لله بدينا راس العام هكا بالمطر ان شاء الله ربي يغيثنا وربي يرحمنا ان شاء الله الاجواء في راس العام فيها الخصوصيه نتاع الماكله إيه اما فيها زادة صله الرحم فيها تهادي فيها الناس تهدي لبعضها الناس تحب بعضها الناس تذوق لبعضها زاد تذوق بعضها
1: جارتك مع ما ذبحش تعطيها طريف قديد يعني نعطيه مش نسقيه الطايب نعطيه الني
0: الني باش يطيب
1: ولا سبي يطيب ولا روحه ما وزع لا نعطيه فما سنة الرحم بالحق احنا في زنقتنا عندنا سنة الرحم
0: الحمد لله
1: الحمد لله زنق اخرى ما نعرفش اللي راه فيها انا عندي انا
0: عرائس السكر مازالت كيما في صغرك ولا تبدلت شويه توا
1: والله ظهرت لي تبدلت شويه كانوا كيف تزين العروسه لكن الرش نتاعها تو الرش انا ما رايتوش الرش فماش رش كانت العروسه بالرشكه هكا تعمل هكا تلقى فيها الرشكه الحصان تلقى فيه الرش العروسه تلقى فيه الرش الارنب تلقى فيه الرش كل تو انا ما ريتش الرش ريت الدهينه وقهوه ما ريتش الرش
0: قال لك سي زهير اليوم مش صحي الرش هذاك علاش حاولوا برشا يبعدوا عليه يبعدوا عليه
1: اللي نعرفه
0: الاشكال والقوالب انت مع انها نحافظوا على الخصوصيه تقعد ارنب سردوك حاجات والا نمشيوا لهذا اللي شي يحبوا الصغيرات
1: لا لا لا القوالب اللي مول القوالب هذوك فيهم العروسه وفيهم الارنب وفيهم الحصان وراكب عليه حصان وراكب عليه
0: فارس
1: فارس يعني وفما العروسه وفما العروسه شاد مرا شاد بنتها وفما برشا حاجات برشا
0: اما نقعدوا في خصوصياتنا ماهيش شخصيات كرتونيه نتاع العاب اطفال هكا نولوا
1: هذوك القوالب خصوصيه مش بال
0: باش ما توليش تجاره
1: مش تختار هوني فما سراقت فما كل شيء تختار تحب ارنب تحب سردوك تحب عروسه اللي تحبيه تشعلي ما مش ما مش ما يعملوا على جال انت تحبوه. لا لا هذيك هما القوالب, هذاك هو الديكور, هذاك هو
0: ذاك الموجود,
1: هذاك هو الموجود.
0: نانا ربي يبارك في صحتك,
1: عيشك
0: ان شاء الله كل عام نجي نابل نلقاك موجوده وتغنينا الاغنيه
1: وربي يعيشكم
0: ومحلاها محراير نابل والحافلين
1: ان شاء الله كل عام وانتم بخير.
0: امين يا ربي ان شاء الله وتونس الكل الف خير. شكرا ليك سيده هنده بن خضير, مرحبا بك, كل عام وانت حي بخير.
2: يعيشك, شكرا شكرا على هذه الفرصه.
0: عيشك نابل خصوصيه اخرى صراحه, راس السنه ربما في الاعياد والمناسبات ربما نشوفوا يعني برشا حاجات نشبهوا فيهم لبعضنا. في العيد الصغير كنا نعملوا الحلو, وفي تونس في العيد الكبير نعيدوا, في العيد الصغير نلبسوا جديد. عن في المواسم كما هذه تحس فما بلاد عندها خصوصية تفرق هذيك, كيفاش تعيشوها انتم في
2: احنا نال. فما مثل يقول لك كل بلاد وارطالها. نواصل من حين كانت تتكلم نانا على العادات والتقاليد في نابل, هي هذه معناها الوحيده في الوطن القبلي, حتى توا مثلا القليب يا ما يعملوش
0: ايه. ويظل لي في الجمهورية زادة ما فماش على رأس السكر كلني, حتى كان لقيتوها تتباع في بلاصة أخرى راهي جايبينها منك.
2: لا لا ما مستحيل, أنا أنا خدمت في زغوين ما فماش,
0: مش موجود,
2: مش موجودة
0: رغم قربهم من بعضهم جغرافيا.
2: وهذه هي معناها عادة عادة باهية برشا, فيها أبار أهداف, هي الأكل والشرب ولمة العائلة, فيها أهداف بعيدة اللي هي يتخلط الحلو والمالح كيما الحياة
0: كيما الدنيا,
2: فيها معناها باهي والخايب. الدنيا معناها مرة تجيك معاك ومرة تجي ضدك, معناها دي أهداف سونس فيغوري, معناها مجازي ممكن ما احنا يزرعوها في الصغار وبشوية بشوية معناها تكبر مع الأم, الفتاة اللي باش تولي أم تسربها لصغارها.
0: ومهم زادة باش نعديو الميساج هذا القوي, الرسالة القوية للصغيرات, رانا نحتفلوا بالسنة الهجرية خاطر عندها يعني اليوم هذا عنده دلالات تاريخية وعنده حضور في وجدان المسلم وفي وجدان العربي. هذا يا ربما باش نعديوه لصغارنا من خلال هذه التفاصيل البسيطه, لانه مش كلامك باش تقول له كلمتين ويمشي يلعب, ما كيحس العروسه وكذا يقول لك راس العام العربيه.
2: اي معناها حتى نفسيا نتحضر الصغير, حتى في حتى مثلا توا الايامات هذوما الباك ينجم ينجح ينجم ما ينجحش, يلزم تقبل
0: تقبل
2: تقبل حلو
0: هذيك الدنيا
2: وهذيك الدنيا
0: هذيك الدنيا.
2: ونواصل على كلام نانا, زاد موجود ونعملوا الكسكسي بعد نعملوا الملوخيه.
0: ايه الملوخيه,
2: نعملوا الكسكسي بعد نعملوا الملوخيه, اللي نقفلوا العام ونستقبلوا العام بالاخضر الملوخيه.
0: حاجه مزيانه, ان شاء الله ديما فرحانين, ان شاء الله ديما تعيشوا الافراح هذه, ديما مكرسين له العادات الجميلة دي. ما نقول وراهي صحيح هي تفاصيل أمره تقعد في ذاكرة الصغار. راهو الصغير اليوم في نابل يشوف على رأس السكر يقول اليوم رأس السنة الهجرية
2: أي
0: وعندها أبعادها والهجرة النبوية, وينجم يعرف من خلال الباب هذاك يعرف تاريخنا ويقرأ
2: متوارثة, معناها حاجة عادية صغير أبي معناها رأس السنة الهجرية مثل دو عروس دو حلو دو وكل شيء. شكرا على الاستضافه,
0: دائما الخير في بلاد الخير. شكرا لك سيده هند,
2: شكرا عايشك, شكرا بك لو
0: خير سيدتي. مرحبا, اهلا وسهلا, مرحبا بينا نحن الكل بحذاكم النوابليه. شنو احوالك؟ كل عام وانتم بالف خير ان شاء الله. كيفاش عشت تقاليدك اليوم وعيشتها لعائلتك؟
3: نورمال احنا في نابل عندنا زاد الملوخيه نمشي عليها الجمعه قبل بالنهار, احنا نعملوها الملوخيه طيب الملوخيه قبل بالنهار, ونهار ثلاث العام من الغدوه طيب الكسكسي نحضروا كما قالت نانا
0: قديدنا وفاكهتنا
3: ونحضروا الحمص ومعناتها من غدوه اي من غدوه نقوموا صباحا نزيدوا نتفقدوا القديد مالح ولا لا ونحطوا نبداو نطيبوا الترتيب نتاعنا. وزيد قبل مع تشيح العصبان انا جيت باش نكمل على نانا شنو اللي قال باش نشيحوا الخلف خلف القديد نعملوا العصبان الشايح. العصبان الشايح نحضروه
0: ويطيب نهار راس العام ولا يتعمل في الكسكسي الخضره
3: ناخذوا شويه نحضروه من الدواره نتاع العلوش
0: نعملوا
3: شويه أخضر وشويه شايح. والشايح هذاك يتعمل بالتابل فيه برشا فحات, فيه
0: برشا فحات
3: نكهه
0: نعرف يطيبوه بالكسكسي بالخضرة في الشتاء كي تبدا فماش زهومه
3: الخضره اللي تتحط فيه ما هو كي يطيب في راس العام على الكسكسي يبدا اخضر معناها هو مازال جديد مازال التابل فيه جديد ومازال
0: يبدا فاوح وبني فاح ومعناه جديد
3: هكاك معناتها بعد نتلموا العائله ونسقيوا الكسكسي بتاعنا ونحطوا له ونحطوا الدقله زادة والزبيب خلف معناتها الزبيب والحلوى نزيدوا معها الدقله وذاك هو هذيك هي العاده
0: هذيك الاحتفال اليوم المهرجان كيفاش عشتوه
3: العائلة.
0: مهرجان على راس السكر كيفاش عشتوه اليوم شنو الاجواء اللي كانت
3: اليوم والله بالحق اجواء على الاخر حلو باهي استدعينا جماعه المسنين جاوا من قرنبالية ناس محلاهم طيبه فرحنا بهم فطروا بحذانا طيبنا لهم الكسكسي جات جمعية أخرى عند ديزونديكابي
0: ذوي الإعاقة إيه ولا اخترت جوز شرائح من
3: أما بالحق وكان حضرت صباح جو حلو وفرحنا بهم
0: إن شاء الله ديما فرحانين ودياركم عامرة بالخير وتجي هكا الناس وتحتفل معاكم
3: هي عادة من اللي احنا صغار
0: باش تحافظوا عليها
3: لأن نجمنا نبطلوا شريا العروسة أنا كبرنا احنا
0: تغيير كبرتوا ممي
3: ولا نجمنا
0: وما زال المفرد موجود حاج بيه يقولي المفرد مش كل عام يتشرى هذا المفرد يتخبى توا ونجبدو بعد أما الفاكهة والحلوة دي ما تتشرى
3: أنا خسارة ولا في بليس أنا رجب المفرد بتاعي أنا صغيرة
0: مش ويستحفظوا بيهم معنا يبدو بسميهم الصغار وكل حاجة مزيانة برشا
3: شكرا
0: شكرا أي نان قل كل الملاحظ
1: احنا في العاده
0: في بالي باش تزيد تغني لي
1: نغني لك نغني في العاده اللي احنا قبل فطور الصباح نتاعنا في نهار راس العام نستقبل واش سو نستقبل عندنا المرقيز والشرايح الشريحه اللي الفخذ نتاع العلوش نشرحوه يولي كي القديده هكا وفي الصباح صباح نتاع نهار راس العام نطيبوا قهوه لا نحطوا زبده لا نحطوا معجون لا نحطوا حتى شيء نحطوا المشوى نحطوا المرقيز الشامي شطر شيحة مش شيح برشا دمي شيح وناخذوا الشريح هذاك كل صحن فيه أربع كعبات مرقيز وطرف شريحة
0: هذاك فطور الصباح
1: هذاك فطور الصباح تحب فلفل مشوي تحب هريسة اللي مش تحب تحط في صحنك هذاك فطور الصباح نتاع نهار راس العام نتاع نص قبل نتاع نص قبل نتاع نابل نتاع نص قبل نتاع نابل هذاك فطورنا
0: توا قلت شوية إذا كان
1: لا والله أنا عملنا عليها مازال
0: مازال الحمد لله مازال
1: خاطر نعملوا المرقيز ونعملوا برشا حاجات والعثماني اللي قالت لك عليه
0: اي العثماني الشيع مش
1: نحكي لك انا كي نقول الشيع مثلا احنا كي ناخذوا الدواره تاع العلوش ناخذوا شطرها شطرها نعصبنوا شطرها اش معناتها مثلا شراك كبده وشطر الريه وشطر العين هذوك الكل نغسلو نعملوه نملحوهم مع القديد نعملوهم في وحدهم هذوك نشيحوهم ونشيحوا الليا ونشيحوا شراك مثلا من الفخذ الحم هذاك نتاع الدواره خاص
0: وراهو زاد حتى التشيح راهو متعب مش ساهل تقعد لاهي بيه وتقعد
1: نتاع الراس هذاك ما يحطوش في العصبان اي نحكي في العصبان
0: تقعد لاهي بيه معناها مش ساهل راهو
1: في بعد ثلاثة ايام في الملح وكل شيء تشلو وتحطو على الحبل الشين يجرالو يشيح يولي يهبل يولي شيح شيح شيح شيح نقصوه بالمقص هكا طريفات طريفات طريفات طريفات الكبده والريه والعين والليه ونحطوا شراك الحم معاه وكل هيك هذاك يتفوح كي اللحم تفوح بالفلفل بالهريسه بالفلكحه الكركب زهر زعفران ونحطيو له مثلا انا نكيلو بالطاسه زوز طاسات عليهم رطل هريسه وعليهم كيلو تابل هذه زوز طاسات الحم كيلتهم بالطاسه الربعيه نعم كيلو تابل مرحي وزوز طاسات الحم نفوحوا كما قلت لك بالهريسة وكل شيء وبعد نجيبوا مثلا نشروا المصران تاع البقري نحضروه هذاك نحضروه ونقصوه وننظفوه ونريقلوه نمدوه من الكونجيلاتور وناخذوا مثلا نخلطوا بالزيت تابلو كل الحم اللي قلت لك عليه الكل يتخلط بالزيت تخلط بالزيت وتريف مثلا زهر وبعد تاخذ لكمته تاخذ تعملوا كعبر كعبر هكا ما تنوري كيف تمشي كعبروه تحطوا كعبر كعبر كل جلدة تخيط تكية واحدة تكعبر وتلف والأخرى تخيط واحدة الكعبر كل أنا ما جبت الشك كنت باش تجيبوا في يدي الشك ما جبتوش كل عشرة كعبات نحطوهم في شك كل عشرة كعبات في شك كل عشرة كعبات في شك حتى يوفك الدوارة هذوك الكل تقعد من الحبل من الذيل للذيل يهبلك البل قد يدوبك الدوارة وبل تشتي ربي تغزلوك الحبال اللي ذاك
0: ذاك الكل نستعملوه نهار رأس العام
1: نهار رأس العام ناخذوا القديد وناخذوا كل عصبانيك اللي حكيتك عليه الدوار ذاك ذاك ناخذوا مثلا شراك نقصوه كعبة كعبة كعبة كعبة أنا ما نطيبوش مع القديد تعرفش علاش ما عاش نطيبوا مع القديد خاطر فيه ليريسة نطيبوا وحده في كسرونة طيب وحده في كسرونة وحده هذاك يطيب حتى لين يولي يعني خلي ساعتين يطيب بسبب يطيب خاطر في جلد وفي الداخل الحم يعني كبدا وكبدا لازم تطيب الداخل وتابل كي تقص ترفع صبان سي تخي تخي بون بنينه بنينه
0: تعرف كيفاش متاكده اللي هو بنينه السنه فات العام الجاي حنا ربي بخير باش نجيب علوشي ونجي
1: يجي مرحبا يجي بحذايا
0: نخلي باش نخليه يتقدد خليه لهنا بحذا نانا واللي باش نشويته حتى في سنين نشوي مش مشكل
1: مرحبا
0: ربي فضلك ربي يطول في عمرك محلاها المراه الحاذقه المجديه هذي اللي نعرفوه على حرير نابل شكرا ليك ربي يطول عمركم في الخير دياركم عامره بالخير كل عام وانتم بالف خير باش نرجعوا لاستديوهاتنا نسمعوا اغنيه وبعد باش نكملوا مع الجمعيه والاجواء المزيانه هذه الجمعيه الاجواء الحافله محلاها حتى ديكورها جوها بالحق دار نابل دار نجم هي تختصر هي اصلها مدرسه كانت ما تختصر برشا تاريخ والنوابليه اللي يحبوا البلاصه هذه اللي تعز عليهم واللي فيها افراحهم وملتقياتهم ومهرجاناتهم ان شاء الله هي كانت مدرسه الاداب مدرسه الاداب وتو جمعيه الجمعيه الصيانه مازلنا مواصلين معاكم مستمعين حتى للسبعه باذن الله

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مستمعينا الكرام مرحبا بكم، مازلنا مواصلين معكم من دار نابل احتفالات مدينة نابل بقدوم السنة الهجرية بخصوصية هي على رأس السكر في مدينة نابل. حكيوا عليها تقريبا عنا من 5 متاع العشية، تنجموا ترجعوا الموقعنا على الفيسبوك وتشاهدونا بأكثر تفاصيل. حبت السيدة تقوى الأسود حبت هكا تستقبلنا بكلماتها هي المعبرة جميلة نمقتها من روحها، حبت تسلم على كل المستمعين إذاعة المنستير، كل متابعينا على صفحة الفيسبوك.
1: المنستير نحبوها برشا ونسمعوها برشا، ديما كي نمشي المستير ونحكي على المستير نقول يشبوا برشا للنوبلية.
0: فيش
1: على برشا حاجات أنكما
0: أنكما حاجات تشبوا فيها لبعضكم. مدن ساحلية، مدن كبيرة، مدن عندها تاريخ تاريخ كبير.
1: هاي في مطلع عام هجري جديد نفتح قلوبنا قبل أبوابنا ونستقبل الزمان بالدعاء والعمل والأمل. ومن مدينة العتر والفخار والياسمين نابل نلتقي اليوم لنحتفل بعرائس ليست من خشب ولا من قماش، بل من ذاكرة الأجداد ومن حكايات الجدات ومن روح هذا التراث الذي ما زال ينبض في الأزقة والبيوت والقلوب. كل عروس تحكي قصة، وكل لون يحفظ بصمة يد صنعت الجمال بمحبة وصبر. في رأس السنة الهجرية نتذكر أن الهجرة كانت انتقالا نحو النور، وأن الأمم تحفظ مستقبلها حين تحفظ ذاكرتها. لذلك فإن صون تراثنا ليس حنينا إلى الماضي، بل غرس جذور تمتد لتمنح الأجيال القادمة هوية وانتماء.
0: وهو كذلك، هذا هو اللي يخليني باش نتعدى للجمعية من جديد. كنا نحكي قلنا
1: نسأل الله
0: نحبوها تكبر التظاهرة، ما تقعدش احتفالية بسيطة.
1: نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العام خير وسلام وبركة، وأن يحفظ تونس ونابل وأهلها، وأن يبارك في كل يد تبدع وكل قلب زرع الجمال وكل روح تحمل رسالة المحبة والتراث. وكل عام وأنتم بخير، وتراثنا حي فينا يضيء الدروب كما يضيء الجذور طريق الشجرة نحو السماء. نابل الأصالة والإبداع.
0: وهو كذلك، شكرا لك، يعطيك الصحة. جذورنا أصالتنا. تفضل سي زهير. سي رشيد الخياطي مرحبا بك، عضو الجمعية صيانة مدينة نابل.
2: وبيك مرحبا بك في نابل وفي رحاب دار نابل.
0: يعيشك، كل عام وانتم بخير.
2: أمين يا رب العالمين.
0: كل عام وانتم ناشطين محافظين على هذا التراث الكبير.
2: أجمعين
0: أمانة مسؤولية كبيرة للأجيال القادمة. اليوم نقولوا طموحاتنا كبيرة أنه مهرجان عرائس السكر يتحول إلى مهرجان ثقافي، إلى عنده بعد اقتصادي، يكون عنده خصوصية يعني حتى دولية لملأ،
2: وعنده حتى بعد اجتماعي يعيش عائلات.
0: أكيد استرزق تحكين على دورة اقتصادية.
2: المهرجان يرتاحوا شوية ويرجعوا يصبوا في العرائس للسنة المقبلة، يبدأوا يحضروا فيهم. وبرغم ساعات جي صعوبات متاع انقطاع مادة السكر لكن باقي يخدموا ما يقفوش. وهني تحدوا الصعاب حتى باش تحافظوا عليه الموروث على اصله. انت تحط فيها امبارح انه برك انه سي زهير فهمتني، هذه شكون حاول يعمل بالشوكولاته يغير الماده، شكون حب يعني المثل اللي عملوه بالبلاستيك. احنا دورنا كجمعيه
0: هو انكم تحسوا للحاجات هذه.
2: احنا كي نحيوا المهرجان ونحيوا معنا العاده هذه ونحافظوا عليها على اصلها،
0: اكيد
2: وقتها احنا التفاداو ازمه الهويه اللي عايشينها اليوم في بالهذوما سكنابي لي شوز ريفيزيتي. احنا نحبوهم يقعدوا على اصلهم،
0: اكيد المحافظه على الخصوصيه. قلنا به انه الاجيال تتوارثها، وصحيح كل جيل عنده خصوصيه. اللي عشناه نحن مش يعيشوها اولادنا، اما بالطبع. لكن فما حاجات ما تتمسش، حاجات ترتقي للقدسيه، عاداتنا تقاليدنا لا نلمس بها. معناها تصور الحلوى دي تجي شوكولاته، لا ما تجيش، ما تجي كان عرق السكر، لان تمسيت من الخصوصيه نتاعها.
2: عرق السكر ملي كان في صقليه بوبي ديتشان، حتى في مصر وفي الاردن هي خاطر هي عاده شيعيه فاطميه في الاصل.
0: نحب المهرجان يكبر.
2: امبارح كان جيت معنا في نابل تحت الامطار الغزيره والضوء يشعل وحركه كبيره،
0: وصلنا الصدى
2: والناس بيع وتشري
0: والناس شريت تاع رأس
2: السكر والألوان الزاهية هنا في البلاد والكبار والصغار مع بعضهم
0: حفلة
2: حفلة
0: الحق ناس عاشوا حفلة
2: أي حفلة وكبرنا بها احنا نحب ولادنا يكبروا بها ويوريوها لولادهم
0: ونحافظوا على خصوصيتها
2: هذيك هي
0: ما كنتش ناويين على مسابقة مثلا هكا بين مصنعي و شكون يحافظ أكثر على الخصوصية
2: عملنا أول مرة جينا راهو كان أكبر من هكا أنت قلت تحبوا يكبر عملنا ثلاثة أيام عملنا أربع أيام
0: شنو المشكل؟
2: معناها عشناها في تجربة نقول مساحة زمنية أوسع فهمتني وفي الأخر فيني باكسي سوفلي الناس تتعب هذه ثلاثة ما أكثرش
0: ما أكثرش أي نهارين ثلاثة كما قلنا يكون عندها بعد اقتصادي في الجهة بعد احتفالي وتولي مهرجان كامل
2: البعد الديني البعد الاحتفالي بتاع الفرحة وهذا يعيد الأطفال دو أكثر منه الأطفال دو سنوا فيه حتى فما يكبروا حتى عروسة كيتعرس مرأة كيتعرس بعد تمشي البوها تقول له هي في دار رجلها
0: تقول له وين عروستي
2: وين عروستي
0: هذه حاجات تقعد
2: زادة حتى لدارها
0: أي
2: هي معرسة
0: حاجات تقعد في الذاكرة كما كانوا يحكيون نسانيبل راي حاجات تقعد في الذاكرة ما تتنساش معناه مثرد البو ما يتنساش وهدية الخو ما يتنساش
2: وعندنا عائلات اختصوا أنا ماذا بيا توا مادام احنا هوني مش سمي العائلات هذوما خاطر مش سمي الكل كان مش سمي شويه باش يغضبوا الاخرين فهمتي صعيب باش تسميهم الكل
0: ما تسمي الناس للكل للجميع
2: عندي شخص واحد الله يرحمه الحبل ترحم عليه
0: لا يرحمه
2: عم علي منديده اللي هو كان مختص في السبان العرايس وتعرف فينا بالكامله وكان صديق الوالد والله يرحمه عم علي او كان خلى خلنا صنعته ما ماتتش
0: ما ماتتش في نبل الحمد لله شكرا لك يعطيك الصحة بتو نرجو نختموا معك سي زهير شفت برشا حركية برشا صغيرات برشا جو في جمعية الصيانة فما ورشة للفسيفساء هكا ولا أهلا وسهلا مرحبا بك سي لطفي بالطيب
3: مرحبا بك ومرحبا بالجميع المستمعين والمشاهدين
0: كل عام وانت بألف خير إن شاء الله
3: كل عام وانت بألف خير وكامل الشعب التونسي
0: إن شاء الله
3: هذا نادي والحق نادي الفسيفساء والخط العربي وقع تأسيسه مؤخرا تابع بالطبيعة من تنظيم جمعية صيانة مدينة نابل واخترنا مش نبدأ فيه بالصائفة في مقام الولي قبة سيدي المحرسي بنابل دونك على شاطئ البحر من الخمسة للسبعة كل يوم ثلاثاء ويوم خميس يعني متواصل حتى صيف كامل
0: بيه؟
3: والمشاركة معناتها اللي مش يحب يشارك معناتها بون يسجل دافونس باش انا
0: نجموا ننظموا الفرق بالتأكيد
3: انا مثلا جاوني اكثر من كنت نتصور دونك جيتي ان بو
0: والاقبال اكثر على الفسيفساء والا على الخط صراحة
3: بصراحة الفسيفساء
0: أكثر أي. حتى الخط وليداتنا تعبين شوية
3: حتى
0: في الخطوط
3: توا توا كي جا السير هذه تبارك الله تموا به فما برشا سالوني عليه والحق وهما حتى متكاملين ولينا احنا نعملوا حتى دي تابلو الخط العربي الكوفي وغيره ونخدموا زاد بالفسيفساء الخضر الفن هذايا فن الفسيفساء مش معروف برشا صغار ما يعرفوش وإن فوا اكتشفوه يعني عندي أنا تو صغيرات حتى 4 أو 5 وحلو كيف أقول معناتها عملوا ضربة الأولى شاخوا دونك اليوم احنا خيرنا نكون الحصة لنا في دار نابل بمناسبة معناتها المولد
0: المهرجان
4: حتى التام اللي اختاروه
3: هو العروسة التام هو عرايس السكر دونك خدموا وشوف راهو
0: خدموا عرايس السكر بالفسيفساء
3: وذا بالكارلاج معناتها بالخدمة بالفيونس نابلي فوالا دونك حاجة نتاع ريسيكلاج معناتها هو ديشي وبعض مرات زاد نجموا نشريه وكل الفاضل اللي في المعامل ناخذوه من عندهم أنا نعاونهم سيرتو صغار في القصان ونخليهم نعطيهم الدساء والعمليه كيفاش تتم معناتها تكون فما ملوطه فما سكر وبعد تحط الصوره وبعد فوقها بلاستيك وبعد ذاك الموستيكير هذايا ولصقوا بالكول بلانش فهمت كي يكمل الدساء يتمرق بالسيمان الابيض يولي معناتها ان تابلو معناتها ينجم
0: وديما نقولوا رانا نتعاملوا مع صغيرات مازالوا هكا مازالوا معناها صغار يتعلموا
3: انيسياسيون
0: معناها فما تحسيس زيادة للبعد البيئي مهم جدا، فيها برشا أبعاد، اللوحة هذه بعد بيئي تاريخي تراث فيها كل شيء متمانين على الصغيرات وهما معاك سي لطفي بالطيب، شكرا لك، يعطيك الصحة، مهم جدا استثمار وقت صغارنا في العطلة ومشكور.

0: العمليات تعليم الخط العربي، وإلى هذا اليوم قاعدين نكتشفوا ونتعلموا.
1: فن فيه مجالات كبيرة. الخط العربي مجالاته كبيرة جدا.
0: الخط طبعا الخط يتماشى مع نوع كل ما هو فنون وكل ما هو أنا أراه كما يقولون أسد علم وفن. علم على أساس فيه قواعد
1: أكيد.
0: فيه ضوابط لابد من اتباعها إن كنت تريد أن تتعلم كما ينبغي، وتصل باستخراج لوحات فنية مكتوب بها القرآن الكريم ولا أحاديث شريفة ولا أمثلة
1: ولا
0: إن شاء الله
1: مقولات مأثورة.
0: وإحنا واجبنا مع أطفالنا ومع حتى الكبار نعرفوهم، اللي لقيتهم أنا بالممارسة لقيتهم بالناس عطشة بالكدا ما عنده حتى فكرة
1: حتى معلومة على الخط العربي،
0: على الخط العربي كفن وهو يترجم الهوية الإسلامية
1: وحمال معاني. حمال معاني الخط العربي. شكرا لك، ربي يبارك لك. وبالحق متمنين على صغيراتنا انهم يعديوا عطلة طيبة يتعلموا فيها برشا حاجات. زهير بن لامين، كل المجموعة في جمعية صيانة مدينة نابل، ان شاء الله ديما هكا لما تخير لما تبدع لما فيها برشا محبة المدينة نابل. اليوم نسخة هذية اكيد للتقييم وباش تبنيوا عليها باذن الله في مهرجان على راس السكر.
2: ان شاء الله تكونوا عديتوا معناتها عشويه باهيه بحدنا.
1: اكيد ان شاء الله مستمعينا هكذا،
2: ان شاء الله نكونوا خفيفين الظل على المستمعين متاعنا. احنا سعداء نقول مره اخرى بتواجد ومواكبه اذاعه المنستير بما تقوم به جمعيه صيانه المدينه. من المؤكد كونه الجمعية ديما تاخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللي تقدموا لها من عند الزوار ومن عند الصحفيين، خصوصا خاطر الصحفيين هم اللي عندهم نبض الشارع والرجع الصدى نتاع الناس الكل. من الحاجات اللي كيما كنت سيادتك معناتها المسابقات وتحفيزها للحرفيين. احنا ان شاء الله عام الجاي من الحاجات اللي مش نحرصوا عليهم هو معناتها التام تاع المسابقه، وكذلك مش نكونوا ان شاء الله حريصين برشا على الجانب الصحي، لانه رغم اللي نقولوا العباد العروسه اكثر حاجه هي للزينه ديما، او الصغار في الاخر بكل لازم شيكلوا منها شويه،
1: لازم منها لازم.
2: ولهذا معناتها الحرص على الجانب الصحي في اعداد العروسه وفي تزيينها وفي استعمال الملونات الطبيعيه ان شاء الله مش يكون معناتها حاجات من اللي مش نخدموا عليهم بالكدا قبل انطلاق الموسم. كذلك من تو ان شاء الله نكونوا نحضروا روحنا باش نعملوا كما كنت تحكي قبليك التجذر والاصاله، ما يمنعش التنوع ما يمنعش التجديد، نحب يكون فما تجديد في إطار المحافظة على التقليد هذا، وذلك اللي هو يضمن لنا الديمومة والإشعاع.
1: هذا هو.
2: أنت يعطيك صحة مرة
1: إن
2: أخرى
1: بالتوفيق.
2: إن شاء الله عام مبروك على بلادنا
1: إن شاء الله يا رب.
2: وعلى المستمعين متاعنا الكل وعلى الأمة الإسلامية في كل مكان.
1: شكرا لك سي زهير بن لامين، شكرا لجمعية صيانة مدينة نابل، شكرا لكل زملائنا اللي رافقونا، شكرا لمستمعينا، شكرا لك صديقي زهير دنقير، نفرح كي نجي نابل ونلقاك موجود معنا. شكرا حمدي النقبي، حمدي مكيدة، شكرا حسام قدرية، هويدا بن ساسي، شوقي الأحمادي، تحياتي لكم، حياة الكون. إن شاء الله نهار الخميس عنا موعد آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. انطلقت اليوم عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي مناظرة النوفيا أما إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18-19 جوان وفق ما أفادت به وزارة التربية. وقد ترشح لاجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام 175,024 تلميذ أي ما يعادل تقريبا 18% من مجموع التلاميذ المرسمين بالسنة التاسعة، فيما ترشح 5381 تلميذ لاجتياز امتحان التعليم الأساسي التقني. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحانات شهادة ختم التعليم الأساسي يوم 6 جويلية القادم. أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه من المنتظر تسجيل اضطرابات في توزيع المياه الصالح للشرب في ولاية الساحل خاصة بالمناطق العليا، وذلك بداية من منتصف نهار اليوم وإلى غاية منتصف يوم الغد الأربعاء. وأضافت الشركة أن ذلك يأتي تبعا للتوقف الوقتي لإيرادات المياه الخام المتأتية من سد نبهان نظرا لارتفاع نسبة تعكرها بعد الأمطار الأخيرة، وذلك للحفاظ على المنشآت المائية. أفاد البريد التونسي أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ محولاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم الثلاثاء انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال. شارك وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم في اجتماع افتراضي رفيع المستوى خصص لمتابعة تطورات تفشي فيروس إيبولا في إفريقيا والتنسيق إقليميا ودوليا للحد من انتشاره. وأكد وزير الصحة خلال هذا الاجتماع على أن تونس منخرطة في المسؤولية التضامنية وسرعة التحرك مع تسخير كل الخبرات والكفاءات الوطنية، مشددا على أهمية الترصد الوبائي والإنذار المبكر وعلى ضرورة جاهزية المنظومات الصحية لمواجهة المخاطر الصحية العابرة للحدود. انتهى الموجز، أترككم الآن مع أخبار الرياضة مع زميلي الهذيلي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
2: 8 غربا في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 انت العشية.
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 انت العشية. ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين مسكم صوتنا عبر مختلف موجات اذاعه منسير. تحيه كيف للناس تتبع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غادي منسير بونتيان في سبور المونديال. حصه بنصيف ساعه نرجع من خلال اخر المستجدات الوطنيه والعالميه بطبيعه لكل ما يهم منتخبنا الوطني التونسي لكره القدم خلال مشاركته السابعه في كاس العالم في هذه النسخه عددها 23. وسعيد جدا في التحليل الفني، حاضر معنا المدرب انيس بن حسن. مساء النور انيس.
2: مساء النور ديلي، ومساء النور لجميع مستمعي ذات منستير.
1: نورمال ما تبدا المعنويات مرتفعه شويه بعد قرار مكتب الجامعه التونسيه لكره القدم، ما نعرفوش بالاجماع او لا. الحاصل لقينا كبش فداء للهزيمه المذله ضد منتخب السويد واللي يتحملها الناخب الوطني صبري اللموشي اللي عنده فيها نسبه كبيره الحقيقه بعد تلك النتيجه الكارثيه واسوأ نتيجه لمنتخبنا طيله مشاركته في كاس العالم. لكن ماهوش وحده. ممكن باش نبدا معاك تعيين ايرفي رونار، سؤال مباشر، هل هي النجم نقول و حربوش باش نسكتوا بها الشارع الرياضي والا نحاولوا من خلالها ان نبيضوا المكتب الجامعي لكره القدم؟
2: ولا يشوف ممكن فيها برشا حاجات. تعيين هذا اول حاجه الاقاله نتاع صبري النموشي اقاله في وقته، ولو انه ديما نعاود نقول من اتى بصبري النموشي على ام اس اس جي صبري النموشي، كان على مشاركته السابقه على ممكن الفرق اللي دربها، خاطر ممكن السيفير هو قارينه بالغلط. راهو كي نشوفوا صبري النموشي فما برشا مدربين توانسة افضل منه بالكثير والكثير. حتى على المستوى الخليجي راهو، حتى كي يدرب في الخليج راهو يدرب فرق عاديه ومنجحش، اخذهم فريق الدرعيه
1: في الدرجه الثانيه السعوديه.
2: شوف بعد خذيه الدرعيه شكون خذيه بلاصه صبري النموشي؟ دوري محمد العيار. محمد العياري مشكل اسم كبير في تونس نحبوا نكره، ولكن عمل نتائج افضل بكثير ومنع الدرعيه. مش يوريك المستوى نتاعه مستوى متوسط. تقول لي درب منتخب الكوت ديفوار، صحيح اول تجربه، واول تجربه وقتها ترسانه نتاع نجوم، نحكيو على دروكبا ويحكيو على يايا توري وكولي توري ومعناها وجيرفيني ومعناها اسامي تلعب. منتخب الكوت ديفوار ممكن من احسن النسخ وقتها منتخب الكوت ديفوار على اعلى مستوى، وما لازمش يترشح له من الدوره الثانيه. جبنا مدرب، معناها هل انه عاد انت جيب مدرب تونسي تقول لي تونسي ما تونسي الجنسيه الرياضيه ماهيش تونسي؟
1: لان فما اشكال كبير راه باش نكونوا واضحين، كان هناك ممكن قرار من وزاره الاشراف عدم التعويل على مدرب اجنبي، وكانت النيه بالنسبه للمكتب الجامعي بعد اقاله سامي طرابلسي هو مدرب اجنبي، وكانت فما مفاوضات كبيره ونحكيوا لنا على البرتغالي كارلوس كيروش وصل لتونس راه وعمل تنازلات ماديه وماليه كبيره برشا من اجل تدريب المنتخب. نحكيوا على فرانك هاينز المدرب الفرنسي اللي كان عنده سلسله نتاع نجاحات كبيره برشا في نادي ليل، في رين، في لونس.
2: شكون خير هذو مزوز ولا
1: صبري اللموشي؟ لكن فما هناك قرار، قلنا هناك قرار التزمت به المكتب الجامعي. اليوم فما إرادة، حسينا فما إرادة وفما الفلوس الضخت وتمدد، رغم أنه هيرفي رينار حسب الصحافة أنه سيتقاضى نفس الأجر بالنسبة للمدرب السابق. نحكيه على صبري اللموشي، نحكيه 30 ألف أورو في الشهر. لنا فما نقطة مهمة باش نرجعوا لها من خلال أول فقراتنا باش نرجعوا معها اللي هي فقرة الجورنال. الجورنال. باهي خلينا نبداو الساعة احنا ايرفي رونار، نطويو صفحة صبري اللموشي وتو التقييم يصير من بعد. نبداو مع المدرب هذا، المدرب هذا اللي باش يوصل المكسيك معناتها وباش يبدا أول حصة تدريبية في فجر الغد، معناتها ماضي 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. شكون اول مصافحه ليه مع العناصر الوطنيه واول حصه تدريبيه باش يشرف عليها مع طاقم فني نجم نقولوا جديد، مساعد مدرب وهبي الخزري، مدرب حراس جيل لوفليك، معد بدني دافيد فارياك، ومحلل اداء نيكولا بوداو، معاهم بطبيعه المنظر الكبير. معناتها باش يكون قريب، ممكن ما عندوش صلاحيات باش يتداخل على مستوى اختيارات المدرب، لكن
2: يعاون خاصه بريود هذه، خاطر ابريتو صحيح تقول لي أرفي رونار قاعد يتبع في اللاعبين التوانسة، ولكن ما عندوش فكرة كبيرة، ما كانش في باله، ما عندوش معناها كونتاكت كبير باللاعبين. دونك راهو منا خذيه ممكن علم ووافق على المجيء باش يدرب منتخب التونسي، راهو في مرحلة متاع تعرف توا من خلال المقابلات الأخيرة على الرصيد البشري الموجود، على اللاعبين، حتى الخصائص متاع اللاعبين، حتى طريقة اللعب باش تناسب المنتخب في مقابلة مهمة ومصيرية نعتبرها. دونك وخاصة بعد نتيجة الكارثية متاع السياد، مقابلة اعتبرها مقابلة ارجاع الثقة للشعب التونسي، ارجاع الثقة للاعبين بحد ذاتهم. راهو مقابلة قبل ما نحكيه حتى إيرفي رينار هذيلي نحكيه على اللاعبين، إذا ما يعملوش مقابلة، ما يعملوش رياكسيون، راهم لا يمهم مش باهي، راهو باش تقعد في التاريخ. المقابلة متاع السياد باش تقعد في التاريخ. دونك إذا يحبوا باش يرجعوا على الأقل القيمة متاعهم والنظرة اللي كانوا معناها شوف الشعب التونسي شنو ينظر لهم، هذه مقابلة وهذا الموعد هو مقابلة اليابان، ما فماش حاجة أخرى. بالنسبة للمدرب بصراحة السي في نتاعو ما غير ما نحكيو عليه، مدرب
1: وكنا نتمناه وهو كان مدرب
2: اي، وبصراحة اي منتخب افريقي ولا عربي يتمنى يكون إيرفي رونار.
1: لان فما سؤال مطروح، لان زاد حتى إيرفي رونار من مصلحته انه يشارك في ثالث نسخة في كأس العالم. نحكيو إيرفي رونار شارك مع 2018 مع المغرب، 2022 مع المملكة العربية السعودية وما تزوجش الدور الاول، ثالث كوب دي موند باش يلعبها مع المنتخب التونسي، وشهرين التالي الأجرة متاعه كانت في المملكة العربية السعودية نحكيه على 400,000 أورو، معناتها 1,200,000 في الشهر. إنه يغضى ب100 مليون في الشهر في تونس، معناتها حتى مش كالتضحيات كبيرة، على أساس إنه زيد يقوي السي في متاعه وعنده مشاركة أخرى في كأس العالم.
2: والله يشوف ممكن، ولكنني ما نمشي لهاش أكثر هيك. واش نقول لك؟
1: علاش نأكد هذا الكل؟ على خاطر إلى حدود هذه الساعة لم تتوفر المعلومة حول مدة عقد إيرفي رونار. فما مصادر تقول حتى لجوان 2028، وفما مصادر تأكد إلى غاية المونديال، معناتها السيد باش يجي يدرب المنتخب على زوز مقابلات، مقابلة اليابان ومقابلة هولندا. وفما مصادر أخرى فرنسية تقول إلى غاية جوان 2028. وفما كلام يأكد إنه ما تنجمش الجامعة التونسية تلتزم معاه بعقد حتى 2028، نظرا انهم ما همش ضامنين بقائهم بعد نهايه مشاركه المنتخب التونسي لكره القدم، خاطر ما نعرفوش شنو يستنى لهذا المكتب الجامعي بعد السخط الجماهيري الكبير في الشارع الرياضي على دور الجامعه التونسيه لكره القدم وطريقه تسييرها وتحضيرها لكاس العالم.
2: شوف هذه لي بالنسبه لي، اول حاجه هو كي يجي لتونس 100,000 دينار تونسي، معناها إذا باش نحكيو كيما لموش معناها 100,000 دولار دينار تونسي، معناها بصراحة الأمور مالية فتنها. معناها ما نتصورش مدرب هذا يخدم في أي منتخب ولا جمعية بالمقدار هذا. أول حاجة نتصور مش على خاطر المشاركة في المونديال، خاطر إذا قلك تمشي تشارك وتعمل مشاركة خايبة نجم ترجع لك بالمضرة أكثر من النفع. فما ناس شاركت في المونديال وخاطر مش أول مرة يشارك في المونديال، معناها شارك زوز مرات وعمل الانتصار تاريخي، راهو مع السعودية ضد الأرجنتين في المقابلة الافتتاحية كنت تذكر. ولكن أنك بتشارك لمجرد المشاركة مع مدرب بالصيت هذا ومدرب بالسي في هذا، مش قاعد هو بالسي في متاعه يحب يطور في السي في باش ياخو فريق ولا منتخب. يعني منت نقول لك المنتخب الإماراتي في تفاوض كبير مع إيرفي رونار، ولكن في نفس الوقت أني ما نتصورهاش باش يكون الجوا 2028 باش يكون زوز مقابلات. هذه بل نحكيو على الشهرية الموجودة والأجر الشهري للزوز مقابلات هذو، ثم باش يكون فما حديث آخر خاطر باعت. وأيضا مجيء إيرفي رونار باش نعطيك واضحين كيما اني كنت متشائم مقابلة الاولى، ليه كنت متشائم هذيلي؟ على خاطر نسمع في ناس تحكي على باش يلعب ثلاثه في المحور اللي هو ما حضرهاش
1: في حتى مقابله وديه،
2: مقابله وديه لموشي، حتى التركيبه ما فماش عمق، معناها عمل فما ناس يعمل اخطاء مده موسم، هذا عملهم الاخطاء الكل متاع مدرب عملهم في مقابله برك، بس تعرف قيمه الاخطاء اللي قام بهم حتى التمركز. دونك إيرفي رونار نتصوروا عنده فكره على كره القدم التونسيه، على الاقل عنده فكره على اللاعبين، يعرف الياس الصخيري، نعطيك شكون يعرف يعرف علي العابدي في البطوله الفرنسيه، يعرف الطالبي في البطوله الفرنسيه، يعرف اللاعب يان فاليري ويعرفه بالكدي يان فاليري، يعرف راني خضيره، يعرف حنا بعد المجبري، من عنده فكرة، يعرف إسماعيل الغربي، من عنده فكرة على اللاعبين. وصل جيل تونس بالمقدار ذاك إلا أنه عنده، يصير ولا ما يصيرش حاجة أخرى، عنده حاجه ورغبه انه باش يعمل نتيجه ايجابيه ان شاء الله مع المنتخب في زوج مقابلات هذو. ونحكيو على مقابله اليابان تحديدا، معناها يعرف الا فما رياكسيون بتصير من اللاعبين، يعرف الا هو جاي في وضعيه مش خاسر شيء، خاطر بريتو واخو الفريق في مده زمنيه وجيزه، في نفس الوقت اذا يعمل حاجه باش تكون عنده افونتاج كبير، باش يكون مش يكون حديث العالم الكل،
1: باش يرفع من اسهم نتاعو بالضبط.
2: يعطيك الصحه. دونك هذا الا حسب نظري. بون قلت لك العقد ما ينجمش يكون 28 اي يكون 2028، وهذا من باب المستحيل، حتى ما تصورش مدرب يدرب معناها في السعوديه وحتى في المغرب اسوام خياليه ثم يجي لتونس، مش هو اخي هو تونسي، ما نتصورش. هذه انا حسب نظري مستحيله الفتره هذه صحيح، ولكن بعدها باش يكون فما تفاهم اخر، ولو اني مستبعد جدا انه يبقى مع المنتخب التونسي حسب نظري. هي مقابله، نتصور مقابله باش تكون مقابله كبيره.
1: معناتها نفهم من كلامك الاخص هو قدوم إيرفي رونار لتدريب المنتخب الوطني التونسي بتكون على زوز مقابلات، وهو بمثابه مسكن للجماهير الرياضيه في تونس وطوق نجاه للمكتب الجامعي.
2: هو على الاقل رينا بصراحه رياكسون، فما على الاقل فرهدوا الناس كي سمعوا إيرفي رونار بداوا ينساوا في النتيجه صحيح، ما ولكن فما تحس الناس فرحانه قدومه، على الاقل يقول لك فما خاطر بصراحه اذا كمل المدرب صبري لموشي
1: اللي كان فما معناتها تضارب على مستوى الاقوال، وحتى على مستوى انه فما برشا مؤيدين ليه من داخل مكتب الجامعي اللي هما الزوز نجم نقول المؤثرين، رئيس نائب رئيس الجامعه ورئيس الجامعه كانوا معناتها متشبثين انه يواصل. وكيف كيف صارت كما نقولوا بعض اللاعبين حسب ما صدر من مقال في صحيفة ليكيب اليوم، حكى الحقيقة مقال ونصور برشا ناس تبعوه وانت خذيت عليه برشا تفاصيل نيس، الساعات الأخيرة وإلا 24 ساعة اللي عاش المنتخب الوطني التونسي في مقر طرابلس، إن كان اللاعبين اللي قالوا إنهم شي غادروا المنتخب ومركز الطرابلس للمنتخب ومقر الإقامة في صورة إقالة صبري اللموشي. بعدها صبري اللموشي تم التواصل معه وقام بحصة تدريبية لإزالة الإرهاق، رجع للوتيل يلقى أنه معز الناصري حكى معه فرانشمون معناتها بكل صراحة، قال له تلزيت باش نلغي العقد على خاطر فما تململ داخل المكتب الجامعي في صورة باش نقعد نساند فيك فإنه باش يتم الإطاحة بي حفاظا على منصبه. هذا معناتها حسب ما قالت ليكيب. كيف كيف فما ثمانية لاعبين ذوما معناتها من بعد نجم نقوله بلغتنا احنا ما شدوش في صبري اللموشي، وكل واحد معناتها قالوا انه مصلحة المنتخب هي اولى، ممكن بعد على اساس تم تطمينه من قبل طرف في المكتب الجامعي قال لهم راهو مش منظر الكبير هو باش يكون باش يشرف على تدريب المنتخب، كان فما رفض قاطع لتولي منظر الكبير تدريب المنتخب. هذا حسب الكواليس وهذا حسب ما نجم نقراه على صحيفة ليكيب، كي تم التأكيد أنه باش يكون اسم أوروبي كبير نحكيه لنا على إيرفي رونار، فإنه اللاعبين معناتها تواصلوا مع المكتب الجامعي وقالوا ما همش باش يخرجوا من المنتخب. معناتها وصلنا لي ذراع، وصلنا معناتها كلام وما خافي كان أعظم
2: هو كي يبدأ فما مقال رأوا إلا ما تقالش أكثر من اللي تقال. هذا ما ولا نتصور يعني معناه شوف هو هذا الكلام هذا بصراحة ما يفرحش وما يبشرش، خاطر أبريتو منتخب وتحس نحبوا نكره مهما كانت النتيجة اللي بتصير فما برشا لاعبين تحس أقوى من المنتخب ولا، وبرشا لاعبين يحكموا وبرشا لاعبين عندهم ممكن يفعلوا في المنتخب في الوقت الحاضر، وهذا حاجة
1: نرجع معاك المقابلة السويت هو نحكيه على مستقبل المنتخب ونحكيه على لاعب عنده مقومات متاع نجم عالمي، نحكيه على خليل العياري، خلينا نسميه خليل العياري اليوم مستقبله متكون في نادي باريس سان جيرمان، مقابلة السويد وشفناه الكلام البذيء اللي يقول فيه وانه ما هوش شادد بلاستو في الماء، ونشوفه في التسيب كبير برشا من عدة عناصر، ملاعبي كيما ذاك معاملين عليه انه يكون منضبط اكثر، ما نلزموش يقوم بتلك التصرفات على بنك احتياط المنتخب الوطني التونسي كرة القدم، وحتى حد من المسؤولين ما كلموا وما خلاه وما فهموا انه اللي يعمل فيه ما يليقش، راهو الناس تتفرج في التلفزة والناس تتبع وتفهم راهو فاش قاعد يتقال، معناتها لازم فما معناتها احاطه كبيره عنا تبارك الله، معناتها عنا زوز لاعبين دوليين لاهين بالمنتخب
2: لكن موجودين على البنك الاحتياط ما ريتهمش معناتها ما نعرفش يعني
1: معناتها التسيب
2: مريتهمش
1: انا ما شفتهمش
2: حتى اللي مسف...
1: شفت حاجة. شفت خليل. النائب خليل شمام مساعد زياد الجزيري
2: خاطر زياد الجزيري ما ريتوش في المقابله
1: خليل بوه. شمام موجود شفت
2: شوف راهو هذه حلقه والحلقه تحب تنجح في حاجه في اي ميدان راهو وحتى بطبيعه منه كره قدم اذا ما فماش انضباط اذا ما فماش طريقه عمل واضحه اذا ما فماش ناس كل تمشي على نفس الخط راهو ما ينجحوش وهذا اللي صاير في المنتخب تحس فما حلقه مفقود تحس فما بصراحه سواء المدرب ولا ما نعرفش الثاني اللي موجود راهو يلزم يكون فما برشا انضباط يلزم فما عقليه انك تجي المنتخب التونسي راك ماكش عامل مزيه راك هذاك واجب اول حاجه اذا انت ما عندكش الرغبه ما كتشوف انت تو تتفرج في المغرب تتفرج في مصر البارح انا ناس
1: صراحه
2: اما هذيلي راهو ونقول لك حاجه تقول لي انت هو المغرب في بطولات كبار انت هو مصر في بطوله المصريه انت هو يلعبوا في الاهلي المصري والترجي ربحت الاهلي المصري في مصر انت نحكيوا احنا معناها راكم راهو كره القدم صحيح امكانيات فنيه ولكن حتى فما شويه عزيمه فما رغبه في اللعب راهو فما رغبه في تمثيل البلاد نتاعك راهو التريكو لابس تلبسه راهو غالي برشا راهو ناس تبدا راهو فما ناس راهو شوف والله بالحق راهو هذه المره هذه بالحق ريت قمه غضب كبيره واستياء كبير من الناس كل حتى اللي ما فهمش كوره حس فما كانوا شكون خذلوا وهذا راهو مش معقول راهو يلزم ملوان قلت لك رياكسون نستنى فيها من لاعبين كبيره برشا
1: وهك علاش الشعبويه بعد من نهايه مقابله السويد ما نحبوش نشوفوها باش تمشي تعتذر للجماهير وسق لا لا
2: تعتذر في الميدان
1: لا تعتذر في مقابله يوم الاحد ضد المنتخب الياباني اللي هي مقابله صعبه واليابان افضل بكثير زاد من المنتخب الهولندي امل تعتذر من غادي بالمريول وجيب نتيجه ايجابيه وخلي طموحك مازالت قائمه في كاس العالم هذه الحقيقه شفنا مردود مخيب للامال في المقابله الاولى به هذا بالنسبة لمنتخبنا غدوة باش تكون الندوة الصحفية بنص ساعة قبل انطلاق الحصة التدريبية باش نفهموا من خلالها ممكن واقع المدرب خاصة طموحه في زوز مقابلات هذم وهل هناك عقد وإلا لا وحسب آخر الأخبار معناتها باش يكون زوز مقابلات فقط معناتها وانت تأكد لي أنيس معناتها حتى القراءة هذه به نمشيوا لفقرتنا الموالية باش نرجعوا لمقابلات البارح مادامنا نحكيوا على المونديال ونتائج إيجابية إن كان للدول الإفريقية أو العربية الحقيقة قاعدين يعديوا في مردود كبير برشا من خلال جولة في أرقام
3: جولة في أرقام
4: جولة في أرقام
1: نبدأ مع المنتخب السعودي نتيجة إيجابية ضد منتخب الأوروغواي
2: نتيجة إيجابية ومردود ممتاز خاصة الشوط الأول صحيح الشوط الثاني كان سيطرة كلية للأوروغواي ولكن الفريق المنتخب السعودي برغم المنتخب هذا في برشا كلام معناها خاطر برشا لاعبين مش أساسيين في الفرق نتاعهم
1: والنواة اللي أسسها وحضرها إيرفي رونار مدربنا الجديد
2: مدرب المنتخب الجديد الفريق السعودي على المستوى المنظومة الدفاعية كانت ممتازة صبر ما خلاش المساحات للفريق الأوروغواي بالرغم قلت لك الفريق الأوروغواي ضاع العديد من الفرص خاصة في الفترة الأخيرة من المقابلة ولكن أعتبروا تعادل مستحق وتعادل إيجابي جدا في بداية الدورة
1: مجموعة كلها تعادلات إسبانيا رأس الأخضر رأس الأخضر يتحقق مفاجأة كبيرة بالتعادل مع المنتخب الإسباني صفر مقابل صفر وتألق كبير للحارس منتخب الرأس الأخضر تسعة تصديات مؤثرة فسخ 9 أهداف حارس المنتخب الإسباني في عمر 40 عام معناتها شوفوا معناتها الحفاوة الكبيرة اللي لقاها على مستوى العالم احتفاء كبير بالمردود نتاعو رجل المقابلة البارح وخاصة بعد المقابلة معناتها فما على مستوى الصحافة الإسبانية فما نقد كبير برشا على هذه النتيجة وأنه راوا أن المنتخب الإسباني تساهل مع المقابلة
2: هو صحيح ساعة بالنسبة للمنتخب رأس الأخضر مقابلة امتياز كبير طريقة اللعب نظام كبير صحيح المنتخب الإسباني كان بإمكانه يسجل أهداف والحارس كان سد منيع ولو أنه الحارس هذا هو كانت معناها الدورة هذه المقابلة الأولى كانت بمثابة الحلم معناه فوائد كبيره. صحيح المقابله بقول في هذا انه من 400 متابع ولا 4 ملايين متابع.
1: انا لا لا هو كان بالضبط هون اعطيك الرقم هو كان 50,000 متابع على انستغرام بعد الماتش ولا زوز ملايين ما عطي نجم يبطل كره ويخدم على روحه
2: صحيح
1: يبيع الفيجدارات يبيع
2: زوز ملايين حصيله معنا ولات معنا. شوف مباراه كره قدم تلجم تبدل
1: معنا بوزينا الحارس بوزينا
2: وبرغم كبر سنه معناها خلط في الاخر هو معناها بون الفريق فنيا فريق محترم المنتخب الراس الاخضر فريق الاسباني. شوف ساعه فما نقص على المستوى التشكيله ولكن الا ممكن العكس نتاع المنتخب الاسباني نعرفوه رينا بطه كبير في تحضير الهجمه صحيح التيكي تاكا والكوره والاستحواذ ولكن الاستحواذ السلبي ذكرنا في مواسم في برشلونة وقتها فما برشا استحواذ سلبي مدينة برشلونة تلعب برشا على العرض نقوله تحضر برشا للهجمة هذاك راهو ميخليكش خاصة كيف بدأ دفاع منظم تحملك برشا وتتعب برشا باش توصل وتعمل فرص وتوجع نقوله المنافس. دونك حسب نظري ممكن الغيابات خلاه الفريق مش في أفضل حالة وأيضا فما شويه فلسفه من المدرب الاسباني ممكن استسهل المقابله خاطر كي لا حتى اللاعبين لعب خاصه في
1: هو معقول تفكيره معناتها هو كي يقول لك راهو كاس العالم باش توصل لها ثمانية مقابلات يقول لك فما مقابلات النجم ندور فيهم المجموعه ونعطي حظ لبعض اللاعبين اللي ما همش راهم اساسيين اما هذه مقابله مفتاح بدايه كاس العالم
2: وبصراحه وتصعب الامور على روحك معناتها تولي المقابله الثانيه يلزمك فما الاوبليغاسيون باش تربح هذا معناه يزيد صعب لك يزيد شويه ضغط على المجموعه ما نحبوا نكره ولكن بالرغم هذا المنتخب الاسباني راه عنده الامكانيات منتخب بصراحه فيه برشا لاعبين ممتازين ولكن وسط خاصه تركيبه نحكي وسط الميدان للمراجعه معناها بصراحه صحيح. للمراجعه لازم تكون افضل بكثير.
1: نرجع لمقابله المنتخب المصري البارح تعادل ايجابي بطعم الانتصار نجم نقوله ضد المنتخب البلجيكي هدف لهدف المنتخب المصري ورا معناتها منظومه دفاعيه متميزه.
2: والله شوف من المقابله تحس انه المدرب حسام حسن حضر المقابله بصفه كبيره وشنو ممكن مقابله تونس عاونته برشا. الحاجة الثانية اللي عاونته أيضا درجة الحرارة البارح كبيرة برشا رينا اللاعبين البلجيكيين فما ممكن بون كيما دي براون يتنفس بالسيف حتى فكي الكاميرات بالسيف ما يتنفس مش معناه اللي بكورة معناه بالسيف ما يتنفس. اثنين أنه المنتخب بون البلجيكي ممكن رينا المنتخب التونسي معناه يقول لك نفس قريبة من مصر لتونس لعب نفس الطريقة انت مع مصر معناها حاول انه يعتمد برشا على ديكو شعمل حسام حسن لاعب اللي هو زيكو مش مستنس اساسي لاعبه اساسي
1: باش يعاون محمد هاني
2: محمد هاني في التغطية عكس المنتخب التونسي كان ريت مقابله بلجيكا وقتها خليل عياري على الجهه اليمنى
1: ومع قدام وراها
2: ادم عروس الا هو في كل الحالات كان واحد ضد واحد ديكو وكان يمر بسهوله ومعاه مدافع اصله مش مدافع محوري. المنتخب المصري حسام حسن قاري درسه لاعب محمد هاني كظهير أيمن التخته الأولى تجي من لاعب قلنا زيكو ثم تخته الثانية تجي من حمدي فتحي
1: على ديكو
2: معناها خلاله المساحات قليلة برشا كيف وسط الميدان بالرغم دي براون بالرغم إمكانيات كبيرة ولكن كل ما تكون كرة في وسط الميدان فما خط دفاع يتقدم ثم لاعبين الارتكاز نحكيه على مرون عطية نحكيه على حمدي فتحي نحكيه على إمام عاشور يرجع نحكيه معناها اللاعبين الكل كيف زيكو الكل في خدمة المجموعة. فريق المصري ما عندوش إمكانيات كبيرة بخلف عمر المرموش اللي بصراحة لاعب ممتاز في كل كورة في الظهر كان ينام محمد صلاح أفضل من قبل نحكيه في المنتخب المصري
1: هاي.
2: قاعد يعاون أكثر ولكن عنده حلول أخرى راهو كنا تريزيجي كنا نجم نشوفوه زيزو تخل في معناها في الأخر معناها فما حلول عجبني خط الدفاع كيف وشهوبير قام مقابلة ممتازة خاصة فما تصدي كان
1: في الأخير
2: ممتاز في الأخير وكان خلى الفريق المصري في اللعبة على الأقل المنتخب المصري عرف في دافع راهو كي تعرف دافع وتعمل ترانزيسيون صحيحة وذاك اللي صار استغلوا سرعة اللاعبين متاعه بصراحة تعادل ممتاز في مقابلة تحصل فيها نقطة مع منتخب كبير.
1: أما لازم المنتخب المصري نشوفه طريقة هجومية ضد نيوزيلندا وإيران اللي تعادلوا البارح. خطر الإعلام المصري ما كما تعرف إنجاز ضخمه ولا يحلموا بالمرتبة الأولى كيفاش يكملوا في صدارة المجموعة. لازم ما يحطوا سقيهم على القاع.
2: هذيك قوة الإعلام المصري.
1: هذيك قوة الإعلام المصري معناتها الحقيقة لازم تحطوا سقيهم على القاع. رأي كأس عالم نتمنى المنتخب المصري يتأهل وإن شاء الله يشرف الكرة العربية. أما ما تعملوش ضغط ومعناتها كبير على.
2: هو كي ينتصروا. يردوها انتصار وحتى كي ينهزموا يهولوها برشا معناها من هنا ومن هنا رغم الإعلام المصري غير عادي. انت ماذا بك ينتصر المنتخب المصري ولا يعني مقابلة كبيرة ما تفرجش على القنوات المصرية؟
1: لا لا يعني نتفرج خاطر نشوف تحاليل عجيبة وغريب. باهي نمشيو لاخر فقرة معانا في حديثنا لليوم في سبور المونديال هي فقرة التوقعات بمقابلات اليوم وبرشا مقابلات اليوم مميزة. اهم نحكيو على اللقاء المنتخب الجزائري ضد الأرجنتين واللعبة سخنت من البارح. شفنا معناتها أحداث عنف سبقت المقابلة بين جماهير الجزائرية وجماهير الأرجنتينية في مدينة نيويورك وصل حتى تدخل أمني كبير وفما اعتقالات نظرا على الأجواء السخونة في المقابلة.
2: بون قمة
1: ماضي ساعتين نذكر ماضي ساعتين متاع الصباح إن شاء الله غدوة مقابلة كبيرة ومقابلة مميزة إن شاء الله.
2: هو مقابلة كبيرة منتخب عربي مع بطل العالم منتخب الأرجنتيني اللي في المقابلة الودية الأخيرة قاعد يقوم بصراحة مردود ممتاز. تحضيرات المنتخب الأرجنتيني أفضل من تحضيراته في 2022 اللي تحصل فيها على لقب كأس العالم. بصراحة المرة دي فريق حاضر لاعبين البارزين في أفضل حالاتهم. نحكيش على مسيرة ونحكيه على أوتار ونحكيه على نيفيز
1: ألفيريز
2: نحكيه معناها لاعبين
1: كان ماكاليستير يخوف راه بالحقيقة خاطر نتفرج فيه في ليفربول. ماكاليستير ممكن تتبدل معناتها الحالة
2: البدنية كأس العالم حاجة أخرى. مو أنت راو في إيزاك في ليفربول شوف ليفربول مصاب وملعبش وكذا رينا البراءة مقابلة المنتخب التونسي أفضل لاعب.
1: أي أرجع خاطر في آخر الموسم أرجع حضر روح ولقى قدام الطالبي معناتها في الطالبي الحقيقة اللي ما كانش قوي برشا في التدخلات معاه للأسف معناتها البونتو الهدف الثاني اللي سجل المنتخب السويدي راو كنت معناتها طالبي عامل تالي كان ياكلوا بلغتنا احنا ما يخليش كيلومتر وكيلومتر ونص قدام معناتها المنطقه ومع غلطه حارس مرمى
2: ما فما تقنيه الدفاع راهو بعد ساعات تشوف المنتخب
1: التونسي. فما نقاط استفهام كبيره في المردود نتاع مقابله السويد معناتها الطالبي مستحيل يخلي معناتها مهاجم متر ومتر ونص قدامه ويدور بيه ويكروشي ومن بعد يشوط مع كره كانت ممكن الحارس يمنع فيها الحقيقه غالب هذيك هي
2: حبه
1: معناتها وشفنا التنقيب ما نحبوش نزيدوا هذيك هي نحفزوا نكونوا ايجابيين ان شاء الله المقابله الجايه وهذا ما نتمناه الحقيقه. عندنا مقابله كبيره برشا بعد شويه اقل من نص ساعه تفصلنا عن انطلاقها مقابله المنتخب الفرنسي ومنتخب السنغال. باش تعطيني قبل ما نمشيو البرونوستيك نتاعك بالنسبه للقاء الجزائر والارجنتين شكون تقول يفوز؟
2: الارجنتين
1: فوز المنتخب الأرجنتيني.
2: يعني نتمنى بطبيعة المنتخب الجزائري ولكن حسب مريت المقابلة الودية الأرجنتين عنده أفضلية صغيرة.
1: نحكيه على مقابلة كبيرة ما بين فرنسا وما بين السنغال. مقابلة الحقيقة كثر عليها الكلام حتى على مستوى الإعلامية. نحكيه على أفضل لاعب في العالم والكرة الذهبية نحكيه على عثمان ديمبيلي اللي في فرنسا فما مطلب نتاع صحفيين يقولوا كيفاش أحسن لاعب في العالم ما يلعبش في المركز نتاعه. ما يلعبش في المركز نتاعهم في المنتخب الفرنسي خاطر مركزه في المنتخب الفرنسي يتعارض مع تواجد كيليان مبابي. كيليان مبابي يحب يكون هو المهاجم رقم 9 في وكقلب هجوم في التشكيل الأساسي. بالنسبة اليوم كيليان مبابي لازم يلعب في على الجهة اليسرى.
2: صحيح
1: تراكك ولا
2: وين راكك لويش خاطر سني
1: أوليزي هذاك على اليمين
2: أوليزي ما نحكيوش عليه
1: متفقين عليه
2: وهذيك ممكن المفاجأة نتاع المنتخب المنتخب الفرنسي. أوليزي مع بايرن سنين عمل الموسم خرافي
1: صحيح.
2: ما نحكيوش على أوليزي بصراحة أنا أفضل لاعب حسب نظري له ديمبيلي وله ومبابي أحسن لاعب أوليزي واللي يعمل أخطر. أنا الرا الثلاثي الموجود اسمه أوليزي ديمبيلي ومبابي هذا ما تفهمين فيه ولكن فما على الأقل كي تلعب أنت مبابي كقلب هجوم وديمبيلي على الجهة اليسرى على الأقل أعمل فترة نجم أن يكون نبدل في فترة من ما يكون ديمبيلي على اليسار ومبابي قلب هجوم، فترة ما أخرى نكون العكس، مبابي على اليسار وديمبيلي مهاجم. وحتى في تغيير المراكز راهو يكون فما للفريق المنافس يكون أكثر معناها مشكل. دونك المنتخب الفرنسي ديما عنده الإمكانيات وعنده لاعبين بصراحة، مصنع متاع لاعبين، أكثر منتخب حسب نظرية عنده لاعبين في كل المراكز. معناها كي تشوف حتى اللاعبين اللي ما مشاوش راهو معناها عنده لاعبين من أعلى طراز منتخب الفرنسي، وفي كل مكان وفي كل دولة. معناها
1: ديدي ديشان يصر على تمشي التكتيك متاعه، نقاو كيليان مبابي هو في قلب هجوم وراه كصانع العاب عثمان ديمبيلي، دوي نقاو على اليسار وأوليزي على اليمين، تشاوميني في خط الوسط الى جانب أندري الى جانب رابيو، على اليمين كونتي في قلب الدفاع سليبا وفيميكانو، وعلى الجهه اليسرى تيو اورلانديز وحارس مرمى مايك مينيون. بالنسبه لتشكيله المنتخب السنغالي نقاو مندي في حارس المرمى، ضيوف على اليسار نكاتي وكوليبالي في محور الدفاع، دياتا على اليمين في خط الوسط، نقاو جاي كامارا وباب جاي، وفي الهجوم ساديو ماني جاكسون ونقاو اسماعيل سار. هذوما 4-3-3 نفس الطريقه اللي يلعب بها المنتخب السنغالي، مقابله هجوميه بامتياز، مقابله الحقيقه كبيره وكبيره برشا. النتيجه شكون تقول؟
2: منتخب الفرنسي أفضلية من الإسئلة ماذا بيه، رأو كيف كيف المنتخب السنغالي بشي عمله قابلة كبيرة،
1: ما يفرقوش على بعضهم، رأو جزء منتخبات فرقية، رأو ما يفرقوش
2: ومنتخب فريقي بامتياز.
1: أي ما نشوف معناتها بخلف رابيو الباقي الكل متاعنا به منتخب الفرنسي. زوز مقابلات الأخرين اللي تلعبوا اليوم، عنا المنتخب العراقي ضد منتخب النرويجي في الأحداث متاع الليل.
2: مقابلة كبيرة كيف كيف، النرويج اللي عملت تصفيات كاس عالم خيالية، تصفيات كبيرة، أهداف النرويج راهو في كل مقابلة سجل أهداف، ممكن في الفترة الأخيرة مقابلات الودية شوية تراجع
1: مع أوديغارد وعندك إيرلينغ هالاند،
2: أي عنده فريق كبير وهالاند من أحسن المهاجمين. دونك نتصور مقابلة كيف كيف، العراق عمل مقابلة كبيرة في التحضيرات مع منتخب إسبانيا وتعادل مع
1: اثنين.
2: دونك نتصور اني مقابلة كبيرة، ولكن ديما نقول اني النجوم تاع النرويج اللي يستناو فيهم نسكن النرويج البطولة هذه، يقول لك ليش بيكون هو الحصان الأسود، نتصور عنده شوية أفضلية على المنتخب العراقي.
1: هذوما مقابلتنا لليوم في 5 متاع الصباح، النمسا ضد الأردن، مقابلة هذه بعجالة نيس، النمسا أردن.
2: والله يشوف نمسا أردن، أردن في أول مشاركة تاريخية، رينا الأردن في النسخة متاع كاس العربية ريناها فريق ممتاز مع جمال السلامي يلعب 3 في المحور، واضح المدرب واضح من قبل يلعب 3 في المحور، محضر 3 في المحور، جيب له حتى شكون ديما لا معناها كيبدا مدرب على الأقل عنده استراتيجية ويحضر في استراتيجية متاعه ويلعب مقابلة المودية، ولكن جي مدرب معناها في نهارين والله هذي
1: نمسى ولا الأردن
2: نمس
1: نمس. وصلنا الختام هذا الموعد من حديث المونديال، تحيات أيمن الشابي في الإخراج التقني، رفيق دير على مستوى ديجيتال، نتمنى لكم مستمعين الكرام متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المنسية، لكم زينة بسمعة.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: الثامنة ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. تم اليوم تأمين عملية العودة التوعية ل 91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس نحو بلدانهم الأصلية، حيث غادر 22 منهم فجرا عبر مطار تونس قرطاج، فيما تتواصل تباعا مغادرة 69 الآخرين وفق توقيت رحلاتهم المبرمجة على كامل النهار. وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أنه بالتوازي مع عملية الترحيل هذه تجرى عملية نقل ما لا يقل عن 200 شخص من نقطة التجميع نحو مخيم معتمدية العامرة من ولاية صفاقس عبر 3 حافلات مخصصة للغرض. وأشار إلى أن عمليات التجميع والتحويل إلى صفاقس تتم بنسق يتراوح بين رحلتين إلى 4 رحلات أسبوعيا بناء على قائمة الراغبين في الانخراط في برنامج العودة التوعية. انطلقت اليوم عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 و20 من شهر جوان الجاري وفقا لما أفادت به وزارة التربية. وقد ترشح لاجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام 175,024 تلميذ، ما وهو ما يمثل 18% من مجموع التلاميذ المرسمين بالسنة التاسعة، فيما ترشح 5381 تلميذا لاجتياز امتحان التعليم الأساسي التقني وفق معطيات إحصائية للوزارة. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي يوم 6 من شهر جويلية القادم. أعلنت جامعة تونس المنار عن التحيين والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، والذي شمل مراجعة وتطوير البرامج الحالية بما يتيح إدماج مهارات جديدة مطلوبة في عدة مجالات حيوية من أبرزها التمويل والمالية والبنوك والتأمين والتجارة والتمويل الدولي والمالية والتسويق والتصرف والمحاسبة وذكاء الأعمال. أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بأنه من المنتظر تسجيل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب بولايات سوسة والمنستير والمهدية، خاصة بالمناطق العليا منها، بداية من منتصف نهار الثلاثاء إلى غاية منتصف يوم غد الأربعاء. أفاد البريد التونسي بأنه بإمكان أصحاب البطاقات الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم انطلاقا من الساعة 2 بعد الزوال. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: سمر سمر ومؤنسة ومؤنسة
4: سهرات إذاعة المنستير.
3: سمر ومؤنسة
4: يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى،
3: فن
4: موسيقى، والكل أذواقكم
3: محطة
4: من محطات السهر.
3: عناوين
4: تحل السهرية في إذاعة المنستير.
2: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
5: مساء الخير كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. مسابقة فارس الكلمة مسابقة دولية للكتابة الشعرية على موجات إذاعة المنستير. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. سلام الشعر عليكم وعليكم سلام القصيد، وأيضا بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة نرجو لكم سنة هجرية مكللة بالنجاح والتوفيق، وإن شاء الله تكون مناسبة للخير واليمن والبركة على تونس وعلى الجميع. هذه التحية تأتيكم من فريق التنظيم والأعداد وأيضا فريق التنفيذ. أجمل تحيات الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، الأستاذ صفاء السلامي المشرفة على الصفحة الرسمية، أيضا تحية نوجهها للجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني وعضوية الشاعرة سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بن ضج. فريق التنفيذ تحيات زميلنا وليد بوخريس في إخراج المسابقة، أيضا تحية نوجهها لزميلنا أيمن الشابي في الإخراج التقني للحصة، رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي للحصة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك. نذكروا بالموقع راديو منستير إذاعة المنستير برنامج مسابقة فارس الكلمة. زميلنا معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيارشي. اليوم سيكون السباق مع المجموعة الثانية للدورة الثالث من مسابقة فارس الكلمة، حظ موفق للجميع.

0: أنتم في المتابعة والاستماع لحصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. بعد قليل نمر مباشرة إلى ركن قصائد في السباق، ونذكر أن الليلة قصائد المجموعة الثانية من الدور الثالث من برنامج مسابقة فارس الكلمة. إذن ننطلق في استقبال أعضاء لجنة التحكيم، وبدءا بالدكتور خميس الورتاني. مساء الخير، كل عام وأنتم بخير دكتور خميس.
1: مساء النور والسرور، مساء الجمال في وطننا الحبيب. تحياتي لك أستاذ لف العياري، تحياتي للجنة التنظيم جلال بن سعد صبا سلامي، تحياتي للفرقة التقنية التي تؤمن هذا البرنامج على رأس وليد بخريس.
0: نعم.
1: كل تحية لزملائي في لجنة التحكيم سلوى الرابحي. نعم. وأحمد شيكة بن ضيا. ونحن في نهاية هذا الموسم المرهق بطبيعته، ومع ذلك لولا هذه المتعة بمقدار، ويبدو أن ثمة تناسبا عكسيا بين الشعور بالإرهاق من ناحية، ولكن متانة النصوص التي أصبحنا بإزائها التي تقتضي تدبرا وتفكيرا وربما تفرغا، خاصة بمعاد مثل مسألة متعة فحسب، وإنما أصبحت تقتضي أن نتعامل بتدقيق وبحرفية كبرى مع النصوص، أصحابها أجهدوا أنفسهم حتى يصوغوها على نحو يجعلها قمينة بأن تكون نصوصا شعرية مهمة. أقول أرجو التوفيق لنا جميعا في ما نحن بصدده.
0: شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني. الشاهرة سلوى الرابحي، مساء الخير، كل عام وأنت بخير.
2: أهلا وسهلا دكتور أسعد، مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير، لكل من تابع هذا البرنامج الذي الممتد زمنيا تقريبا أكثر حوالي 10 أشهر أو 9 أشهر أسعد الآن. وشكرا لكل، دائما أقول لكل من ساهم بأمر بسيط في نجاح هذا البرنامج. شكرا لرحابة صدري شعرائنا، شكرا لكل شاعر انسحب من هذا البرنامج ولن نقول يعني خرج منه، شكرا لكل منظم ولكل متابع ولكل من هيئ وكل من أعد. تحية لزميلي طبعا الشاعر أحمد شاكر بن ضيا والدكتور خميس الورتاني.
0: شكرا جزيلا. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضيا. مساء الخير، كل عام وأنتم بخير.
3: مساء النور، سنة هجرية إن شاء الله تكون سعيدة وكلها خير وصحة وسلامة لكل المستمعين، ولكم دكتور الأسعد ولكافة فريق التنظيم، وأيضا لكافة الفريق التقني فريق الإعداد، ولكافة أعضاء لجنة التحكيم أيضا.
0: نعم.
3: زميلي العزيزين الدكتور خميس والشاعرة
0: نعم. إذن حصة الليلة والأكيد بحلة جديدة وجميلة تماشيا مع هذا الإنجاز المتميز، الأستوديو الجديد لإذاعة المنستير، إن شاء الله يكون مبارك على الجميع وهنيئا للمستمعين بهذا الرقي في الصورة وأيضا الرقي في الشكل والمضمون. أيضا قبل أن ننطلق ونذكر أصدقائنا المستمعين والمتابعين وأيضا المبدعين أن الليلة مع قصائد في السباق مع المجموعة الثانية للدور الثالث من المسابقة. إذن بقيت الدور الثالث فيه 3 مجموعات، اليوم المجموعة الثانية، الأسبوع القادم المجموعة الثالثة، والأخيرة الأسبوع الموالي وهي الحصة الأخيرة يوم 30 جوان ستكون حصة الإعلان عن النتائج النهائية، وحظ موفق للجميع. لكن فما ملاحظة أسوقها، سجلنا انسحاب الشاعر محمد الخامس بن الطيف. الشاعر محمد أو المشارك والشاعر محمد الخامس بن الطيف انسحب من المسابقة دون إعطاء أي تبرير أو تفسير لهذا الانسحاب، نحن نحترم هذا الاختيار. شكرا جزيلا على المشاركة. إذن ننطلق في البداية مع المجموعة الثانية، قلت للدور الثالث من المسابقة، وهذه المجموعة تتضمن 4 مشاركي. المشاركة الأولى للشاعرة عبير الكوكي، عنوان القصيدة كيف تحولت جدتي إلى كرسي. الشاعر عبير الكوكي من تونس.
4: فارس الكلمة،
5: نص بعنوان كيف تحولت جدتي إلى كرسي. على العرش العظيم تجلس القبيلة الأم، وكوارثات للفيلة ورثت نساء العائلة حوافر غليظة تخول لهن تحمل المشقة. إنهن مثل الفيلة تماما، يعرفن خرائط العطش، وعليهن أن يحملن القطيع، كل القطيع إلى خرائط الماء. الأمهات في هذه العائلة يحملن جينات العطش الذي ورثنه من مواسم الجفاف الطويلة. وجدتي، جدتي الفيلة الأم، بهذه الحوافر الغليظة جلست طويلا على هذا العرش إلى أن تحولت إلى كرسي، وتحلق حولها القطيع ليودعها. ومثل الفيلة رشحنني لأكون وريثة لقبائل العطش، علي أن أقود هذا القطيع حيث الينابيع. لكنني حين يخدش جلدي هذا الهواء الجاف، أشم رائحة قبائل العطش التي تركتها جدتي على كرسي العرش، وأخاف أن أخبر القبيلة أنني لا أحمل في دمي سوى المذابح.
4: فارس الكلمة،
0: كانت هذه مشاركة الشاعرة عبير الكوكي، عنوان القصيدة كيف تحولت جدتي إلى كرسي. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
6: الكلمة للجنة التحكيم.
0: والبداية مع الدكتور خميس الورتاني، تفضل لك الكلمة.
1: شكرا مجددا، شكرا لعبير الكوكي على هذا النص. تعقيبي سيكون مطولا بعض الشيء، لكنني أسمح حتى زملائي أعضاء لجنة التحكيم أن تكون لكلمة مطولة نسبيا في النص الأول وفي النص الأخير عندما أفتتح كذلك التعقيب، على أن تكون موجزا في النصين الآخرين بحسب مقتضيات الوقت.
0: طيب اتفقنا دكتور، تفضل.
1: هذا النص كيف تحول جدتي لكرسي هو نص ذو نفس قصير وأقرب إلى المقطوعة منه إلى المطولة. نص بني مثل ما أرسلته على 9 مقاطع موزعة على 33 سطرا، وكل مقطع يتطابق مع مفهوم الجملة. إلا مقطعين تضمن كل منهما جملتين نحويتين، والعلاقة بين مكونات هذه هو هي علاقة استرسال وتأكيد الجملة اللاحقة للسابقة والمقطع اللاحق للسابق. إذن نحن أمام نص يتكون من 11 جملة، وهذا في حد ذاته أمارة تكثيف واقتدار على قول الفكرة أو الصورة دون زوائد. وهذه في حد ذاتها هي إحدى سمات قصيدة النصر مثل ما طمح إليها كبار الشعراء وكذلك كبار المنظرين. العنوان سأبدأ أقسم مداخلتي قسمين، الأول يتعلق بالعنوان وما يتضمنه من مقدرات، وأثني بالتوقف عند المد. العنوان غريب من جهة صياغته ومن جهة بنيته التركيبية وكذلك من جهة بنيته الدلالية. تركيبيا العنوان ورد جملة مستقلة واتخذ شكل الإنشاء والاستفهام. في العادة العناوين لا ترد إلا في شكل لفظ مفرد أو ما يوازي مقام اللفظ المفرد. وله في البناء العميق للجملة له وضعية المبتدأ الذي يكون المتن هو إخبار عليه. لكن نحن هنا أمام جملة كاملة وأمام جملة إنشائية، وبهذا الاعتبار فكأن المتن الشعري لا يزيد عن كونه إجابة عن ممكنات هذا العنوان. هذا العنوان كذلك مهم دلاليا من جهة أنه يقيم علاقة إسناد لا إسناد بين أمرين لا تقرها ذاكرة اللغة والاستخدام، ولا تقرها كذلك معرفتنا الكوسمولوجية. لماذا؟ لأن هذا العنوان يدك الحواجز بين المراتب الوجودية للأشياء، بين الإنسان الكائن الحي العاقل والكرسي الموجود الجامد وغير العاقل. إذ وقع في هذا العنوان ادعاء مفاده أن الجدة استحالت كرسيا. هنا انطلاقا من هذه العتبة الافتتاحية نحن في حضرة خطاب تخيلي لا يكتفي بوصف العالم وإنما بإعادة سهره عبر دك الحواجز التي علمنا إياها العقل. بيد أنه لما كان العنوان على الصيغة الإنشائية أو الإسفانية تلك، فإنه كذلك يقيم علاقة مع المتن جماعها أن الأخير سيكون تعليلا لغرابة العنوان ولسحرية الوقائع التي جعلت الجدة تستحيل لكرسي. إذن ما ننتظره هو سرد عجائب لاستحالة الجدة كرسيا، قصة ذات طبيعة خرافية تعلق بالجدة أو تعلق بالكرسي. فهل جسد متن النص ما وعد به العنوان؟ متن القصيدة يعمق الشعور بأننا بإزاء عوالم غريبة منقطعة عن العالم الذي نعيش بتنظيماته الاجتماعية والسياسية. هي عوالم أدخلوا في المجتمعات البدائية الأولى حيث الأمومة هي الأصل والمعيار في مقابل المجتمع الذكوري الذي قام على أنقاضها. فالوحدة الاجتماعية السياسية والروحية الكبرى هي القبيلة، والنظام الاقتصادي هو المشاريع البدائية، والنظام الفكري الفلسفي أمومي، والقائد أنثى هي أم القبيلة بما هي أصلها والمتحكمة فيها وصاحبة الحكمة والمقرر مصيرها، بل هي إلهها ولها مثل ما ذكرت عبد الكوكي عرش عظيم. الجملة الثانية ننتقل من القبيلة إلى الفيلة عبر الجناس تعميقا للنفس الخرافي الإحيائي، وبمقتضى نساء القبيلة هن فيلة، والفيل في رمزيته هو رمز للحياة الأمومية للحياة الاجتماعية وكذلك رمز للذكاء الكبير بين الحيوانات. حتى البيولوجيين بالإمكان الاستدلال لهذا على نسبة وزن المخ قياسا إلى النسبة العامة لوزن الجسد. الفيلة مجتمع منظم وهرم ومتضامن قادته معنيون بإثارة النفس إنقاذا للجماعة وخدمتهم. استعارت الشعر الحوافر الغليدة مجازا مرسلا للجزء المحرك. تؤكد الشعر في لاحق القصيدة، يعني في الحقيقة أنا عجبني النص وذهبت معه مقطعا مقطعا وسطرا سطرا. إذن تؤكد التشابه دون تناهي بين نساء الفيلة ونساء القبيلة، بين العفو الفيلة ونساء القبيلة، من جهة أن عليهن في الوضعيتين قيادة القبيلة أو القطيع إلى خرائط الماء. وتنزلق من الجمع بين الفئلة والقبيلة إلى الحديث عن العائلة في تأكيد أن أمهات العائلة يحملن جينات العطش الذي ولدناه من مواسم الجفاف. وبهذا الاعتبار ننتقل لنجد تفسيرا للعنوان بمقتضاه طول موقوت الجدة الفيلة الأم على هذا العرش حولها إلى كرسي، حولها إلى مقام اعتباري رمزي معه أضحت متلبسة أو ملتبسة بالقداسة. المتلفظة هذا كله وكأننا كان ثمك سردا خارجيا يعلق بوقائع مغاير للذات المتلفظة. الشاعر عبير إذا تجد الذات المتلفظة نفسها مرشحة لتنهض بما نهضت به جدتها من مهام وظائف، وهي وإن كانت الذات المتلفظة تحمل خبرات الجدة فإنها خارجة عن القطيع من جهة أنها كافرة بالتقليد الذي يستحيل عبئا، فهي لا تحمل في روحها غير التمرد ورفض السير في المسالك المعبدة رغم إتقانها لها. وأن تغامر فمعنى ذلك بالنسبة إلى القطيع المذبحة. أنتهي كيف نقرأ النص ووفق أي نسق نقدي؟ هل بالاحتكام إلى الإنشائية المحايدة التي لا ترى جميلا إلا في التطابق مع مقولات العدول الكم والنوع وبالزيادة وبالنقصان وبالإيقاع وأشكال تصريفه والتخيل يطرح بنا المعنى، أم للشاعر لها نصيب منه غير قليل، أم إن المنهج الأمثل للمقاربة يكمن في المنهج الثقافي من خلال إسهامات النقد الأنجلوساكسوني الذي يعقد أمر الإبداع على قدرة النص على قول تمثلات الجماعات الفرعية داخل الجماعة الهوية الكبرى الجماعات المقموعة في إطار التمثل التسلطي وبناء الجماعة النسوية الأمومية بذات تمثل المركز الذكوري. ألا يكون الأخاذ في هذا المس دعوة إلى استئناف التفكير في العالم بمراجعة بدائه ليست في حقيقتها سوى فرديات إن تمثلة لذات وللآخر ليست حقائق وإنما هي ممكن من ممكنات شتى. ولو أنصتنا إلى سردية العائلة والقبيلة والمجتمع من وجهة نظر أنثوية فيمكننا أن نستحصل على سردية مغايرة لذاتنا ولإقامتنا. في تقديري أني بهذا نص لطيف ناطق عن اقتدار وناطق عن ذكاء وناطق عن محاولة لتوظيف الإرث الإنساني وليس العربي فقط. الإرث الإنساني هو إرث كان قد خلق القصة المثلية سبيلا إلى إنشاء معان رمزية إيحائية وأن يخلق الفلسفي في لطف الجمال. أشكر الشاعرة عبد الكوكي على هذا.
0: واضح. شكرا دكتور خميس الورثاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
7: تحية مرة ثانية، أشكر الدكتور الورتاني على هذه المداخلة. لن أضيف كثيرا لأنه توسع في هذا النص، ولكن لي بعض الإشارات. هو قد استفاد الحديث عن العنوان، لهذا سأدخل في صميم النص. تحدثنا الشاعرة عبير الكوكي في نص نثري عن وريثات الفيلة، فالإناث يقودن القطيع، وهنا إشارة طبعا إلى المجتمع الأمومي، المجتمع الذي تكون فيه المرأة قائدة، وإن لم تكن تشير إلى المجتمع الأمومي فهي تشير إلى تلك السلطة المخفية الغير محسوسة، تلك التي لا نراها وإنما تمرر في الهامش. وريثات الفيلة لهن حوافر غليظة، طبعا إشارة إلى ما تتحمله النساء من مشقة، وطبعا للفيلة ذاكرة استثنائية، كما أنها تشم الماء من مسافات بعيدة، وهذا موجود طبعا في هذا النص بما يحمل من رمزية. فطبعا الفيلة يعرفنا تماما خرائط العطش، وتقول وعليهن أن يحملن القطيعة إلى خرائط الماء.
0: نعم.
7: هن إذن إنها كما أنها تشم الماء قلنا من مسافات بعيدة، ورثات الفيلة هن الصابرات القائدات الكادحات. وطبعا هنا إشارة إلى هذه المرأة المناضلة، هذه المرأة أيضا السلطة، هذه المرأة التي إذن تتحول إلى كرسي، وتحول الجدة إلى كرسي له طبعا معنى رمزي. فطبعا تحول الجدة إلى هنا رمز للسلطة والمسؤولية. ولو عدنا أيضا إلى معنى الكرسي، فإننا سنجد أيضا من معانيه أنه ليس هنا بالمعنى الخشبي هذا الكرسي الذي نجلس عليه، وإنما هو أيضا له تاريخية. فالكرسي أيضا إضافة إلى ما يحمله من معنى السلطة، فهو إشارة يشير إلى القبر، ويشير إلى الذاكرة، ويشير طبعا إلى تاريخ، تاريخ هذه الأمة، هذه المجتمع الذي حملته النساء على أكتافهن. إذن الشاعرة رشحت من قبل الجدة الأم لأن تكون قائدة القطيع إلى الماء. نص رمزي، قبائل عطشة للماء تقودهم إلى النبع، لكن في هذا الزمن لم تعد وريثة الفيلة قادرة على قيادة القطيع إلى الماء. خوف القائدة لأنها مسكونة بذاكرة الدم. ذاكرة القتل والظلم والقهر، فالخطر الداهم إذن في دمها. هي تقول في نهاية النص، إذن تقول عفوا: أخاف أن أخبر القبيلة أنني لا أحمل في دمي سوى المذابح. هنا خوف مزدوج، خوف من مواجهة القبيلة ومواجهة القوم ومواجهة العائلة، وربما أيضا بالمعنى الكبير إذا البلد. فهذا الخوف قلنا هو مزدوج، خوف من المواجهة، وأيضا خوف إذا من هذه الذاكرة، خوف لأن هذه الذاكرة مسكونة بذاكرة الدم، ذاكرة القتل، قلنا الظلم، قلنا القهر. إذن دم القبيلة ينبض بأولئك الذين إذا تعرضوا لمذبحة أو إبادة. طبعا هنا إشارة إلى ما يعانيه الوطن العربي ونساء الوطن العربي في غزة وغيرها، إذن من قتل وتشريد وجوع. لكن هن النساء الكادحات، هن المناضلات، هن اللاتي يأخذن المقود في رغم هذا الدم ورغم هذا الألم. إذن رائحة، أيضا هنا رائحة الخوف تغلب على رائحة الحياة في نهاية النص، وهذا خوف الشاعر أيضا قلنا هو مزدوج، رائحة الخوف تغلب على رائحة الحياة، باعتبار أنها لم تحمل، إذن لم تحمل القبيلة إلى إلى إلى إلى إلى, إلى الماء، وإنما هي تخاف أن إلى الماء سر الحياة موجودها، ولكنها تحمل في دمها المذابح، تحمل في دمها هذا الألم، رائحة الدم، ما يشير إلى هؤلاء، إلى كل من ظلم وقهر. وإذا عموما نص جيد يرشح رمزا وعمق فكرة، وهنئها على هذا النص.
0: شكرا جزيلا للشاعر سلوى الرابحي. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضيه، تفضل.
3: جزيل الشكر دكتور لسعد، طبعا هنيئا لعبير الكوكي بمداخلة الدكتور خميس الوفتاني وقراءة الشاعر سلوى الرابحي. تقريبا عبير خذت جائزتها، نعتبرها تو تحصلت على جائزتها. النص حقيقة كل الملاحظات التي قيلت يعني جيدة، وتقاسم هذه الملاحظات معظمها يعني نتقاسمها مع الدكتور خميس ومع الشاعر سلوى. لن أثيل فقط لأنه لم يبقى لي ما أقول في هذا النص سوى بعض الملاحظات البسيطة. يعني النص يدل على أنه عبير ما زالت ماشية في نفس الخط، والخط اللي ماشية فيه عبير هو خط التجريب والمحاولة، وهذا النص في تقديري هو محاولة جيدة والتمرين جيد في كتابة قصيدة النثر، وهذا جيد جدا إلى حد الآن. ولكن بعض الملاحظات التي سيقت لعبير في السابق ما زالت مطروحة إلى حد الآن وفي هذا النص أيضا. يعني على جمال ما تقترحه عبير من مستوى جمالي في كتابة قصيدة النثر ويدل ذلك على تمكنها من هذا الشكل، إلا أن ثمة شيء ما، أنا أقول مثلا نحس لفم خلل ما في هندسة النص. عبير تحب تبني نص، تحب تطرز وتاخذ عوالم تشتغل عليها، ولكن في تقديري لا تذهب بعيدا وتبقى على شاطئ هذه العوالم، تبقى على سطحها، تبقى على قشرتها. فاللعبة هنا لربما ما زالت تبحث عن يعني امتلاكها عبير هو أنها تستطيع أن تنفذ إلى العمق مع قدرتها على المحافظة على البساطة. أنه نستعمل كلمات كما وريثة ورثت وورثنه ووريثة وميراث ونكررها أكثر من مرة، لم يعد هذا يخدم الإيقاع الداخلي للنص، راه ولا فيه تكرار. كذلك أن نتذبذب بين خراءة العطش وخراءة الماء رغم ما يدل عليه ذلك أو ما يوحي به من محاولة للمقابلة، ثم جينات العطش ثم العطش ثم قبائل العطش وكرسي، يعني ثم كيف أقول ذلك، يعني ثم مبالغة في استعمال بعض الألفاظ، ويجعلني ذلك أنصح عبير بأنها تحاول التنويع ثم تذهب يعني أعمق، لأن النص النثري على بساطته لأنه يحفر في العمق. الاشتغال على الفيلة كان يمكن أن يكون أكثر ثراء، لأن العلاقة الوطيدة بين الفيلة وبين العوالم التي أرادت أن تقترحها أو الموضوع الذي أرادت أن تقترحه ثم ترابط انتبهت إليه، يعني رابط وطيد، إلا أن هذا الرابط بقي ضعيفا في النص، في نص عبير ربما هو في ذهنها وطيد لكنها لم تعبر عنه بالشكل الكافي. على كل هذا النص حتى لا أطيل مثال السلاسة تبرعنا بالوقت لما
0: سيبات المهوس ضد الوقت. نعم تفضل.
3: لا لا فما حتى مشكل. المهم أن ما كان يجب أن يقال في هذا النص قد قيل. عبير عبير تستحق كل التشجيع. شكرا لها على هذا النص ومزيد من التوفيق.
0: شكرا جزيلا.
8: يا حامل الحرف، إن الشعر مملكة تهدي القلوب ضياء ما له أفن. الشاعر الحر إن غنى تزلزلت الأرواح وانكشف المستور والوجل، يبقي على الدهر معنى لا يزول له.
9: فارس الكلمة
8: كالنجوم في الأفق العالي إذا اكتملوا.

0: فارس الكلمة مع الأسعد العياري ووليد بخريت.
1: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة، ونذكر أصدقائنا المستمعين والمتابعين والمبدعين بأننا الليلة مع قصائد في السباق، قصائد المجموعة الثانية من الدور الثالث من المسابقة. المشاركة الثانية قصيدة للشاعر ناجي النصري، عنوان القصيدة باريدوليا، والشاعر ناجي النصري من تونس.
0: فارس الكلمة.
2: باريدوليا، ضمن معاركك الكبرى وأنت تقاتل كي تنسى تتذكر، وتجيء نوارس تعرفها بالاسم، وتعرف ما يمكن أن ينجر عليه مجيء نوارس في الليل، وما يمكن أن يحدث من دلق للمنفى في الوطن الأم. والذاكرة الآن خيال خصب، الجدران على طرفي الشارع تبتسم، والأشجار تغني تهتز مع الريح كلوحة بالي. كل عناصر هذا الفجر لها معنى، كل عناصر هذا الفجر لها معنى. لا يوجد شيء عبثا، الضحكة في الإسفلت، الضحكة في الجو العابق بغبار أثقل من أيام السجن الأولى، سلمها الموسيقي، ترجيع الوتر المشدود على الوتر الحر. نفس الضحكة، نفس الشبق الدافئ فيها، وأنا أهرب. فكرت، ماذا لو كان بوسع المرء أن يتغير، أقصد يتغير بالمعنى الحرفي، قطع غيار يعني. يا سيد، امسح ذاكرتي هذه أرجوك، حمل لي ذاكرة أخرى تتلاءم مع مقتنياتي، قلب آخر مستعمل لا غير، رئة أخرى يستحسن غير ملوثة بالتبغي، بشعار المصنع لوك، لا تبغى ولا أتربة ولا رب. أهمس في أذن البائع خجلا من بعض زبائنه، جسم إسفنجي فارع في كيس أسود يسترك الله، وكتيب تركيب أحتال عليه في بعض لوازم أخرى، وأغادر. لا تأكلني الحسرة أني ما زلت بوجهي المتجعد، وجميع زبائن هذا الدكان بوجوه قابلة للشعر. أنا لا أتخلى عن وجهي أبدا، أموت ولا أتخلى عن وجهي، وأنا أهرب. أدركت هذا المهرب في شكل كمين، لا فرصة كي أنجو، والأمر برمته يتخذ شكل بدايات ثانية.
0: فارس الكلمة.
1: فارس الكلمة مع مشاركة الشاعر ناجي النصري، وعنوان القصيدة أذكر باريدوليا. شكرا للشاعر ناجي النصري. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
3: الكلمة للجنة التحكيم.
1: والبداية مع الشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
4: مرحبا بكم مرة أخرى. قبل أن أخوذ في نص طبعا شاعرنا ناجي النصري باريدوليا، أردت فقط أن أحيي الشاعر محمد خامس بالطيف، وهذا الذي انسحب ولا وأرجو أن يكون طبعا سبب انسحابه يعني يليق بنصوصه الرائعة. لأن نص محمد خامس بالطيش يعني يمكن له فعلا أن يكون نصا يصل النهايات، ويمكن أن يكون من النصوص الفصوص. مع الشكر. إذن أعود إلى باريدوليا، وطبعا للشاعر ناجي النصري، وهو نص ورد طبعا نص تفعيلة. وهنا من مفهوم الباريدوليا هذا المصطلح، إذن الباريدوليا عرفتها إذن مصطلح إذن ظاهرة نفسية يستجيب فيها العقل لمحفز عشوائي عادة ما يكون صورة أو صوتا بإدراك نمط مألوف، بالرغم من أنه لا يوجد شيء مثل تخيل الثور في الصحبي وغيرها. وفي تعريف آخر هي نوع من الإيهام البصري. وسأذهب هنا في هذا النص إلى أن الباريدوليا هي إبداع، لأنها قائم هذا الإبداع على طبعا الإيهام البصري، ولكنه في الآن ذاته قائم على إشراقات لحظية. هذه الإشراقات التي تجعل البصر يتوهم شيئا وصورة، صورة ولو كانت هذه الصورة في الصخر. فكيف رأى الشاعر هذه الصورة؟ أتحدث أولا طبعا الباريدوليا، إذا الباريدوليا إذا هي مستخدمة طبعا هنا في الشعر في فني عموما. وهنا سأتحدث عن باريدوليا الذاكرة. في محاولة إذا لنسيان الغدر تتجلى الأوجه على شاكلة نوار، والنورس عادة مرتبط بالنهار والشواطئ، فإن ظهر ليلا هناك رمزية الخطر والوقوع في الخطر. هناك خروج عن المألوف وانتقال إلى عالم غريب عنه. الباريدوليا أيضا تتجلى في الجدران المبتسمة، وهنا الوهم البصري والإسفلت الذي يضحك. وتتجلى أيضا في السخرية، فهناك من المضحكات المبكيات في هذا النص. الباريدوليا تعكس ألم الشاعر أمام ما يحدث، ألم جعله يطلب تغيير الذاكرة والقلب والرئة تغييرا كليا. إذن إشارة إلى ما يحدث من تشيء للكائن البشري. فالكائن البشري أصبح يعامل معاملة الآلة، يمكن تغيير قطع غيارها فانتزع منه الإحساس وانتزع منه الشعور وأصبح شيئا شبيها بالآلة. لكن الشاعر وإن طلب تغيير القلب، وحتى هذا القلب هو مصدر الحياة، وإن طلب تغيير الرئة مصدر الأنفاس وأيضا مصدر الحياة، فإن الشاعر ما زال متمسكا بملامح وجهه بتجاعيده. هل يمكن أن يصمد؟ هل يمكن أن يرحل الجسد ويعود في شكل آخر كبداية؟ أعود إلى الشعر وأسأله، ما البداية أصلا؟ أليست هي في حد ذاتها إذن باريدوليا؟ باريدوليا البداية، وكأن لأن المكينة تعيد نفسها. هل هي فرصة أخرى للحياة؟ هل هي إعادة لتشكل المعنى أم تكرار لمأساة الكائن الأول؟ هامش على هذا النوع الباريدوليا أرى، أنا أرى حياة أخرى لهذا النص، صورا تأخذنا، وهنا أخذنا الشاعر طبعا إلى خيال خصبا وإلى باريدوليا ذاكرته وجسده ورؤاه وبصر. ولكنني أرى الآن بهذه الباريدوليا أرى نهاية نص لم يكتمل بعد، أرى صورا أخرى لم تكتمل بعد وتنتظر أن يكملها الشاعر.
1: شكرا جزيلا الشاعر سلوى الربح. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضيا، تفضل.
5: شكرا جزيلا، شكرا للشاعر ناجي النصري. الحقيقة أنا سعيد لأنه أعتقد في تقديري أنه هذا النص فيه يعني انتقال مقارنة بالنص الفارط. باريدوليا اختيار ناجي عادة العناوين يعني طريفة، وأنا أعتقد أن الشاعر برمته هو نوع من الباريدوليا في النهاية، لأنه شعراء ينظرون إلى الأشياء من زاوية نظر أخرى، يحولونها إلى صور أخرى يعني، وكأنه هذا الشعر هو نوع من المرض ما يصيب الخيال حتى يجعل هذا الشعر ربما له نظرة مغايرة أو ربما له نظرة دقيقة، ينفذ إلى حقيقة الأشياء فيراها في صور أخرى أدق، أو أنه تتهيأ له صور تتلبس بالأشياء. على كل الفكرة عموما جميلة التي اشتغل عليها ناجي، فكرة جميلة جدا في تقديري، النص جيد حتى لا أطيل يعني، أحاول أن ألخص. فقط أعتقد أن الناجي لم يكثف كل طاقته في التعبير عن هذا النص، عن هذه الفكرة. نص ثري فيه فكرة طريفة مبنية عليها النص، ثم ما نتج عنها من أفكار، لأن الأفكار أصبحت عنقودية تتوالى من بعضها تقريبا في نفس الجو العام لهذه الفكرة، وذهب بها إلى هذا الإنسان الذي يعيش رغبة في تغيير ذاته، هذا الإنسان الذي أصبح مسلعنا مشيئا، وربما يذهب بقراءة بعيدا إلى إشارته إلى هذا الإنسان الذي سيصبح ممكنا أو جزءا منه روبوتيا في يوم ما. فالفكرة جميلة، فيها موقف من العالم، موقف من هذا العصر، لكن التنفيذ أجد فيه ضعفا في مواطن ما. أجد أن ناجي ربما في على خلاف بعض النصوص الأخرى، وهذا النص طبعا نص تفعيلة، نجح ناجي في أن يختار أيضا تفعيلته، يعني هذه التفعيلة التي تجعل النص منسابا والكلام منساب، اختار يعني تفعيلة المتدارك المحدث، وطبعا نجح في أن يذوب هذه التفعيلة في هذا السرد الساحر، ولكن كان بودي أن يكون، أو ربما أعتقد أن هذا النص يحتاج إلى يعني مساحة أكبر، ربما يكون أطول، ربما يكون أكثر تفصيل، لأنه الطريف فيه يمكن الاشتغال عليه ويمكن التوليد منه. النهاية نتاعو الحقيقة ما كانتش مدهشة.

0: يعني يتحدث، وهذا الفيلم تقريبا تعريبه يكون الإشراقة الأبدية للعقل النظيف أو العقل الطاهر، يتحدث عن رغبة حبيبين في فسخ ذاكرتيهما حتى يخفف من ألم هذا الحب الذي آل إلى الانفصال. وكان فيه جو متاع خيال علمي واستبدال ذاكرة ومسحها بتقنيات حديثة، ويعني تقريبا في العوامل التي يتحدث فيها لاجي. وهذا جميل أن يحيل الناس إلى أو يستثمر الناس فنون أخرى ويستحضرها. على كل عموما حتى لا أطيل، هذا النص قصيدة تفعيلة جيدة، كان يمكن الاشتغال عليها بشكل أكثر يعني جودة، ولكن ما وصلنا من ناجي مقبول. ومحمود جزيل الشكر له وتمنياتنا له بالتوفيق.
1: واضح، شكرا شاعر أحمد شاكر بن ضي. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
2: شكرا لك سيادتك مجددا. أشكر زميلي زميلتي سلوى زميلي أحمد ما تفضل من إضاءات. ماذا سأقول؟ يعني سأحاول أن أكون موجزا ما أمكن. ما أقول، ناجي النصري توسل بالشعر الحر إطارا لصياغة قول شعري مداره الذات في أعماقها الحميمية هواجس وطموحات وانكسارات. وهذا في حد ذاته ممكن تبيحه هذه التجربة، وأنجزت فيه تجارب ونصوص، لكن في الحقيقة لم تكن سمتها المائزة، بل إن المميز في الشعر الحر اقتداره على صياغة الهم الإنساني من منظور الجموع والجماهير والأمة في صراعها مع العدو الداخلي والخارجي. اختار ناجي النصري الهامشي غرضا أو معنى شعريا ليصوغ خطابه الذي يصدمنا منذ البداية بطبيعة العنوان الناطقة عن السلاح ينتمي إلى المعجم الطبي العصبي الإدراكي. بالعادة الشعر يستنكف من المصطلحات الناطقة عن المثلين، بل إن الشعر جوهري هو نقيض هذا، هو يعبر عن المفاهيم وعن المجردات بشكل حسي. ما نجد أن الشاعر في الحقيقة توسل واستدعى المصطلحة الناطقة عن مفهوم علمي طبي دقيق جدا ووضعه عنوانا. وتأكد ذلك، تفصيل ذلك، أن الباريدوليا هذه هي ظاهرة نفسية عصبية جماعها إعطاء معنى أو إعطاء شكل أو نظام تحفز لأمر هو عميق، هو عميقا لا يمتلك ذلك. يعني هذه ظاهرة باريدوليا هو تأويل للمجهول غير القابل للفهم بالمعلوم المأنوس. في الحقيقة هذه حاجة بشرية عشناها ولا نزال أفرادا وشعوبا نعيشها في فنجان القهوة وقارئة الفنجان وفي رؤية القمر وفي رحلة. هذا الأمر يفتح الشهية على الفضول على مجموعة من الأسئلة. هل النص خطاب حول هذه الظاهرة أم هو وسم حيوي وجودي لما عاشه الشاعر ويعيشه؟ فإن كان الأمر الثاني وهو كذلك، فهل هي البارودية المعممة التي تعيشها الثقافات والشعوب عموما من هوس جماعي إسناد معنى مأسوس مأنوس لا معنى له بالنسبة للجماعة، أم تراها باريدوليا خاصة جدا ترتبط بالذات الشاعرة في حساسية إدراك العالم والآخر الآن وهنا؟ أرجو أن لا أكون قد تجاوزت الوقت يعني.
1: بضع ثواني دكتور، تفضل إن كان لك.
2: يعني أنا أفضل أن تعود بعد نشرة بعد
1: الموجز هكذا.
2: أخذ دقيقتين أو ثلاثة. نعم، أفضل من أن ربما أشوه تعليقي حول هذا النص الذي فيه مجهود جيد ولكن فيه ممكن بعض التخطيط.
1: طيب لك ذلك دكتور. إذن نذكر أصدقائنا المستمعين بأن الجزء الثاني نواصل فيه قصائد في السباق مع المجموعة الثانية من الدور الثالث من برنامج مسابقة فارس الكلمة. نعود بعد الموجز، كونوا معنا.
3: انفيزا

0: وفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7
1: صوت أوضح، صورة أجمل.

نفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد.

0: التاسعة ليلا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإدانة شبكة دولية تتكون من 4 أشخاص مختصين في تهريب المخدرات عبر الطرود البريدية، حيث قضت 18 سنة سجن في حق أحدهم و30 سنة سجن مع النفاذ العاجل في حق 3 آخرين محالين بحالة فرار، كما قضت بإصدار خطايا مالية في حق كل واحد من المتهمين فاقت 100,000 دينار. تم اليوم تأمين العودة الطوعية ل 91 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس نحو بلدانهم الأصلية. وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني بأنه بالتوازي مع عملية الترحيل تجرى عملية نقل ما لا يقل عن 200 شخص من نقطة التجميع نحو مخيم معتمدية العامرة، وذلك عبر 3 حافلات مخصصة للغرض. وأشار إلى أن عملية التجميع والتحويل إلى صفاقس ستتم بنسق يتراوح بين 2 إلى 4 رحلات أسبوعيا بناء على قائمة الراغبين في الانخراط في برنامج العودة الطوعية. انعقد بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم الاجتماع الثاني لفريق العمل التونسي الليبي الجزائري المكلف بتأمين الحدود المشتركة في إطار تعزيز التعاون الأمني بين البلدان. وذكرت وزارة الداخلية الليبية أن الاجتماع تناول آليات تطوير التنسيق الأمني وتوحيد الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. وناقش الاجتماع سبل دعم التعاون والتنسيق بين الدول 3 في مجال تأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتصدي لخطر الإرهاب والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المصالح المشتركة لشعوب البلدان 3. انطلقت اليوم سفينة طانيت التابعة للشركة التونسية للملاحة من ميناء حلق الواد في اتجاه ميناء مارسيليا إذانا بانطلاق الموسم الصيفي المخصص لنقل أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج. وكشف المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة أن الشركة برمجت خلال هذا الموسم 149 سفرة على متن سفينتي تانيت وقرطاج، وأشار إلى أن عدد الحجوزات المسجلة إلى حد الآن بلغ نحو 150,000 مع توقعات بتجاوز حاجز 200,000 حاجز مع نهاية الموسم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المونستير.
3: أحنا وانتوما،
4: أحنا وانتوما،
5: وانا وانت،
6: وانا وانت،
3: أحنا وانتوما،
4: أحنا وانتوما،
3: وكل اللي يسمع فينا،
4: أحنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا. من 10:30 نهار في إذاعة المنسير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، 3 كبارنا في عيدنا، 4 صحتك بالدنيا، 5 في المجتمع، 6 زادوا الطريق، 7 في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
3: تتعدى صبحيتنا عالكيف
4: مع اللقاءات الاستضافات الحوارات والنقاشات، تتعدى صبحيتنا عالكيف عالكيف.
7: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي.

0: مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المسير. قصة اليوم عن اللاعب كل من عاصره وشاهده قال عليه إنه كان يستحق مسيرة أفضل بكثير. فلتة معجون بموهبة كبيرة. برشا من الناس ما تصدقش إنه في عمر 12 عام كان يتدرب مع الأكابر وكان يلعب في الفريق الأول في عمر 16 عام. هو صاحب مرونة وسرعة تخليه يراوغ أحداث اللاعب ما غير مجهود. في عمر 19 عام التحق بالمنتخب الأول الملك بيلي قال عليه إذا كان جاي يلعب للبرازيل راهو هز معانا كاس العالم مرتين عام 82 وعام 86. الموهبة هذه رفضت الاحتراف في نادي جوفانتس الإيطالي لأنه حب يقعد بحض عائلته. كيف برشلونة كان قريب يمضي معاه لكن قانون بلاده منعه من إتمام الصفقة. كل من عاصره أكد أنه كان لاعب بفنيات برازيلية وهو أفضل صانع ألعاب في تاريخ القارة الإفريقية. أسطورة اليوم أبهر الناس الكل كي مشى لكأس العالم وأول مشاركة كانت في مونديال إسبانيا 1982 والحقيقة كان هو أبرز مساهم في التصفيات زاده. تسجيله لعدة أهداف خلت بلاده الجزائر لأول مرة في تاريخها تكون حاضرة في المونديال. الجزائر من أول مواجهة يحقوا أكبر المفاجآت إنهم يفوزوا على أبطال العالم ألمانيا ويربحوهم 2-1. صاحبنا يمضي على واحد من أجمل أهداف كأس العالم تمريرة حاسمة الرابح ماجر وفي مواجهة ثانية هزيمة ضد النمسا. وفي اللقاء الأخير الجزائر تفوز على تشيلي. لكن المؤامرة اللي صارت بين ألمانيا والنمسا خلت محارب الصحراء يخرجوا من المونديال ومن وقتها أصبحت الجولة الأخيرة تتلعب في نفس التوقيت بقرار من الفيفا. فضيحة هزت عرش كرة القدم لكنها أكسبت الجزائر احترام وتقدير العالم. أصبح بطل حكاية اليوم رمز للموهبة المتفردة مبدع على المستطيل الأخضر حاسم في اللقاءات الكبرى. هو صانع مجد الكرة الجزائرية. هذا فصل من حكاية الأسطورة الخالدة الأخضر بلو. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
1: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها العسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.

0: مساء الخير من جديد، مرحبا أهلا وسهلا بكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين لموجات أثير إذاعة المنستير. مرحبا أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج مسابقة فارس الكلمة. إذن مباشرة نواصل مع الدكتور خميس الورتاني في مواصلة لتحكيمه لنص ناجي النصري. الدكتور خميس تفضل، في حدود دقيقة أو دقيقتين تفضل.
1: أحاول ذلك، يعني انتهيت الكسالة هذه باريدوليا جماعية أم فردية. ما المتن عميقا هو في السداد الحنين بالذات المتلفظة، يمنع عنه النوم والراحة فتشوش حواسه وأعصابه فيفسد إدراكه وتمييزه، فيتمنى إقامة في العالم مخالفة جوهريا لإقامة الحالية لأنها لا تزيد عن كونها جحيما. المعركة الكبرى مثل ما ذكرها هو هي النسيان، وتنتهي المعركة خسرانا إذ تتذكر، والتذكر حنين إلى جنة الماضي ورفض لحاضر جحيمي. ومن هنا تنشأ الباريدوليا بما هي خبرة ومعنى لا يقرهما النظام المعرفي المهيمن ولا سبيل للاستدلال لهما. يتولى عن ذلك رؤية الرأي لموارس الليل، لها اسم ورسم وتجيء موارس تعرفها بالاسم، هي دلال لنقاء وسلام محبة. وإذ تجيء كذلك فإنها تعمق الشعور بالغرب عن الوطن، فيدلق المنفى في الوطن الأم، فينبجس الخيال بطريقة أخرى كالتفكير. والنص يتقدم على هذا النحو، فإذا هو ارتحال من وهم إلى آخر ومن وهم الآخر إلى الحد الذي ينتهي فيه الشاعر في ناجي النصري، ينتهي إلى حلم آخر، إلى وهم آخر بمقتضى بالإمكان أن نستبدل أعضاءنا، عسانا أن نستبدل شخصيتنا وروحنا بروح أخرى وشخصية أخرى. وفي هذه البارادوليا التي هو يتبناها وفي لحظة يعيشها بصدق وبعمق، ينتهي كذلك هذا النزوع المضطرب إلى أن خلاصه من هذه الكارثة التي يعيشه، من هذا الجحيم، هذا الجحيم السعير الذي هو في حد ذاته أنشوطة، هو في حد ذاته شرك بمقتضى، هو داخل في نسق آخر في مصيدة أخرى. إجمالا الفكرة طريفة جدا، جميلة جدا، لكن في تقديري مثل ما ذكر أحمد شاكر وحتى سلوى البحث إلى ذلك، يعني النصر يمكن أن يجود بشكل أكثر، يمكن أن يطور بشكل أكثر، ويمكن أن تكون الخاتمة بشكل آخر. لكن مع ذلك في الخاتمة ثم لطف كبير جدا، أنا أقدر أن هذا النص يمكن أن يكون مادة أصلية، هذه الفكرة في هذه القصيدة يمكن أن يكون مادة لسيناريو لفيلم قد يكون أخاذا وقد يكون فيه مغامرة وفيه في شوق وفي فلسفة عميقة جدا، محاولة نشكر عليها، وإن كانت الجوانب الفنية في بعضها ربما تحتاج إلى مزيد من العناية في الجانب الإيقاعي أو في الجانب التحليلي.
0: واضح، شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني.

0: وفي الشعر خواطر وتأملات،
1: وفي الشعر نقد،
0: وفي الشعر سخرية،
1: وفي الشعر وصف.
0: الشعر فن يجمع المتعة بالحقيقة.
2: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من مسابقة برنامج فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير، ونذكر أننا الليلة مع المجموعة الثانية للدور الثالث من المسابقة. المتسابق الموالي الشاعرة سهام الحمراني، عنوان القصيدة ظلها، والشاعرة سهام الحمراني من تونس.
0: فارس الكلمة.
3: ظلها رقصت كأن اللحن يخطف ظلها، وكأن طير روحي ينسج سرها، وتهدجت في اللحن أنغام السرى، تتلحف القلب الشفيف بظلها، وتصاعدت في النور أنفاس المنى، وتعانق الطل الندي بفلها، وتماوجت بيد يدججها الشذا، فتناثرت مدن الحقيقة كلها، وتكحلت بالشوق يرقمه المدى، ودنت تعاود للمراود كحلها. طرقت على باب الزمان وأطرقت، فتجاوب النقر الشاجي يجلها، وتهامس السحر المسرح في الدنا، وتعاتبت صور البلاغة حولها، وهب المسافر في الحروف وفي الرؤى قبسا يضيء القلب حين يدلها، وتقلب القلب الملقب بالهوى، يتلقف العمر العجول بلبها. قد تعجل الأعوام إلا أنها مرهوبة تبري تحاذر نيلها، وننال منها وهي فينا تعزف، أو تطرب الأعوام حين نذلها، وتريقنا الأيام تشرب شهدنا، فنعود ماء طافحا من جلدها، ونظل نقطف قبلة من خدها، ونصير غرسا ثابتا في حقلها، وتظل ترقص بالحروف تقدها جذلا، وظل يستنير بظلها. رقصت كأن الحرف يخطف ظلها، وكأن طير روحي ينسج سرها.
0: فارس الكلمة.
2: فارس الكلمة كانت هذه مشاركة الشاعرة سهام الحمراني، وعنوان القصيدة ظلها. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
4: الكلمة للجنة التحكيم.
2: والبداية مع الشاعر أحمد شاكر بن ضية، تفضل لك الكلمة.
5: جزيل الشكر دكتور لفعت، شكرا للشاعرة سهام الحمراني، نص بعنوان ظلها. طبعا النص كما كنت تسمع وكما ألقت الشاعرة يعني بكل وضوح وصراحة الصوت والإلقاء، هو النص عمودي على بحر الكامل، وطبعا في تقديري سهام الحمراني ما زالت وفية لأسلوبها ولطريقتها في الكتابة، وهذا يعني الحقيقة يدل كما قلنا سابقا ويشير إلى أن هذه الشاعرة متمكنة، لديها قدرة عالية على كتابة هذا الشكل من الشعر، يعني مخزون يبان مخزون شعري كبير في يعني في ثقافة الشعر في قراءات، هذا يبان من خلال النص اللي قدمته من خلال النصوص السابقة. بقى كيف كيف زاد ما زالت سهام وفية إلى أيضا إلى مواطن الضعف التي أقترحها وأعتقدها في نصها. باقي النص وفي للشكل القديم للقصيد بنية إيقاعا وأيضا على مستوى التركيب والمضمون. سهام ملاحظة، ثم يعني ثم قوالب جاهزة تتكون عنا نحن من فرط يعني ضيق أو تركيزنا على قراءات معينة. يعني لما نحفظ مثلا 1000 بيت شعر جاهلي وفيه ما فيه يعني فيه برشة أحاديث، يعني الشعر الجاهلي فيه ما يقال أنه أصلا يعني كتب فيما بعد ومنسوب وغيره. على كل يعني تقريبا التركيب كتجي تقيس يعني
2: أشك في نسبته طه حسين في كتاب حديث الأربعاء.
5: حديث الأربعاء بالضبط. يعني وطه حسين يعني حل باب يعني كان مسكوت عليه، ولكن من قبله كانت فما هكا وشوشات. يعني خاطئ.
2: طيب بعد إذنك شاعر أحمد شكر بن ضياء، نرفع الأذان ثم نعود.
5: أكيد أكيد.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: فارس الكلمة،
3: فارس الكلمة.
4: نعود إذن لمواصلة ما تبقى من حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة، وأحيل الكلمة للشاعر أحمد شاكر بن ضيّة لمواصلة تحكيم قصيدة سهام الحمراني بعنوان ظلها.
5: شكرا دكتور لسعد. كنا وقفنا عن ذكر حديث الأربعاء
4: لتحسين،
5: وطبعا ذكرناها يعني كمثال، ولسنا هنا في حصة يعني علمية حتى نبحث يعني إن كنا مع أو ضد ما قيل. وبقى يعني اللي حبيت نقوله من خلال ذكر هذا المثال أنه راه يعني لما تتشابه التركيب ويعني وكأنه النص قيل في زمن آخر أو قيل على لسان شخص آخر، فهذا يفتح المجال أنه ربما في كتاب آخر يوم الثلاثاء مثلا، حديث الثلاثاء في زمن آخر، يشكوا أنه النص هذا لصديقتنا الشاعرة الكبيرة سهام الحمران. فلهنا مش ممكن يتشك في نص محمود درويش ولا نزار قباني، لأنه ثم بصمة، ثم علامة تدل على أن هذا النص لصاحبه في زمنه وفي مكانه، باعتبار أنه فما تطوير، فما إضافة، فما تنويع، فما هضم لكل القراءات، فما تنويع للقراءات. وهذه يعني بكل محبة سهام أتوجه إليك بالحديث، وأنت صديقة سهام، أنت من طينة الشعراء الكبار، وكثير من شاركوا في هذه المسابقة من طينة الشعراء الكبار. يعني بإمكانك أنك تحفري لك طريقا في الشعر خاص بك، باستحضار واستلهام والاستئناس بكل ما كتب في الشعر العربي في هذا الشكل، وتبقى محافظ. إذا كنت تحب تحافظي على هذا الشكل حافظي عليه، ولكن الروافد يلزم قراءات أخرى في يعني في مستويات أخرى من الكتابة، وفي تصورات أخرى من الكتابة الشعرية، حتى تكون رافدا لك لتنوعي من ربما التركيب. نحب نعطي مثال سهام أختي، النص فيه 15 بيت، أو خلينا نحسبه حروف العطف، واو العطف بركة، في قرابة 19 ولا أكثر، 19 عطف في 15 بيت، معناها كل بيت فيه عطف بالضرورة، ويبدأ بعطف، معظم الأبيات كلها تبدأ بعطف. يعني مثل هذه الأشياء راهي بسيطة، وكتلاحظها تفهم اللي راهو التراكيب تولي مونوتون، تولي رتيبة، وتولي تسبب ضعف في النص. طبعا ولا أتحدث عن الصور الشعرية، لأنه سهام الحمراني لا تستحق الحديث عن ذلك، عندها صور شعرية جميلة، بعضها يعني طريف إلى حد ما، والبعض الآخر هو تنويع على ما سمعناه سابقا. في العموم في لحظة سابقة كنت قد سقتها لسهام، يكفي ذلك، ديما نتمنى لها التوفيق، نصوصها جيدة، وهذا النص محترم جدا، وتمنياتي لها بمزيد النجاح فيما تراه مناسبا من الكتابة الشعرية. كل التوفيق.
4: شكرا جزيلا. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
6: شكرا مجددا. في الحقيقة ربح للوقت الذي وعدت به، لأنني سأخذ أكثر من الواحد، يعبر عن تطابق كلي مع ما قاله وما تفضل به أحمد شاكر بن ضيّة. يعني ملاحظة أولى أو ملاحظة ثانية، يعني تحسين ما طرحه في مثال الشعر الجاهلي، هو يتعلق بكتاب في الشعر الجاهلي وليس في حديث الأربعاء في الحقيقة.
4: في الشعر الجاهلي حديث الأربعاء كان برنامج إذاعي ثم تحول بعد ذلك إلى كتاب.
6: الشعب يعني هو اللحن. ما أقوله من مثل سهام، يعني يا سهام، ما أنك وصلت إلى هذه المرحلة فمن الأكيد أن لك اقتدارا على نظم الشعر متأكدا، لكنني لا أجد إمكان إبداع بما هو قيمة مضافة تجدر نص الإبداع وذات المبدع في الراهنية، يعني في الآن وهنا. أقول لها يا سيام بكل لطف، نحن رشحناك، رشحنا نصوصك، لم نرشحك أنت، نصوصك في مستوى معين مقبولة وأفضل من صدوقها. أقول لها يا سيام، عندما نستدعي الشكل القديم وكذلك الشكل الرسمي الذي تبنته السلطة، السلطة الجمالية التي هي في تعالق متين مع السلطة الفقهية مع السلطة السياسية مع كل أنماط السلط، السلطة الإبداعية لا تشتغل بعدها، فنحن لا نتبنى فقط الخصائص الفنية نتشربها، بل وكذلك نتبنى الخصائص الرؤيوية. يعني المعايير الفنية وحدة البيت تركيبا ودلالة وإيقاع، والمعايير الدلالية النظام الأغراضي ونظام بناء المعاني ورؤية العالم، كيف يتصور الإنسان الوجود والفناء، وكيف يتصور الذكر والأنثى إلى آخره، كيف تتصور الأنثى الذكر. نحن عندما نستدعي الشكل ليس مجرد اختيار محايد لشكل، نحن نستدعي ترسانة من التصورات ومن المقاييس ومن حتى الدماء. ويا سهام، أنت عندما استدعيت هذا استدعيت كل تلك الترسانة التي أنت جوهريا تنهضين لنقلها، وبالتالي تم ضرب من التناقض بين آ وب، بين ما ترومين قوله وبين ما قلته فعله ما يمكن أن يشحن ذلك. يا سهام، أنا أخاطبه مباشرة بكل الحب الصادر عن لجنة التحكيم، نقول لك إن لك قدرة على النظم على القول، لكن في إطار الذاكرة والتنويع على الذاكرة على المشاهد سلفا، لكن أن نقول بمعنى أن نبدع لا أن نثرثر، لأن في أغلب ما نتحدث فيه حتى اليوم بتاعنا أغلب اللغة تتكلم عبرنا ولا نتكلم نحن، إنما اللغة التي تتكلم نحن نثرثر. يعني حتى لا يكون شعرك، طالما أن لك هذا الاقتدار، هذا الحس الإيقاع الوافر، هذه الحساسية الجمالية تستطيع بها أن تصوغي مفاهيمك وتصوراتك النظرية المجردة على نحو الحسي، لابد أن تطعمي ما تقرأينه وما تشبعت به وذاكرتك الجمالية على نحو يستوعب منجزات الحداثة بتلوينات متعددة جدا. حداثة لا تختزل رومانتيقية ولا الشعر الحر، والشعر الحر يختزل في السياق كذا، لا لا، التجارب عديدة ومتنوعة جدا، لابد أن تنوي هذا حتى تستطيع أن تقدم نصا جدير بالإقامة بأن يكون ناطقا عن انتمائنا الآن وهنا، نحن العرب المسلمين التوانسة في عام 2026. دون هذا يعني في تقديري هو تمرين آخر على الاقتدار على النظم أكثر من الاقتدار على قول الشعر. هذا
4: أخير. واضح. شكرا جزيلا دكتور خماس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الربح، تفضلي.
2: بكم مرة أخرى، مرحبا بالشاعرة سهام الحمراني في هذا النص، عنوان النص وظلها، وقد ورد نصا عموديا قصيدة شطرين طبعا على الكامل. ولست أختلف أبدا مع ما ذكره الشاعر أحمد شاكر بن ضيا والدكتور خميس الورتاني في أن هذا النص ينتمي إذن إلى المشاهد سلفا في أغلب أبياته، ولكن أريد أن أتحدث في جانب آخر إذن وجدته في هذا النص. أولا أتحدث عن هذا الظل، الظل بتعدد مفاهيمه، المعاني الظل، الظل الليل شدة سوادي، الظل هو أول الشيء إلى غير ذلك. وفي هذا أن تحدثنا الشاعر في عن الرقص، وهذا الظل أيضا له مفهوم هنا صوفي، رقصة صوفية لتحرير الروح والمعنى في آن معا، هي حالة وجد إذن وحب للقصيدة، لحظة مكاشفة شعرية طبعا حسب تعبير دكتور محمد لطفي اليوسفي طبعا. والظل هنا أيضا يأخذ في هذا النص معنى اللحاف، الظل ساتر القلب الشفيف ويخفي المخفي لرهافته. الظل أيضا يأخذ معنى النفس أو النفس عفوا، فهي حقيقة الإنسان. هل هذه الحقيقة وهذا الظاهر فينا هنا تطرح الأسئلة الشاعرة أو ما نحاول أن نخفيه؟ الظل أيضا تعطيه تعريفا آخر، هو من أسماء الشعر، صور بليغة تتعاقد. تحدثنا الشاعرة أيضا، وهذا المفهوم طبعا، وأعود دائما إلى المفهوم الصوفي في هذا النص، عن ظل الظل. فظل الظل يعود، يعني هناك عودة، فكأنها ظل الظل هو انعكاس للانعكاس، فتعود الصورة إلى أصلها. أو هو في الآن ذاته ظل للظل، تذهب الصورة إلى أن تتلاشى أو تفنى في هذا الكون. والشخص طبعا من هذا المفهوم هو متعدد الظلال، هو الشخص المتعدد، فهو هنا البياض والسواد الراقص الباكي إلى غير ذلك. وهو واحد من حيث ذاته، وهو متعدد أيضا من حيث صوره. أيضا إن أخذنا هذا المعنى في هذا المعنى أيضا، حين تتحدث الشاعر والشاعرة وتقول: وتصاعدت في النور أنفاس المنى، وتعانق الظل الندي بفلها. أيضا من أسماء الظل لدى الشاعرة هو النفس، الأنفاس، وليس النفس فقط يعني. وأيضا إن عدنا إلى الفلسفة الكلاسيكية طبعا مع أفلاطون، إن كان الظل هنا بمفهوم الوهم وهو عكس الحقيقة المطلقة، فإن الشاعرة تعطينا مفهوما آخر للظل يناقض هذا المفهوم، وهو أن الظل هو حقيقة أوجهنا، الظل هو حقيقة أوجهنا، فنحن هذا الوهم، والحقيقة هي ظل الظل، الحقيقة هي عكس الصورة، يعني الحقيقة في المفهوم العام. عموما في الحقيقة هي قادرة، شاعرة قادرة على النظم، لها صور شعرية بعضها فيها طرافة كبرى، وبعضها الآخر إذن كان غارقا في كلاسيكيته، ولكننا أمام شاعرة قادرة على النظم. لغتها سليمة، وكل من وصل إلى اليوم في هذا البرنامج إلى هذا الجزء إلى هذه المرحلة هو إذن مقتدر قادر على كتابة أو على نظم القصيدة، ولكننا نحن الآن أمام نصوص نريد لها أن تكون مبدعة متميزة. فأرجو من الشاعرة وهذه الشاعرة المقتدرة المجيدة أن تنوع في الكتابة، وأن تصل أكثر إلى مرتبة الذروة ومرتبة الإدهاش. نحن هنا نطلب الدهشة الكبرى، لأن الدهشة وصلتنا من جميع من شاركوا في هذا البرنامج، وخاصة في الحلقات
4: الأخيرة. جميل، شكرا جزيلا الشاعرة سلوى الربحي. نمر مباشرة إلى المتسابقة الرابعة ضمن هذه المجموعة الثانية من الدور الثالث للمسابقة، مع الشاعر محمود العبسي، وعنوان القصيدة سأقرأ عنوان القصيدة كما ورد في النسخة الورقية والصوتية للقصيدة وللجنة التحكيم الأكيد رأي في الموضوع. عنوان القصيدة: للهامش سبع أرواحا.
7: فارس الكلمة.
8: للهامش سبع أرواح. قتي ابن حي قصديري من قرية سماؤها حديد تربتها رماد، ملأ برائحة الكيمياء والبرك والبخور، في ممر ضيق يعبر منه الذل، في بيت آيل للسقوط لا تدخله الشمس، يأكل مما نأكل، يشرب مما نشرب، قطي لا يملك قلادة ولا اسما، لا مرآة تذكره بأسلافه، لا يملك ساعة ولا نظارة، لا مشطا يسرح به مخيلته، لا يملك من الأبيض سوى أنيابه، قط هذا سقط في الجب في حب قطة من المدينة، صاحبة القطة قبل أن تخلد إلى النوم تضع على المنضدة رموشها، أظافرها، ضفائرها، تضع أشياء أخرى إلا نفسها. قطي الطيب جدا لا يفرق أبدا بين الطبق والحزن الطبقي، بين المخالب المكسورة والأظفار الملونة، بين الشفاه الجافة والشفاه اللامعة، بين الدموع الطازجة والدموع الإلكترونية. قطي المشاكس يواعد قطتها في الحديقة العامة، على سياج المقبرة، أعلى السطح، أسفل القبو، الناس يرشقونه بالحجارة كما لو كان شيطانا، يرجمونه بالأحذية والبساق والمسامير، الناس يشتمونه، يشتمون أمه، جذوره الأولى، الأرض التي أنبتته والكفة التي ربته. ربما نقصهم يموء من في داخلهم فيخمش كل المرايا، ربما قطي الوسيم أوفر حظا منهم، قطي هذا لفظ أنفاسه الأخيرة على صدري حين سمموه وخطوا على وبره وحيدا ستحيا وحيدا ستموت.
1: فارس الكلمة.
4: كانت هذه مشاركة الشاعر محمود العبسي، والآن الكلمة للجنة التحكيم.
7: الكلمة للجنة التحكيم.
4: والبداية مع الدكتور خميس الورتاني، تفضل لك الكلمة. دكتور خميس الورتاني،
9: مرحبا مجددا، سأحاول أن أكون برقيا. والكلام هذا نص بالفعل أخذ، رغم أنني موقفا ذاتيا من نصوص قصيدة النثر، لكنني أنا مجبر على أن أعدل هذا الموقف المبدئي. أنطلق من العنوان، وأنت ذكرت هذا الأمر هذا النص. العنوان مغرن ومثير من جهة أنه مركب إسنادي، جملة اسمية تامة مستقلة، وبالتالي فهو في مرتبة النص الموازي لمتن القصيدة. يفترض فيه أنه يختزل ويوحي، ويفترض في المتن أنه يفصل ويفصح. ما الذي يقوله العنوان وما الذي يوحي به إلينا؟ العنوان يقيم علاقة إسناد بين مكونين لا تقرهما ذاكرة الألفاظ وذاكرة استخداماتها، ولا تقرها كذلك معرفتنا وخبرتنا الحياتية. فالهامش في اللغة هو الثانوي والبعيد وما لا يستقيم بذاته، وإنما علت كينونته وقيمته تستمد من مركز وأصلا. في الاصطلاح الهامش ما نعمد إليه من نصوص ثوان نرفض بها المتن في النقد الأكاديمي وحتى في الكتابة الإبداعية التي استعارت هذه الممارسة في إنشاء نصوصها، وربما منجزات أدونيس تمثل نموذج لهذا. لكن كذلك كان الهامش مفهوم آخر في الأدبيات الفلسفية والاجتماعية، فهو مفهوم شغال في الرؤية الماركسية الأصولية وفي تلويناتها المعاصرة الناقدة لها والمطورة لها. لعل أفضل ما يجسدها ويجعلها مفهوما شغالا بناؤها على نحو ثنائي هو المركز الهامش. نعالج به قضايا تقسيم العالم، دول الهامش دول المركز، وكذلك الدولة والمجتمع الواحد، فضاء الهامش القضاء المركز، طبقة هامشية، فئة هامشية، جماعة هامشية، وجماعة مركزية.
4: نعم.
9: يضحي مفهوما شغال حتى في الدرس النقدي لنعيد به اكتشاف ذوات جمالية. تعرف مفهوم المركز والهامش أن نعيد به قراءة تاريخ الشعر العربي. ثمة مركز في مستوى الأشكال النظمية اللي هو القصيد، وثمة هامش هو الأشكال الشعرية المهمشة مثل الرجز ومثل المصمت والدبيتي والكنكان يعني أشكال عديدة جدا من هذا ما يقوله الجزء الأول من العنوان. ما يقوله الجزء الثاني سبع أرواح وبناء إضافيا هو محيل على مستوى آخر من الصياغة، هي صياغة لا ترقى إلى مستوى المصطلح بما هو مواضعة مركبة بين أهل الاختصاص، بل على النقيض من ذلك هو تعبير حسي ومجازي يستقي من معين الخطاب الشعبي ومن تمثلات العامة للعالم ومكوناته ومن تمثلات التونسيين على والمغاربين عموما لمثل بعينه ولحيوان بعينه هو القط. وتعبير من فرط استخدامه مضروبا في الزمن أضحى يقينا وعقيدة، فللقط سبع أرواح وأصبحنا نستخدم هذا الاستخدام بفعل الاستخدام مضروب في الزمن في خطاب على سبيل الاستعارة. إذ يمكن أن نسمع حدا ويقول فلان راهو عنده سبع أرواح دلالة على هذه القدرة على المطاولة والممانعة والمقاومة الأخيرة. إذا يضحي العنوان بهذا الاعتبار، الهامش مثل القط وبالتالي له سبع أرواح، وننتظر أن يخوض متن القصيدة في الاستدلال لوجاهة القياس. فهل سيحدثنا متن النص عن تعددية الهامش وتلوناته التي تسمح بأن نسند له وسن لسبع أرواح، أم أنه سيخيب ظننا؟ في نص محمود العبد يفاجئنا المتن بأنه معقود رأسا على المرجعية التي ظننا أنها استعارية في العنوان، ذلك أنه لا يخوض في مسألة الهامش وإنما يخوض رأسا وبشكل مباشر في مسألة القط. في قط يسعى محمود العبسي إلى لا إلى وصفه باعتباره حيوانا وإنما الإفصاح على كنه عن كنه باعتباره هوية. ومركزية القط في الخطاب تتأكد في الوضعية اللغوية التي أسندها إليه. أكيد بأكملها بنيت على ستة جمل، خمسة جمل قامت على القط مبتدأ، خمسة جمل مستقلة بانية القصيدة من جملة الجمل الستة. الشاعر كان مهووسا بتقديم هوية أو صفات أو خصائص قطه، فلما عرف القط؟ عرفه بأنه ابن حي قصيري، لأن لا اصطناعة ولا أناقة له، لا قلادة ولا مرآة ولا كذا. عرفه بأنه عاشق يسقط في حب قطة، عرفه بالطيبة عرفه بالمشاكسة، عرفه برفض الآخرين وتجريم الآخرين له، وعرفه أخيرا بكونه شهيد حب واجهه مجتمع الإنسان بانعدام إنسانية فسممه انتهى بموتي. على هذا الاعتبار فإن النص ينقطع وقتيا عن العنوان يخيب أفق انتظاري من جهة أنه يقوم فهما بمقتضاه المتن مواصلة لقسم من العنوان بصورة الأرواح السبعة. فأين الهاجس أو الهامش من الأرواح السبع، وكيف يعاد بعث الدلالة بعد موتها على نحو أعمق وأبهى وأكثر تطابقا مع روح شعر؟ ما أقوله يعني النص والشاعر سعى إلى أن يبتعث دلالة عميقة منسجمة تستوجب التفطن إلى تقنية بلاغية عمد إليها محمود العبسي في بناء نصه لبلاغة القصة المثلية مع التصرف فيها بحسب مقتضيات الحداثة الإبداعية. في الحكاية المثلية تم انسجام داخلي بين مكونات الحكاية وهو ما نصه في نفس النص العبسي، وفيها أيضا معنى أول مباشر يحيل على معنى ثاني وهو ما احترمه الشاعر هنا. لكن الفارق بين البلاغتين دقيق وخطير. وقصة المثلية تقول معنى ثابتا وموضع إجماع، هي في عمقها قصة كنائية معناها سابق بالتعبير القدامى في الأوهام قبل إنشاء الكلام، ولا وظيفة للأخير يعني الكلام إلا حسن إخراجها. القصة المثلية الحديثة التي توسم التي يعني تستعين بعض حين بالأليغوريا تقول معنى ديناميكيا وليس موضع إجماع، بل يقتضي أن يكون عدد المفهوم من الخطاب بعدد القارئين والمتأولين له. لذلك الدلالة الراجحة عنه هي كثيرة ومتنوعة. أعرف أنني قد تجاوزت الوقت. أعرف أنا أقول النص بقدر ما يوهم ببلاغة تليدة فهو ابن لبلاغة وليدة منخرس عبر الرمز والإيحاء في الحديث عن الهامش بما هو إنساني يتوصل بشاهدة بين ظفرين بملمح معلق بعلم حيوان حتى يؤكد إدانته لهذا المجتمع الطبقي خير الأخلاقي فيما هو يدعي حدثة وتدميرا وتقطبا. على كل نصر جميل جدا.
4: واضح. شكرا جزيلا دكتور خماس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
2: مرحبا بكم إذا مرة أخرى بكل مستمعي إذاعة المنستير. نص بعنوان للهامشي سبع أرواح، وأخشى أن لا أعطي لهذا النص حقه نظرا لضيق الوقت. ولكن هذا النص إذا هو نص نثري. نحن نهرب إذا من الحقيقة لنعيش الهامش. ولماذا إذا الهامش هنا من أسماء القط هنا الهامش؟ والهامش هو طبعا عكس العناوين الكبرى. ونحن هنا في جدلية المركزية والهامش. المركز هو الأصل الذي تنحدر منه طبعا الفروع مثلا المدينة وغيرها. الهامش في معجم شرح القاموس هو حاشية الكتاب. والكتابة عن الهامشي هي كتابة بعيدا عن سلطة المتن. هذه الكتابة هي طبعا رفض بسلطة المركز وتعبير عن المسكوت عنه. ويمكننا أن نصف نصنف هذا النص بأنه ينتمي إلى أدب الهامش. نصوص إذن جميلة، والنصوص هي هذه الكتابة عن الهامش هي نصوص خارجة من ظلمة القهر والظلم واللامساواة. يتجلى الهامش في هذا النص هامش أسري لا اسم ولا عائلة، هامش اجتماعي منبوذ إذن اجتماعي من فقر وغيره، وهامش أيضا في الجهة الأخرى من الكون فلا صوت يسمع ولا قرار. إذن أعود فقط كلمة نقول في نهاية النص مات القط. والقط هنا طبعا حسب الخرافة هو بسبع أرواح، ولكنه لم يمت وحيدا كما قال الشاعر، وهناك تناقض طبعا. ولكن مهم ما

0: روح أولى سيعود هذا القط طبعا في شكل آخر وفي روح جديدة مع الشكر.
1: شكرا جزيلا شعرة سلوى الرابح. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل.
2: شكرا دكتور الأسعد. طبعا الوقت فايق اللي في يدي عندي
1: في حدود ثلاث دقائق. نعم تفضل.
2: ثلاث دقائق. طيب
1: جزيل الشكر.
2: خلينا نقول ثلاث ملاحظات. ملاحظة الساعة بطلب من لجنة تنظيم. ملاحظة الدكتور الأسعد مشكور، حب نوظفه للمستمعين حتى لا يحدث ربما خلط، ولا لأن ربما المستمع يعني تعود على أنه يسمع سبعة أرواح. ولهنا النص يقول سبع أرواح، وطبعا نعرف اللي العدد يخالف المعدود. إذن الشاعر لهنا اعتمد على تأنيث الروح، والحقيقة هذا سليم أيضا. نعم لأن الروح تؤنث أيضا، لأنها تقبل يعني أن تكون مؤنثا ومذكرا.
1: نعم.
2: وهذا يعني في اللغة عامة، ولكن الغالب على يعني في وعلى يعني الأرجح كما نقول يعني
1: خاصة في الاستعمال القرآني. نعم
2: بالضبط في يعني الغالب يعني وخاصة في الاستعمال القرآني هو مذكر، لأنه دكتور لسعد كما تعلم يعني في الاستعمال القرآني في معظم الاستعمال كانت الإشارة إلى الروح القدس سيدنا جبريل، ولذلك تذكر الروح وتؤنث ولا يؤنث.
1: يقال أيضا نزل به الروح الأمين. نعم
2: الروح الأمين. نعم بالضبط.
1: نعم
2: يعني باش المستمع يبدا فاهم انه هو سليم. الملاحظه الثانيه تتعلق بالعنوان وعلاقته بالنص. الحقيقه محمود العبسي يعني من فرط يبدو لي من فرط حرصه على الا يقع مع القارئ في سوء فهم، وربما في ربما يشك انه القارئ قادر انه يصل الى الرمز الذي اراده، فهو يفضح رمزية قطه منذ البداية. فقطه هذا الذي اراد به ان يرمز الذي اراد ان يرمز به الى الهامش فضحه في عنوان النص. ولا ارى يعني ذلك يعني ما هوش ضروري. انا ارى انه الشاعر يطمئن، ويطمئن ايضا الى فكره انه مش مهم انه القارئ يفهم ما يريد ما يريد الشاعر ان يبلغه، فلعل القارئ له قدره ايضا على كتابه اخرى للنص من خلال قراءته، وهذا ما يجعل النصوص حيه. فلنترك للقارئ قدره على ذلك. الملاحظه الثالثه وجلب حتى مش نظلم حتى ملاحظاتي ما هي الملاحظة الأخيرة. نحب نحيي محمود، طبعا شاعر متميز، ولكن يبدو أنه محمود في كل نصوصه يريد أن يقول عديد الأشياء في نص واحد، يستحضر عديد المواضيع في نص واحد، وهذا في رأيي يضعف جودة النص النثري الذي يقوم على التكثيف. آخر حاجة نحب نحييه وأقول له أنني في أنه في رأيي أيضا أنه وفق إلى مدى بعيد في التوزيع البصري للنص والكتابة على البياض، التوزيع المكتوب أمامي على الورقة توزيع يعني ناجح. كل التوفيق لمحمود العبسي ولبقية المشاركين.
1: شكرا جزيلا شاعر أحمد شاكر بن ضي. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختمة هذه الحصة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا لكل المساهمين في هذه الحصة. أبدأ أولا بتحية لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني، الشاعرة سلوى الرابحي، والشاعر أحمد شاكر بن ضي. أيضا أشكر الشعراء المشاركين ضمن المجموعة الثانية من الدور الثالث، الشاعرة عبير الكوكي، الشاعر ناجي النصري، الشاعرة سهام الحمراني، والشاعر محمود العبسي. تحيات فريق الأعداد والتنظيم الأستاذ جلال بن سعد، الأستاذ صفاء السلامي، زملائي من فريق التنفيذ المخرج وليد بوخريس، تحية لي في إخراج المسابقة، أيمن الشابي في الإخراج التقني للحصة، زميلنا معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيال. دمتم بخير في أمان الله، إلى اللقاء.
3: الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبع المونتاج.

0: من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال تواريخ منتخبات نجوم هوا مشوى فواليس وأرقام على مونديال 2026 من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
1: 8 غربا في بشائر الصباح
0: بعد نشرة نصف النهار،
1: 4 متاع العشية.
0: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال.
2: العاشرة ليلا من إذاعة المنسير.
3: إذاعة المنسير صوت الذي وحق كبير.
2: أهلا بكم في نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. رحلات العودة الطوعية لأفارقة جنوب الصحراء مستمرة وارتفاع عدد المنتفعين بالبرنامج إلى 5000 شخص. المدير العام لمركزية الألبان بسيدي بوعلية تعهد بإعادة العمال إلى مراكزهم خلال 4 أشهر وعودة الإنتاج منتصف السنة القادمة. والخميس القادم انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا. أهلا بكم من جديد. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم زيارة غير معلنة إلى ولاية القيروان حيث تفقد فسقية الأغالبة للاطلاع على تقدم أشغال مشروع تهيئتها من قبل الهندسة العسكرية الذي انطلقت أشغالها منذ أكثر من شهر، ثم انتقل رئيس الدولة بعد ذلك إلى جامع عقبة ابن نافع. تعلم وزارة التربية كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئيسية لسنة 26 و2000 أنها توفر خدمة لنشر نتائج الامتحان بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال SMS، وذلك بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال لاتصالات تونس وأوريد وأورانج بسعر إجمالي قدره 950 مليم. ويمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في الدورة الرئيسية عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم الخميس القادم على الساعة 10 صباحا بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: كتابة باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. هذا وانطلقت اليوم عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني مناظرة النوفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري. وترشح لاجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام 175,024 تلميذ، وهو ما يمثل 18% من مجموع التلاميذ المرسمين بالسنة التاسعة، فيما ترشح 5381 تلميذ لاجتياز امتحان التعليم الأساسي التقني وفق معطيات الإحصائية لوزارة التربية. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي يوم 6 جويلية المقبل. انعقدت بمقر ولاية سوسة جلسة عمل خصصت لإعداد برنامج حملات الفحص الفني العرضي للمركبات في إطار معضلة الجهود الوطنية للحد من حوادث الطرقات والرفع من مؤشرات السلامة المرورية. رئيس الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني للسلامة المرورية يامن الشطي أكد تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد حوادث المرور نتيجة أو ناتج أساسا عن عدم احترام قواعد السلامة المرورية، وأعلن الاتفاق على إعداد رزنامة عمل مشتركة لتنظيم حملات فحص فني عرضي للمركبات بمشاركة مختلف المتدخلين على غرار الحرس الوطني والأمن الوطني والإدارة الجوية للنقل والوكالة الفنية للنقل البري مع إعداد تقارير دورية ومفصلة حول نتائج هذه الحملات.
4: تم العديد من الظواهر تم رصدها من طرف المرصد، خاصة بالنسبة لسيارات التاكسي الجماعي اللي قاعدين يستعملوا في واقي الصدمات الحديدي، ولا من شأنه باش يزيد من خطورة الحادث، خاصة كيكون الطرف الثاني مترجل وإلا دراجة نارية وإلا دراجة عادية. العديد من العربات الأضواء متاعها تخدمش، وخاصة بالنسبة لشحناتها ثقيلة كيف تكون الأضواء هذه معطلة أو معطبة، خاصة الأضواء الخلفية في الليل تنجم تتسبب في العديد من الحوادث اللي سبب متاعها المداهمة من الخلف، خاصة في الطرقات السيارة. وبالتالي تم الاتفاق مع الوكالة الفنية للنقل البري والإدارة الجهوية للنقل ووحدات حرس وشرطة المرور إلى تنظيم حملات بحث فني عربي بمعدل زوج حملات أسبوعيا طيلة الفترة الصيفية. في نهاية معناها الحملات هذه سيتم استعراض النتائج بتاع الحملات ونسبة معناها العربات المخالفة. مع العلم أن في سنة 2024 في ولاية سوسة تمت مراقبة 186 عربة، لقينا 46% من العربات هذه عندها معناها مخالفات من ناحية معناها سلامة العربة، و 28% من العربات لقيناهم غير حاصلين على شهادة البحث الفني، وهذه ظاهرة خطيرة قاعدين نسجلوا فيها في طرقات من غير ما يتم مراقبة معناها أجهزة السلامة اللي فيها أجهزة الفرملة والأضواء وغيرها من الأجهزة.
2: أفاد الكاتب العام للنقابة الأساسية لمركزية الألبان بسيدي بوعلي محسن جاب الله أن بعض التعقيدات الإدارية عرقلت انطلاق عمليات الصيانة بالمصنع، وأضاف على هامش وقفة احتجاجية نظمها العمال أن الرئيس المدير العام للشركة تعهد بإعادتهم إلى مراكز عملهم خلال 4 أشهر على أن تعود مركزية الألبان للإنتاج بين شهري مارس وجوان 2027 كحد أقصى.
5: شركة الشركة دي عملت الإطار في ترجع الخدمة، خطر احنا وقت تشريع المعمل تخطيط الأولاني ما بين جانفي وما بين حتى الجوان باش يتم يقبل الخدمة، لكن في صار الإطار هذاك علاش صارت وقفة احتجاجية، وجاء المدير العام وبين الخدمة اللي كونهم راهو ما بين شهرين ونصف وأربع شهور تكون الخدمة ديسبونيبل في الشركة أنت وثم خدمة وش تجي راس الشر وش يجي ليزانجينيير اللي فون فالوريزي القطاع البيت دي ريشونج ويعملوا الكوماندا نتاعها هي وبعدها يقبل الخدمة باش يبدا في ليزون تريتيان نتاع هو. ومن بقدرة ربي حسب ما يحكي هو قال معناتها ما بين وكلوا احنا مارس حتى الجوا اللي هي وش تكون نورمالمون البروديكسيون خاطر انت والسرعة نتاع لو تريتيان.
2: تم اليوم تأمين عودة الطوعية ل 91 مهاجرا من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي أنه بالتوازي مع عمليات الترحيل هذه جرت اليوم عملية نقل ما لا يقل عن 200 شخص من نقطة التجميع في العاصمة نحو مخيم كيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس عبر 3 حافلات خصصت للغرض. وأشار إلى أن عمليات التجميع والتحويل إلى ولاية صفاقس تتم بنسق يتراوح بين 2 إلى 4 رحلات أسبوعيا بناء على قائمة الراغبين في الانخراط في برنامج العودة الطوعية، سواء عبر التسجيل عن طريق الرقم الأخضر أو خلال حملات التحسيس الميدانية التي تنظمها الفرق المختصة بالحرس الوطني بالتعاون مع الهلال الأحمر في مختلف ولايات البلاد. وأضاف المتحدث أن شبكة نقاط تجميع المهاجرين توسعت لتشمل 4 نقاط جديدة بعد أحداث مراكز جديدة في ولايات نابل وسوسة وصفاقس. وحول أجال الترحيل أوضح العميد جبابلي أن العملية تتم بصفة حثيثة حيث لا تتجاوز 72 ساعة لحاملي جوازات السفر، في حين تتراوح المدة بالنسبة لبقية الحالات بين 10 أسابيع، وذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة الحدود والأجانب. واعتبر الناطق الرسمي أن برنامج العودة الطوعية الذي أطلقته وزارة الداخلية أثبت نجاعته، حيث بلغ عدد المنتفعين به 5000 شخص منذ إرساء المخيم في جويلية 2025. وأضاف أن المخيم يضم حاليا 1000 شخص في انتظار استكمال إجراءات مغادرتهم البلاد، كما أشار إلى دور المنظمة الدولية للهجرة الذي أمنت بدورها العودة ل 27,000 شخص خلال السنوات 3 الأخيرة. وجه رئيس جمعية تونس السلام بإيطاليا خير الدين الهداجي نداء إلى السلطات الجهوية والمركزية من أجل التدخل لإعادة الخط الجوي الرابط بين مطار الحبيب بورقيبة الدولي بالمنستير ومدينة بولونيا الإيطالية، نظرا للمزايا التي يوفرها للعائدين إلى أرض الوطن، خاصة فيما يتعلق بالقرب من عدة ولايات في مناطق الوسط.
6: على المشكلة الصغيرة كان ينجموا يسمعونا، وعلى طيارة معناها من خط بولونيا في إيطاليا اللي نحبوه يروح المستير، معناها شنية مستير خطر عنا برشا عائلات صيفية ويبعثوا صغارهم والرجل يبقى يخدم لهنيك يلحق آخر الوقت، معناها يلحق في الشهر ماذا بينا يعملوا لك الخط كان يخدم قبل الخط بين مطار بولونيا مطار مستير، ينجموش معناها يسمعونا ووسط الخط، خطر عليش المرأة تهبط في الليل تهبط عشية تهبط المغرب بصغارة تجي روح مشي سويع لماش إمكانية ينجموا يرجعون الخط.
2: وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
7: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
8: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
9: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا، وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
8: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
9: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
8: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.
9: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال، كواليس وطرائف في المونديال مع ذاكر.
10: مرحبا بكم، باش نرجع بكم من قبولة نهائي مونديال 1934. موسوليني زعيم الفاشي يوجه دعوة لكل القيادات باش يحضروا الماتش، وكانت المنصة الشرفية بكلها جنرالات عسكرية فاشية ونازية. ومع ذلك تشيكوسلوفاكيا سجلت هدف قبل دقائق من نهاية المقابلة، وشوية لا أضافت الهدف الثاني في كرة ضربت على القائم، لكن إيطاليا عدت بفضل اللاعب الأرجنتيني اللي تم تجنيسه وسجلوا هدف ثاني في الوقت الإضافي. أغرب حدث في كأس العالم 1934 في إيطاليا هو تجاهل موسوليني الكأس جيرومي اللي كانت تتعطى الفائز، واللي المفروض باش يقدموا المنتخب بلاده اللي هز كأس العالم، وعمل الكأس خاص به اسمه ديل دوتشي، رفعوا قائد المنتخب الإيطالي.
9: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج حنين. تحياتنا لكل الأحبة السادة المستمعين، شكرا لكم دائما على المتابعة والوفاء لإذاعة المنسير ولهذه السهرة، بالذات سهرة حنين دائما في ليلة الثلاثاء. اليوم الثلاثاء 16 جوان 2026، الموافق للفاتح من محرم 1448 هجرية. كل عام وأنتم بخير، سنة هجرية مباركة على الجميع. بطبيعة بمناسبة رأس السنة الهجرية بشكون حنين يحمل طابع ديني وأغاني عند علاقة بهذه المناسبة. الحقيقة في السابق كنا نشوفوا أكثر مظاهر احتفال، ما نعرفش علاش، يعني نقص شوية حتى العادات والتقاليد من مأكولات و يعني العديد من المظاهر الاحتفال اللي كنا نشوفوها في السابق بدأت ما نعرفش هنقول تختفي للأسف مقارنة بالاحتفال بالسنة الميلادية، ما نعرفش علاش. على كل حال مهم جدا أنه الأولياء والآباء والأمهات يحكيوا لأبنائهم على الأقل على هذه المناسبة الكبيرة، وإحنا بدورنا في ذاعة المنسير أكيد يعني قدمنا العديد من المساحات، وفي هذه الحصة بالذات باش تكون أغانينا كما قلت دينية وكليمة فقط على الهجرة النبوية، لأنه الهجرة عند المسلمين للهجرة معاني عميقة في الوجدان والعقيدة فعلا، فهي تفصل بين الحق والباطل. بالهجرة إلى الله، بالهجرة من الشرك والكفر إلى الإسلام، وبذلك تعد الحد الفاصل بين عوائد المجتمع الجاهلي ونظامه وتأسيس دولة الإسلام بالمدينة المنورة. ولذلك كله بدأ التاريخ الهجري أو التاريخ الهجري أو التقويم الهجري عند المسلمين انطلاقا من عام الهجرة النبوية من مكة إلى يثرب بطبيعة المدينة المنورة يثرب. والأغاني اللي تم اختيارها خلال حصة الليلة أغاني دينية لمدح سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، واللي فيها معنى الولاء والوفاء والتعلق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت تعمق الإحساس الديني عند المسلمين وتسمو بالروح لتجعل المرء يعيش في جو روحاني جميل. كل عام وأنتم بخير، بطبيعة أغاني معروفة وأغاني جميلة اخترناهم في سهرة الليلة، إن شاء الله تنال إعجاب كل السادة المستمعين اللي باش يتابعونا بطبيعة، ودائما يتصلوا بنا على الرقم 73 460 800 المشاركة معنا في برنامج حنين. هاته الأغاني باش تكون على النحو التالي، باش نسمع مقاطع من الأغاني الثلاثة. اخترنا الأغنية الأولى، أغنية رائعة جدا غنتها كوكب الشرق، ونجم تعتبر الأغنية الدينية الأخيرة اللي غنتها أم كلثوم، غنتها سنة 1972 الثلاثية المقدسة.

هذا هو النغم الأول أو مقطع من الأغنية الأولى الثلاثية المقدسة، وبطبيعة الأغنية جميلة وجميلة جدا، لكن اخترنا المقطع اللي بطبيعة يشير للنشيد اللي استقبلوا به أهل المدينة يثرب بطبيعة في السابق، النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند الهجرة المباركة. الأغنية الثانية غنتها ياسمين الخيام، أغنية معروفة جدا، أغنية تتغنى بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وبالعديد من الرسل والأنبياء، محمد رسول الله.

هذا هو النغم الثاني في الحصة، ودائما بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة ورأس السنة الهجرية كل الأغاني تحمل طابع ديني. الأغنية الثالثة أغنية رائعة الحقيقة، تختلف نوعا ما عن الأغاني الدينية السائدة، فيها إيقاع وفيها لحن جميل وجميل جدا. لحنها المطرب حمادة هلال، أكيد عرفتوا الغناية، نقصدها محمد نبينا.

هذم أغاني حصتنا الليلة اللي تكتسي طابع ديني بتبيع كما قلت بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448 هجرية. كل عام وكل السادة المستمعين بخير، وكذلك فريق البث المباشر مصاحب في سهرة الليلة أيمن الشابي، كل عام وانتي بخير خويا أيمن. نفس الشيء صديقنا معاذ الحداد، كل عام وأنتم بخير. وبتبيع باش ننطلق مع أغنية تونسية، ولأنه الصوت تونسي لكن الأغنية بطبيعة مصرية، لحنها الموسيقار الكبير رياض السنباتي، غناتها بكل اقتدار مطربتنا أمينة فاخت إله الكون. بطبيعة أغنية جميلة لكني تقترن بالمناسبات الدينية وخاصة في شهر رمضان المعظم. قلنا خلنا ننطلقوا بهذا النغم ونحطوكم في الإطار بعد إن شاء الله باش نستقبل مكالمات سادة المستمعين على الرقم 73 460 800.

0: هذه الأغنية الأولى باش نستقبل من خلالها مكالمات السادة المستمعين محمد نبينا لحمادة هلال. كما قلت حصتنا تكتسي حلة دينية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448 هجرية. كل عام وكل المستمعين بخير. بطبيعة اختياراتنا حبينا تتماشى مع هذه المناسبة. الأغنية ذي الحقيقة أغنية جميلة وجميلة جدا. الكلمات والألحان عفوا الألحان لحمادة هلال نفسه هو اللي غنى الأغنية والكلمات لأيمن بهجة قمر. الأغنية ذي ظهرت سنة 2006 لأول مرة. أغنية الحقيقة حلوة ياسر وأغنية ممتازة وشكلها يختلف عن الأغاني الدينية السائدة فيها معرش جنة كفيها وحتى الكلمات كلمات ممتازة جدا. فما أغاني الحقيقة معرش كي تسمعها تحس إحساس خاص وشعور يعني جميل واعتزاز بالانتماء للإسلام والحمد لله على نعمة الإسلام. احنا أمة سيدنا صلى الله عليه وسلم. المهم أكثر شيء أن يعني نعمله ب يعني تعليم الدين وناخذه بما أمرنا به ونتجنب نواهيه. هذا هو المهم. صحيح احنا ما نعرفش ما غير ما نشعر عن اعتزاز وانتماء خاص ومحبة خاصة لسيدنا صلى الله عليه وسلم، لكن مش كافي. نعرف أن مثلا في فترة فترات كي بعض البلدان الغربية وبعض الكفار اللي هنقول أساءوا لذات المحمدية في بعض الأحيان ببعض الرسوم وإلى ذلك، تعرف الأمة الإسلامية الكل يعني الحقيقة القاسي والداني وال هنقول تارك الصلاة وغير ذلك والعاصي ويعني هنقول التقيل كلهم نعرفش حسينا إحساس خاص ووقت الرسمي كما قولوا تمس ذات المحمدية وسيدنا صلى الله عليه وسلم ولأنه حميه ربي، لكن غير ما نشعره يعني ردة الفعل كانت كبيرة جدا وغير متوقعة من العالم العربي والإسلامي. فهذا مهم متفهمين وكل النخوة والاعتزاز مهمي جدا، لكن الأهم من ذلك أنه كما قلت منذ حين نتبع سيرته صلى الله عليه وسلم ونتجنب نواهيه، وهذا المهم في أخلاقنا وفي معاملاتنا وفي تصرفاتنا اليومية وفي علاقاتنا فيما بيننا. الأهم نبتعد عن الظلم وعن الغش و و و والأنانية وغيرها من الصفات المذمومة. على كل حال احنا باش نستقبل دفعة من المكالمات الهاتفية في خصوص هذا النغم الأول لحمادة هلال محمد نبيلة. على بركة الله المكالمة الهاتفية الأولى. منعرفش جينا من فرنسا المكالمة الأولى. إيمان من المكنين. إيمان مساء الخير، مرحبا بك يا إيمان.
1: مرحبا يا سي شكري.
0: شنو أحوالك؟ لبس عليك؟
1: لبس يخليك. يمان مش إيمان.
0: عود لي بربي الاسم.
1: يمان.
0: مو تعرف اسم مناش ظهر لي مش مألوف يا
1: شوية. غريب شوية.
0: وكيفاش سميت يمان؟ شكون سماك؟
1: والله يسميني بابا.
0: الله يرحمه. وقلكش الله يرحمه ونعمه. وقلكش علاش وقتها سمك يمان؟
1: هنقولك علاش. انا عندي ماماتي قالت لي برا سميها امال. قال لي مشى للبلدية باش يسجلني امال.
0: اي
1: كي وصل للبلدية بابا ما انا تحس بكمل
0: على حسن النية.
1: اي كي وصل للبلدية نسى الاسم.
0: اي
1: ما بدي يخمم قال لهم ما نعرفش عليه. يمان
0: فهمتك يعني قال يمان ولو كتبوا له كما قال هو يعني.
1: ايوه
0: يعني حلو الاسم حلو هو خطر فريد من نوعه. اما ان شاء الله خطر تعرف هامان ان شاء الله بعيد لمحاله في عهد سيدنا موسى وهامان واكل. انا انت ان شاء الله على كل حال يمان مش هامان. اي
1: يمان. أنا واحدة من الناس حتى في القاموس اللوج ما أنا واحدة من الناس ما فهمتش. تو ساعات كي نمشي هيك الإدارة ما نعرفش نعمل أي حاجة
0: قول لهم يمان.
1: يقول لهم يمال، يقولوا لي شنو معناها يمال، شنو معناها؟ قول لهم وليداتي والله يتفسروا على رواحكم، يعني لما حالاني
0: توا يمان يمان. قداش عمرك انت يا اختي يمان؟
1: اني يعني عمري توا 67 عام.
0: تبارك الله، عاد مالا يمان منك العام انت يمان، مش من توا. لا باس، ربي يطول عمرك على الخير ان شاء الله.
1: خليك يعيشك، بارك الله.
0: حماده هلال، وحنا بالمناسبه ذي غنايه حلوه راه محمد نادينا.
1: حلوه ياسر، وكي تسمعها بدنك الكل يتقشعر.
0: شفت كيف بالحق فما احساس، خاصه الكلمات نتاعها تتغنى بسيدنا صلى الله عليه وسلم.
1: حلوه برشا برشا، حتى توا الغنايه اللي كانت تغني فيها امينه فيها
0: اله الكون. اي
1: بالحق توا تحسك تسمع فيها بالحق، حتى الاداء والصوت معناها ربي يهدينا، والحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله،
0: الحمد لله. أهم شيء يعطيك صحة، الحمد لله على نعمة الإسلام.
1: الإسلام
0: و... الحمد لله. ويزمنا نعتزوا بأن مسلمين راهو ونفرحوا مش نبعدوا على ديننا.
1: أعز حاجة هو دين الإسلام، ما فماش غيره.
0: بالضبط،
1: مش غيره. راه
0: هذا فما ظاهرة تو الناس تشكك في بعضها ولا تقول لك لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا قبل كنت مقيمة في ليبيا.
0: أي
1: عاشوا معايا مصريين.
0: أي
1: مصريين معناها من مصر، معناها تعرف ليبيا ما كانت فيها برشا اختلاطات معناها نتاع الدول وكل.
0: أي
1: مصريين معناها تصور سلموا في الإسلام ومشيوا عملوا تبعوا المسيح.
0: لا حول ولا قوة، ارتدوا يعني. هذا يعني أصعب شيء الإنسان اللي يرتد على دينه. راهو
1: ما يصوم ولا يصلي ولا حتى قالك الإسلام صعيب ياسر علينا ما نجموش.
0: وتولدوا مسلمين برغم أنهم تولدوا مسلمين.
1: تولدوا مسلمين ومشيوا عملوا تبعوا المسيح وعملوا الصليب ومشيوا وشموا الصليب في هكا ما بين الكف والذراع.
0: احنا توا الناس يعني المسيحيين وفما بعض اليهود وبعض حتى اللي ما عندهم الديانات، يعني بعض اللي كانوا يعني الملحدين اصل يرجعوا للاسلام ويهتديوا، وتبارك الله فهمتني العديد منهم قاعد يعلن في اسلامه بعد ما ذاقت به السبل، واحنا نعكسوا الايه ونمشي والله العظيم.
1: للأسف تحس فما ناس ما يعرفوش ربي وما يعرفوش الرسول وتبعوا ودخلوا للاسلام ولاو يصلي ولاو يعني متعمقين بالاسلام. وقال لك معناها اعز دين هو دين الاسلام.
0: ونعم بالله.
1: بالله.
0: انت يمان فماش بعض العادات اللي مازالت توا في المكنين مازلتوا تقوموا بها، خاصه العادات الاكلات التقليديه وما الى ذلك.
1: احنا نطيبوا نقولوا البنبان.
0: شنو هي
1: البنبان؟ نقولوا له بنبان.
0: بندان.
1: كسكسي بالقديد.
0: كسكسي بالقديد يعملوه الكل.
1: ويقولوا له بنبان هنا.
0: اي فهمتك، تسميه خاصه في المكنين.
1: ويعملوا له قديد وعظام وكما قلها ويزينوه، ما يحطوش الحمص. حمص لا لا، قديد وعظام وزبيب فهمتني، ويزينوه هكا بشويه كعبات هكا حلوه للذراري ما على الصغيرات فهمتني. واني المحل اني تولق تبعتهم في التقاليد نتاعهم، ما يعني مانيش مكنيه راني انا بنزرتيه.
0: نشرفوا بيك بنزرتيه مكنيه. اما مفيد تاقلمت بتبيع مع المكنيين ومع عادات المكنيين.
1: عندي 45 عام انا في المكنيه.
0: اي ولادك مكنيه زهده وعايشه.
1: شنو هو من 10 قوم من اصبح منهم.
0: ربي يبارك لك في الصغار ويعطيك الصحه وكل عام وانت والعائله بخير. يا يمان
1: امثل يا سيدي، ان شاء الله
0: ربي يفضلك
1: كل الناس الكل بخير وتونس بخير والعالم العربي.
0: وهذا هو المهم. يعيشك يمان، شكرا لك، ربي يفضلك، ونلتقي ان شاء الله في مواعيد قادمه. المكالمه الهاتفيه المواليه صديقنا جمال من قصر هلال. مساء الخير.
2: مساء الخير، ان شاء الله مولد، ان شاء الله سنة هجريه مباركه 1448 علينا وعلى كل المسلمين.
0: امين ان شاء الله،
2: وعلى إيران وعلى كل إنسان مسلم مضطهد
0: بالطبيعة. كل المسلمين وخاصة العرب، لأنه أغلب الدول العربية بطبيعة دين الإسلام، لكن كذلك فما العديد من الدول الإسلامية بطبيعة اللي الحقيقة منضبطين واللي خنقول يتبقوا في الإسلام بأتم معنى الكلمة، خاصة فما بعض الدول الآسيوية المعروفة جدا بطبيعة اللي مسلمين بأتم معنى الكلمة. نقوله أخويا جمال
2: كلامك صحيح، المفروض بملاحظة أنت والمتدخلة يا صح، واليمن جاء من اليمن ما ومن اليوم المحلاه اسمها هو الواحد اللي اسمها اسمها يمان.
0: يمان يمان
2: محلاها من اليمن من الانسان فيها اليوم فيها البركه فيها الخير لاني انتقى ربي على لسان وخاطر ربي سماها قبل ما تولد
0: واضح معناها جت يعني على حسنيه هي تسميت اما جت مواتيه يعني الاسم بتاعها
2: مواتيه حتى اسمها حلو بالحق ان شاء الله هي تكون فعلها كذلك
0: ان شاء الله
2: باش نقول لك كلمه وراه والله هي مريره باش نقولها بكل تواضع والله بعد الثوره الناس يدخلون الى دين الله افواجا وبعض الاحرب يخرجون من دين الله افواجا
0: للاسف للاسف بالحق نرجع لغنايتنا هذه حمادة ليل محمد نبينا سي جمال
2: هو يغني عندك الغناء هذه وعندك الشخصان تاع ياسمين الخيام محمد يا رسول الله فهو اسمك يشوك الإنسان اللي حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو ديما نحب ربي قبل ثم سيدنا محمد ثم أهالينا وفي السنة يقال معناتها قالوا من أحب الذي يحبني يحبني بالحق قالوا سيدنا عمر إني أحبك لكني أحب نفسي قالوا لم تؤمن يا عمر يضحك معاه قالوا لا إني أحبك قالوا لقد آمنت فدلك معه الحاجة اللي نحب نقولها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شو كيش هاجر وشو كيش وهو سيدنا أبو بكر الصديق ولا سمي صديق لأنه كان كل ما يقوله في الحاجة قال إذا قال ذلك فقد
0: فهو صدق فقد صدق
2: صدق ولذلك صديق وليس صديق
0: هو حتى في التأييد لكلامك سي جمال حتى هما في الغار الاثنين وكان وقت حبوا يلتحقوا به المشركين وكانوا قاب قوسين يا ودنا باش يشوفوه يعني هما كان غزروا الموقع الاقدام تاعهم راهم شافوه يعني فابو بكر الصديق كان يرتعش والرسول صلى الله عليه وسلم كان يديه قالوا منيش خايف على نفسي وشو معناها شو التعلق بسيدنا صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق قال حتى الرسول كي راه يرتعش يقول لك خايف لا قالوا مش خايف انا خايف عليك انت وخايف على الدين هذايا لا قدر الله وكان يوصلوا لك ويقتلوك ويقتلوني معاك يعني بطبيعة باش يندثر وباش يمشي على روحه هذا الدين فبطبيعة في القرآن لا تحزن إن الله معنا يعني وهدى من روعه سيدنا صلى الله عليه وسلم وفعلا كانت المعجزة ذيك اللي ما شافوهمش والعنكبوت والحمام وما إلى ذلك
2: العنكبوت بنات والحمام باثت وكل شيء لأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبي بكر اللي هو قالوا ما بالك باثنين الله ثالثهما
0: الله ثالثهما
2: زوج وربي معهم
0: ربي معهم
2: ويقال في السيرة والله بالذكر وليس الحسد أنه وقت رأى معناتها غار عقرب حشاكم ولا أهم سيدنا أبو بكر بساقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان راقد على ساق سيدنا محمد على فخذي فسالت دمعة قالوا شبيك قالوا راه لدغتني عقرب في المعنى هذه القصة معروفة أنه من خوفه على سيدنا محمد كل حاجة يحط لون لما باش نقول حاجة والله إني وأما بنعمة ربك فحدث
0: وأما بنعمة ربك فحدث
2: أما بنعمة ربك فحدث أني ريت سيدنا محمد 5 مرات والله على ما أقول شهيد
0: راو يا سي جمال كي تشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام راه ذيك صورته الحقيقيه معروفه يقول لك الشيطان ما يتصورش وما في في في في يعني في صوره سيدنا ما يتهيأش يعني في صوره سيدنا هك علاش يقول لك اللي شاف سيدنا في المنام راه ذيك صورته الحقيقيه
2: نقولهم لك 5 مرات شفته
0: اي قلت لي عليها سابقا إيه.
2: الحمد لله هذا فضل
0: هذا فضل من عند المولى سبحانه وتعالى
2: يقول من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل
0: لا يتمثل يعطيك صح
2: من رآني فقد رأى الحق والحديث الثالث يقول من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة
0: هذا هو
2: في اليقظة والحديث الأهم بعد إذنك بعد إذنك بعد إذنك بعد إذنك لاش نقول على روحي باش قدام ربي باش ما نكذبش نقول كذب علي متعمدا فليتبوأ
0: مقعده من النار لا ما شكوش في ذلك خويا جمال بإذن الله وربي أطعمك وربي كرمك وإن شاء الله تكون من الصالحين بإذن الله وبشكور جدا على المشاركة معنا ومرة أخرى نجدو لك التهاني من مناسبة رأس السنة الهجرية سي جمال
2: ربي كلمة بعد
0: تفضل سيدي تفضل تفضل
2: ربي عنا حتى في التلفزيون حتى في أكثر والمذيعين يقولوا رمضان 2024، رمضان 97، رمضان 1884
0: 1448
2: عمرنا قالوا هما العيد نتاع 2017.
0: فهمتك
2: تقيدوا بديننا ونمشيو به، احنا نعيشوا بالله.
0: هذا هو هذا هو بالسنه الهجريه يلزم تاريخ نتاع يعني الاشهر بالطبيعه القمرية يلزمهم بالتاريخ الهجري. باي، يعطيك صحة سي جمال، مشكور جدا وربي فضلك وشكرا على الملاحظة. ناخذ المكالمة الموالي سي إبراهيم من فيدا. مرحبا بك سي إبراهيم. سي إبراهيم مساء الخير.
3: أهلا وسهلا، مرحبا.
0: شنحوالك؟ لبس عليك. بربي سي إبراهيم، سي إبراهيم سكر الراديو لوطي ياسر في الصوت متاعه باش ما يرجع ليش الصوت متاع الراديو. أي اسمعنا من التليفون.
3: الو،
0: هاي ما هيك منظمه الامور. هاي مرحبا بك سي ابراهيم.
3: اي مرحبا وسهلا. ودي انا مغرم باذاعه المنصير.
0: يعيشك ربي فضلك.
3: وانا نحضر فيك، عمري 89 سنه.
0: تبارك الله، ربي يطول عمرك على الخير. الحمد لله.
3: يعيشك ربي يحيك فيك.
0: شباب تبارك الله عليك. 89 عام وزاد البركه. لاباس،
3: ربي يبارك فيك وربي يحييك.
0: نهنيوك بمناسبه حلول السنه الهجريه الجديده.
3: كل سنة وانتم بخير
0: أجمعين سيدي إبراهيم.
3: هذه سيرنا من مكة المدينة.
0: لأن مكة المدينة والقصة مرحبا. المعروفة
3: مرحبا وربي يقوم دين الأسلام.
0: أمين يا ربي.
3: إن شاء الله نكون صف واحد نمن بالله وبرسوله
0: وهذا المهم بإذن الله. يلزمنا نتحد والمسلمين الكل
3: بإذن الله. وإحنا رانا رب الأصيل، إحنا أمة محمد
0: بالطبيعة.
3: مش يسعطينا يوم ما
0: إن شاء الله. إن شاء الله يكون شفيعنا سي إبراهيم. إن شاء الله
3: عايشك ربي يحيك بخير
0: أجمعين إن شاء الله.
3: ونهني الشعب التونسي ونهني شو اسمه نهني الشعب العربي جملة اللي يؤمن بالإسلام ويؤمن بمحمد وبربي.
0: تهانينا لكل الشعوب العربية الإسلامية وفرصة احنا باش نرجع لديننا زاد حتى كان بعدنا شوية
3: باش نرجع لديننا.
0: أيه.
3: والأصيل هو ديننا
0: بالضبط.
3: وما نرجع وقت تولي الإسلام جملة معناها قلت له واحدة هكا الساعة وننتصر على اليهود على الأمريكان وعلى الكل
0: ونولي قوة.
3: لما نرجع للإسلام معناها بيأتم معنى الكلمة
0: وما ويلزم نحبوا بعضنا ونكونوا قراب لبعضنا ونعاونوا بعضنا.
3: هذاك كل شيء كما عائلة تحب بعضها مثلا نكونوا كأم وأخو وبو وكذا هذاك باش معناها نجم ننتصر على هالك.
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله سي إبراهيم. ومشكور جدا أنت، يعطيك صحة على المداخلة ذي وربي طول عمرك على الخير إن شاء الله. وإن شاء الله ديما نسمعوكم معنا في إذاعة المنسير يا ربي.
3: سير ونتابع في برنامجكم خاصة أنك البرنامج نتاع نهار الجمعة في الليل كلمة 8 للـ10 نتاع الشعراء ونتاع بشير بكار.
0: أي بشير بكار وخونا رابح الفجاري، تحياتنا لهم الاثنين.
3: ربي يحييهم بخير.
0: أمين إن شاء الله.
3: والله نتابع فيهم كل
0: ربي جمعة. ربي فضلك سي إبراهيم وإن شاء الله ربي يعطيك الصحة والعافية وربي يطول عمرك
3: سيدي. الله فيك ونهني الشعب التونسي بهذا السنة الهجرية.
0: يعيشك
3: ونهني الأمة الإسلامية جملة.
0: مشكور جدا.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. وإحنا كذلك نهنيوك سي إبراهيم بهذه السنة الهجرية الجديدة وأنت كذلك وإن شاء الله ربي يطول في عمرك على الخير بإذن الله. كان معنا سي إبراهيم يقول لي عمره 89 عام زاد البركة تبارك الله. تحية لكل الأصدقاء والأحبة. خلنا ننطلقوا مع السيدة قبل الأحداث فما شكون يطلب يقول ماذا بينا قبل الساعة الأولى. سيدة راضية شادلي حليلة كل عام وانت حي بخير إن شاء الله. كل عام وانت حي بخير. ونفس الشيء أخونا توفيق وربي يعطيكم الصحة والعافية. سيدة راضية الهداجي، سي حسين عطي، الأخت نيسة مقصيبة مديوني، سي جلال الحسعيد وسيدة نزيها، سي عمر بوشارب والسيدة جميلة زادة مقصيبة مديوني. ربي يعطيكم الوقت الطيب وإن شاء الله تكونوا بخير. أخت وداد دبابي من خنيز، مردة من حمام زريبة ربي فرج عليك إن شاء الله. سي سمير الزغل، أخت نفيسة معروف من الكاف، سي عاد الميلاد من زاوية سوسة، خونا حسين بوغامورة والسيدة فاطمة الصنبولي كل عام وتوما حيين بخير يا حسين. سيدة فاطمة قولوك تعزينا الحارة في اللي فقدتوهم العائلة في سيبكم وإن شاء الله آخر الأحزان. سي فاضل الهمامي تحياتنا ليك. سي المنصف كنابة يرحم ديما على أخونا توفيق وسي البخاري ويحيي سي الحبيبين شقير ولهباشي وأخونا علي بكير وإن شاء الله سي الحبيب شقير وسي الحبيب لهباشي يكونوا بخير. أخت فاطمة من القلعة الكبرى، سي رضا حميدة إن شاء الله في لقاء قريب كل عام تحيي بخير. سي المنصف الغندري كيف كيف، سي عثمان قلالة، سي خميس بن حريك، أخونا منير رحيم، فايزة العجرودي، رشيدة البورسالي، زينة من القيروان، الأخت رشيدة بن ذياب، حياة مقليبة كل عام وتحيي بخير، أخت هادية من الزغوان، السيدة النقاتي من القيروان، سالم بالقاسم بالحاج، سيفرج بوزنيف، ناجي الغربي، محمد عزيز منوبية من المنسير، عبد الرزاق من حمام سوسة، المنصف المسباحي، صديقنا سي صلاح الدين الرفاعي من تطاوين، الأخت حنان من الفحص، حياة من القيروان، موني عبد الرحمن، مساز غيدة، ربيع بروك، سيلادي ركباني، الكامل بن عافية، المولدي متهمة من أكودة، خونا المولدي السكلي، تحياتنا ليك من خنيس، زهرة خمير من قربة، محمد زمزرم دين، زينب من منزل تميم، القائمة طويلة، زينب من نسوسة، رمزي الخشناوي والصديقين وجيه ونسيم، زينة من تونس، عثمان الزيري، عبد العزيز من واد الليل، خونا الهادي من سبيطلة، خميس كشرود، سيساسي بالليلة، علي مساكن، علي سلامة من مساكن، تحياتنا لك خويا علي، عبد الحق بن نور من لمطة، سي العربي الحذيري، كذلك كل عام وانت حي بخير، صديقنا الأخت مريم من أريانا، سي محمد عبد السلام من القلعة الكبرى، زهرة شريعة من قصر الليل، سي حسن من دار شعبان الفهري، خونا منير عمار، محمد

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون.
1: الحادي عشر ليلا من إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز للأنباء. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم زيارة إلى ولاية القيروان تزامنت مع الاحتفال بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة، وتحول الرئيس إلى معلم فسقية الأغالبة للاطلاع على تقدم أشغال ترميم هذا الفضاء التاريخي والمحيط المباشر له. وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة الرئيس لمختلف المشاريع ذات البعد الحضاري والتراثي، لا سيما تلك الرامية إلى صيانة المعالم التاريخية والمحافظة على الموروث الثقافي الوطني. نفذت الوحدات الأمنية مساء اليوم حملة أمنية مدعمة بشواطئ مدينة سوسة شملت كل المظاهر المخلة بالأمن العام، كما تم تنظيم حملة على الدراجات النارية بالشريط الساحلي حيث حجزت حوالي 35 دراجة نارية غير مستوفاة للوثائق القانونية. أعلنت وزارة التربية أنه يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بداية من يوم الخميس القادم على الساعة 10 صباحا التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهم، وذلك بتوجيه رسالة أو إرسالية قصيرة على الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. أعلنت جامعة تونس المنار عن التحيين والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، والذي شمل مراجعة وتطوير البرامج الحالية بما يتيح إدماج مهارات جديدة مطلوبة في عدة مجالات حيوية من أبرزها التمويل والمالية والبنوك والتأمين والتجارة والتمويل الدولي والمالية والتسويق والتصرف والمحاسبة وذكاء الأعمال. انعقد بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم الاجتماع الثاني لفريق العمل التونسي الليبي الجزائري المكلف بتأمين الحدود المشتركة، وناقش الاجتماع سبل دعم التعاون والتنسيق بين الدول الثلاثة في مجال تأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتصدي لخطر الإرهاب والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. إلى اللقاء.
3: إذاعة المنصير باقة برامج يحلى معها السهر. رحلة كلمة
4: معنا
3: ومغنى في السهرات في سهرات إذاعة المنصير وتبع الموجة.
5: دقيقة مونديال دقيقة مونديال. دقيقة مونديال أرقام في البال مع شوقي.

0: أسرع هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم سجله اللاعب التركي هاكان سوكر بعد 11 ثانية من بداية المباراة بين تركيا وكوريا الجنوبية في المباراة الترتيبية للمركز الثالث في كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان. ثم يجي في المرتبة الثانية هدف فاكلاف ماسيك بعد 15 ثانية عام 1962. المرتبة الثالثة هدف إرنست لينر بعد 25 ثانية في كأس العالم عام 1934، في حين في المرتبة الرابعة من بين الأسرع في تاريخ المونديال هو هدف براين روبسون بعد 28 ثانية في كأس العالم 1982، في حين المرتبة الخامسة هو هدف كلينت ديمسي بعد 30 ثانية في كأس العالم عام 2014. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: مونديال، أرقام في البال مع شوقي.

0: نواصل حنين على موجات إذاعة المنسير في هذا العدد الخاص بالسنة الهجرية الجديدة. كل عام وأنتم بخير. هذا النغم الثاني في الحصة ياسمين الخيام، محمد يا رسول الله. الأغنية ذي الحقيقة منعرفش عندي إحساس خاص كي نسمعها. الكلمات لعبد الفتاح مصطفى والألحان لجمال سلامة. علاش إحساس خاص؟ لأنه الأغنية ذي ظهرت عام 78، والغناية ارتبطت باللحن المميز لمسلسل محمد رسول الله، قصة عبد الحميد جودة الصحار، وإخراج أحمد طنطاوي اللي أنجدته التلفزة المصرية سنة 1978. والحقيقة التلفزة التونسية في ذلك الوقت عديته، تعرف المسلسلات كانت يعني يعديوها في كل التلفزات تقريبا العربية، ما كانتش هذه حقوق البث كما توا والشروطات المادية المجحفة وما إلى ذلك. كان في نفس السنة عدات التلفزة المصرية وخذت التلفزة التونسية، والمسلسل هو ديني يروي قصص الأنبياء بداية من نبي إبراهيم عليه السلام وانتهاء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبث في شكل أجزاء بطولة عبد الله غيث، فردوس عبد الحميد، شكري سرحان وغيرهم من الكبار الممثلين. الحقيقة الغنية حلوة ياسر، والمسلسل نفس الشيء رائع، وتبعناه وإحنا صغار في التلفزة التونسية. علاش تعدى ملول في رمضان بتالي قوالي تعدى حتى في باقي أيام السنة؟ علاش يعني قعدنا حافظينه وقعدنا حافظين هذا اللحن المميز وهذه الأغنية بالذات. نستقبل مكالمات السادة المستمعين على بركة الله. المكالمة الهاتفية الأولى نقولوا حياة من جمال. سيدة حياة مرحبا بيك.
1: وبيك عايشك وكل عام وانت حي بخير.
0: نحوالك
1: عايشك كل عام خير
0: سنين دايما ان شاء الله علينا وعليك.
1: عايشك والجماعه اللي معاك الكل ان شاء الله ربي يحييهم لامثاله.
0: امين ان شاء الله وبارك الله فيك. مشكوره جدا.
1: عندكم استديو جديد.
0: عايشك ربي يفضلك سيده حياتي. عايشك كل عام وتحيه خير ومبروك علينا وعليكم ان شاء الله.
1: عايشك. أنا نسيم الخيام بي
0: ذكرني
1: في أعز ليلة عندي هيك.
0: كيف أشترى؟ معنا متاع المسلسل وقتها
1: متاع المسلسل. أنا هكا في رص الهجرية أول نهار جاني الحس راجلي هزني للكلينيك في سوسة.
0: أي
1: عدد وقت لي داخلة من المرة الأولى حاطين يتفرجوا في الانتري على المسلسل هذا ونسيم تغنيها الغناية.
0: يعني تتفكر يعني فك العام هذاك يعديوا فيه يعني مسلسل وانت وقتها يعني ولدت
1: ليلة السنة الهجرية
0: ليلة السنة الهجرية
1: 1410
0: وما تنساهاش الليلة هذيك والغناية تربطت لك بك نهار هكا يعني نفس اللي
1: هذيك روحي وعقلي فك الغناية وقت ولدت ما كنت نعرف يعني شنية اللي في كلمة ما كنا
0: كنت بتعركين وقت الولادة
1: اي كان وقت الولادة. يا اخي قالت لي جاك وليد قلت لها سميه محمد
0: على اسم سيدنا صلى الله عليه وسلم وخير الاسماء ما حمد وعبد. يعني الحقيقة يعني بصراحة ما تنساش وانت حتى ولدك يعني كي تشوفه تتفكرك النهار ذاك والاسم نفس الشيء سميته.
1: ولا معناها جيس يقول يا ما وقت
0: اي يعني ربي يفضله لك ان شاء الله.
1: الحقيقة
0: الأغنية جميلة وجميلة جدا، وكنا تفكرنا بذكريات حلوة ياسمين الخيام والمسلسل اللي حكيت عليه منذ حين. فماش عادات خاصة في جمال قبل ما نغادروك سيدة حياة؟
1: أنا راني تونسي عندي 54 سنة في جمال.
0: أنت مالدة كيما يمان بكريك قال تصلي بنزرتية وعايشة في المكنين عندي واش 40 عام. أنت عاد وليت جمالية عاد ما عادش توا
1: جمالية يعني توا
0: أنت توا؟
1: والله يعني كما العادة نحن ديما معناها نفارقوا السنة القديمة بالكسكسي القديم والفول وكل شيء والقديد ونستقبلوه نعملوا حاجة حلوة في الليل نعملوا محلبية معناها ونهار واحد يبدأ في الرأس العام الجديد طيب الملوخية
0: باش يجي العام أخضر إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: بجانب يعيشك أجمعين إن شاء الله أختي حياة وربي فضلك
1: على جميع المسلمين.
0: أمين يا ربي أمين. شكرا لك وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. إلى اللقاء. المكالمة الهاتفية الموالي أخونا محمد عزيز من سحلين. مساء الخير أخوي محمد.
2: هلا سي شكري، كل عام تحيه خير.
0: سين دايما ربي يحيك الامثال وان شاء الله كل عام تحيه خير.
2: عايشك بارك الله فيك، كالعاده نحييك نحيي الفريق والمستمعين الكل.
0: يا ربي يفضلك يا محمد، مرحبا بيك.
2: وبك اكثر عايش شويه الغالي. نحب أيوه. نشكرك على اغنيه ياسمين الخيام.
0: محمد يا رسول الله. يا رسول الله.
2: حلوه برشا الاغنيه.
0: هي روى
2: لحن.
0: اش قلت لي؟
2: قلت لك عندها زاد اغنيه يا سيد الخلق يا طه.
0: يا سيد الخلق يا طه، وعندها يا رسول الله زاد اغنيه اخرى دون هذه. غنت العديد من الاغاني الدينيه. هو
2: ابو شو اسمه بها الحوساري.
0: الحوساري اي بتبيع. هي ابنه المقرئ الشيخ محمود الحوساري، واسمها الاصلي افراج. افراج راهو اسمها. واكتشفها عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب، بدعم من جيهان السادات. تعرف حكايه هي في الاكتشاف تاعها. جيهان السادات كانت عندها يعني كيل غيره بيني وبين كوكب الشرق ام كلثوم، لانها كانت قريب ياسر للرئيس المصري الراحل انور السادات، فكانت تربش بيه تقول يا ابو الانوار يا ابو الانوار. فجيهان كانت تغير شويه زوجة انور السادات، فبعد ما توفت ام كلثوم عام 75 حبت تطلع وياسمين الخيام، وحبت يعني تدعمها، وكلمت عبد الوهاب وقالت له يلزمك تلحن لها، ولحن لها فعلا بعض الاغاني. لكن مسيرتها في الاغاني العاطفيه ما كملتش ياسر، بعد اتجهت للاغاني الدينيه واعتزلت، لانه كان والدها المقرى الشيخ كان رافض ان تغني الاغاني العاطفيه، وبعد الحقيقه اتجهت للاعمال الخيريه. يعني قصه معروفه بالنسبه لياسمين الخيام.
2: واضح يا سي شكري. بكري سمعتك حكيت على فيلم الرسالة، كيفاش وقت الرسول عليه الصلاة والسلام وقت تربى في وقت تخبوا في الغار هو أبو بكر الصديق.
0: أي
2: وقت أول ما هبطت عليه سورة اقرأ، قالوا ما معنى اقرأ؟
0: أي هذاك في غار يعني حراء، هو وقت لما تخبى في مع سيدنا أبو بكر الصديق، تخبوا في غار ثور يعني في طريقهم للمدينة المنورة ليثرب في الهجرة، وتخبوا في الغار هذاك ولحقوا بهم المشركين وما شافوهمش، وقصة معروفة
2: تاع الواجب. بالنسبة على ما شافوه مسي شكري بربي لحظة الله يخليك، زاد في فيلم الرسالة زاد وقت كيفاش وقت لقب مرتبة لهب وقت بحملة الحطب،
0: وقت
2: جابت حجر حشاك وجابت تضربه، معناها ربي حشاك اغشاها مراتوش، قالت يا أبا بكر أين محمد.
0: هذيك تعرف أبو لهب. أبو لهب هو عم الرسول، يعني هذيك مرت عمه أروى بنت حرب اسمها أروى الأصلي بتاعها أم جميل. هذيك مرت عمه وأذوه إذاية كبير ياسر سيدنا صلى الله عليه وسلم، وتعذب وحبوا يعملوا له حطب شي يعرضوا له في ثنية، ويعني والحقيقة يعني القرآن يعني وعدهم بالنار، وهو حتى فما شكون قال أبو لهب ما أسلمش حتى الآخر وقته، لخاطر يقول لك كان أسلم وربي وعده بالنار، يقول الإسلام فيه تناقض. لا والحمد لله أن القرآن مش متناقض وما أسلمش.
2: هي هند في الأخر هكترش هند، معناها بنت عتبة
0: أسلمت. هند بنت عتبة أسلمت، ذيك مرت أبو سفيان أسلمت فيما في الأخير. أتيك صحة يا محمد، مشكور جدا،
2: بارك الله فيك، يرحم والديك وربي يبارك لك
0: وربي يفضلك، ومرحبا بيك ديما معنا، وشكرا على كل المعلومات اللي تقدم فيها. أخت مساء زغيدة، مساء الخير.
3: مساء النور خويا شكري،
0: شنو أحوالك؟ لاباس عليك؟
3: الحمد لله والشكر لله.
0: كل عام وانت حي بخير إن شاء الله.
3: كل عام وانت حي بخير، وسنة هجرية عليك وعلى عائلتك وعلى عائلتي إذاعة مونستير كل.
0: يعيشك يا مساء.
3: وعلى أحبابي وأصحابي وعلى كل مستمعي برامج إذاعة مونستير.
0: شكرا لك، يعيشك، بارك الله فيك.
3: ربي فضلك خويا شكري، محلاها سهرية الليلة ومحلاها الأغاني.
0: أغاني دينية وأغاني جميلة.
3: وخصوصا غناية ياسمين الخيام، هي بدأت تغني خويا شكري. تعرف شنو تفكرت؟
0: شو تفكرت؟
3: كيفاش أني واقفة قدام الكعبة. ونطلب في ربي هيك الإحساس وهيك الموقف، كيفاش وقفت قدام القبر نتاع سيدنا في الروضة.
0: ماي إحساس خاص وشعور نفس الشيء، شعور
3: شكري.
0: لا يضاهي حتى شعور
3: شكري
0: سيدي. لا
3: قلت لهم يحكيولي الناس، قلت لهم تبالغوا قداش لحيتولها.
0: فشفت بعينيك
3: كي توقف بعينيك وبسقيك وتطلب ربي وتتذرع،
0: سبحان الله،
3: لك الحمد والشكر على نعمة الإسلام.
0: وإن شاء الله يا ربي يطعم جميع المسلمين، يعني
3: إن شاء الله ربي يطعم كل مخلوق،
0: لأنه إحساس وشعور خاس جدا. أنت أمام حضرة الرسول في أمام الروضة الكريمة،
3: يعني قريبة من ربي من
0: أي.
3: وتعرف حتى راس السنة هذيك احنا نقولوا الفرنجية، نقولوا دخول السنة الجديدة من 2026 داخلين على 25 داخلين على 26.
0: اي
3: قسما بالله خويا شكري لفقت به، كيفاش دخل كيفاش في العام
0: وهذيك هي الحقيقة، هي حتى الأيام ولا تجري شوية، تتطاير الأيام وتتسارع.
3: في تتلهي في حاجة معناتها ابتهال، طلب تضرع من كيفاش البلاصة اللي مشي فيها سيدنا تمشي فيها أنت، المكان اللي وقف فيه توقف فيه أنت، شعور بالحق. ويا شكرا إن شاء الله يطعم كل حبيب. وغنيت اسم الخيام ضغطت فيها حاجة فيها نتاع
0: الذكريات الجميلة.
3: عندي جديد نتسمى كمشيد شهر ديسمبر 26 ديسمبر روح 9 جانفي 15 يوم عديتهم مطعة في أحسن بقعة في الكون، لك الحمد والشكر بلا تتذرع وبلا تقرب الربي في المكان هكاي، وإن شاء الله نقعد وديما قرب من ربي.
0: أمين.
3: وديما نخافه من ربي ويطيح بنا اللي يخاف ربي.
0: أمين إن شاء الله. يعطيك صحة مساء، كل عام وانت حي بخير. شكرا ليك على المشاركة. أي
3: الشكر الكبير لبنتي اللي هديتي العمرة،
0: ربي يفضلها لك إن شاء الله. ربي يفضلها لك.
3: وزارت من بعدي بحوالي أسبوع هي وزوجها، وأكرمها ربي باش زارت، ولك الحمد والشكر.
0: والحمد لله، الحمد لله على كل النعم متاعه،
3: والحمد والشكر على نعمة الإسلام. وربي إن شاء الله نتقي والخير في بعضنا.
0: أمين يا رب. أمين. وهذا أمين هو المهم. مشكورة جدا يا مساء، يعطيك صحة وربي فضلك.
3: أحلاها الصهرية معاك، وإحنا ديما في الاستماع معاك
0: يعيشك يا مساء. بارك الله فيك يعيشك.
3: ينور به على نجاح بنتك
0: إن شاء الله. يعيشك ينور ذاتك. بارك الله فيك مساء. مشكورة جدا وليلتك سعيدة. خونا فوزي من القيروان، مساء الخير يا فوزي.
4: السلام أخويا، شكري إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير يا سيدي.
0: زين دايما عايشك، بارك الله فيك.
4: بارك لك عايشك إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وتونس
0: أجمعين إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله إن شاء الله يا رب.
4: إن شاء الله رب يرفع البلاء على الأمة العربية وفلسطين.
0: أمين أمين يا رب.
4: الأمة العربية الكل رب يرفع عليها البلاء،
0: من المحيط إلى الخليج إن شاء الله يا رب.
4: الأمة العربية الكل.
0: أمين.
4: كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: والأمة الإسلامية كذلك، لأنه حتى في بلدان كما قلنا في آسيا، حتى في أوروبا، ويعني حتى في المسلمين في مختلف أصقاع العالم إن شاء الله. ربي ربي إن شاء الله يعطينا الخير، وربي يبارك للجميع بإذن الله، وربي يوحد الصفوف.
4: أمين.
0: آه يا سيدي فوزي.
4: أسيدي.
0: محمد يا رسول الله.
4: عليه الصلاة والسلام. بشرني بي.
0: أغنية جميلة جدا لياسمين
4: الخيام. تعجبني ياسمين الخيام، وفي صوتها وكل معناها الموسيقى تكون شعرية سمفونية، وعندها كل نفس ما شاء الله عليها، كي تبدأ تزلم كيف ما شاء الله عليها. وتعجبني ياسر، ويعطيك الصحة في الاختيار، وشيء كبير بيها.
0: ممتازة يا رنية.
4: وقول هي بنت شكون؟ بنت الحسري.
0: حسري محمود الحسري. اي بتبيع. هو صوته رائع زاد في القراءة القرآن وفي التلاوة.
4: علاش معناها عند اللي يفهم وعند اللي يتصمت شيء كبير. احنا ما نحلينا معناها
0: بالضبط على هالاصوات هذه.
4: عبد الباسط. عبد الباسط. اما هو وعندك هو وعندك الشيخ الطبلاوي.
0: اسماء معروفة.
4: برشا برشا. والمنشاوي.
0: منشاوي صديق المنشاوي. يعني أسماء الحقيقة حتى في تونس عندنا العلي البراق ابن القيروان، وما أدراك علي البراق سيد علي، وابنه سي محمد البراق الله يرحمهم الاثنين. وأسماء كثيرة.
4: طلعنا واحد جديد ما شاء الله عليه، وليد القهواجي زاد ما شاء الله عليه.
0: عندنا لا تونس ولادة كذلك في مجال التلاوة، وفي مجال يعني ترتيل القرآن.
4: إن شاء الله من حمالة القرآن الأمة المحمدية.
0: امين ان شاء الله.
4: نرجع للعاده طيبنا احنا.
0: هات عندك. اي
4: يا سيدي، البارح كسكسي بالقديد.
0: ايوه.
4: اليوم على الصباح معناها فول وعظام. شويه كمون ونص النهار ملوخيه. معناها
0: كم عملتهم الكل يعني تبارك الله. كل العادات والتقاليد والأكلات اللي تحضروها في القروان، يعني ربي يبارك إن شاء الله، وربي يداوم يعني خنقول بركتكم، وإن شاء الله كل عام وانتم حي بخير سي فوزي، وإن شاء الله العادات والتقاليد هذه بمناسبة المناسبة الدينية تبقى.
4: بخير على صغيراتك، ويرحم الوالد فهل عواشر.
0: بارك الله فيك ويرحم وديك.
4: البخاري فهل عواشر.
0: أمين أمين.
4: ويرحم محمد أمين. وربي يرزق الحيين ويرحم الموتى والحيين.
0: أمين أمين. يعيشك. بارك الله فيك سي فوزي، مشكور جدا، وإلى اللقاء. وليتك
4: مبارك على الأمة الإسلامية. أمين
0: بإذن الله. بإذن الله. أمين. يعيشك. بارك الله فيك سي فوزي، إلى اللقاء. خونا منير مساء الخير.
5: مساء الخير، شكرا تحية لك ولكل مستمعي إذاعة المونستير.
0: منير رحيم من الفحص، وين حيك؟ عندك ياسر ما شاركتش معنا.
5: صحيح صحيح، ولكن في المتابعة والاستماع.
0: نعرف شكري. أكيد مشكور يا منير، وكل عام وانتي حي بخير إن شاء الله.
5: ويبقى الشعر الجميل شكري مع أم كلثوم ولا ياسمين الخيام ولبقية المطربين الكبار، يعني شعر جميل يبقى نغما تعزفه القلوب وتسعد به وترحل عبر أجنحتها من صدأ ماديات زماننا إلى عوالم السكينة والجمال، والشاعر المجيد تظل قافيته قافلة من الألغام وأنثى الكلام. ورحلة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة يعني صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ما هي إلا صورة للسكينة التي عمرت قلبه وهو في غار حراء مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولم يخف ولم يضطرب ولم يشك في رعاية الله له. وسيدنا أبو بكر الصديق يعني خاف على الرسول، خاف على الرسالة المحمدية بالضبط. حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا، فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذه هي في شكر السكينة، هي روح من الله، هي نافذة على الجنة، ويعني ومنها تهب على المؤمنين حقا نسمتها وعبيرها، ويشرق عليهم نورها ويذوقهم قليلا من النعيم. وأقول قليلا لأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا
0: خطر بقلب يعني
5: ببالي بشر. وهذا في شكر يجرني الحديث على في زماننا هذا من يتكلفون على الدنيا ولا يفكرون أطلاقا في الموت وينسى الله سبحانه وتعالى، فيصبح الهم يلزمه متعبا باستمرار ملهوفا على المال ولا يشبع اطلاقا.
0: اللهم عافينا.
5: يعني هؤلاء المحرومون من سكينه النفس تراهم يخفون المال ويحرصون عليه، تراهم مذبذبين محرومين من نعم الايمان بالله من عون الله ورحمه الله سبحانه وتعالى، فتصبح حياتهم بلا طعم ولا لذه، ورغم ان لديهم كل شيء لان داخلهم فارغ. فسكينه النفس هي نعمه كبيره ونفحه عظيمه، وشجره التوحيد لا اله الا الله تؤتي اكلها كل حين.
0: صح أخوي منير، مشكور جدا على هذه الكلمات الجميلة وهذه الخواطر. كل عام وأنت بخير وكل الأمة الإسلامية كذلك، ونلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة. خلينا نستمتع بنغم محمد يا رسول الله بصوت ياسمين الخيام والتلحين للراحل جمال سلامه.

كان هذا النغم بصوت ياسمين الخيام محمد رسول الله من أجمل الأغاني الدينية كما قلت، ألحان الموسيقار الراحل جمال سلامة، أغنية جميلة وجميلة جدا تتغنى بسيد الوجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. باش نختموا الحصة بهذا النغم الأخير لأم كلثوم الثلاثية المقدسة.

0: الأغنية ذي الثلاثية المقدسة كلمات صالح جوتة الحان رياض سنباتي سنة 1972. الحقيقة القصيدة تتغنى في الجزء الأول بمكة المكرمة، ثم في الجزء الثاني بالمدينة المنورة، وفي الجزء الثالث بالقدس الشريف، يعني أشرف المناطق في الكون يعني تتغنى بهم. القصيدة ممتازة جدا، وهي آخر الأغاني الدينية غنتهم أم كلثوم قبل وفاتها. خلينا نستقبل بعض المكالمات الهاتفية وننطلق على بركة الله بالمكالمة الهاتفية الأولى. ألو، مساء الخير.
1: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أختي ليلى، مساء الخير، مرحبا بك.
1: أهلا، كل عام وانت بخير إن شاء الله.
0: سنين دائما يعيشك.
1: والأمة العربية وإخواتنا في ذات مستير.
0: يعيش أختي.
1: جميع المسلمين إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
0: مشكورة جدا يا ليلى.
1: خليك وخليك ولادك وربي يفرحك بوليدك ويرحمك بي.
0: تعيش، ربي يفضلك أختي ليلى.
1: عايش خويا الغالي.
0: وانت انت تكلم فينا، فكرني منين؟
1: من الوردانيين.
0: من الوردانيين أختي ليلى. يا أختي ليلى سامحني يا ليلى، سامحني، من الوردانيين صحيح. الوردانيين يعني بتبيع، فما عادات وتقاليد زادة وفما أكلات
1: عنا في الليل، مش الناس الكل يعملوا جاري بالقديد.
0: أيوة.
1: الغدوة الصباح ياخذوا الفول وبالكمون والعظم والخبز.
0: أي. أي.
1: ونص النهار يعملوا كسكسي بالقديد والفول.
0: أي.
1: والعظم وشوية جرينات فلفل.
0: أي.
1: وفي العشي يعملوا ملوخية.
0: كالعادة
1: ملوخية، ولا ما يحبش ملوخية يعمل مرق.
0: مرق يعني. أيه. تقريبا نفس العادات، شابه العادات والتقاليد. أيه. في كل الجهات.
1: كانت الوالدة توا ما عادش، قبل كانت الوالدة نتاعنا تزين لنا العظم.
0: العظم اي
1: زينهولنا وتحطهولنا، ويبدا فما اللي يحط شويه فاكهه، فما اللي يحط شويه حلوه. أيه. فوق الكسكس. أيه. كل قدير وقدره.
0: عادات يعني احتفالا ب يعني راس السنة الهجرية. احنا نقولوا راس العام، احنا قال لك قولوا كراس العام قبل.
1: راس العام قبل.
0: هو
1: يا حسرة،
0: يا حسرة،
1: يا ليت الشباب يعودوا
0: يعودوا يوما. لا لا باس، ما حالها ما مازالت البركة. على كل حال مازالت
1: انتم مازالت البركة. ومش كيف، مش كيف، كيف
0: تغيرت.
1: يعني توا ام كلثوم ذي ذكرتني في طفولتي في المدرسة.
0: اي
1: كنا نغني ويغني نعم المعلم تاعنا.
0: أي.
1: يعلمنا أغاني هذه
0: طلع البدر علينا كنا نحفظوها.
1: ومرة جانا واحد من دار الثقافة حب يختار كعبات للكورال ونغنيوا فيها.
0: صحيح. حلوة ذكريات وفيها فناش شعور خاص كي نغنيها.
1: حتى هي يونس في مسلسل محمد رسول الله نبدأ نستنى صلى الله عليه وسلم، نبدأ نستنى في التلفزيون، نقعدون نستنى في المسلسلات هذوما وفي الأفلام الدينية، مسلسل خالد بن الوليد، مسلسل شبي أفلامنا ومسلسلاتنا متاع قبل معاشر
0: غيرت للأسف.
1: كرهونا في التلفزة، كرهونا فيها
0: للأسف. ولو تهريج ولات ويعني مسلسلات ساذجة برامج تافهة.
1: أمة الإسلام، أمة الإسلام، أمة الإسلام. كرهونا معاش نقون من تفرجوا
0: إن شاء الله.
1: واللي ما هو عباد معاش تخاف ربي، وكان جات تخاف ربي العباد سامحني العبرة خانقين، وكان جاو يعرفوا ربي ويعرفوا النبي ويعرفوا الإسلام. رؤسائنا ومسؤولين في السياسة العامين في الكراسي ما يتحدوش وما يدحوش هالهم علينا وينصروا أخواننا في فلسطين.
0: ربي يهدينا إن شاء الله، ربي يهدينا ويهدي جميع.
1: يخافوا من الكلاب حاشاك، ويخافوا من اللي يسوى ما يسوى، وش ما يخافوا من ربي.
0: صحيح.
1: لا يقعد فك الشبر وقلبه شش يقوله الرب سبحانه.
0: يا ليت إنسان يتعظ من البداية، لأن حسرة كبرى بتالي ومتمشى الجوع.
1: ما عادش، ما عادش. الله
0: رب يدينا إن شاء الله يا ليلى. كل حال الحديث معك حلو، لكن معنا عديد من المكالمات اللي فيه وضبطنا الوقت.
1: شكري.
0: ربي يهدينا إن شاء الله.
1: الحمد لله. الحمد لله. إن شاء الله.
0: ربي ربي يصلح الحال للأمة وبراء. يعيشك يا ليلى، شكرا لك على المشاركة، يعطيك صحة. نواصل مع المكالمات الهاتفية. الأخت أنيسة من قصيبة المديوني، مساء الخير يا أنيسة. أنيسة
2: مساء النور.
0: مساء النور، ومرة أخرى تعزينا الحارة بعد فقدان والدك الله يرحمه ونعم إن شاء الله من أهل الجنة.
2: عايشك يعطيك الصحة. عايشك بارك الله فيك.
0: سنة هجرية مباركة إن شاء الله، واللي مات الله يرحمه.
2: الفريق العامل معك مع الأمة الإسلامية الكل، مع الأمة أخواتي والعائلة الكل
0: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله يا أنيسة.
2: نقدم تحية الأمة وقال إن شاء الله ربي يخليك تاج على رأسي.
0: أمين إن شاء الله.
2: والبابا نقول الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
2: كبيرة.
0: لا لا إن شاء الله منها للجنة ما بإذن الله. بإذن الله.
2: إن شاء الله.
0: بإذن الله. بإذن الله. بطبيعة الإنسان يصبر وذلك يعني سنة الله في خلقه وكل كل أجل كتاب.
2: إن شاء الله ربي جانا بسبيل.
0: وهم السابقون ونحن اللاحقون الله يرحمهم وينعمهم يا أنيسة وإن شاء الله الله اللي يعود عليكم غيار وإن شاء الله البركة في الحيين وإن شاء الله كل عام أنت وكل أفراد العائلة بخير بإذن الله. وربي يرحم الوالد يا أنيسة.
2: ربي يبارك لك وربي يخليك معنا.
0: يعيشك يا أنيسة شكرا لك وإن شاء الله في لقاءات قادمة يا أنيسة نواصل المكالمة الثالثة. ننتظر المكالمة الهاتفية الموالية بعد أختنا أنيسة من قصيبة المديوني. حبيت نحيي الأخت مونيا برحال مشكورة جدا على التفاعل معنا ككل يعني كسائر السهرات أخت مونيا برحال وكذلك كل من يتفاعل معنا راضي الهداجي دليلة من جمال خديجة بن ناصر منير حيم عبد العزيز حامدي خونا حاتم بن حمودة والحقيقة ما نجمش نقرأ ياسر الإرساليات لأنه الوقت ضبطنا. عبد العزيز مساء الحنين والذكريات الجميلة مساء الفن الراقي وطرب الأصيل عبد العزيز حامدي دليلة مساء الورد والحنين لكل برنامج حنين وعروس البحر يسعدني أن أتقدم بحر التهاني لكل العاملين وعملت بذاعة المنسير كما أتقدم بحر التهاني إلى كل أفراد عائلتي وأخواتي وداخل وخارج الوطن. موني برحال كيف كيف تحيي كل الأحبة والأصدقاء. حاتم بن حمودة تلمت الحباب وجت من كل قبيلة نمسيكم بالخير وسعادة في ليلة تفرد فيها النفس وتنشرح فيها الروح ليلة تتلم فيها لكل القلوب الطيبة والصادقة من ذكرياتها الماضية فيها حلو الكلام والوصال بين الملك العفو اللي لمنا واللي اختار عنوان فيه صفاء القلوب. مشكور جدا خويا حاتم. نيرة طابة مساءكم بكل خير وكل عام وانتم بخير. الأغاني ثلاثة روعة وفي وقتهم واني اخترت محمد نبينا ونديه لكل العائلة الموسعة خاصة الوادي سيف الدين ونجم الدين وعماد الدين وحفيدي ذياء الدين حفيدتي فردوس تسلم عليك برشا هي وبنات عمها سماء ويسماء مع الشكر الجزيل خويا شكري يعطيك صحة منيرة. خديجة مساء الخيرات والمسرات كل عام وأنتم بخل في خير. تحياتي لكل متابعين البرنامج حنين وانتي إن شاء الله بخير سي شكري سنة هجرية سعيدة. شكرا لك خديجة مساء صغيدة كانت معنا مساء النور وإحنا في السماع شكرا لك. منير حيم نفس الشيء يعطيك صحة يا منير على الكلمات الجميلة وكنت معنا. مني عبد الرحمن مساء الخير تحياتي لك سي شكري وكامل الفريق حنين ومستمعي الأوفياء سنة هجرية سعيدة للجميع. سالم تنرجع لك بعد شوية. أخت زمردة مساء الخير يا زمردة.
3: مساء النور والسرور. تحياتي أخت
0: زمردة من حمام الزريبة مرحبا بيك شنو أحوالك؟
3: وبيك عايشك عايش
0: ربي يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
3: أمين يا رب
0: كل عام وأنتي بخير إن شاء الله ربي يخفف على جميع مرضانا.
3: أمين يا رب. تحياتي وتهانية لكل مستمع إذاعة المستير وكل من يعمل في إذاعة المستير.
0: يعيشك يا زمردة
3: مبروك وكل عام وانتم بخير والأمة الإسلامية يا جماعة يا رب.
0: أمين يا رب. أمين أمين أمين
3: أمين يا رب. بالنسبة لغنية طلع البدر علينا عندي معها ذكرى خاصة على الأخ
0: اللي هي
3: 4 سنين التالي وزرت المدينة المنورة وقبل ما ندخلوا المدينة وقت اللي كل اللي في الحافلة غني وطلع البدر علينا صدقني كان فيها إحساس ما يتوصفش في أرض اللي مشى فيها رسول الله وفي الطريق اللي تعدى منها رسول
0: الله إحساس خاص لحقيقة ومشاء وشعور
3: إحساس وشعور صدقني خويا شكري ما يتوصفش.
0: أنت محظوظة أنت ربي يعني زرت البقاع المقدسة أنت محظوظة مقارنة بغيرك زمردة
3: والله كانت
0: ونعم بالله
3: كانت فرصة معناها ما توقعتهاش وكانت هدية
0: والحمد لله الحمد لله
3: هدية من إنسان عزيزة علي برشا أنا وقتها عملت نظر قالت أختي
0: الحمد لله
3: تخرج من بيت العملية أنا بعثها بيت رب صدقني
0: شيت
3: وأنا بالفاطمة
0: الحمد لله على كل حال لو كان حال انت تسمى اطعمك المولى سبحانه وتعالى وبارك الله في مكان السبب امين امين امين يا ربي وربي يفرج عليك يا زمرده ومشكوره جدا وكل عام وانت حي بخير يا ربي خاطر الوقت ضبطنا شويه يا زمرده علاش يعيشك يا زمرده
3: كل المستمعين الاوفياء
0: يعيشك يا زمرده بارك الله فيك مشكوره جدا وان شاء الله كل عام وانت حي بخير. نختم بالاخت سعاد مساء الخير يا سعاد.
4: يا مرحبا
0: يا مرحبا بيك شنحوالك
4: كل عام انت حيين بخير مبروك عليكم استديو
0: يعيشك بارك الله فيك يا سعاء
4: الله يخليك يا غالي عايشك
0: مرحبا
4: ربي يفضلك كل عام انت بحيين بخير
0: سنين دايما سنين دايما عايشك
4: ان شاء الله على الأمة الإسلامية خير
0: امين يا رب امين امين انت اخترت الأغنية ذي انت ام كلثوم الثلاثية المقدسة اللي تغنيت فيها بيطلع البدر علينا مقطع من الأغنية ذاك
4: اي نتفكر في 74 كنا صغيره صغر في بيت وقت اول ما بدت جابوها مسلسل كما هيك حكيت عليه انت
0: محمد رسول الله
4: محمد رسول الله وقت اللي جت والناقة وهبطت نحن نتفرج صغيرين
0: رسالة ذاك وقتها
4: مش رسالة
0: قبله ملا محمد رسول الله خاطر بعد شوية ملا هجرة الرسول زد مولد الرسول زد
4: جد
0: رابع العدوية اي اي
4: ايوه نتفكرها انا صغيرة
0: فيلم رابع العدوية وقتها
4: فيلم هي فيلم قلتك ونحن نستنوا فيها الناس كلها ونبكي نبكي نقول لهم سيدنا محمد من هو هم يبانش هم يشوفتوش وهو يور فك التصوير هذيك محلاها ونحن نتبكوا منا غنيناها نحن في المدرسة ونعرفها قبل البدر وعلينا محلاها كتصور وقت ذكريات السي شكري أقسم بالله أنا صغيرة نتفكر نقول كيفاش معنى حتى العادات متاعينا تو تبدلت السي شكري
0: أي صحيح
4: والعيشة تو الماكلة بكري نحن علاش ما نتبعوش طريقة سيدنا محمد قال لك صلى الله عليه وسلم كان يأكل البسيسة ويأكل الرغيف خبز الطابونة نقول نحن كيما الخبز المخ اي ويوكل ياكل البسيس ياكل الزميته بالشعير قال لك يجوا يحاربوا بكري ويروحوا قال لك
0: ياكلوا بطبيعه التمور الدجله والحليب وما الى ذلك اللي بتاع الالبان بتاع الابل
4: بتمر ويفرحوا هذا العيد نحن نعمل البسيسه نعمل العصيد الصباح نعمل البسيسه بتمر والبسيسه الاخرى يجوا من الصفر ومن الحرب قال لك ما يشربوش الماء بارد دكاكه باش بيقد يعني يشربوا البسيسة خلطها في الماء الرغيف ويشربوها
0: عادات هذيك بتبيع العرب والمسلمين قبل و عادات وتقاليد ولانه هذاك هو المتاح بقينا ما فماش هذه يعني المواد الجديده يعني هذه
4: المصنعه ويحكونا ديما الوالد ويقول الكبار لك الائمه وقبل قال لك بكري كان
0: ايوه نسمع فيك سعاد
4: فرحوا مش حكايه وصححهم صحيا العيشه رفاها فيهم هم ياكلوا هذا كل الماكل هذه
0: من الطبيعه
4: نرجعوا لها لازمنا نرجعوا لها هي باش نتبعوا سيره ذاتيه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
0: يعطيك الصحه يا سعاد مشكوره جدا على الكلمات وعلى النصايح هذه
4: ربي يغليك ويرحم والديك
0: امين يرحم والديك والديك وكل عام وانت حيه بخير انت وكل عائله يا سعاد عايشك ربي يفضلك
4: العائله
0: شويه ما سمحنا لاباس ما زالت البركه لاباس يعيشك سعاد الى اللقاء وليلتك سعيده حبيت نحيي كذلك هنا سالم القاسم الحاج اللي يقول قلوب الأنقياء كالبحور مليئة بالعطاءات من يبحر في أعماقها يجد الياقوت والمرجان واللؤلؤ المنثور على شواطئها تجد سفنها تجد سفنها محملة دوما برايات السلام والمحبة التي تمنحك الطيبة والسعادة والسرور على رمالها تنقش اسمك من يبحر في تلك القلوب يجد الدفء والصفاء يجد المحبة يجد نابيع العطاء التي لا تجف مهما مرت الدهور المحبة أجمل ما تحمله قلوبنا والدعاء هو طريق توصلنا أسأل الله أن يرضى عنكم وعنا ومن قلبي لكم معزة وتقديرا واحتراما السعادة لقلوبكم الطاهرة. شكرا لك صديقنا سالم بالقاسم بالحاج مشكورين كل الأحبة كذلك سي حسين عطي أخت مبروك الأخت مينا سي محمد من هدية والأخت خلود من تونس إن شاء الله في حصص قادمة تكونوا حاضرين معنا الوقت ضبطنا إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير جميعا وإن شاء الله كان حياتنا القدرة في سارة الخميس نواصلوا مع برنامج من مسرح الحياة هذا النغم الأخير لكوكب الشرق أم كلثوم كما قلت الثلاثي المقدسة كلمات صالح جودة الحان رياض السنباتي إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: انتصف الليل في إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
0: اهلا بكم في موجز للأنباء. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الثلاثاء زيارة إلى ولاية القيروان تزامنت مع الاحتفال بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة، وتحول الرئيس إلى معلم فسقية الأغالبة للاطلاع على تقدم أشغال ترميم هذا المعلم الذي كان أذن بانطلاقه في جويلية 2025 تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية وبالتعاون مع المعهد الوطني للتراث. أعلنت وزارة التربية أنه يمكن للمترشحين إلى في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهم بداية من يوم الخميس، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة

0: حلقة التعريف الوطنية. أعلنت جامعة تونس المنار عن التحيين والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، والذي شمل مراجعة وتطوير البرامج بما يتيح إدماج مهارات جديدة مطلوبة في عدة مجالات حيوية من أبرزها التمويل والمالية والبنوك والتأمين والتجارة والتمويل الدولي والمالية والتسويق والتصرف والمحاسبة وذكاء الأعمال. انطلقت الثلاثاء سفينة طانيت التابعة للشركة التونسية للملاحة من ميناء حلق الواد في اتجاه ميناء مارسيليا، إذانا بانطلاق الموسم الصيفي 2026 المخصص لنقل أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج. وقد برمجت الشركة خلال هذا الموسم 149 سفرة على متن سفينتي تانيت وقرطاج. انعقد بالعاصمة الليبية طرابلس الثلاثاء اجتماع لفريق العمل التونسي الليبي الجزائري المكلف بتأمين الحدود المشترك، وقد ناقش الاجتماع سبل دعم التعاون والتنسيق بين الدول الثلاثة في مجال تأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتصدي لخطر الإرهاب والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة لطيفة.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكايه؟ ده احنا قصه حبنا حبنا.

في لحظة وقفنا وابتدى خوفنا، ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جري زي أوراق الشجر وقت الخريف.

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا، ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف.

ويشوف القمر بتقولي شوف القمر ويشوف القمر بتقولي شوف القمر ويشوف.

ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر.

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: محراب الفكر، محراب الفكر، مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.
2: مستمعينا الكرام، مساء الخير، يا كل الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأفاضل، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا، أهلا وسهلا بكم في رحاب محراب الفكر لهذه الليلة على أثير موجات إذاعة المنستير، والمحراب يفتح من الآن ويتواصل إلى حدود منتصف القمر. يضيء لكم المحراب هذه الليلة تقنيا زميلنا هيثم والناس، تحية لي في خرج الحصة تقنيا، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرشي. في محراب الفكر لهذه الليلة نضيء الكلمة التي هي جسر الذاكرة، حيث الكتابة هي المحاولة الأجمل لترميم هذا العالم وصياغة تفاصيله من جديد. في محراب الفكر لهذه الليلة تولد نصوص تأبى أن تمر عابرة، نصوص تحفر في الهوية وتنبش في الذكريات وتطرح عديد الأسئلة الكبرى التي تشغل الإنسان. يسعدنا في هذه السهرة أن نبحر معا في عوالم الحبر والفكر، وأن نصغي لنبض الحكاية ومخاض الحرف. الليلة سنكون في ضيافة أو سيكون في ضيافتنا ستكون في ضيافتنا قامة أدبية تونسية متميزة، خطت لنفسها مسار